صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان. بداية نهار موفق بنتمنى للجميع. اليوم الثالثة 23 حزيران 2026. منذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، بالإضافة إلى العديد من برامجنا. خليكم دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بدنا يرجع المونديال يروح السامبا
3: السامبا قالك هو دفك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما هنالك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. في واشنطن تنطلق اليوم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وسيكون اليوم الأول من المفاوضات مشتركا، إذ يجتمع الوفدان اللبناني والإسرائيلي بشقيهما المدني والعسكري. أما اليوم الثاني فسيكون عسكريا بامتياز، فيما يخصص اليوم الثالث للتفاوض السياسي برئاسة السفير سيمو كرم. وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية لقناة الجزيرة: غايتنا المشتركة هي إنهاء دوامة العنف بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، ومحادثات الدولتين ستواصل الدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بينهما. هذا وأعلن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث يوم الجمعة الفائت مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتعزيز وقف إطلاق النار ودفع مسار المحادثات. وقال إن القيادة المركزية بدأت آلية مراقبة في لبنان لمنح مسؤولين معلومات دقيقة بشأن القتال هناك. عشية انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي القول: إننا نتجه إلى مفاوضات واشنطن مع لبنان، ومعنا خرائط للبحث في مناطق الاختبار. ومساء أفادت القناة 13 العبرية بأن المنظومة الأمنية في إسرائيل تلقت تعليمات تقضي بمنع استهداف مدينتي بيروت وصور، وأن إسرائيل تلقت رسالة من الولايات المتحدة مفادها أن الضوء الأخضر انتهى. في الغضون أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي لديه كامل الحرية للعمل بعزم ضد أي تهديد، وسيواصل تدمير بنى الإرهاب في لبنان. أما الجيش الإسرائيلي فكشف عن أن العقيدة الأمنية الجديدة هي الدفاع عن أراضي إسرائيل من داخل أراضي العدو، وقال: نعمل على تنظيم وتشكيل الواقع الأمني في المنطقة من خلال تحصين الحدود. غادر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس سويسرا بعد جولة محادثات مع إيران، وصفها المسؤول الأمريكي بالمنتجة، مؤكدا مواصلة العمل للاتفاق على آلية تنفيذ التفاهم. فانس أوضح أن واشنطن طلبت وضع آلية تضمن ذهاب أموال إيران المجمدة إلى المكان الصحيح، والتي ستبقى مجمدة إلى حين حل بعض القضايا، مشددا على أن إيران السماح بدخول المفتشين الدوليين. بعد سويسرا كانت سلطنة عمان المحطة الأولى التي وصلها مساء أمس الوفد الإيراني المفاوض، الذي يضم رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي، وذلك لبحث العلاقات الثنائية والجهود المشتركة المتصلة بالترتيبات الإيرانية الخاصة بإدارة مضيق هرمز. ومن المقرر أن يلتقي قليباف السلطان هيثم بن طارق. تزامنا أكد وزير الخارجية العمانية التزام بلاده بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز من دون فرض رسوم عبور، كاشفا عن مناقشات بناءة في خلال لقائه قليباف وعرقجي حول مذكرة التفاهم، وخاصة ما يتعلق بالمضيق. يبدأ وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو جولة خليجية اليوم تشمل الإمارات، الكويت والبحرين، يبحث في خلالها مذكرة التفاهم مع إيران، وجهود ضمان مرور كامل وحر عبر مضيق هرمز وأهمية السلام والاستقرار في المنطقة، على أن يشارك روبيو أيضا في اجتماع مجلس التعاون الخليجي في البحرين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعمل على حل المشاكل بما فيها تلك التي تتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترامب من جهة ثانية إن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين، وأضاف من المفترض ألا تستخدم إيران عائدات النفط لإعادة بناء جيشها، إنما لشراء الغذاء لشعبها. في المقابل أكد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الوثائق الموقعة بشأن أصولنا المجمدة لا تلزمنا بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية، ولكن إذا كانت أسعار وجودة هذه المنتجات أفضل فلا يوجد ما يمنع شراءها، موضحا أن بإمكان بلاده شراء أي سلع غير خاضعة للعقوبات من أموال الدفعة الثانية من الأصول المجمدة. في جديد أخبار المونديال، انتقلت فرنسا إلى الدور 32 بثنائية جديدة لمبابي في مرمى العراق، كما انتقلت النرويج إلى الدور 32 بثنائية جديدة لهالند أمام السنغال بنتيجة 3-2. في الغضون حطم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، رافعا رصيده إلى 18 هدفا في الحدث العالمي الاثنين أمام النمسا في دالاس ضمن نسخة 2026 في أمريكا الشمالية. وسجل ميسي أفضل لاعب في العالم 8 مرات، والذي سيبلغ 39 يوم الأربعاء هدف الافتتاح من تسديدة يسارية أرضية في الدقيقة 38، وهدفا آخر في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من المباراة، ممكنا بذلك فريقه من التأهل إلى الدور الإقصائي ضمن فعاليات كأس العالم. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

القانون انحكى عن تعاطي المخدرات، العقوبات وحالات استبدال العقوبة بالعلاج. مع المحامية جيزال نصار ضيفة الدكتور جان عقل، 3:33 بعد الظهر على صوت كل لبنان. لما بيتحول البيت لمكان خالي من المشاعر وبصير السكوت هو سيد الموقف، بيكون الصمت الزوجي دخل بيناتكن. شو هي أسبابه الحقيقية وكيف فينا نكسر الجليد قبل فوات الأوان؟ المعالج والمحلل النفسي إيفي كرم ضيفة كلينيك، 3:10 صباحا مع روني الخوري على صوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.

ما هي خطة وزارة البيئة لمعالجة ركام الحرب والتأهيل البيئية؟ ملف النفايات والمقالع والكسرات، هل تقترب الدولة من حلول مستدامة أم أن الأزمات ما زالت تراوح مكانها؟ بعد سنوات من الحظر لحماية التنوع البيولوجي، هل يسمح بالصيد البري هذا الموسم؟ وزيرة البيئة تمارا الزين تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي مع ندى صليبة الثلاثاء 8:30 مساء على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دوفي الأشرفية شارع أديب إسحاق
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا شنطة الحكايات من كتابة وأخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين عرفوا أكتر عن المون الفخار الزجل والدبكة والزيتون السبت الساعة 4 البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز
1: صوت كل لبنان
0: صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان
3: أسعدتم صباحاً هذه صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 23 من حزيران 2026 نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها لبنان على المسارين بربط أمريكي مجلس الشورى لا شطب للودائع بقرار حكومي أمريكا وإيران تفاؤل في سويسرا وترقب في المنطقة في أسرار الآلهة من النهار نقرأ اعتبر مستشار سياسي ورئاسي سابق أن اتصال وزير الخارجية الإيراني برئيس الجمهورية كسر القطيعة بين الأخير والثنائي الشيعي لا سيما حزب الله وأكد أن زيارة عرقجي إلى لبنان ستتزامن مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى بين الرئيس جوزيف عون والنائب محمد رعد قد تسبقه زيارة للنائب حسن فضل الله إلى قصر بعبدة وتحدثت عن أن زيارة عرقجي ستبحث في مخرج لحل قضية السفير الإيراني المعين في لبنان في أسرار الآلهة أيضا تستعر الخلافات في أكثر من وزارة بين الوزير والمدير العام ما يؤدي إلى قطيعة بينهما وتتقدم عندها أدوار المستشارين على حساب المديرين إلى رئيسية النهار ونقرأ منها لم يكن تطورا عاديا أن يبلغ التشابك حول لبنان ذروته في مساري المفاوضات الأمريكية الإيرانية من جهة واللبنانية الإسرائيلية الأمريكية من جهة ثانية عشية الجولة الخامسة من مفاوضات المسار الثاني وغدا انطلاق المفاوضات التنفيذية على المسار الأول وإذا بدا الأمر حمال أوجه أي أنه انطوى على إيجابيات في عدم استغفال لبنان في إنشاء ما سمي خلية أو مجموعة عمل لتفادي التصعيد في لبنان ارتسمت في المقابل معالم سلبية لا يمكن تجاهلها في الاعتراف الأمريكي لإيران بدور أمني رقابي في لبنان كأنها تقر ضمنا بنفوذها في حين ظلت معالم هذه المجموعة غامضة كما دورها وأثارت تساؤلات كثيرة وحذرة لجهة التشابك المحتم الذي سيواجه لبنان على مساره التفاوضي لدى اتفاقه مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على إجراءات وترتيبات لا بد منها في الجنوب بحسب معلومات ومصادر خاصة للنهار
4: Thank you.
3: ننتقل إلى صفحة مقالات سلوى بعلبكي. كتبت في الصفحة الرابعة من النهار: الشورى يحسم نزاع بين الدولة والمصارف، لا شطب للودائع بقرار حكومي. إبراهيم بيرم: ما هي القصة الحقيقية للدعوة الشعية إلى تغيير الحكومة؟ سابين عويس كتبت: هل تفرغ خلية سويسرا مفاوضة واشنطن من مضمونها؟ نقرأ مقتطفات مما كتبته سلوى بعلبكي حول الشورى الذي يحسم نزاع بين الدولة والمصارف. حسم القرار الأخير الصادر عن مجلس الشورى الدولة النزاع بين الدولة اللبنانية وجمعية مصارف لبنان، فرسم حدودا واضحة بين إدارة الأزمة المالية والمساس بحقوق المودعين. وقد رد القاضي الصادر في أو القرار الصادر في 21 أيار 2026، طلب الدولة اللبنانية إعادة المحاكمة في القضية المتصلة بقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 20 أيار 2022، وكرس عمليا مبدأ أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية تحت أي عنوان المعالجة المالية أو التفاوض مع الخارج أن تشطب الودائع أو تلغي الديون المترتبة لمصرف لبنان تجاه المصارف من دون سند تشريعي صريح ومن دون احترام الضمانات الدستورية المرتبطة بحق الملكية. ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت في عناوينها: عون يرحب بخلية تثبيت النار والمفاوضات الإسرائيلية، أو المفاوض الإسرائيلي يحمل خرائط إرهاق إلى واشنطن، سلام ينوه بمواقف الشرع، وعودة الأهالي المتسارعة تفتح الباب الواسع لعودة الشرعية. في رئيسية صحيفة اللواء نقرأ: قالت مصادر سياسية مطلعة للواء إن الاتصالات الأمريكية والقطرية رفيعة المستوى التي تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صبت في دعم توجهه القاضي بأن لبنان يفاوض عن نفسه مع ترحيبه لأية مساعدة. ولفتت المصادر إلى أن اقتراح خلية لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان يرفض المطالبة الرسمية في هذا الشأن، وأكدت أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن ستتناول المناطق التجريبية التي ستكون بعهدة الجيش اللبناني وموضوع الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، على الرغم من أن هذه النقطة غير محسومة بعد إلا إذا قامت ضغوطات لتحديد توقيت ذلك. أما ملف نزع سلاح حزب الله فينتظر مشهد التسوية المتكامل وفق المصادر نفسها، وترى التطورات المهمة عشية انعقاد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن، حيث أفيد أن لبنان سيكون شريكا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية في كل ما يتعلق به، بعد أن اتفق الطرفان الأمريكي والإيراني في جنيف وفق بيان قطري باكستاني مشترك على إنشاء مجموعة عمل لتفادي التصعيد تضم الطرفين والجمهورية اللبنانية وبتيسير من الوسطاء لضمان الالتزام بوقف العمليات العسكرية في البلاد وفقا لما نصت عليه مذكرة التفاهم، بحسب مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء هذا الصباح. نتابع مع صحيفة الأخبار التي كتبت: نكبة الجنوب 1.38 مليار دولار و17 ألف وحدة سكنية مدمرة، 5000 جندي أوروبي إلى لبنان، قطر تفتح مسارا جديدا، مفاوضات غير مباشرة للانسحاب ودوحة 2. في رئيسية الأخبار في الصفحة الثانية والثالثة نقرأ: علمت صحيفة الأخبار أن خلاصة ما جرى في سويسرا تمثل في تثبيت مبادرة جديدة اقترحتها قطر، وتقضي بإدارة الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحزب الله من دون إهمال الجانب الرسمي اللبناني، على أن يكون هدفها التوصل إلى هدنة ثابتة وطويلة الأمد على الحدود الجنوبية للبنان. وحصلت قطر على موافقة أمريكية على الوساطة شرط عدم إشراك أطراف أخرى مثل فرنسا أو الأمم المتحدة، كما يفترض أن تتطور هذه الوساطة لاحقا من إدارة ملف الحرب مع إسرائيل إلى تأدية دور في معالجة الأزمات اللبنانية الداخلية، وسط توقعات بالتحضير للدوحة 2 كإطار لإعادة تنظيم السلطة السياسية في لبنان. وبحسب معلومات صحيفة الأخبار، كان الجانب القطري قد مهد لهذه الخطوة عبر اتصالات أجرها مع الرئيس نبيه بري وحزب الله، وكذلك مع الجانب السعودي قبل طرحها على الأمريكيين.

0: ونقرأ من الأخبار. في الصفحة الرابعة، فيتو أمريكي على قوات الأمم المتحدة، 5000 جندي أوروبي إلى لبنان بقلم فراس الشوفي. من هذه المقالة: تبدو الدولة اللبنانية في موقع المتلقي من دون أي مبادرة جدية تجاه الدول الفاعلة في مجلس الأمن. أكد مصدر دبلوماسي أممي لصحيفة الأخبار أن المنظمة الدولية تسعى إلى إيجاد مخارج للأزمة اللبنانية في ظل الحاجة الملحة إلى فريق من المراقبين الدوليين يتولى متابعة تنفيذ القرار 1701 ومراقبة الخط الأزرق ورصد الخروقات المتبادلة. وأوضح أن رسالة الأمين العام ومقترحاته تسير في هذا الاتجاه، إذ تتضمن إنشاء قوة مراقبين للخط الأزرق بأحجام متفاوتة ومن دون تسليح، بما يشكل تعديلا جوهريا في طبيعة المهمة ويمنح للجنة الهدنة هامشا أوسع للتحرك. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة،
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

صاحبة الجلالة. ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان. الجمهورية عنونت هذا الصباح: مفاوضات واشنطن، انسحابات إسرائيلية مشروطة، رهان دولي إقليمي على الدولة والجيش. في أسرار الجمهورية نقرأ: كشفت مصادر متابعة أن ملف الاستثمار في قطاع الطاقة عاد إلى التداول الجدي لدى جهات عربية كانت قد جمدت اهتمامها سابقا. وفي أسرار الجمهورية أيضا: همس مسؤول سابق بأن بعض القوى الداخلية لم تستوعب بعد حجم التحولات التي تشهدها المنطقة والانعكاسات على لبنان. تتحدث أوساط مطلعة عن احتمال بروز مبادرات داخلية جديدة فور اتضاح نتائج المسار التفاوضي الجاري على المستوى الإقليمي.

إلى رئيسية الجمهورية، ونقرأ منها بحسب معلومات دبلوماسية من مصدر مطلع مباشرة على التحضيرات الجارية للجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية والتي تنطلق اليوم، فإن الساعات التي سبقت انطلاق المحادثات شهدت حراكا سياسيا وأمنيا مكثفا عكس رغبة في واشنطن في الانتقال من مرحلة إدارة الاشتباك إلى مرحلة تثبيت ترتيبات ميدانية أكثر استقرارا على الحدود الجنوبية. وكشف المصدر بحسب الجمهورية أن مؤشرات أولية برزت خلال الاتصالات التمهيدية تفيد بأن إسرائيل قد تبدي عبر الوسيط الأمريكي استعدادا للانسحاب من بعض النقاط التي تحتلها داخل الأراضي اللبنانية، ولا سيما المواقع التي تعتبرها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية غير ضرورية لأمنها المباشر، أو تلك التي لا تسمح عمليا بإطلاق النار أو تنفيذ عمليات نارية مباشرة باتجاه الشريط الحدودي. إلا أن المصدر شدد على أن هذا الطرح لا يزال جزءا من عملية تفاوضية معقدة ترتبط بسلة أوسع من الترتيبات الأمنية والعسكرية. وأيضا في إطار آخر، فرنسا تبحث في القوات الدولية ودعم الجيش. كشف مصدر للجمهورية أن النقاشات الدولية الجارية بالتوازي مع المفاوضات لا تقتصر على وقف النار أو الانسحاب الإسرائيلي، بل تمتد إلى رسم صورة الجنوب اللبناني في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل بصيغتها الحالية نهاية العام. أضاف المصدر أن باريس تقود مشاورات واسعة مع واشنطن وعدد من الدول الأوروبية أبرزها إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا وبريطانيا والأمم المتحدة حول ترتيبات أمنية جديدة يكون الجيش اللبناني في صلبها، وسط اقتناع متزايد داخل العواصم الغربية بأن المرحلة المقبلة تستوجب انتقالا تدريجيا للمسؤوليات الأمنية من القوات الدولية إلى المؤسسة العسكرية اللبنانية بحسب هذا المصدر. وأضاف أن فرنسا تعمل بالتوازي على إعداد مؤتمرين بحسب ما كتب للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتعمل بالتنسيق مع الدولة اللبنانية والجهات الدولية المعنية. وأكد المصدر الدبلوماسي أن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى الخروج من الجولة الحالية بورقة تفاهم تنفيذية أو إعلان مبادئ يؤسس لمرحلة جديدة من تثبيت وقف إطلاق النار، ولو أن النقاط الأكثر حساسية لا تزال مرتبطة بمستقبل الترتيبات الأمنية جنوبي الليطاني وآليات مراقبة تنفيذها. في عناوين ديار نقرأ: لماذا يصر ترامب على إقحام سوريا بملف حزب الله؟ ترامب يرسم معادلة لبنانية جديدة. جنيف تظلل مفاوضات واشنطن. هل يستفيد لبنان؟ فيتوات عدة ورهان على بدء الانسحاب التدريجي. أربعة أسباب يجب أن تحول دون الدخول السوري إلى لبنان. كنعان يقود لجنة المال دعم المخاتير والإقامة الذهبية. لبنان يودع المناهج القديمة والتطبيق قريب. من هذا العنوان نقرأ مقتطفات في الصفحة الرابعة بالتحديد من الديار. يقول نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ للديار: لا تزال المناهج الجديدة بحاجة إلى إقرار من الحكومة، وكان من المفترض أن يبدأ اعتمادها

اعتبارا من تشرين الأول من العام المقبل، ولكن للأسف وبسبب الحروب والانهيار الاقتصادي والأزمة المالية قد يرجأ تطبيقها عاما إضافيا. ويكشف محفوظ أن بعض المدارس ستختار خلال السنة المقبلة لتطبيق هذه المناهج على سبيل التجربة تمهيدا لتعميمها لاحقا، وذلك بهدف مواءمتها مع التطورات العملية والعلمية المتسارعة. والمناهج المعتمدة حاليا يعود العمل بها إلى العام 97، ويبين تعتمد المناهج الجديدة مقاربة تعليمية مختلفة تتضمن إعادة تنظيم المراحل الدراسية، بحيث لم يعد التقسيم قائما بالشكل التقليدي ابتدائي متوسط وثانوي، بل جرى دمج الصفوف ضمن حلقات تعليمية متكاملة تمتد على عامين. نتابع مع الشرق، وفي عناوينها: الرئيس عون لا تعارض بين مفاوضات سويسرا وواشنطن، سلام أثنى على مواقف الرئيس الشرع تجاه لبنان، ديفان سنعمل على آلية لنزع سلاح حزب الله، خلية عمل ثلاثية لضمان وقف العمليات العسكرية في لبنان، تقييم أولي 1.38 مليار دولار أضرار مباني الجنوب، نتائج مباريات مونديال 2026، بلجيكا إيران 0-0، الأورغواي الرأس الأخضر 2-2، مصر نيوزيلندا 3-1، الأرجنتين النمسا 2-0. ننتقل إلى نداء الوطن التي عنونت: إيران تنحني للرقابة النووية وأمريكا ترخي الخناق النفطي، موظفو أوجيرو يبدأون إضرابهم اليوم، فانس السيادة للبنان والأمن لإسرائيل. في أسرار نداء الوطن نقرأ: كشفت مصادر أن التدقيق في ملفات الدعم مرشح للتوسع خلال الأسابيع المقبلة بعدما ظهرت مؤشرات إلى مخالفات وتلاعب بمستندات مرتبطة باستفادة تجار من برامج الدعم السابقة. وتوقعت المصادر أن تمتد التحقيقات إلى ملفات إدارية ومالية أخرى قد تطال مسؤولين وموظفين كبارا في مؤسسات رسمية. في أسرار نداء الوطن أيضا: أنجز فريق من الخبراء القانونيين ملفا موثقا عن عقارات في الضاحية الجنوبية ملكيتها تعود للكنيسة المارونية وبنيت عليها بنايات سكنية، وصدرت قرارات بإخلائها وإعادتها إلى الكنيسة، لكن القرارات بقيت حبرا على ورق، وقد أعيد تحريك الملف بعدما تضررت تلك الأبنية ولم تعد صالحة للسكن.

0: إلى رئيسية نداء الوطن. أعلمت نداء الوطن أنه في الاتصال الأمريكي القطري أمس تم إبلاغ الرئيس عون بمشروع تأليف خلية التي لا تزال قيد الدرس والنقاش، وستكون مهمتها تثبيت وقف إطلاق النار والمراقبة ومواكبة الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني والتأكد من انتهاء المظاهر المسلحة غير الشرعية، وبالتالي سيكون بند نزع سلاح حزب الله من مناطق الجنوب أساسيا ومحطة متابعة، وستكون الخلية بإشراف أمريكي مباشر. وقد أبلغ الرئيس عون كلا من الرئيسين نواف سلام ونبيه بري بما حصل وأبديا دعمهما لخطواته. في المقابل حذر مصدر دبلوماسي في حديث لنداء الوطن من أن قبول لبنان الانضمام إلى إطار مراقبة لوقف إطلاق النار بالشكل المطروح قد يفسر كإقرار سياسي وقانوني باستمرار واقع الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية، بما يحمله ذلك من تداعيات على موقع لبنان التفاوضي وعلى المرجعيات التي استندت إليها تاريخيا في مقاربة النزاع مع إسرائيل. ويرى المصدر بحسب نداء الوطن أن هذا المسار قد يؤدي عمليا إلى تجاوز اتفاقية الهدنة الموقعة عام 49 باعتبارها الإطار القانوني الذي حكم العلاقة بين الطرفين لعقود طويلة، وتم استبدالها بآليات جديدة تنشأ تحت ضغط الوقائع الميدانية والتحولات الإقليمية. إلى صفحة مقالات، أمل شموني من واشنطن كتبت: لبنان بين المصالح الأمريكية الإيرانية وأمن إسرائيل وسيادة. مصادر أمريكية خالية سويسرا تتيح بعض الوقت، ولكن لا يزال يتعين على لبنان وإسرائيل تسوية الشروط العملية للأمن على طول الحدود. سامر زريق كتب: نواف سلام خط أحمر. كلارا جحا كتبت: الرياض وقطر تدفعان عون باتجاه البيت الأبيض. ونقرأ أيضا من الصفحة الثامنة الاقتصادية 8 و9: خلف الوداء لا تسترد بالشعارات. موظفو أوجير يبدأون إضرابهم اليوم، مطالبهم تنحسر بالحصول على حقوق مكتسبة بقلم رماح هاشم. من هذه المقالة في الصفحة 8 من نداء الوطن نقرأ مقتطفات بين تمسك موظفي أوجير بحقوقهم المالية وبين مسار إداري ومالي لا يزال يدور في حلقة التأخير. يبقى مصير هذا الملف مرتبطا بمدى سرعة تحرك الجهات الرسمية لإقرار الاعتمادات المطلوبة، وفي انتظار ذلك يبدو أن الإضراب يشكل رسالة ضغط أخيرة من موظفين يؤكدون أنهم صبروا طويلا على واقع الأزمات الاقتصادية والأمنية، فيما تبقى الأنظار متجهة إلى ما إذا كانت الحكومة ستنجح في احتواء الأزمة قبل أن تنعكس بشكل أوسع على قطاع الاتصالات والخدمات التي يعتمد عليها اللبنانيون يوميا. إشارة إلى أن رواتب الموظفين تعادل نحو 40% من قيمتها قبل الانهيار. نصل إلى الشرق الأوسط، خريطة طريق تخفض التوتر وتحصين الاتفاق الموقت. عون: لا أحد يفاوض عن لبنان مرحلة عمل لخلية وقف النار. من بيروت ومن الملف اللبناني تحديدا نقرأ: شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على تمسك لبنان بسيادته وحقه الحصري في إدارة شؤونه، مؤكدا أن أي مساعدة خارجية مرحب بها من دون أن تتحول إلى تدخل في الشؤون الداخلية. وقال: نتفاوض نحن عن أنفسنا ولا نقبل أن يقوم أي فريق آخر بذلك عنا. وعلمت الشرق الأوسط أن عمل الخلية يتمحور حول مرحلتين تتركز الأولى على تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين ضبط الوضع الأمني، فيما تتناول المرحلة الأخرى استكمال الانسحاب الإسرائيلي. أما تفاصيل عملها وصلاحياتها فتناقش في اجتماعات واشنطن خلال اليومين المقبلين بحسب ما علمت صحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح. إلى العربي الجديد، وفي عناوينها تفاهمات ترسم خريطة الاتفاق النهائي، اختراق في الملفات الرئيسية الأربعة، لبنان والأصول الإيرانية والنووي ومضيق هرمز، المحادثات الفنية مستمرة في سويسرا، وواشنطن أيضا تعلق عقوبتها على النفط الإيراني. وفي العناوين، فانس وكوشنير ورئيس الوزراء القطري يناقشون معون تشكيل خلية لتثبيت هدنة لبنان، الشارع يجدد رفضه محاربة حزب الله، منفتح على الحوار معه. وفي عناوين مستقبل web.net، إعلام عبري إسرائيل ستضطر للانسحاب جزئيا من الخط الأصفر في جنوب لبنان، ومناطق تجريبية برقابة أمريكية، طيران الشرق الأوسط استئناف خدمات الشحن الجوي وإعادة التصدير إلى السعودية، رئيس الوزراء القطري استمرار احتلال الأراضي اللبنانية يجب أن ينتهي. ونقرأ من مستقبل web.net، الإعلام العبري إسرائيل ستضطر للانسحاب الجزئي من الخط الأصفر من جنوبي لبنان. أفاد مصدر إسرائيلي لصحيفة هارس بأن الجيش الإسرائيلي سيضطر للانسحاب جزئي من الخط الأصفر، وسيعمل الجيش اللبناني تحت رقابة أمريكية مشددة، وستولى المسؤولية أيضا عن مناطق ليست حاليا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي. أضاف المصدر الإسرائيلي أن ممثلي إسرائيل ولبنان سيحددون هذا الأسبوع في إطار المحادثات بين البلدين ما يسمى بالمناطق التجريبية، تنتقل فيها المسؤولية من الجيش الإسرائيلي إلى الجيش اللبناني. وأوضح المصدر أن ذلك سيتطلب انسحابا إسرائيليا من الخط الأصفر في بعض المواقع، لكنه لا يعلم ما إذا كان من المخطط حاليا انسحاب الجيش الإسرائيلي من قلعة شقيف وفي مناطق أخرى. ومن المفترض أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية عن أراض ليست خاضعة حاليا للسيطرة الإسرائيلية، وبالتالي لا تستدعي انسحابا إسرائيليا. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن تعاطي المخدرات، العقوبات وحالات استبدال العقوبة بالعلاج. مع المحامية جيزال نصار ضيفة الدكتور جان عقل 3:33 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة بلجيكا وإيران ضمن منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026 بعد ما فشلوا المنتخبين باستغلال الفرص اللي أتيحت لهم خلال المباراة اللي أقيمت بلوس أنجلوس. ودخل المنتخب البلجيكي اللقاء وهدفه يحصد النقاط الثلاثة بعد تعادله بالجولة الأولى وسيطر بالفعل على مجريات اللعب من الدقائق الأولى واستفاد من تفوقه بالاستحواذ وتحركات لاعبيه بالسلسل الهجومي. وكاد الشياطين الحمر أنه يفتتحوا التسجيل مبكراً لكن الحارس الإيراني أبعد الكرة ببراعة. بالمقابل اعتمد المنتخب الإيراني على التنظيم الدفاعي والانطلاقات المرتدة ونجح في إزعاج الدفاع البلجيكي أكثر من مرة. وتغيرت معطيات المباراة بالدقيقة 66 لما تلقى المدافع البلجيكي نيسن أنغوي بطاقة حمراء مباشرة بعد إعاقته لمهدي طارمي المنفرد بالمرمى بعد خطأ بالسيطرة على الطابي ليكمل المنتخب البلجيكي الوقت الباقي من اللقاء بعشر لاعبين. ورغم النقص العددي ما تمكن المنتخب الإيراني من استغلال أفضلية اللاعب الزايد أو ترجمة ضغطه بالدقائق الأخيرة إلى هدف الفوز، في حين أظهر المنتخب البلجيكي صلابة دفاعية كبيرة للحفاظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: قصة حب أحمد وسارة، زوجان ليبيان كسرا القيود المجتمعية في جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: شو عاملين مع الأولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكن تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة، الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحين 900 جرام بنص دولار، دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: صباح الخير اليومية من صوت كل لبنان مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

0: كله اليوم مياه.
1: صباح الخير. مفاوضات لبنانية إسرائيلية ثلاثية الأيام تنطلق في واشنطن اليوم. لبنان يتمسك بتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب كامل من الأراضي المحتلة، وإسرائيل تحمل خرائط المناطق التجريبية. فانس لعون نضع آلية لنزع سلاح حزب الله وحماية إسرائيل وسيادة لبنان، ورئيس الجمهورية يقول الدولة وحدها تفاوض عن لبنان. إسرائيل تتمسك بالمنطقة الأمنية وجيشها يرفع عقيدة الدفاع من داخل أراضي العدو. قليباف من عمان للبحث في إدارة مضيق هرمز، وروبيو يبدأ اليوم جولة خليجية. ترامب: الأموال الإيرانية المفرج عنها ستخصص لشراء المنتجات الزراعية الأمريكية حصرا. ميسي يصنع التاريخ ويصبح الهداف الأول عالميا لنهائيات كأس العالم برصيد 18 هدفا.
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور.

0: القزي
1: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولزي.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. في سويسرا أقر تشكيل خلية أزمة تشرف على تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان ومنع الاحتكاك، وتضم ممثلين عن الولايات المتحدة، لبنان، قطر وإيران بوصفها الوصي على حزب الله. وتم إبلاغ ذلك لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمس في خلال اتصال ثلاثي ضم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس جاريد كوشنير ورئيس الوزراء القطري. وقد أكد فانس على ضرورة نزع سلاح حزب الله وكبح جماحه من طرف إيران، في حين شدد الرئيس عون على أن الدولة اللبنانية وحدها تفاوض باسم لبنان. وفي هذا السياق تأتي الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن اليوم وعلى مدى 3 أيام، متناولة عمل وصلاحيات خلية الأزمة. وسط هذه الأجواء يبدأ وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو اليوم جولة خليجية يشرح في خلالها لحلفاء واشنطن مجريات المفاوضات مع إيران وتفاصيل وثيقة التفاهم التي تسير بشكل جيد بحسب الرئيس دونالد ترامب، الذي أوضح أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستخصص لشراء المنتجات الزراعية الأمريكية حصرا، ولكن البداية من محلياتنا.
1: في واشنطن تنطلق اليوم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وسيكون اليوم الأول من المفاوضات مشتركا، إذ يجتمع الوفدان اللبناني والإسرائيلي بشقيهما المدني والعسكري. أما اليوم الثاني فسيكون عسكريا بامتياز، فيما يخصص اليوم الثالث للتفاوض السياسي برئاسة السفير سيمون كرم.
0: مصادر مطلعة أكدت لإذاعتنا أن مسار المفاوضات يتجه إلى الحلحلة، بحيث أنه في حال تم تثبيت وقف إطلاق النار فإن البحث سيتركز حول الانسحاب الإسرائيلي بشكل أساسي وانتشار الجيش اللبناني في الأراضي المحتلة في الجنوب. وبحسب المعلومات فإن الوفد اللبناني يحمل معه إلى واشنطن خطة للانسحاب الإسرائيلي، إلا أن الآلية التي سيتم البدء بتنفيذها لتحقيق الانسحاب والجدول الزمني غير واضحة حتى الساعة، بانتظار مناقشات اليوم ومدى تجاوب الجانب الإسرائيلي مع الطرح اللبناني. من جهة ثانية أكدت المصادر لإذاعتنا أن زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن ما زالت قائمة بانتظار تلقيه دعوة رسمية عبر المراجع الدبلوماسية.
1: وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية: غايتنا المشتركة هي إنهاء دوامة العنف بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، ومحادثات الدولتين ستواصل الدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بينهما. وأعلن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية ماركو روبيو تحدث يوم الجمعة الفائت مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتعزيز وقف إطلاق النار ودفع مسار المحادثات، وقال إن القيادة المركزية بدأت آلية مراقبة بلبنان لمنح مسؤولين معلومات دقيقة بشأن القتال هناك.
0: وأكد مصدر دبلوماسي مطلع على مسار المفاوضات أن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى الخروج من الجولة الحالية بورقة تفاهم تنفيذية أو إعلان مبادئ يؤسس لمرحلة جديدة من تثبيت وقف النار، ولو أن النقاط الأكثر حساسية ما زالت مرتبطة بمستقبل الترتيبات الأمنية جنوبي الليطان وآليات مراقبة تنفيذها. ويضيف الدبلوماسي أن المفاوضات لم تعد تقتصر على تثبيت وقف النار أو معالجة الخروقات، بل تحولت إلى مسار دولي يبحث في شكل الجنوب اللبناني ودور الجيش ومستقبل الوجود الدولي وآليات منع عودة المواجهة وتسليم حزب الله سلاحه سريعا وتفكيك بنيته الإدارية والاجتماعية والاقتصادية ليقتصر عمله كحزب سياسي حصرا.
1: وتقول صحيفة الأخبار إن قطر اقترحت مبادرة جديدة تقضي بإدارة الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحزب الله والجانب الرسمي اللبناني بهدف التوصل إلى هدنة ثابتة وطويلة الأمد على الحدود الجنوبية. وقد حصلت قطر على موافقة أمريكية على الوساطة شرط عدم إشراك أطراف أخرى مثل فرنسا أو الأمم المتحدة، على أن تتطور هذه الوساطة لاحقا إلى تأدية دور في معالجة الأزمات اللبنانية الداخلية، وسط توقعات بالتحضير للدوحة 2 كإطار لإعادة تنظيم السلطة السياسية في لبنان. وقد مهد الجانب القطري لهذه الخطوة عبر اتصالات أجرها مع الرئيس جوزيف عون والرئيس نبيه بري وحزب الله والجانب السعودي قبل طرحها على الأمريكيين، فيما لا يبدو الجانب الإسرائيلي مرتاحا إلى هذا المسار.
0: وعشية انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي القول إننا نتجه إلى المفاوضات مع لبنان ومعنا خرائط للبحث في مناطق الاختبار. ونقلت صحيفة هارتس عن مصدر إسرائيلي القول إن فريقي إسرائيل ولبنان سيحددان في محادثاتهما المناطق التجريبية التي ستنتقل إدارتها إلى الجيش اللبناني. ومساء أفادت القناة 13 العبرية بأن المنظومة الأمنية في إسرائيل تلقت تعليمات تقضي بمنع استهداف مدينتي بيروت وصور، وأن إسرائيل تلقت رسالة من الولايات المتحدة مفادها أن الضوء الأخضر قد انتهى.
1: في الغضون أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان، مشددا على أن الجيش لديه كامل الحرية للعمل بعزم ضد أي تهديد وسيواصل تدمير بنى الإرهاب في لبنان. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد مباشر أو محتمل يستهدفها أو يستهدف سكان شمال إسرائيل. أضاف في بيان توجيهات وتوجيهات وزير الدفاع إلى الجيش الإسرائيلي واضحة ولم تتغير، وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يملك كامل الصلاحية للتحرك ضد أي تهديد، مجددا تأكيد موقف حكومته القاضي بالإبقاء على القوات الإسرائيلية فيما تصفه بالمنطقة الأمنية جنوبي لبنان.
0: الجيش الإسرائيلي كشف عن أن العقيدة الأمنية الجديدة هي الدفاع عن أراضي إسرائيل من داخل أراضي العدو، وقال نعمل على تنظيم وتشكيل الواقع الأمني في المنطقة من خلال تحصين الحدود. وسط هذه الأجواء نشر موقع ولا ما أسماه شروط إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان، كاشفا عن أنها قد توافق على انسحاب تدريجي من بعض المناطق. ونقل الموقع عن مصدر أمني أن البيت الأبيض لا يمارس ضغطا حقيقيا على إسرائيل للانسحاب، مضيفا أن إسرائيل قد تنسحب من مناطق لا يمكن فيها أي شيء أو أن يشن حزب الله هجمات باتجاه إسرائيل. وأضاف المصدر الأمني إذا أثبتت الآلية اللبنانية فاعليتها قد يوافق الجيش على الانسحاب. تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمس اتصال فيديو ضم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس ترامب صهره جاريد كوشنير ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. تناول مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكان تشكيل خلية لهذه الغاية. وقال فانس إنه تم إنشاء آلية لضبط وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، ونريد من الأخير أن يوقف هجماته، مضيفا نضع آلية لنزع سلاح الحزب ونعمل على حماية أمن إسرائيل وسيادة لبنان.
2: يمكن أن أقول بالفعل أنه تقدم مهم جدا. نحن نريد أن يوقف حزب الله بمهاجمة إسرائيل، ونريد أن تستطيع إسرائيل العيش في سلام، ونريد أن نضمن أنه عندما تحصل الأمور لن تنجر إلى تصعيد واسع نطاق. ونحن بالفعل لقد استطعنا أن نضع آلية لنزع السلاح ولنزع المشاكل، وعندما تحصل الأمور يكون هنالك محادثات، قد يكون هنالك بعض المشاكل حيث قد يكون هنالك ربما طرف يقوم بإطلاق مسيرات بدون موافقة من القيادة، وبالطبع إسرائيل يجب أن ترد على ذلك. ولكن في بعض الأحيان في هذا الرد يمكن أن يقول هنالك حالة سلام عندما ترد إسرائيل في حالة المحادثات المستمرة بين حزب الله لبنان وإسرائيل وغيرهم من الشركاء في المنطقة.
1: وبينما وضع الرئيس عون كل من الرئيسين نبيه بري ونواف سلام في أجواء الاتصال، أوضحت مصادر وزارية عبر الشرق الأوسط أن الخلية المقترحة ستضم ممثلين عن إيران والولايات المتحدة وقطر ولبنان، وتتولى الإشراف على وقف النار ومراقبة الخروقات. ويتمحور عمل الخلية حول مرحلتين، الأولى تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين ضبط الوضع الأمني، فيما تتناول الثانية استكمال الانسحاب الإسرائيلي. أما تفاصيل عملها وصلاحياتها فتناقش في اجتماعات واشنطن خلال اليومين المقبلين.
0: الرئيس عون وأمام زواره شدد على أن الدولة لا الطوائف هي التي تحمي الجميع ولا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثل جميع اللبنانيين، مؤكدا أن العمل مستمر لتحقيق هذه الغاية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف لفت إلى أن طهران مطمئنة إلى أن القرارات التي اتخذت في سويسرا ستسهم في الوصول إلى النتيجة المرجوة في لبنان، ولن نتخلى عنه حتى يصل إلى نتيجة نهائية.
1: وفي المواقف الداعمة لمسار التفاوض المباشر، أكد وزير الخارجية يوسف رجي في خلال لقائه نظيريه الأردني أيمن الصفدي والمصري بدر عبد العاطي على هامش أعمال الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة في عمان أن الهدف من المفاوضات الجارية هو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، بما يرسخ الأمن والاستقرار على المدى البعيد.
0: في غضون ذلك، تعمل فرنسا على إعداد مؤتمرين دوليين منفصلين، الأول مخصص لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية عبر برامج تمويل وتجهيز واسعة، والثاني مخصص لإعادة إعمار المناطق المتضررة. وفي هذا السياق، أكد رئيس أركان الدفاع الهولندي الذي زار لبنان والتقى العماد رودولف هيكل استمرار دعم بلاده للجيش اللبناني، فيما أكد هيكل أهمية تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. ميدانيا، سيطر هدوء نسبي وحذر على الجنوب، خرقه تحليق منخفض لمسيرات إسرائيلية في أجواء صيدا ومناطق شرقها، فيما ألقت محلقات إسرائيلية 5 قنابل صوتية في محيط قوة الجيش اللبناني المتمركزة على بعد 300 متر من القوات الإسرائيلية في كفر تبنيت. هل ربط مسار المفاوضات في واشنطن بمسار المفاوضات في سويسرا؟ نسأل النائب سليم عون. استاذ عون، صباح الخير.
3: صباح النور مدام جاكلين، إليك والسلام وطوني وكل العاملين بصوت كل اثنين.
0: شكرا. كيف قرأتم مسألة تشكيل خلية أزمة مهمتها مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان ومنع الاحتكاك وتضم إيران؟
3: هلا أكيد ما حدا بيقدر إلا ما يرحب بالحل اللي توصلنا له، لأنه بده يوقف الحروب وبيشكل إذا بدك عامل أمل إنه معقول نطلع نخرج من هيدا النفق. بس خليني أقول أول شيء بصراحة أنه بعدنا عم نحكي، وأساساً هو تحت الاختبار، نحن بعدنا عم نحكي، ما في نص رسمي منشور، كله عن تصريحات المشاركين والوسطاء وما في أي وثيقة رسمية. بس هيدا الموضوع منه أساسي، لأنه بكل الأحوال شيء جيد اللي عم بيصير. عن خلية الأزمة مثل ما عرفنا هي بدها تراقب تنفيذ وقف إطلاق النار بلبنان، معناتها بتعطيها وهيدي تحت الاختبار، عنا مهلة 60 يوم لحتى إذا في حالات خروقات بتوثقها وبتعالجها، وهي بتكون مثل أنات اتصال سريعة، يعني بتذكرنا شوي بالاتفاق اللي ما نفذ مثل ما لازم، مثل اللي سمي بوقتها ميكانيزم، يعني كان تقريبا مهمتها هي معالجة كل هيدي الخروقات. هلأ كله بده يكون تحت الاختبار بعد، بس المؤشر مؤشر كتير عم ننظر له بشكل جيد، وهيدا بده يحمل لبنان وخاصة السلطة بلبنان مسؤولية كتير كتير كبيرة هلأ، لأنه هلأ بإيدها تقدر تستفيد، يعني يا بتستفيد من الظروف والواقع اللي نحن فيه، أو لا سمح الله منضل على هامش إذا بدك المباحثات أو ما عنا الكلمة الحاسمة. هون تصرف السلطة اللي بده يحسم، يعني إذا بدي أقولها بطريقة تانية بقول بين أنه لبنان يضل ساحة لكل هيدي الصراعات أو لا يكون دولة مضبوط ماسكي زمام الأمور وهي عم بتقرر مصيرها.
0: استاذ عون، هناك معلومات عن وساطة قطرية بين لبنان وإسرائيل سيعقبها مؤتمر دوحة 2 لإعادة صياغة المرحلة السياسية المقبلة في لبنان، هل لديكم معلومات حول ذلك؟ وهل يسبب قلقا لأطراف لبنانية بعينها كالمسيحيين مثلا؟
3: هلا ما بدنا في كثير، ما بدي فوت باحتمالات يمكن تكون صايره يمكن لا، بتصور اللي صدر عن اتفاق سويسرا هو اشمل من هيك هلا، وما بعتقد رح حدا يعمل شيء بالخارج عن هيدا الاتفاق، بمعنى انه ما رح ينفتح خطوط اخرى، كل شيء بده يصير من ضمن ما سمي هلا لجنه التنسيق او خليه التنسيق، ويمكن في وراها مجموعات عمل، لانه هي كمان بدها تكون هاي خليه التنسيق مربوطه بلجنه اعلى منها اللي هي عم بتدير المفاوضات، هيدا جزء منه لبنان، اكيد لبنان ما راح يكون داخل بالملف النووي وبالعقوبات وببعض الامور، لبنان بده يكون له دوره داخل بكل شيء بيتعلق بالترتيبات الامنيه وبالاتفاقات، لانه الاتفاق عم يحكي عن بالاساس ما تمشي المفاوضات الا ما يكون في وقف اطلاق نار شامل بلبنان، وهيدي النقطه اللي كثير جيده. هلا اكيد لازم يستدبع دغري لحتى تكون المعالجة لبنانيا مفيدة، أكيد ما في ضل لبنان بلد محتل، ما في ضل عنده أسرى، ما في ضل عم يتعرض للاعتداءات، ما بيقدر يكون بعده مدمر وما عم يبحثوا حتى بإعادة أعماره، لأنه هيدي مسؤولية بدها تكون أكبر بكثير من أي طرف بالداخل وبالخارج، هاي بالآخر الحل لازم يشملها كيف ما نرجع نعمر لبنان. في مواضيع كثيرة بتهم لبنان، وهيدي هي بدها تكون من هيدا الحل الشامل، وهون لبنان لازم يكون له دور باللي بيتعلق فيه بلبنان، لحتى نقول مزبوط ما حدا بفوض عن لبنان، يكون القرار الأساسي هو واللي عم يحكي باسم لبنان هي السلطة اللبنانية.
0: النائب سليم عون، شكرا جزيلا لك.
1: ميدانيا هدوء نسبي منذ 3 أيام، والمشهد اليوم مع زميل حسين معنا.
4: يسود الهدوء الحذر هذا الصباح مختلف المناطق الجنوبية، ويخرق هذا الهدوء تحليق للطيران المسير الذي لم يغادر الأجواء الجنوبية. وكان الجنوب اللبناني شهد أمس سلسلة خروقات إسرائيلية تمثلت بإلقاء طائرات درون قنابل صوتية بالقرب من مكان تمركز الجيش اللبناني وتواجد الأهالي في بلدة كفر تبنيت. كذلك الأمر في بلدة النبطية الفوق ألقيت القنابل باتجاه المواطنين والصحفيين، كما سجل أمس عدوان على بلدة زوتر الغربية يتمثل بإحراق عدد من المنازل والتمشيط بالأسلحة الرشاشة داخل أحياء البلدة. كذلك استهدفت أمس المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد بعدد من القذائف، بعد دخول عدد من أهالي المنصوري إلى بلدتهم لتفقد منازلهم وأرزاقهم بإذن من الجيش اللبناني الذي فتح الطريق أمامهم. وفي قضاء مرجعيون وجه أمس الجيش الإسرائيلي إنذارات عبر تسجيل صوتي لسكان عدد من قرى القضاء منها القليعة وبرج الملوك ودير ميماس، يحذرهم من عودة النازحين أو إيواء غرباء عن هذه البلدات. إلى ذلك، وفيما تحدثت أمس معلومات عن انسحاب إسرائيلي من محيط أرنون وعلي الطاهر، أكدت مصادر ميدانية إن ما جرى هو تخفيف ملحوظ لعدد الآليات وانسحاب من منطقة الزفاتة، فيما لا تزال القوات الإسرائيلية تتمركز على أطراف زوتر الشرقية وزوتر الغربية وتحديدا في حي الخزان على كتف النهر، كما يستمر وجودها في يحمر أشكيف وعلى أطراف أرنون، بينما يقتصر وجودها في كفر تبنيت على نحو 5 آليات عند المعبر و8 آليات داخل البلدة. من جهة ثانية، تواصل فرق الدفاع المدني اللبناني والجمعيات الكشفية بمواكبة من الجيش اللبناني أعمال رفع الأنقاض والركام وفتح الطرقات لتسهيل المرور وحركة العودة، كما تواصل أعمال البحث عن جثامين شهداء. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وإلى تخطي عدد الشهداء 4000 وعدد الجرحى 12000 منذ 2 آذار الماضي بحسب وزارة الصحة، أظهر تقييم جديد أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والمجلس الوطني للبحوث العلمية حجم الكارثة التي خلفتها الحرب في الجنوب، إذ قدرت الأضرار المباشرة في المباني بنحو 1,380,000,000 دولار، فيما تجاوز حجم الركام 3,100,000 متر مكعب، وسجل تدمير أكثر من 11,000 مبنى بشكل كامل، بالإضافة إلى آلاف المباني المتضررة جزئيا أو بصورة طفيفة. توازيا، سلم وفد نيابي ضم النواب غسان حصباني، أشرف ريفي، جورج عايس، فؤاد مخزومي، ميشيل دويهي، سليم الصايغ، ميشيل معود، ورازي الحاج الرئيس نواف سلام، عريضة تطالب إيران بتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحرب الأخيرة.
1: أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، أثنى فيه على الموقف الأخوي والصريح تجاه لبنان الذي عبر عنه الرئيس أحمد الشرع في خلال مقابلته التلفزيونية أمس، والتي وضعت حدا للتكهنات والافتراضات المضللة حول نيات سوريا تجاه لبنان. وفي السرايا الحكومية عقد الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وقد خصص للبحث في تداعيات النزوح. وزير الأعلام بول مرقس تحدث بعد الاجتماع.
5: ما استعرض المجتمعون آلية تثبيت وقف إطلاق النار، ومن جهة أخرى عرضت الموضوعات المتعلقة باحتياجات العودة، ولا سيما لجهة تأمين الاتصالات إلى عدد من المناطق الجنوبية، كما اطمأن دولة الرئيس من الوزراء المعنيين عن وصول الصادرات اللبنانية إلى وجهتها في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومرورها إلى دول خليجية شقيقة أخرى أيضا.
0: يبقى مصير الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية موضع نقاش في ظل التطورات الأمنية التي يشهدها لبنان بالتزامن مع انقسام الآراء، إذ أطلقت جهات أهلية وتربوية عريضة لمطالبة وزيرة التربية بالاستقالة، في حين أكد نقيب المعلمين نعم محفوظ ضرورة إجراء الامتحانات الرسمية حفاظا على ما تبقى من قطاع التربية والتعليم. توازيا نظم عدد من الطلاب اعتصاما أمام السرايا الحكومية ورفضا لإجراء الامتحانات الرسمية في ظل الأوضاع الأمنية التي يمر بها لبنان.
1: حملت المواقف التي أعقبت جولة التفاوض الأمريكية الإيرانية في لوسيرن السويسرية تفاؤلا كبيرا بالتوصل إلى اتفاق نهائي، إذ أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الجولة الأولى من المحادثات وضعت أرضية متينة للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب في المنطقة. أضاف: الاتفاق النهائي هو البيت، لم نمضي البيت بعد، لكننا وضعنا أساسا ناجحا لبلوغ وضع جيد للشعب الأمريكي.
0: وبعد سويسرا كانت سلطنة عمان المحطة الأولى التي وصلها مساء أمس الوفد الإيراني المفاوض الذي يضم رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي، وذلك لبحث العلاقات الثنائية والجهود المشتركة المتصلة بالترتيبات الإيرانية الخاصة بإدارة مضيق هرمز. ومن المقرر أن يلتقي قليباف السلطان هيثم بن طارق. وفيما أعلن رئيس البرلمان الإيراني أن إيران ستتولى إدارة مضيق هرمز بموجب وثيقة التفاهم مع واشنطن، أكد وزير الخارجية العمانية التزام بلاده بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز من دون فرض رسوم عبور، كاشفا عن مناقشات بناءة في خلال لقائه قليباف وعرقجي حول مذكرة التفاهم، لا سيما ما يتصل بهرمز.
1: توازيا أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بيزشكيان أكد باتصال مع رئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة العمل لكي لا يسمح لإسرائيل بقصف لبنان وفلسطين. في غضون ذلك يبدأ وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو جولة خليجية اليوم تشمل الإمارات والكويت والبحرين، يبحث في خلالها مذكرة التفاهم مع إيران وجهود ضمان مرور كامل وحر عبر مضيق هرمز وأهمية السلام والاستقرار في المنطقة، على أن يشارك روبيو أيضا في اجتماع مجلس التعاون الخليجي في البحرين.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعمل على حل المشاكل بما فيها تلك التي تتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال من جهة ثانية إن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. في المقابل أكد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الوثائق الموقعة بشأن أصولنا المجمدة لا تلزمنا بشراء المنتجات الزراعية من أمريكا، ولكن إذا كانت أسعار وجودة المنتجات الزراعية الأمريكية أفضل فلا مانع من شرائها.
1: في غضون ذلك أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأنه سيتم عرقلة أي مسار يفضي إلى رفع العقوبات عن إيران إذا تعارض مع المصالح الأمنية لفرنسا. أضاف المصدر أن باريس ستطالب بضمانات كافية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني قبل أي خطوة باتجاه رفع العقوبات.
0: إلى أخبار المونديال، حيث حجز منتخب الأرجنتين مقعده في الدور 32 لكأس العالم 2026 بعد فوزه على النمسا بهدف

يكون جو اليوم قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، كما تنشط الرياح لذا تحذر مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة إدعم لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: باختصار مع سمير منصور.
4: في كل جولة مشاورات أو مفاوضات ذات طابع إقليمي أو دولي، وفي السياسة كما في الأمن والاقتصاد، ثمة عنوان يبقى حاضرا في كل الحالات، وهو العلاقات اللبنانية السورية التي تعني الدولتين، بل الدول العربية والإقليمية المجاورة. وكلما كانت تلك العلاقات سوية ومستقرة فإنها تنعكس إيجابا على تلك الدول. وليس سرا أن اللبنانيين سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي ينتظرون بفارغ صبر استقرار الأوضاع في سوريا لإعادة التواصل معها بشكل أكثر نشاطا. وهذا التواصل الذي كان ولا يزال وسيبقى لمصلحة البلدين والشعبين مرشح لمزيد من التصاعد إيجابا في موازاة التحسن الذي تشهده العلاقات على الصعيد السياسي وعلى الخطاب الذي تبدل كليا مع سقوط النظام السوري السابق. ولا يخلو موقف للرئيس أحمد الشرع من دعوة إلى أفضل العلاقات مع لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الرئيس جوزيف عون وسائر المسؤولين اللبنانيين. واللبنانيون عموما يتحدثون تكرارا عن هذا الواقع بعدما كان معظمهم لا يعرف من العلاقات مع الوصاية السورية سوى حكم المصالح والمخابرات. وما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي عن فظائع ارتكبت في أقبية القطف والإخفاء والاعتقال والتعذيب مرعب، ويشكل محطة رهيبة في التاريخ الحديث ووصمة عار على جبين الدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان. باختصار، كان اللبنانيون على اختلافهم يعرفون الوجه البشع لزمن الوصاية السورية، فجاء الخطاب السياسي الجديد ليبرز الوجه الطبيعي على الأقل والمفترض أن يكون بين دولتين شقيقتين. ويبدو

0: واضحا أن الإطلالات الإعلامية المدروسة وكذلك خطاب الحكم الجديد في سوريا والرسائل السياسية والزيارات المدروسة إلى المحافظات كلها محطات تدل على تغيير وتعكس تبدلا ومعرفة جديدة في لبنان بالوجه الآخر بل الوجه الحقيقي لسوريا، إنها سوريا الجديدة.
1: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: مفاوضات لبنانية إسرائيلية ثلاثية الأيام تنطلق في واشنطن اليوم، لبنان يتمسك بتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب كامل من الأراضي المحتلة، وإسرائيل تحمل خرائط المناطق التجريبية، فانس ليعون نضع آلية لنزع سلاح حزب الله وحماية إسرائيل وسيادة لبنان، ورئيس الجمهورية: الدولة وحدها تفاوض عن لبنان، إسرائيل تتمسك بالمنطقة الأمنية وجيشها يرفع عقيدة الدفاع من داخل أراضي العدو، قالباف في عمان للبحث في إدارة مضيق هرمز، وروبيو يبدأ اليوم جولة خليجية، ترامب: الأموال الإيرانية المفرج عنها ستخصص لشراء المنتجات الزراعية الأمريكية حصرا، ميسي يصنع التاريخ ويصبح الهداف الأول عالميا لنهائيات كأس العالم برصيد 18 هدفا. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وباختصار مع سمير منصور. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان. لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوانت الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
1: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

القانون انحكى عن تعاطي المخدرات، العقوبات وحالات استبدال العقوبة بالعلاج، مع المحامية جيزال نصار ضيفة الدكتور جان عقل، 3:33 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في 1 حزيران قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن خيارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 عقب انتهاء ولاية اليونيفيل، ويقوم مجلس الأمن حالياً بمراجعة هذه الخيارات. وكان القرار 2790 الذي اعتمد في 28 آب 2025 قد جدد ولاية اليونيفيل لفترة نهائية تمتد حتى كانون الأول 2026، ممهدا الطريق لتخفيض تدريجي ومنظم لقوات حفظ السلام وانسحاب البعثة في العام 2027 بعدما يقارب 5 عقود من وجودها في جنوب لبنان. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يعطينا مزيد من التفاصيل.
1: يونيفيل is not part of the ongoing discussions at the council regarding its
2: own. اليونيفيل ليس طرفا في المناقشات الجارية حاليا في مجلس الأمن بشأن المهمة التي ستخلفها، وتتمثل أولوياتنا خلال الأشهر المتبقية في مواصلة تنفيذ ولايتنا بموجب القرار 1701. ما زلنا نركز على مهامنا الأساسية على الأرض، وفي ظل الظروف الضاغطة الحالية على الأرض تشمل هذه المهام مراقبة الوضع الميداني ورفع التقارير بشأنه إلى مجلس الأمن، وتسيير الدوريات التي اقتصر نطاقها خلال الأشهر الأخيرة إلى حد كبير على المناطق المحيطة بمواقع الأمم المتحدة بسبب الوضع الأمني المستمر، وأنشطة الارتباط والتنسيق وتسهيل الوصول الآمن للمنظمات الإنسانية العاملة في جنوب لبنان، والتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني.
0: على مدى الأشهر الماضية بقي حفظة السلام التابعون لليونيفيل في مواقعهم المنتشرة في مختلف أنحاء جنوب لبنان، واستمروا في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بموجب القرار 1701 رغم الظروف الصعبة على الأرض.
1: Since the resumption of hostilities in early March,
2: منذ استئناف الأعمال العدائية في أوائل أذار وصلنا تنفيذ عملياتنا في بيئة شديدة الصعوبة، وما زلنا ملتزمين بدعم العودة إلى الاستقرار ومساندة المجتمعات المتضررة من التصعيد بما في ذلك العائلات النازحة داخل منطقة عملياتنا وخارجها، واستنادا إلى كيفية تطور الوضع تشمل الأولويات المستقبلية أيضا دعم أنشطة مثل إزالة الألغام وإعادة فتح الطرق والمساعدة في تهيئة الظروف لعودة المجتمعات المحلية بأمان إلى قراها، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني والجهات المعنية الأخرى.
0: تؤكد اليونيفيل أن تركيزها العملياتي سيبقى دون تغيير خلال الفترة المتبقية من ولايتها. وفي هذا الصدد يقول الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل:
1: We will continue to implement our mandate under Resolution 17.
2: سنواصل تنفيذ ولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن 1701 حتى آخر يوم من شهر كانون الأول 2026، وسنبذل ما في وسعنا خلال الأشهر المتبقية لتهيئة الأسس اللازمة لنجاح كل من الجيش اللبناني وأي وجود محتمل للأمم المتحدة في المستقبل.
0: واصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل أعمال إصلاح الطرق والجسور في مختلف أنحاء جنوب لبنان لتسهيل الحركة داخل منطقة عملياتهم في ظل أعمال العنف التي بدأت أوائل آذار. وتدعم هذه الأعمال قدرة قوات حفظ السلام على التنقل، كما تسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة من أعمال العنف. وقد جرى إصلاح عدد من الطرق أو إزالة العوائق منها في مواقع تشمل بلدات شمع ورامية ومروحين وعيت الشعب ومرجعيون وكفركلا وحولة. وفي الحالات التي تعذر فيها إجراء إصلاحات كاملة تم إنشاء طرق بديلة لتسهيل حركة التنقل. ومؤخرا قام حفظة السلام الصينيون بإصلاح جسر متضرر بالقرب من بلدة البياضة، حيث أعادوا تأهيل قسمين متضررين من سطح الجسر بمساحة تقارب 40 مترا مربعا، كما رمموا الحواجز الجانبية. وقد نفذت هذه الأعمال بالتنسيق مع الجيش اللبناني والسلطات المحلية. مؤخرا مؤخرا سهل حفظة سلام التابعون لليونيفيل الحركة الآمنة لسيارات إسعاف الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني التي كانت تنقل مرضى بحاجة ملحة إلى الرعاية الطبية بعدما ظلوا عالقين لأيام في بلدة ترميش بسبب اشتداد القتال على طرق الوصول الرئيسية. وبعد التنسيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي عبر آلية الارتباط التابعة لليونيفيل أصبح تنفيذ هذه الحركة ممكناً عقب إبلاغ قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد الركن أندريا فراتيشيلي بالوضع، وكان موجوداً في البلدة لتسليم أدوية وحصص غذائية ومستلزمات للنظافة الشخصية وآلية. وقد أنجزت العملية بنجاح ووصلت سيارات الإسعاف بأمان إلى مدينة صور، مما أتاح للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن متابعة رحلتهم إلى بيروت.

0: تعادل المنتخب الإيراني مع نظيره البلجيكي 0-0، وهالشي بإطار الجولة الثانية ضمن المجموعة السابعة لكأس العالم لكرة القدم، وحققت هولندا فوز كبير على السويد بخمس أهداف مقابل هدف، بما ضمنت ألمانيا تأهلها إلى الدور الثاني بعد فوزها على ساحل العاج 2-1. وبإنجاز تاريخي أصبحت كوراساو أصغر دولة بتكتب إنجاز تاريخي بعد ما انتزعت نقطة هي الأولى بتاريخها بكأس العالم بعد التعادل السلبي على الإكوادور بالمباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات. أما مصر فقلبت تأخرها بالنتيجة خلال الشوط الأول إلى فوز 3-1 على نيوزيلندا لتحقق انتصار الأول بكأس العالم بعد 92 سنة و25 يوم من مشاركتها الأولى بالبطولة. ويلتقي الفراعنة بالجولة الختامية مع إيران نهار الجمعة في سياتل الأمريكية.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: الوحش
5: وحش
4: وحش
5: وحش.
6: تعال معي على البيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود
4: دوري السمراني.
7: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني شتورة 400 جرام بنص دولار، طحين شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.
9: كنا متأمل. أنا لبنان تلقى فضل.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
0: لأنه جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفك انسو عم يعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
8: صباح الخير نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد سلام اللحام والمخرج طوني الخوري

صباح الخير. عناوين النشرة: جولة خامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق في واشنطن اليوم، تثبيت وقف إطلاق النار وبدء الانسحاب. فانس لعون نضع آلية لنزع سلاح حزب الله وحماية إسرائيل وسيادة لبنان، ورئيس الجمهورية: الدولة وحدها تفاوض عن لبنان. كاتس: إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية، وعقيدة جديدة لجيشها تقضي بالدفاع من داخل أراضي العدو. قليباف من عمان لبحث أو في عمان لبحث إدارة مضيق هرمز، وروبيو يبدأ اليوم جولة خليجية. ترامب: الأموال الإيرانية المفرج عنها ستخصص لشراء المنتجات الزراعية الأمريكية حصرا. ميسي يصنع التاريخ ويصبح الهداف الأول عالميا لنهائيات كأس العالم برصيد 18 هدفاً.

0: القزي مشوي مش مقلي القزي صحة ولذة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. تشهد واشنطن اليوم جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، تأتي في أعقاب تشكيل خلية أزمة مهمتها مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله ومنع الاحتكاك بينهما تفاديا لأي تصعيد جديد. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كان واضحا عندما شرح لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن الهدف من وضع الآلية هو نزع سلاح حزب الله وحماية إسرائيل وتأمين سيادة لبنان. واليوم يحمل الوفد اللبناني إلى واشنطن تعليمات صارمة تؤكد العمل على تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة في موازاة تمسك إسرائيل بالمنطقة الأمنية، في حين أعلن جيشها أن عقيدته الجديدة تقوم على الدفاع عن الدولة من داخل أراضي العدو مع عدم استبعاد انسحابات من عدد من القرى اللبنانية وتسليم أمنها للجيش اللبناني. وبانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، يعمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حل المشاكل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير الراضي على وثيقة التفاهم مع إيران وعلى إنهاء الحرب في لبنان قبل تجريد حزب الله من سلاحه. في الغضون وصل الوفد الإيراني المفاوض إلى سلطنة عمان للبحث في سبل إدارة مضيق هرمز، في حين يبدأ وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو جولة خليجية اليوم، والبداية من الشأن اللبناني.
4: في واشنطن تنطلق اليوم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وسيكون اليوم الأول من المفاوضات مشتركا، إذ يجتمع الوفدان اللبناني والإسرائيلي بشقيهما المدني والعسكري. أما اليوم الثاني فسيكون عسكريا بامتياز، فيما يخصص اليوم الثالث للتفاوض السياسي برئاسة السفير سيمون كرم.
3: مصادر مطلعة أكدت لإذاعتنا أن مسار المفاوضات يتجه إلى الحلحلة، بحيث أنه في حال تم تثبيت وقف إطلاق النار فإن البحث سيتركز حول الانسحاب الإسرائيلي بشكل أساسي وانتشار الجيش اللبناني في الأراضي المحتلة في الجنوب. وبحسب المعلومات فإن الوفد اللبناني يحمل معه إلى واشنطن خطة للانسحاب الإسرائيلي، إلا أن الآلية التي سيتم البدء بتنفيذها لتحقيق الانسحاب والجدول الزمني غير واضحة حتى الساعة، بانتظار مناقشات اليوم ومدى تجاوب الجانب الإسرائيلي مع الطرح اللبناني. من جهة ثانية أكدت المصادر لإذاعتنا أن زيارة رئيس الجمهورية لواشنطن ما زالت قائمة بانتظار تلقيه دعوة رسمية عبر المراجع الدبلوماسية.
4: وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية: غايتنا المشتركة هي إنهاء دوامة العنف بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي، ومحادثات الدولتين ستواصل الدفع نحو سلام شامل واتفاق أمني بينهما. وأعلن مسؤول أمريكي أن وزير خارجية ماركو روبيو تحدث يوم الجمعة الفائت مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتعزيز وقف إطلاق النار ودفع مسار المحادثات، وقال إن القيادة المركزية بدأت آلية مراقبة بلبنان لمنح مسؤولين معلومات دقيقة بشأن القتال هناك.
3: وفي السياق، أكد مصدر دبلوماسي مطلع على مسار المفاوضات أن الإدارة الأمريكية تتطلع إلى الخروج من الجولة الحالية بورقة تفاهم تنفيذية أو إعلان مبادئ يؤسس لمرحلة جديدة من تثبيت وقف النار، ولو أن النقاط الأكثر حساسية لا زالت مرتبطة بمستقبل الترتيبات الأمنية جنوبية الليطاني وآلية مراقبة تنفيذها. ويضيف الدبلوماسي أن المفاوضات لم تعد تقتصر على تثبيت وقف النار أو معالجة الخروقات، بل تحولت إلى مسار دولي يبحث في شكل الجنوب اللبناني ودور الجيش ومستقبل الوجود الدولي وآليات منع عودة المواجهة وتسليم حزب الله سلاحه سريعا وتفكيك بنيته الإدارية والاجتماعية والاقتصادية ليقتصر دوره على العمل السياسي حصرا.
4: وتقول صحيفة الأخبار إن قطر اقترحت مبادرة جديدة تقضي بإدارة الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحزب الله والجانب الرسمي اللبناني بهدف التوصل إلى هدنة ثابتة وطويلة الأمد على الحدود الجنوبية. وقد حصلت قطر على موافقة أمريكية على الوساطة شرط عدم إشراك أطراف أخرى مثل فرنسا أو الأمم المتحدة، على أن تتطور هذه الوساطة لاحقا إلى تأدية دور في معالجة الأزمات اللبنانية الداخلية وسط توقعات بالتحضير للدوحة 2 كإطار لإعادة تنظيم السلطة السياسية في لبنان. وقد مهد الجانب القطري لهذه الخطوة عبر اتصالات أجراها مع الرئيس جوزيف عون والرئيس نبيه بري وحزب الله والجانب السعودي قبل طرحها على الأمريكيين، فيما لا يبدو الجانب الإسرائيلي مرتاحا إلى هذا المسار.
3: وعشية انطلاق المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي القول إننا نتجه إلى مفاوضات مع لبنان ومعنا خرائط للبحث في مناطق الاختبار. ونقلت صحيفة هارتس عن مصدر إسرائيلي قوله إن فريقي إسرائيل ولبنان سيحددان في محادثاتهما المناطق التجريبية التي ستنتقل إلى الجيش اللبناني. ومساء أفادت القناة 13 العبرية بأن المنظومة الأمنية في إسرائيل تلقت تعليمات تقضي بمنع استهداف مدينتي بيروت وصور، وبأن إسرائيل تلقت رسالة من الولايات المتحدة مفادها أن الضوء الأخضر قد انتهى.
4: في الغضون، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان، مشددا على أن الجيش لديه كامل الحرية للعمل بعزم ضد أي تهديد وسيواصل تدمير بنى الإرهاب في لبنان. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد في وقت سابق أن القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد مباشر أو محتمل يستهدفها أو يستهدف سكان شمال إسرائيل. أضاف في بيان: توجيهات وتوجيهات وزير الدفاع إلى الجيش الإسرائيلي واضحة ولم تتغير. وقال نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي يملك كامل الصلاحية للتحرك ضد أي تهديد، مجددا تأكيد موقف حكومته القاضي بالإبقاء على القوات الإسرائيلية فيما تصفه بالمنطقة الأمنية جنوبي لبنان.
3: الجيش الإسرائيلي كشف عن أن العقيدة الأمنية الجديدة هي الدفاع عن أراضي إسرائيل من داخل أراضي العدو، وقال: نعمل على تنظيم وتشكيل الواقع الأمني في المنطقة من خلال تحصين الحدود. وسط هذه الأجواء، نشر موقع ولام أسماه شروط إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان، كاشفا عن أنها قد توافق على انسحاب تدريجي من بعض المناطق. ونقل الموقع عن مصدر أمني أن البيت الأبيض لا يمارس ضغطا حقيقيا على إسرائيل للانسحاب، مضيفا أن تل أبيب قد تنسحب من مناطق لا يمكن فيها أن يشن حزب الله هجمات باتجاه الأراضي الداخلية. وأضاف المصدر إذا أثبتت الآلية اللبنانية فعاليتها قد يوافق الجيش الإسرائيلي على الانسحاب. تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمس اتصال فيديو ضم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب صهره جاريد كوسنير ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. تناول مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي والخطوات الواجب اتخاذها في هذا الصدد، ومنها إمكان تشكيل خلية لهذه الغاية. وقال فانس إنه تم إنشاء آلية لضبط وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، ونريد من الأخير أن يوقف هجماته، مضيفا نضع آلية لنزع سلاح الحزب ونعمل على حماية أمن إسرائيل وسيادة لبنان.
5: يمكن أن أقول بالفعل أنه تقدم مهم جدا. نحن نريد أن يوقف حزب الله بمهاجمة إسرائيل، ونريد أن تستطيع إسرائيل العيش في سلام، ونريد أن نضمن أنه عندما تحصل الأمور لن تنجر إلى تصعيد واسع النطاق. ونحن بالفعل لقد استطعنا أن نضع آلية لنزع السلاح ولنزع المشاكل، وعندما تحصل الأمور يكون هنالك محادثات، قد يكون هنالك بعض المشاكل حيث قد يكون هنالك ربما الطرف يقوم بإطلاق مسيرات بدون موافقة من القيادة، وبالطبع إسرائيل يجب أن ترد على ذلك. ولكن في بعض الأحيان في هذا الرد يمكن أن يقول هنالك حالة سلام عندما ترد إسرائيل في حالة المحادثات المستمرة بين حزب الله لبنان وإسرائيل وغيرهم من الشركاء في المنطقة.
4: وبينما وضع الرئيس عون كل من الرئيسين بهبري ونواف سلام في أجواء الاتصال، أوضحت مصادر وزارية عبر الشرق الأوسط أن الخلية المقترحة ستضم ممثلين عن إيران والولايات المتحدة وقطر ولبنان، وتتولى الإشراف على وقف النار ومراقبة الخروقات. ويتمحور عمل الخلية حول مرحلتين، الأولى تتركز على تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين ضبط الوضع الأمني، فيما تتناول الثانية استكمال الانسحاب الإسرائيلي. أما تفاصيل عملها وصلاحياتها فتناقش في اجتماعات واشنطن خلال اليومين المقبلين.
3: الرئيس عون وأمام زواره شدد على أن الدولة لا الطوائف هي التي تحمي الجميع ولا خيار إلا الدولة الواحدة والقوية التي تمثل كل اللبنانيين، مؤكدا أن العمل مستمر لتحقيق هذه الغاية. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف لفت إلى أن طهران مطمئنة إلى أن القرارات التي اتخذت في سويسرا ستساهم في الوصول إلى النتيجة المرجوة في لبنان، وقال لن نتخلى عنه حتى يصل إلى نتيجة نهائية. في غضون ذلك تعمل فرنسا على إعداد مؤتمرين دوليين منفصلين، الأول مخصص لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية عبر برامج تمويل وتجهيز واسعة، والثاني مخصص لإعادة إعمار المناطق المتضررة. وفي سياق متصل أكد رئيس أركان الدفاع الهولندي الذي زار لبنان والتقى العماد رودولف هيكل استمرار دعم جيش بلاده للجيش اللبناني، فيما أكد هيكل على أهمية تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. يبدو أن إيران باتت جزءا من آلية الإشراف على وقف الأعمال القتالية في الجنوب، على أن تتولى قطر بدعم من باكستان مهمة الوساطة التنفيذية. هل انتهت الحرب؟ نسأل النائب مروان حميدي. معالي الوزير صباح الخير.
6: صباح النور.
3: هل مروان حميدي مرتاح لنتائج مباحثات سويسرا ولضم إيران إلى لجنة مراقبة وقف الأعمال العسكرية؟ وهناك من يرى أن حزب الله أيضا بات طرفا في هذه اللجنة.
6: لابد أن نقول أن وقف إطلاق النار أعاد إلى لبنان شيء من الطمأنينة وفتح مسلك أساسي نحو الانسحابات وإعادة الإعمار لاحقا. ولكن بين لحظة وقف إطلاق النار التي أتت نتيجة ضغط أمريكي هائل على إسرائيل، وكذلك مطالبة إيرانية وحزب اللهوية بوقف العمليات قبل أن تسقط تلة علي الطاهر المهمة جدا بالنسبة لكل استراتيجية حزب الله العسكرية في محيط النبطي، كل ذلك كان نقطة الانطلاق. أما الآن في فبعد التدقيق في ما سيجري يبدو أن اجتماعات واشنطن تبقى هي الاجتماعات الأساسية بالنسبة للملف اللبناني، رغم كل ما قيل وكل ما دعي بالأمس عن أن الملف أصبح تقريبا في إيران وفي إسلام أباد وفي قطر. لا، ليس كذلك، وكانت أنباء الليل تؤكد أن اللجنة التي هي التي ستتابع العمليات على الأرض والترتيبات اللاحقة هي تابعة للسنتكوم، يعني القيادة الأمريكية للشرق الأوسط، وفيها لبنان وإسرائيل، وليس فيها طبعا فيها لبنان، ليس فيها حزب الله، وليس فيها إيران. فهذه هي المركز العملياتي الذي سيتابع والتي سيبدأ اليوم على دراسة ما هي آلية الانسحابات من لبنان التي ستطول لأنها مرتبطة بموضوع حصر السلاح أمريكيا وإسرائيليا، ومن جهة أخرى في نقاش ليس اتفاق بين الأطراف اللبنانية على طريقة المناطق التجريدية.
3: نعم، هي مرفوضة من جانب الرئيس نبيه بري. هل تعتقد أن العمل الانسحاب سيكون من خلال مناطق تجريبية؟
6: يعني ما في شك أنه سيكون تدريجيا وسيكون تجريبيا. تدريجيا بما أنه المناطق لم تنسحب منها إسرائيل مرة واحدة، ستأخذ وقتها في ذلك، وتدريجيا لأنه بدأت تأكد أنه الجيش حل محل حزب الله أو محل ما كانت فيه القوات الإسرائيلية، وأن البحث عن السلاح على الأقل في المناطق التي كانت محتلة أو على وشك الوقوع في الاحتلال، منطقة النبطية، ستبقى في عهدة الجيش بشكل جدي. كل ذلك يضعنا في وضع ضبابي جدا. لا أستطيع أن أقول أن الحرب انتهت، ولكن أستطيع أن أقول أن لبنان ممكن أن يتنفس ربما لصيف كامل بعض الشيء، ويتطلع إلى المستقبل بشيء من الإيجابية.
3: معالي الوزير، سمعنا نائب الرئيس الأمريكي يؤكد أن لا تسويات على حساب أي فريق في لبنان، وهناك حديث عن دوحة 2 ورد في الإعلام اليوم في أعقاب طي صفحة الحرب. هل ما هذا ممكن وكيف سيكون الاتجاه؟
6: يعني هذه هناك صحيفة وهناك بعض الأبواق التي تتحدث عن تعديل اتفاق الطائف في مقابل حصر السلاح، وهذا مش غير وارد عند كل الأطراف اللبنانية، حتى الأطراف اللي مطولة بالها على حزب الله وتعتبر أنه طرف لبناني ولا بد أن نهتم بحصرية السلاح سلميا، ولكن أن نعطي صلاحيات إضافية دستورية
3: مقابل السلاح.
6: مقابل السلاح، فهذا غير وارد، لم يرد في 92 عندما القوى الأخرى سلمت سلاحها، ولا أظن أن أحدا في لبنان بدءا برئيس الجمهورية سيقبل بأن ننجر إلى دوحة ثانية نتنازل فيها مجددا عن وزير ملك من هناك وعن أكثرية في مجلس الوزراء وعن تحديد وظائف أو مراكز إضافية لطائفة من الطوائف.
3: النائب مروان حميدي، شكرا جزيلا لك.
4: النائب سليم عون رحب بما تم التوصل إليه من إرساء وقف لإطلاق النار، وشدد في حديث إلى صوت كل لبنان على ضرورة مواكبة ذلك بعمل جاد على انسحاب إسرائيلي وتحرير الأسرى وإعادة الأعمار.
7: عن خلية الأزمة مثل ما عرفنا هي بدها تراقب تنفيذ وقف إطلاق النار بلبنان، معناتها بتعطيها وهيدي تحت الاختبار، عنا مهلة هالستين يوم لحتى إذا في حالات خروقات بتوثقها وبتعالجها، وهي بتكون مثل قناة اتصال سريعة. هلأ كله بده يكون تحت الاختبار بعد، بس المؤشر مؤشر كتير عم ننظر له بشكل جيد، وهيدا بده يحمل لبنان وخاصة السلطة بلبنان مسؤولية كتير كتير كبيرة هلأ، لأنه هلأ بإيدها تقدر تستفيد، يعني يا بتستفيد من الظروف والواقع اللي نحن فيه، أو لا سمح الله منضل على هامش إذا بدي المباحثات أو ما عنا الكلمة الحاسمة. هون تصرف السلطة اللي بده يحسم، يعني إذا بدي أقولها بطريقة تانية بقول بين أنه لبنان يضل ساحة لكل هيدي الصراعات أو لا يكون دولة مضبوط ماسكة زمام الأمور وهي عم بتقرر مصيرها.
3: هناك معلومات عن وساطة قطرية بين لبنان وإسرائيل سيعقبها مؤتمر دوحة 2 لإعادة صياغة المرحلة السياسية المقبلة في لبنان، هل لديكم معلومات حول ذلك؟
7: تصور اللي صدر عن اتفاق سويسرا هو أشمل من هيك هلأ، وما بعتقد رح حدا يعمل شيء بالخارج عن هيدا الاتفاق، بمعنى انه ما رح ينفتح خطوط اخرى، كل شيء بده يصير من ضمن ما سمي هلا لجنه التنسيق او خليه التنسيق. الاتفاق عم يحكي عن بالاساس ما تمشي المفاوضات الا ما يكون في وقف اطلاق نار شامل بلبنان، وهيدي النقطه اللي كثير جيده، في مواضيع كثيره بتهم لبنان وهيدي هي بدها تكون من هيدا الحل الشامل، وهون لبنان لازم يكون له دور باللي بيتعلق فيه بلبنان لحتى نقول مظبوط ما حدا بفوض عن لبنان.
3: يخيم الهدوء الحذر على الجنوب لليوم الثالث على التوالي، تفاصيل المشهد صباح اليوم مع زميل حسين معنا.
8: يسود الهدوء الحذر هذا الصباح مختلف المناطق الجنوبية، ويخرق هذا الهدوء تحليق للطيران المسير الذي لم يغادر الأجواء الجنوبية. وكان الجنوب اللبناني شهد أمس سلسلة خروقات إسرائيلية تمثلت بإلقاء طائرات درون قنابل صوتية بالقرب من مكان تمركز الجيش اللبناني وتواجد الأهالي في بلدة كفر تبنيت. كذلك الأمر في بلدة النبطية الفوق ألقيت القنابل باتجاه المواطنين والصحفيين، كما سجل أمس عدوان على بلدة زوتر الغربية يتمثل بإحراق عدد من المنازل والتمشيط بالأسلحة الرشاشة داخل أحياء البلدة. كذلك استهدفت أمس المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد بعدد من القذائف بعد دخول عدد من أهالي المنصوري إلى بلدتهم لتفقد منازلهم وأرزاقهم بإذن من الجيش اللبناني الذي فتح الطريق أمامهم. وفي قضاء مرج عيون وجه أمس الجيش الإسرائيلي إنذارات عبر تسجيل صوتي لسكان عدد من قرى القضاء منها القليعة وبرج الملوك ودير ميماس، يحذرهم من عودة النازحين أو إيواء غرباء عن هذه البلدات. إلى ذلك وفيما تحدثت أمس معلومات عن انسحاب إسرائيلي من محيط أرنون وعلي الطاهر، أكدت مصادر ميدانية إن ما جرى هو تخفيف ملحوظ لعدد الآليات وانسحاب من منطقة الزفاتة، فيما لا تزال القوات الإسرائيلية تتمركز على أطراف زوتر الشرقية وزوتر الغربية وتحديدا في حي الخزان على كتف النهر، كما يستمر وجودها في يحمر أشكيف وعلى أطراف أرنون، بينما يقتصر وجودها في كفر تبنيت على نحو 5 آليات عند المعبر و8 آليات داخل البلدة. من جهة ثانية تواصل فرق الدفاع المدني اللبناني والجمعيات الكشفية بمواكبة من الجيش اللبناني أعمال رفع الأنقاض والركام وفتح الطرقات لتسهيل المرور وحركة العودة، كما تواصل أعمال البحث عن جثامين شهداء. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: وإلى تخطي عدد الشهداء 4000 وعدد الجرحى 12000 منذ الثاني من آذار الماضي بحسب وزارة الصحة، أظهر تقييم جديد أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والمجلس الوطني للبحوث العلمية حجم الكارثة التي خلفتها الحرب في الجنوب، إذ قدرت الأضرار المباشرة في المباني بنحو 1,380,000,000 دولار، فيما تجاوز حجم الركام 3,100,000 متر مكعب، وسجل تدمير أكثر من 100,000 مبنى بشكل كامل، بالإضافة إلى آلاف المباني المتضررة جزئيا أو بصورة طفيفة. توازيا سلم وفد نيابي الرئيس نواف سلام عريضة تطالب إيران بتعويضات عن الأضرار الناجمة من الحرب الأخيرة.
4: أجرى رئيس الحكومة نواف سلام اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، أثنى فيه على الموقف الأخوي والصريح تجاه لبنان الذي عبر عنه الرئيس أحمد الشرع في خلال مقابلته التلفزيونية أمس، والتي وضعت حدا للتكهنات والافتراضات المضللة حول نيات سوريا تجاه لبنان. وفي السرايا الحكومية عقد الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وقد خصص للبحث في تداعيات النزوح.
3: اختتمت في سويسرا المحادثات الفنية في إطار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، هذا وحملت المواقف التي أعقبت جولة التفاوض في لوسيرن أمس تفاؤلا كبيرا بالتوصل إلى اتفاق نهائي، إذ أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الجولة الأولى من المحادثات وضعت أرضية متينة للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب في المنطقة. وأضاف: الاتفاق النهائي هو البيت، لم نبني البيت بعد، لكننا وضعنا أساسا ناجحا لبلوغ وضع جيد للشعب الأمريكي. وبعد سويسرا كانت سلطنة عمان المحطة الأولى التي وصلها مساء أمس الوفد الإيراني المفاوض الذي يضم رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقشي، وذلك لبحث العلاقات الثنائية والجهود المشتركة المتصلة بالترتيبات الإيرانية الخاصة بإدارة مضيق هرمز، على أن يلتقي قليباف السلطان هيثم بن طارق اليوم. وفيما أعلن رئيس البرلمان الإيراني أن إيران ستتولى إدارة مضيق هرمز بموجب وثيقة التفاهم مع واشنطن، أكد وزير الخارجية العمانية التزام بلاده بالقانون الدولي وضمان المرور الآمن للسفن في مضيق هرمز من دون فرض رسوم عبور.
4: توازيا، أعلنت الرئاسة الإيرانية أن الرئيس مسعود بيزشكيان أكد باتصال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة العمل لكي لا يسمح لإسرائيل بقصف لبنان وفلسطين. في غضون ذلك يبدأ وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو جولة خليجية اليوم تشمل الإمارات والكويت والبحرين، يبحث في خلالها مذاكرة التفاهم مع إيران وجهود ضمان مرور كامل وحر عبر مضيق هرمز وأهمية السلام والاستقرار في المنطقة، على أن يشارك روبيو أيضا في اجتماع مجلس التعاون الخليجي في البحرين.
3: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعمل على حل المشاكل بما فيها تلك التي تتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترامب من جهة ثانية إن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. في المقابل أكد محافظ البنك المركزي الإيراني أن الوثائق الموقعة بشأن أصولنا المجمدة لا تلزمنا بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية، ولكن إذا كانت أسعار وجودة هذه المنتجات أفضل فلا يوجد ما يمنع شراءها، موضحا أن بإمكان بلاده شراء أي سلع غير خاضعة للعقوبات من أموال الدفعة الثانية من الأصول المجمدة.
4: في غضون ذلك أفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأنه ستتم عرقلة أي مسار يفضي إلى رفع العقوبات عن إيران إذا تعارض مع المصالح الأمنية لفرنسا. أضاف المصدر أن باريس ستطالب بضمانات كافية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني قبل أي خطوة باتجاه رفع العقوبات.
3: إلى جديد أخبار المونديال، حيث حجز منتخب الأرجنتين مقعده في دور 32 لكأس العالم 2026 بعد فوزه على النمسا بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما أمس في الجولة الثانية للمجموعة العاشرة. وكانت ليلة أمس تاريخية بمعنى الكلمة لليونيل ميسي الذي سجل هدفي الأرجنتين وبات الهداف التاريخي لنهائيات كأس العالم برصيد 18 هدفا في ثاني جولات المجموعة العاشرة بالمونديال.

0: هذا وحسم المنتخب الجزائري المواجهة أمام نظيره الأردني بنتيجة 2-1.
1: ومن الأجواء الرياضية الحماسية إلى صفحة الأحوال الجوية في لبنان. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بدرجة الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال، كما تنشط الرياح، لذا تحذر مصلحة الأرصاد الجوية من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.
0: ختاما تذكير بالعناوين: جولة خامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق في واشنطن اليوم، تثبيت وقف إطلاق النار وخارطة الطريق لبدء الانسحاب، فانس لعون نضع آلية لنزع سلاح حزب الله وحماية إسرائيل وسيادة لبنان، ورئيس الجمهورية الدولة وحدها تفاوض عن لبنان، كاتس إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية، وعقيدة جديدة لجيشها تقضي بالدفاع من داخل أراضي العدو. قاليباف في عمان للبحث في إدارة مضيق هرمز، وروبيو يبدأ اليوم جولة خليجية. ترامب: الأموال الإيرانية المفرج عنها ستخصص لشراء المنتجات الزراعية الأمريكية حصرا. ميسي يصنع التاريخ ويصبح الهداف الأول عالميا لنهائيات كأس العالم برصيد 18 هدفا.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب، شو قولكم تجوا على مسرح المونو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المونو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة، الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
4: لما بيتحول البيت لمكان خالي من المشاعر وبصير السكوت هو سيد الموقف، بيكون الصمت الزوجي دخل بيناتكن. شو هي أسبابه الحقيقية وكيف فينا نكسر الجليد قبل فوات الأوان؟ المعالجة والمحلل النفسية إيفي كرم ضيفة كلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل. القانون انحكى عن تعاطي المخدرات، العقوبات وحالات استبدال العقوبة بالعلاج، مع المحامية جيزال نصار ضيفة الدكتور جان عقل 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
5: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات،

0: أهداف نتائج ومفاجآت كاس وناس وكتير من الحماس مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
1: ما هي خطة وزارة البيئة لمعالجة ركام الحرب والتأهيل البيئية؟ ملف النفايات والمقالع والكسرات، هل تقترب الدولة من حلول مستدامة أم أن الأزمات ما زالت تراوح مكانها؟ بعد سنوات من الحظر لحماية التنوع البيولوجية، هل يسمح بالصيد البري هذا الموسم؟ وزيرة البيئة تمارا الزين تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي مع ندى صليبة الثلاثاء 8:30 مساء على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
0: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان.

مستمعينا صباح الخير، الله معكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، انتوا مبسوطين او انتوا زعلانين؟

بما انه اليوم لهب بسخنة ولهب بارد رح نبلش بهبة فارس كرم واغنية نزلها من يومين ثلاثة بعد ما سمعتها انا بس عم بخبروني عنها. خلينا نسمعها سوا.

0: 03-00-00-933 او 04-54-53-52 معكم دايما صوت كل لبنان والنشرة قبل النشرة.
1: دبك دبايك وعيوني عليك ما فيك تزيح
0: اوتوستراد دبي مسكر بالاتجاهين. عجة سير اليوم ملحوظة على كل الطرقات، بقى إذا كان عندكم مواعيد بكير انزلوا أبكر من العادة، وإذا كنتوا بعدكم بتنبلين بالبيت ولازم تتحركوا فشرفوا وتحركوا.

0: أمريكا امبارح غايب عنا، اليوم طل بمسج 111 دقيقة وواحدة دقيقة واحد عشر ثانية. نمبر وان ضرب ثلاثة.
1: يعني بعد الحالة بلبنان ضبابية كتير كتير ضبابية، مش معروف شو وين رايحين وين جايين. بين اجتماع سويسرا بين ايران وامريكا، وبين اليوم بتبلش الجولة الخامسة بواشنطن بين لبنان واسرائيل، مش معروفين، مش معروف وين رايحين وين جايين. بعد كتير كتير ضبابية. على كل حال بيت القصيد بكل هي، بيت القصيد بكل هودي اللي عم بيصير هلا، انه مصير حزب الله، مصير سلاح وشو بده يصير فيه، مصير سلاح حزب الله شو بده يصير فيه، بس هذا السؤال. وهذا بيت القصيد تيكون عنا حياة طبيعية بلبنان، وتنبلش حياة كريمة بلبنان، طبيعية وكريمة. ومعروف عم بحكي شو هو، واضحة. يسعد صباحك زفان.
2: ما في حد بحياتي إذا ناوي عشي إذا حاسس بشي،
0: يعني جوابا على سؤالك، ما في حدا بحياتي إذا ناوي عشي. بقى تعا نقعد سوا، هيك لازم يكون سلاح حزب الله. تعا نقعد سوا،
2: إذا حاسس بشي، إذا قلبك بشي، أنا عندي الدواء،
0: وأنا عندي الدواء.

0: وبما انه نجوى كرم عند الدواء خلينا ننتقل دغري على موجز الفلك الاحسن والأسوأ بين الابراج.
1: موجز الفلك.
0: البرج الاحسن لليوم هو برج القوس، اما الأسوأ فهو الجوزاء. لا سعيد الحظ القوس من قله خليك مركز على طريقك مهما كانت المغريات، انت سعيد خليك سعيد. اما للاقل حظا برج الجوزاء لازم تبقى صادق مع نفسك شو ما كان التمن.
1: موجز الفلك.
0: هابي بيرثدي لمواليد اليوم 23 حزيران.

عنا هابي بيرثدي كبيرة اليوم لتوني، بس مش خوري. وعنا هابي بيرثدي لعبد الله. لا توني ولا عبد الله من إلكن ينعاد عليكن، وهالأغنية خصيصا لا توني.

0: يلا وعنا كمان معايدة وصلت هلأ طازة. هابي بيرثدي لشرب الطنوس.
1: بدي تكون مجنون مثلي معي عطول على نفس الموجي.
0: وهيدي الأغنية حزار من مين يا شربي؟
1: عطول في ضحكي منك أخد طاقة وتعطيني حنان.
0: بدك شربي ليحزر
1: كون مجنون
0: ما في شربي.

0: كيف وضع الطقس اليوم؟ مننتقل دغري لبوب كساب.
1: الأحوال الجوية.
2: بونجورين للجميع. لأول مرة رح بلش النشرة بأوروبا أو بطقس أوروبا، لأنه فعلا أوروبا عم بتعيش طقس جنوني، طقس استثنائي، درجات حرارة غير معتادة وغير مسبوقة عم بتسجلها معظم الدول بأوروبا. فامبارح التنين درجات الحرارة كسرت حاجز 45 درجة بمعظم المناطق بفرنسا وإسبانيا وببعض المناطق بإيطاليا. بالايام يلي جاي الاجواء اللهبه رح تشتد وبتبلش تشمل دول تانية مثل المانيا وتمتد لبولندا والسويد وشمال ايطاليا ودول اوروبيه تانية، لتصير عم بتلامس درجات الحراره 46 و45 درجه بكتير من الدول الاوروبيه، وهيدي درجات حراره فعلا غير مسبوقه وبلشت الدول الاوروبيه يدق ناقوس الخطر من وراء هيدي الموجة اللهبة. ويلي عم بيسمعنا من هيدي الدول بيعرف شو عم نحكي وشو الخرائط الجوية عم بتفرجي درجات حرارة لهبة جدا ومش لأوروبا. بالعودة لطقس لبنان وطقس منطقتنا، فنحن نشكر الله أنه لبنان عم بيعيش أجواء صيفية اعتيادية، لبنان والدول المجاورة للبنان، وكمان بهيك رح تكفي الأجواء مع تراجع بدرجات الحرارة بالمناطق البقعية اليوم الثلاثة، لا ترجع تعود وترتفع درجتين من نهار الأربعاء والخميس. أما بالنسبة للمناطق الساحلية فالأجواء الضبابية بتكفي، مناطق بيكون فيها ضباب وشمس، مناطق بيكون فيها الأجواء مشمسة تماما، أما المناطق البقعية فبتكون الأجواء مشمسة تماما. هذا كان كل شيء لليوم، نرجع نتلاقى بكرة.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.
0: شكرا يا بوب كساب. أما محمود غزيل ففرصة اليوم كمان.

صباح الخير زبان، صباح صوت كل لبنان. ان شاء الله بنقول بتخلص الحرب وخلص، وتكون اخر حرب، ما عادش منا حروب خلص، لانه ما عادش نقدر نحمل. يعني صراحه صارت لصه فوق طاقتنا، يعني هالحرب كانت قاسيه كتير علينا وكلفتنا كتير، يعني بيوتنا وارزاقنا واولادنا واخواتنا، ما ضل حدا. نحن منا خلص يصير

0: يصير هالشو
1: يعني احنا بدنا يصير اذا حتى هذا السلاح وكله يصير خلص حاله دفاعيه بس اما حدا يفتح الحرب لا خلص ما حدا ياخذ قرار بالحرب الا بجميع البلد كله ونحن اللي ما خرج يحارب اصلا نحن دوله صغيره ما فينا نحارب حدا حاله دفاع على راس وعيني دافع على البلد قد ما فيك بس تفتح حرب لا
0: تكرم عينك انا من عندي ماشي الحال بدك ربنا اليوم بدنا ناكل جبنه بعد الموجز بحضروا حالكم اذا كنتوا بتحبوا الجبنه

0: يا فريدريك تكرم عينك، هيدي غنية فارس كرم مرة تانية إلك.
1: قربت صوبك عالخير ناوي

0: رح نعمل جولة الصحف والمواقع ومثل العادة بنبلش بعناوين الصحف الورقية الصادرة اليوم ببيروت ورح نكتفي بثلاث جرايد. هي ثلاثة من أصل ثلاثة يعني تقريبا. نداء الوطن: إيران تنحني للرقابة النووية وأمريكا ترخي الخناق النفطي. بالشرق: خلية عمل ثلاثية لضمان وقف العمليات العسكرية في لبنان، وعون الكعكة كتب من عدو لبنان، إسرائيل أم إيران؟ بالأخبار: قطر تفتح مسارا جديدا، مفاوضات غير مباشرة للانسحاب ودوحة 2.
1: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
0: بالأخبار: الدوحة 2 والتفاصيل على صفحة 2. النهار: بما أنه صرنا بالكواليس، اعتبر مستشار سياسي ورئاسي سابق أن اتصال وزير خارجية إيران برئيس الجمهورية كسر القطيعة بين الأخير وحزب الله، وأكد المستشار أن زيارة عرقجي إلى لبنان ستتزامن مع انعقاد اجتماع رفيع المستوى بين الرئيس عون والنائب محمد رعد. نداء الوطن: أنجز فريق الخبراء القانونيين ملفا موثقا عن عقارات في الضاحية الجنوبية ملكيتها للكنيسة المارونية، وبينت عليها وبنيت عليها بنايات سكنية، وصدرت قرارات بإخلائها وإعادتها إلى الكنيسة، لكن القرارات بقيت حبرا على ورق، وقد أعيد تحريك الملف بعدما تضررت تلك الأبنية ولم تعد صالحة للسكن. بالجمهورية: همس مسؤول سابق بأن بعض القوى الداخلية لم تستوعب بعد حجم التحولات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على لبنان. باللواء: أخيرا استقر الرأي بين الثنائي ومؤسسات الدولة والجهات المانحة على أن تتولى البلديات الدور المحوري فيما خص إعادة الحياة إلى المدن والقرى المنكوبة.
1: أسرار المواقع من موقع لموقع.
0: الكلمة أونلاين: صدم عدد من نواب لجنة الإعلام والاتصالات من قول رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي إن لبنان ليس في حاجة لتطوير شبكة الإنترنت، وردد هؤلاء أن هذا الكلام إما يحمل خلفية أمنية لأن للحزب سيطرة وحصصا في شبكات الإنترنت بالنسبة لبأس بها، أو لدواع لها علاقة بعدم إلمامه بأن الكرة الأرضية أضحت في عالم الذكاء الاصطناعي. وأخيرا، بحسب معلومات لبنان فايلز، ينقل عن قيادة حزب الله الخشية من أن تسرع إسرائيل وتيرة التفاوض مع لبنان توصلا إلى اتفاق أمني ثنائي في الجلسة المقبلة في واشنطن كردة فعل على الاتفاق الأمريكي الإيراني.
1: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحا، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص، لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار و90 سنت.

0: لسنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: صباح الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في واشنطن تنطلق اليوم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وسيكون اليوم الأول من المفاوضات مشتركا، إذ يجتمع الوفدان اللبناني والإسرائيلي بشقيهما المدني والعسكري. أما اليوم الثاني فسيكون عسكريا بامتياز، فيما يخصص اليوم الثالث للتفاوض السياسي برئاسة السفير سيمون كرم. أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل تركز على الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في إطار تنفيذ المشروع التجريبي للجيش اللبناني. يسجل تحليق لمسيرات على مستوى منخفض فوق قرى في قضاء صور. اعتبر النائب مروان حميدي في حديث إلى صوت كل لبنان أن وقف إطلاق النار أعاد إلى لبنان بعضا من الطمأنينة وفتح الباب أمام الانسحابات وإعادة الأعمار لاحقا، مشيرا إلى أن اجتماعات واشنطن تبقى هي الاجتماعات الأساسية المتعلقة بالملف اللبناني رغم كل ما قيل عن أن الملف بات في إيران وإسلام أباد وقطر. ولفت إلى أن لجنة متابعة وقف الأعمال العسكرية تعمل تحت إشراف القيادة الأمريكية للشرق الأوسط وتضم لبنان وإسرائيل فقط، وهي ستدرس آلية الانسحابات من لبنان والتي ستطول لأنها مرتبطة بموضوع حصر السلاح، ولأن هناك نقاشا بين الأطراف اللبنانية حول موضوع المناطق التجريبية. ورأى حميدي أن الانسحاب الإسرائيلي سيكون تدريجيا على مراحل وتجريبيا بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وتثبيت الترتيبات الأمنية على الأرض. أشار النائب سليم عون في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن خلية الأزمة ستراقب تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان ضمن مهلة 60 يوما من الاختبار لكي توثق أي خروقات في حال حصولها وتعالجها وتكون قناة اتصال سريعة، معتبرا أن ذلك مؤشر جيد ويحمل السلطة اللبنانية مسؤولية كبيرة، فإما أن يبقى لبنان ساحة للصراعات و أو أن تمسك الدولة بزمام الأمور وتقرر مصيرها. وعن معلومات عن وساطة قطرية بين لبنان وإسرائيل يعقبها مؤتمر دوحة 2، رأى عون أن ما صدر عن اتفاق سويسرا شامل، مستبعدا أن يقوم أحد بما هو خارج عن هذا الاتفاق، أي لن تفتح خطوط أخرى وكل شيء سيحصل ضمن خلية تنسيق. ولفت عون إلى أن الاتفاق يتحدث عن عدم السير بالمفاوضات إلا بعد حصول وقف إطلاق نار شامل في لبنان، وهذه نقطة جيدة للغاية، وهناك مواضيع عدة تهم لبنان ويجب أن تكون ضمن الحل الشامل، وهنا يجب أن يلعب لبنان دورا في الملفات التي تعنيه لكي نقول فعلا إن أحدا لا يفاوض عنه. أعلنت قيادة الجيش أن القوات الجوية ستقوم اليوم وغدا وفي 30 من الشهر الجاري وفي الأول من تموز المقبل بدءا من 9 صباحا ولغاية 12 ليلا من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات جوية ومدفعية نهارية وليلية في حقل رمايات العقورة بواسطة الأسلحة الثقيلة. ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في هذه التواريخ.
6: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت إيران اختتام المحادثات الفنية في سويسرا في إطار المفاوضات مع أمريكا وتشكيل مجموعات عمل بشأن الملف النووي والعقوبات في إطار المفاوضات مع أمريكا. وذكرت وسائل أعلام إيرانية أن إيران تقول إن المحادثات المستقبلية مع الولايات المتحدة ستتضمن مشاركة رئيسي وزراء قطر وباكستان. من ناحية ثانية، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن فعالية المحادثات مع الولايات المتحدة تعتمد على التزام الكامل بالتعهدات المتفق عليها وتنفيذها بدقة. هذا ويبدأ وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو اليوم جولة تشمل الإمارات والكويت والبحرين لعرض بنود الاتفاق المبدئي مع إيران على حلفاء واشنطن في منطقة الخليج. أفادت وكالة رويترز بتراجع أسعار الذهب 1.4% في المعاملات الفورية إلى نحو 4130 دولارا للأونصة. في الكونغو سجلت 267 وفاة بين 1048 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال هو دفكي انسى بيعرف
3: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحين 900 جرام بنص دولار دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت

ورجعنا وقالب الجبنة بإيدي. إذا بتحبوا الجبنة وبتحبوا المطبخ خليكن معنا، بعد شوي رح نعمل حلوم وعكاوة وجبنة دايت، وكمان رح نحكي عن فوائد الجبنة الغذائية.

0: صناعة الأجبان بلبنان، أنواع الجبنة اللي ممكن تعملوها بالبيت، وكل شي عبالكن تعرفوه عن الأجبان. حديثنا اليوم مع الدكتور شادي مهنا، مدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية بوزارة الزراعة. دكتور مهنا هاوي صناعة الأجبان من خلال مزرعة صغيرة بيملكها بكفر دبيان، ومعه منبلش حديثنا عن الجبنة البلدية.
1: إذا بنعمل الجبن البلدي بدنا نطلع الحليب لل 72 درجة ونسقعه دغري. ما لازم الحليب يقطع 72 درجة إذا بدنا نعمل جبن بلدي ونستعمل المجبنة. إذا قطع 72 75 80 ببطل يجبن، معنا ببطل المجبنة تشتغل. ممكن نوصل ل 72، بنرجع بنبرد الحليب باقصى سرعه ممكن، يعني اذا فينا نحطه بماري مسقع، ما بعرف اذا فينا نحط الطنجره بالمجله وندير المي عليها، لتنزل الحراره لبين ال 38 درجه وال 40 درجه. بنكون نحن بهالوقت محضرين المجبنه تبعنا. كيف بنحضر المجبنه؟ او القرص او البودر يلي عنا اياها، بندوبها بشويه مي، بمي مش بحليب، بنزيد لها كمية كتير قليلة، رشة يعني براس أصبعنا إذا بدنا أو براس الملعقة، شوية ملح ناعم ومن دوبون. هالمي يلي دوبنا فيها المجبنة والملح منزيدها على الحليب يلي بردناه نحن ل 38 أو 40 درجة، منخلطها كتير منيح منيح لتتوزع هالمجبنة يلي دوبناها، تتوزع بكل الحليب. نرجع منغطي الطنجرة تبعنا ومنغطيها بحرام لأنه ما لازم تبرد. هلا بفترة الصيف منها هالمشكلة الكبيرة، ولكن إذا كنا بفترة الشتاء والبيت منه كتير دافي، ضروري نغطي هالطنجرة يلي فيها الحليب مع المجبنة، نغطيها بحرام. نتركها لفترة بين الأربعين دقيقة والساعة حسب نوع المجبنة، بيكون مكتوب على العلبة. وإذا بدنا نكون مطمنين بالنا ساعة بيكون كتير منيح. ومنفتح الطنجرة منلاقي إنه هالحليب يلي نحن حطينه المجبنة تحول لقرص مثل الجيلو شوي بيصير. هيدا علامة كتير منيحة، يعني الحليب اللي عنا تحول لجبنة. هلأ شو بدنا نعمل ليصير في عنا هالقراص الجبنة البلدي؟ اللي لازم نعمله هو إنه نقطع هالبلوك الجيلو الكبير اللي عنا، بدنا نقطعه بسكين أو بسباتول تمام، نجرح كعب الطنجرة يعني. منقطعه بالطول وبالعرض ليطلع عنا مكعبات من هالجيلو أو مكعبات من هالجبنة بقياس سنتيمتر بسنتيمتر أو 2 سنتيمتر ب2 سنتيمتر. ضروري هيدي عملية التقطيع لتساعد أنه المصل يلي موجود بهالجبنة يطلع منا تصير عملية الكبس ويطلع عنا قوالب أسهل. لكن قطعنا هالبلوك للجيلو اللي عنا، ونرجع منغطي الطنجرة ومنتركها حوالي 5 دقائق، بين 5 دقائق و10 دقائق. نرجع منفتح الطنجرة منلاقي انه المصل فيش على الوج.
0: شو يعني المصل؟ يعني المي؟
1: المي ايه الزوم يلي بيطلع منه، هو مش مي، هو نوع من المصل يلي رح نستعمله نبقى بمراحل تانية اذا بدنا نعمل قريشة او شي من هالنوع. منبلش ساعتها نستعمل مصفية ومنفضي فيها المصل، ما منكبه للمصل لأنه رح نعوزه، لا نوصل لهالكوبات الجبنة يلي صاروا بالكعب.
0: هو هلا ده بينزل عنا، يعني بينغمروا؟
1: ايه اللي بيكونوا ايه بيكون المصل فيش على الوجه هون ينزلوا لتحت.
0: ايه يعني بيكون صار ماي، يعني انا بتفتحها بتصير مثل الشوربة كأنك شيء.
1: ايه
0: بس هلا ده بينزل، هلا ده بينزل كمية
1: ايه ايه ايه ايه بينزل كمية كتير كبيرة.
0: أوكي.
1: يعني تقريبا من 5 لتر حليب يلي هو هذا الجالون الحليب يلي بيسموه بيطلع عنا تقريبا كيلو جبنة او اقل شوي اكثر شوي حسب نوعية الحليب، وعنا حوالي 4 كيلو هني مصل. دونك بيبقى عنا هودي الكوبات الجبنة. في عنا طريقتين تنعمل منهم قوالب، او الطريقة التراديشنال يلي بيعملوها بالضيع يلي هني بيكبسون بايدهم، بيطلع هيك القالب شكله مثل شكل الايد، بنكبسهم كتير منيح كتير منيح وبنحطهم على جنب. او فينا نستعمل قوالب بلاستيك جاهزة.
0: طب هيدا الجبنة البلدية بتشبه شي تاني بالعالم؟ يعني هي بس موجودة عنا او في شي بيشبهها؟
1: اللي بيسموه برا فروماج فريه هو غير شيء. الفروماج فريه اللي عندهم اياه بفرنسا مثلا هو مثل اللبنه عندنا يعني بيجي سايل. لا نحن هيك الجبنه البلديه تبعنا هي
0: الميزه اللبنانيه يعني السيجنتشر اللبناني هذا الشيء.
1: هيدي تيبيكال لعنا للضياع كانوا يبرموا على البيوت يبيعوها. هلا كيف بنحفظها لهيدي الجبنه؟ هلا اذا حدا عنده مشاكل ضغط او شيء من هالنوع ما بيحطوا ملح ابدا، بس هيدي ساعتها ما بتهدي اكثر من 48 ساعه بالبراد يعني بتكون قالب جبنه بهدي عن 48 ساعه مش اكثر من هيك. كل شيء ما بنملحه. هلا بطريقه التمليح في طريقتين، في طريقه اذا بدنا التقليديه يلي كانوا يستعملوها يلي بيغلفوا القالب بملح خشن وبيتركوه ليتشرب الملح. انا هيدي الطريقه شخصيا انا ما بحبذها كثير لانه ما بيتوزع الملح عنا بشكل اوموجين اذا بدنا بشكل متجانس بكل القالب. اللي بنعمله هو انه مندوب ملح بالمي، ملح خشن دائما مش ملح ناعم. الملح الناعم لانه فيه يود بنزيد له يود، بنستعمل دائما الملح الخشن. قديش بدنا نحفظ هالجبنه بنزيد كميه الملح، يعني فينا نبلش من 50 جرام ملح بالليتر المي لنوصل لل 15 او 20. ال 20 بتصير شوي كثير، بتصير كثير كثير مالحه، بس فينا نحفظها ساعتها حوالي الشهرين للجبنه. الايديال يلي انا بستعمله هو تقريبا 70 جرام ملح خشن لكل لتر مي. بندوب هال 70 جرام ملح خشن بلتر المي، ولا فينا نعمله نعمل اكثر اذا عم نستعمل اكثر، نستعمل 5 لتر او 10 لتر، نعمل بروبورشنال ما قديش بدنا ندوب ملح. منبرد اذا سخمناهم ليدوبوا، نتركهم ليبردوا ومنسقط فيهم قوالب الجبنه. لازم قوالب الجبنه ينغموا بالمي وملح مينيموم 6 ساعات ليكون هالمي وملح فاتوا على قلب الارض.
0: طب سؤال تاني، هلا حطينا المصل على جنب.
1: نعم كثير مني حطينا هذا المصل ما بنكبه قلنا. نرجع هذا المصل فينا نرجع نغلي. بيرجع بيغلي المصل بيصير يفوش على الوجه هيك شقف كثير صغيره مثل الجبنه، بنجمعها وبيطلع عنا القريشه. هلا بيطلع كميه قليله قريشه، اذا نحن بدنا نعمل كميه قريشه اكبر فينا نزيد حليب على المصل بنسبة 10%. يعني إذا عندي 5 كيلو مصل فيني زد لهم نص لتر أو نص كيلو حليب، بتزيد كمية القريشة. دونك بنخلي هالمصل يسخن يغلي، بنخفف النار تحته، بنصير خليه عم يغلي على نار خفيفة، وبنصير نشوف إنه كل شوي عم بيفوش عنا شوية جبنة شوية اللي هي قريشة على الوجه. بالمصفية منشيلها ومنجمعها. في طريقتين حلو. أو بتتاكل هيدي القريشة مع سكر مع عسل مع ربة او هي ذاتها هاي القريشة منكبسها مثل ما كبسنا الجبن البلدي بقوالب او بايدنا، وبتصير ومنحطها بمي وملح بتصير عندنا جبنة الدوبل كريم. جبنة الدوبل كريم اسمها شوي بغش يعني الدوبل كريم بنفكرها كثير دسمة، هي فينا الماء اقل جبنة فيها دسم. يعني جبنة الرجيم اذا بدنا هي الدوبل كريم لانه هي من بقايا اللي عملنا فيهم جبنة.
0: والقريشة يعني ما فيها دسم كتير.
1: والقريشة ما فيها دسم خاصة إذا يعني ما أكلناها مع عسل. إذا أكلتها مع عسل نزعتها. هلا القريشة لازم نعرف شغلة إنه يمتي بروح على السوق نحن ونفكي حالنا إنه عم نشتري شيء كتير مهم يلي هو الريكوتا. إذا بإيطاليا أو شيء في شيء اسمه ريكوتا. هي ريكوتا هي القريشة هي ذاتها ما بتسوق شيء ذات الطريقة، بس بإيطاليا بيسموها ريكوتا. هون نحن إذا بدنا نفرنجها شوي بنسميها ريكوتا.
0: بس غير طعم بس فيها غير طعمة.
1: لا هي ذاتها حسب البرودوي الحليب يلي من جاي، اذا حليب معزه اذا حليب
0: وغير سعر
1: حليب. ايه غير سعر لانه اسمه اجنبي صار.

0: حسب الإحصاءات الموجودة، أكثر الدول المنتجة للجبنة بالعالم هي أمريكا بالمرتبة الأولى، من بعد ألمانيا وفرنسا، وبين الدول العربية بالمراتب العشرة الأولى في بس مصر. أكثر دول مصدرة للجبنة هي فرنسا أولاً، ومن بعد ألمانيا وهولندا. أما أكثر الدول المستهلكة للجبنة، يعني الدول اللي أكثر شيء بتاكل جبنة، فهي أول شيء اليونان، وباليونان بيحطوا على كل شيء جبنة. من بعد اليونان في فرنسا وإيطاليا. بونجورين بونجورين معزفين. وعسيرة إيطاليا، يعني إذا فيكن تتخيلوا البيتزا بلا جبنة، فيكن تتخيلوا اليونان بلا الحلومي. أما الحلومي اللبناني فقصة تانية.
1: بنعمل جبنة الحلوم نفس طريقة تحضير الجبن البلدي، بس بدل ما نحطهم بقوالب بدنا نحطهم بشقفة خام، يلي هو مثل كيس اللبنة، يعني بس يصيروا بكيس اللبنة أو بشقفة هالخام اللي حطيناها، منلفهم ومنحط عليهم تقال، يعني وزن، تنكبسه لقالب الحلوم ليبقى عنا سماكة بين السنتي لاتنين سنتي سمك القالب على المساحة، يعني مساحته للقالب بتكون قد كمية الحليب يلي استعملناها. بدنا نكبسه لحوالي بين الساعة والساعتين حسب قديش سماكته للقالب. الوزن يلي بدنا نحطه فيكون جالون ماي، فيكون حجر نظيف، فيكون طنجرة من عبية ماي، شو عنا بالبيت شي نقدر نتقل فينا نستعمله. ولازم الوزن يلي بنستعمله لنتقل قد كمية الحليب يلي استعملناها بالأول، يعني إذا أنا استعملت جالون 5 لتر حليب بستعمل وزن 5 كيلو، إذا استعملت 10 كيلو حليب بستعمل 10 كيلو. الأفضل انه اذا عم بعبي، لنفترض انا جالون مي وحطه تتقل فيه، ما حط الخمسة كيلو فرد مرة، يعني حط 2 كيلو بالاول، عبي 2 كيلو مي، نصه للجالون لنقول او 3 كيلو، وشوي شوي زيدهم، يعني كل شي 5 دقايق 10 دقايق زيد المي، يعني ما يكون الكبس كامل الوزن من الاول، بنعمله على مراحل. هيك بيكون صار عنا بعد ساعة او ساعة ونص حسب بتدسه القالب، لازم يكون قسي منيح، يعني فقد كل المصل يلي موجود فيه، بيكون صار عندنا نحن قالب جاهز للطبخ. لأنه الفرق بكل الأجبان اللي راح نشوفها أنه أو شفناها دجا، الحلوم هو الوحيد يلي منطبخه، يعني يلي منسلقه ويصير فيها هيك هالعضة اللي بتعلق شوي، بس نعدها هيك بقوله بتزيزي شوي، هيدي تيبيك للحلوم، هاي من وراء عملية الطبخ. هلأ كيف منطبخ الحلوم؟ هون السر إذا بدنا. المصل يلي طلع معنا منغليه، بس نغلي هيدا المصل رح يبلش يطلع على وجهه شوية قريشة، لو مندلنا عم نغلي على نار خفيفة بيطلع عنا هيك أقراص صغيرة من القريشة، من قشة بمصفية أو بالمقشة، يعني هيدا منشيل فيها البطاطا المقلية أو بمصفية ونحطهم على جنب. صار عنا المصل هلأ أني خالي من أثار القريشة، بيكون عندي أنا قوالب الحلوم يلي أنا كبستهم، فيني حطهم حجم كبير، فيني قطعهم 10 سنتي ب 10 سنتي، يعني شكل القالب وقياسه هو مثل ما نحن بدنا اياه، مثل ما نحن بنحبه، حسب قياس التبروير يمكن اللي عنا اياهم بالبيت وتنحطهم بالبراد. وبغطس هالقوالب بالمصل يلي عم يغلي، المصل تبع الجبنه، هون هيدي شغله اساسيه. بس نغطس قالب الحلوم بنشوف انه رح يغرق، يعني رح ينزل على كعب الطنجره. مندلنا عم نراقب الحلوم لنشوف انه القالب فاش على الوجه، بس يفوش قالب الحلوم على الوجه يعني قالب الحلوم استوى، منشيله ونحطه على صينية ليبرد، بيكون صار عنا قالب حلوم جاهز بده نقع بالمي وملح. هلأ اذا بدنا نعمل مثل قالب الحلوم يلي منشوفه بالسوق، يلي بيبقى مطعوج ومعمول طبقتين، قالب الحلوم منبلش نحن قبل ما يبرد قالب الحلوم، يعني هو بعده فاتر لشوي سخن، منبلش نطعجه، يعني منستعمل صينية إلى حرف ونصير نطعجه شوي شوي على الحرف، مش بشكل مفاجئ لأنه بيفسخ معنا بيكسر، بيطعج معنا شوي شوي شوي ليصير طبقتين، ننطره ليسقع ومنغطسهم بالماء وملح حسب الفترة يلي بدنا نحفظ فيها الجبنة. فينا نبلش من حوالي الأسبوع لحوالي الشهرين تقريبا نحفظ الجبنة، حسب كمية الملح يلي منكون نحن دوبناها بالماء. برجع بذكر، يعني إذا فينا إذا الناس يعني حدا ما بيسويله كتير الملح فينا ندوب كبية 30 جرام أو 40 جرام ملح لكل لتر ماء. دايما برجع بذكر ملح خشن لأنه بلا يود، الملح الناعم بيكونوا زايدين له يود، وهيك بيكون صار عنا جبنة حلوم.

0: لكن رح نعملها هي طريقة كثير هينة. عطينا هند شوي للناس انه اذا كانوا عم يحضر او عم يسمعوا زفان ونسيوا الحرارة التهوا بالبرنامج او التهوا على التليفون وطلعت الحرارة فوق 72 درجة فوق 72 درجة حتى ولو رجعنا بردنا الحليب ما بقى فينا نستعمل المجبنة او المنفحة ما بيجبن يعني في نوع بروتين بتكون تكسرت اذا بدنا على الحرارة الكتير عالية ما بقى نقدر نستعمل المجبنة. دونك هاي لنكون واضحين الطريقة اللي رح نعمل فيها العكاوي اليوم هي انه نستعمل المصل تبع اللبن مش مصل الجبنة اللي غلينا فيه الحلوم يعني وقت عملنا لبن نحن اول نهار وبدنا نقطع ونعمل منه لبنة منحطه بكيس هاللبنة بيطلع منه مصل يعني هالليكيد يلي نعم. بينزل هالزوم
1: بيكونوا حاطين هيك صحن تحت الكيس
0: بدنا نحط اكتر شوي من صحن نحط جاد اذا نعم. بدنا نجمع كل المصل وهون المصل عنده منفعة كتير كتير مهمة رح نحكي عنها شوي قبل ما
1: طب اذا واحد اخذ هالمصلات وشربهم شو بيصير؟
0: واحد يشربهم كتير منيح للمجاري البولية للكلاوي يعني بيفتتوا الناس اللي عندهم بحص او رمل المصل تبع اللبن كتير منيح بيساعد على تنظيف الكلاوي والمجاري البولية يعني هيدا شغلة كتير منيح دوا. شغلة تانية فينا نستعمله الناس اللي بيعملوا العجينة بالبيت يعني بدل المي فيهم يستعملوا المصل بيعطي نكهة وبتصير العجينة تفت أحسن هذا رح نفوت في رسالة طبخ صرنا بعد شوي بس
1: فتنة.
0: كتير مهم نستعمل المصل وشغلة تانية كتير مهمة هو ميت تندرايزر يعني بيطري اللحمة ناتشرال ميت تندرايزر بدل ما نشتري كيميكال ميت تندرايزر من السوبر ماركت اللحمة أو الدجاج أو شو ما بدنا مننقع بالمصل تبع اللبن لفترة ساعتين ثلاثة أو أربعة قد ما بدنا يعني مع التوابل تبعهم أو بشو بدنا بس ضروري نحط مصل اللبن كتير بيطري اللحمة يعني هاي شغلة لازم يعرفوها دونك نرجع على العكاوي منكون نحن دايما لازم نخلي عنا بالبراد بمرطبين مصل اللبن
1: حلو
0: بس نعمل العكاوي نحن حطينا هالخمسة كيلو حليب هالجالون الحليب الخمسة لتر ونسينا غلي غلي هالحليب سخن كتير الحليب قطع 72 درجة ما بقى فينا نستعمل المجبنة دغري اوتوماتيك ما بيكون عنا مصل اللبن منحط لكل خمسة لتر أو خمسة كيلو حليب سخنوا كتير منزد لون مج كبير يعني قيمة تقريبا 300 سيسي 300 ملي مصل منكبلهم ياهون وإذا عنا لبن بعد أحسن منزيد كمان 300 ملي لبن يعني مج تاني كباية مصل كبيرة وكباية لبن كبيرة منزيدهم على الخلطة ونخفف النار لقيمة شي دقيقتين تقريبا منشوف أنه دغري بسبب المصل يلي هو لأنه شوي أسيد بيكون هيدا المصل عملت نوع مثل القريشة بس كمية كتير كبيرة صار كله قريشة نطفي

0: إذا بزد لها لبن يعني يعطيها نكهة سلسة أكثر ورح تقطع لنا كمية جبنة أكثر. يعني الاثنين ضروريات، الأساس هو المصل.
1: نعم.
0: في ناس كونه مش دايما عندهم أكسي على المصل بيحطون بالفريزر يعني بيفرزون بالعلب تبعول اللي بنعمل فيهم جرور التلجة بفضون منه بحطوهم بكيس بالفريزر.
1: طيب هو المعرفة التاريخية يعني أنت عندك الفكرة التاريخية مثلا كيف ولدت العكاوي؟
0: هي ما هي صارت تجي بدراسات يعني هي أول مرة صارت كان الحليب شوي عم يبلش يحمض عندهم وغليو بقرش، وهي بتصير كتير مع الناس. ناس بيتلفنولي بيقولوا لي يا عم أخذنا حليب بس انقطعت الكهرباء وسخناهم تاني يوم قرشوا دغري، يعني قبل ما يحطولهم لا مصل ولا مجبنة ولا شيء بقرشوا. هاي بنكون صرنا شوي بحليب عم يبلش يحمض يعني زاد الأسيد فيه، هو الأسيد يلي بيخلي الكوابولاسيون. نحنا بنزيد المصل فينا نعمل زيت البروسيسوس كمان نزيد خل أبيض بدل المصل إذا بدنا فينا نزيد حمض الليمون. هو البيت إنه يكون عنا شيء أسيد هو اللي راح يعمل هالرياكسيون مع الحليب السخن ليخليه يعمل كواجولاسيون ويقرش.
1: نعم. طب فتة؟
0: فتة شوي أصعب يعني.
1: أصعب.
0: هودي الأجب إيه لأنه بده نوع فيرمان خصوصي غير المجبنة اللي منحطها، فيرمان ميزوفيل بيسموه يعني بيشتغل على حرارة متوسطة.
1: أوكي.
0: وبده يعني تتقلب كذا
1: قلبة.
0: كذا مرة.
1: الموتزاريلا؟
0: الموتزاريلا فينا نعمل الفريش موتزاريلا كمان طريقتها هينة بس ما بتزبط يعني صراحة أنا باللي أنا بعملها ما عم تزبط بحليب المعزة، تزبط بس بلبن بحليب البقر برضو.
1: نعم.
0: منسخن حليب البقر لحوالي 50 درجة ومنزد له كمان لكل 5 لتر حليب منزد له بين 250 و 300 ملي خل أبيض. هلا بيقول لي فينا نعمل بخل تفاح، يعني نعمل بخل عنب، فينا بس بتصير لون الجبنة سمرة يعني بطل حلوة. لو من هيك بنستعمل الخل الأبيض دغري بنشوف ودغري بنطفي النار يعني وبنشوف انه عمل مثل العجينه صارت. بنشيل هالعجينه الجبنه بنصفيها بنعملها اقراص بنشدهم منيح وبنرجع بنسخن مي وبنصير نغط هون شوي الشغله الصعبه. بنحط القرص يعني هو مثل قرص العجينه بنحطه بالمي السخنه بنخليه هيك نشوفه بلش يسيل شوي بنشيله وبدنا نمغطه بايدينا. يعني هون عم نكون عم نلعب شوي بالمي السخنه بنمغطه كذا مرة من دلتا يمغط كتير منيح. هيدي حلو يشوفوها يعني. وآخر شيء من بعد ما نكون مغطنا كتير منيح بنرجع بنعمله قرص وبنحطه بالماء المسقعة وبيصير عنا الفريش موتزاريلا.

لما عملنا أسبوع الجبنة مع الدكتورة مهنا خصصنا نهار لأسئلة المستمعين، تقريبا سألنا أغلب الأسئلة بس نسينا الأسئلة اللي إلها علاقة باللايت أو الجبنة الدايت أو الجبنة خفيفة الدسم. كيف ممكن تخفيف الدسم بالجبنة لما نعملها بالبيت؟

بالنسبة للأسئلة اللي وردت، كيف نقدر نعمل جبنة أو لبنة خالية من الدسم؟ بدنا نبلش أول شيء يكون عندنا حليب خالي من الدسم أو الدسم فيه قليل. لنقدر نعمل هالشيء في طريقتين أساسيتين، هي أو يكون عندنا مكنة بنحط بالبيت، يعني مكنة منا كتير كبيرة، سنتريفيوجوز، هي بتبرم الحليب بسرعة كتير عالية، بالسرعة يلي بتكون عم تبرم فيها بتنفصل الكريم يلي هو الدسم بيروح على جنب، والحليب يلي صار خالي من الدسم أو دسمه كتير قليل بيروح لوحده. هالكريم فينا نستعملها ككريم فريش، إذا كانت سميكة شوي يعني إذا الدسم كان عالي بتقسى، بصير فينا نستعملها بالطبخ، فينا نستعملها بالسيرات إلى آخره. وتاني ميل بصير عنا حليب دسمه كتير قليل بنقدر نستعمله تنعمل الألبان والأجبان يلي تعلمناها بالحلقات السابقة وبتكون خالية من الدسم. الطريقة التانية إذا ما عنا هالمكنة أو ما بدنا نعمل انفستيسمان أو نشتري هيدي المكنة، في الطريقة القديمة يلي هو منحط الحليب بصواني رقيقة وعريضة ومنحطه بالبراد لتاني يوم، منشوف انه على الوجه بيفوش الدسم، نقدر نقش هالدسم هالكريم ونجمعها. في ناس بيجرعوا بيقولوا بيفقسوها، يعني بيفقسوها شوي على النار بيطلع عنا نوع من السمنة او من الزبدة، ممكن نستعملها كبديل عن المواد الدهنية اللي ممكن نستعملها، او فينا نستعملها كقشطة بيقدروا يأكلوها الناس مع عسل مع سكر إلى آخره. الحليب يلي بيبقى عنا بيكون خفيف الدسم. أكيد هيدي الطريقة ما بتشيل دسم قد طريقة السنتريفيوجوز يلي هي مكنة خصوصي لفصل المواد الدهنية أو الماتير جراس عن الحليب.

حكينا عن كيف منعمل جبنة، هلأ صار الوقت نحكي عن خصائص الجبنة الغذائية وشو أهم المعلومات اللي لازم تعرفوه عن الجبنة وأنواع الجبنة والفرق بين الجبنة البيضة والجبنة الصفراء، وكمان شو آخر الدراسات الغذائية عن الجبنة. بهالمواضيع رح أحكي مع الأخصائية بالتغذية نادين حصبان.

0: نادين حسباني صباح الخير.
1: صباح النور.
0: عم نحكي عن فوائد الجبنة، بس نعم. نقول جبنة لأخصائية تغذية، شو أول شيء يعني معلومات بتحبي تعطيها؟
1: هلأ الجبنة ككل هي عنصر مهم بغذائنا اليومي. أول شيء بحب أقوله أنه أكيد مثل ما كل العالم تعرف، بس تشوف جبنة بيضة بتعتبرها أنه هي قليلة الدسم، وبس تشوف جبنة صفرة يعني الدسم فيها عالي. هلأ في شغلة بحب أقولها، أول شيء الجبنة البيضة مظبوط إجمالاً بتكون الدسم فيها أقل من الجبنة الصفرة، بس كمان إذا يعني فينا نلاحظ شغلة إذا بنفكر فيها، هي الجبنة البيضة والصفرة اتنيناتهم، يعني حتى الصفرة مفروض تكون جبنة بيضة، بس الجبنة الصفرة إجمالا بيزودولها أشياء ملونة لحتى تعطيها هيدا اللون الأصفر. فهيدا الشيء ممكن يكون منه كتير منيح، مع العلم أنه الجبنة الصفرة هي لأنه فيها دسم أعلى من الجبنة البيضة بيبقى فيها مينرلز أو معادن وفيتامينات أعلى، لأنه هن إجمالاً بيبقوا معلقين بالدهون يلي فيها.
0: إذا بدي أختصر، الجبنة البيضة أخف من الجبنة الصفرة مثل ما كلنا بنعرف، يعني هذا اعتقاد صحيح، بس الجبنة الصفرة فيها عم بتقولي فيتامينات ومعادن ومكونات غذائية أكتر من الجبنة البيضة.
1: نعم، هلا مثل ما كنت عم بقول كمان، هي الجبنة ككل مصدر أساسي للبروتين كمان، يعني فينا نستعيد عن اللحمة فيها،
0: فينا ناخدها بدل اللحمة
1: أكيد، لأنه فيها كل الأسنشل أمينو أسيد اللي جسمنا بحاجة لها. بس كمان في دراسات تانية بتقول هلأ عن جديد أنه الجبنة الصفرة أحسن من الجبنة البيضة، لأنه فيها كل هالمعادن والبروتين الموجودة هي إجمالاً بالدسم يلي موجود بالجبنة. هلأ كمان في شغلة كتير مهمة لازم ننتبه لها، هي salt content أو محتوى الملح يلي موجود بالجبنة. كل ما أكيد زاد الملح، كل ما صار في خطر، أول شيء ليرتفع الضغط، ثاني شيء لأنه الجسم يعبي مي، في بعض الأجسام بتعبي مي إذا كان الملح بالغذاء نسبته عالية. يعني هون العالم بتفكر أنه عم ننصح، بس هو بالفعل بيكون عم بيعبي مي. أنا برأيي الشخصي كاختصاصية تغذية انه الواحد ياكل كل شيء باعتدال، ما نكتر من جبنة الصفرة، ما نكتر من الجبنة البيضة، فينا ناكل من اثنين بس ما يكتر منها، يعني دايما اذا عم ناكل الاشياء بطريقة معتدلة
0: اهم شيء.
1: نعم،
0: بتعرفي نادين اللي بقلك تعملي فقرة غذائية؟
1: ولا
0: كيف لقيتي يا حبيتي هيدي فكرة مذيعة الفقرة؟
1: حلوة، ايه ليش لا؟ يعني انا اساسا بحب، يعني بلاقي حالي اكتر بمجال توعية العالم، خصوصي بهذه الفترة اللي عم نمرق فيها، اكيد بحب دايما اكون يعني عم ساعد العالم يعرفوا شو يختاروا لغذائهم، ولحتى يعني بتعرف انا بهمني اكتر شيء هالفترة الصحة، ويمكن كلنا تعلمناها هيدا الشغلة بالفترة اللي مرقت انه الصحة اهم شيء.
0: على فكرة بموضوع الجبنة بين الاصفر والابيض، قديه بتفرق بين المعزة والبقر؟
1: اكيد هلأ نسبة الدهون اجمالا بحليب المعزة اخف بكتير من نسبة الدهون الموجودة بحليب البقر، فاكيد هلأ بس بالنهاية وقتها تكون عم بتشيل الفات أو الدهن من الاثنين، بتقدر قد ما فيك يعني توصل لنسبة دهون متدنية، بيبقى على الواحد أنه يختار بالنهاية الطعم اللي هي بتلايمه، وبس أكيد إذا عم بيختاروا كامل دسم منروح ساعتها على حليب المعزة يلي هو أحسن.
0: اليوم
1: فيها تكون بيضة فيها تكون صفرة، هلأ في أوقات تبقى صفرة ولو فات كمان، بس أهم شيء أنه ما نكون عم يعني عم نخسر هالمعادن والفيتامينات يلي موجودة بالجبنة يلي فيها دهون عالية. يعني أنا مش كيف ما بدي أنفهم غلط أنه أنا ما عم شجع العالم يأكلوا دهن أو أجبان فيها دهون عالية، مش هيدا الهدف. الهدف أنه يعني برجع بقول أنه ناكل كل شيء باعتدال.
0: اليوم كل الحلقة عم نعمل جبنة، أنت شي مرة عاملة جبنة بالبيت؟
1: صراحة إيه أنا بعمل جبنة بالبيت. نحن عنا عنا معزة صراحة من ربيون، وأنا باخد حليب ومنهم وبعمل جبنة منهم.
0: كل عمرك دايما أو وقت الكورونا بلشتوا؟
1: صراحة إيه وقت الكورونا بلشناها، يعني هي مثل هواية صغيرة يعني
0: بلشت بالكورونا وكفيته.
1: كفيناها هي صراحة. أنا سلفتي اللي هي بلشت بهيدا الموضوع وعلمتني وشفتها أنه شغلة حلوة، وأنه واحد بيكون عم يأكل شيء عارف المصدر تبعه.
0: نادين أنا لازم أختم، بس بالختام هيدي قصة الفقرة الأسبوعية شكلها رح تكون جدية لأنه حسيتك قلعتي آخر شيء. نتفق دغري معك أو لازم نستشير دولة الرئيس؟
1: لا ما في مشكلة، أكيد أنا منحكي أنا وياك صفهن وما في مشكلة أبدا.
0: شكرا لك الأخصائية بالتغذية نادين حسباني، وتحياتنا لدولة الرئيس غسان حسباني.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة إدعم لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 23/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين و229 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين و309 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليون و938 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و162 ألف ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: من بعد هالسحبة على الجبنة صار بدها تشيز اند واين يا شي كاسة شاي. رح اترك المبيد لغير يوم وهلأ رح نعمل سوا مع الشيف هشام أسعد أطيب بريق شاي. بونجور هشام.
1: صباح الخير،
0: كيفك اليوم؟
1: ماشي الحال.
0: عملنا على الطاولة، صار عنا الجبنة البلدية، صار عنا العكاوة، وصار عنا الحلوم. بدنا معهم كاسة شاي.
1: هلا الشاي في يكون بس من الشاي الأسود، أو فينا نعمل حيلا نقعة أعشاب أو زهور ونسميها شاي. فينا نجيب حيلا شيء بيطلع بالأرض ومعقول يكون له ريحة أو طعمة ونعمل منه المشروب السخن، وبذات الوقت فينا نعمله هو ذاته مسقع بأنه نغلي وفينا نحط له سكر ونبرده ونشربه مع ثلج. فيني اقترح عليكم الشاي الأسود مع فواكه. هلأ إذا في شوية فواكه موسمية نقدر نعملها، بصير شيء مثل الايس تي بيتش. منجيب الخوخ الطازة، فينا نعصره، فينا نمعصه شوي ببريق ونحط فوق الشاي، هيك بياخد الشاي من الطعمات تبع الدراء. فينا نستعمل الكركديه، اللي هو شي اسمه بالانجليزي، بيستعملوا كمان لون احمر الكركديه، لانه له اسم تاني في العالم ما بتعرفه غير هيك.
0: يعني بي انه واحد يعمل الشاي، شو السر ليطلع الشاي طيب؟ يعني امتى تحط؟ قبل الغلي، بعد الغلي، تغلي ما تغلي؟ لانه في ناس بيعملوا الشاي كتير طيب وفي ناس ما بيزبط معهم شو ما عملوا.
1: للشاي الاسود ما لازم كتير ينغلى، لانه بيعطي طعمة مرورة، الا اذا عم ينعمل بطريقة معينة انه عم ينغلى كتير وبينحط معه سكر كتير بيخفف المرورة، وهيدا بتكون من الأساسيات تبع الطعم. مثلا بسوريا أو بالضياع أو بروسيا حتى في مثل بريق خاص تيضل عم يغلي فيه الشاي، وبصيروا يزيدوا عليه مي، بيصبوا منه بيزيدوا عليه مي وسكر تيطلع طعمته. بس إذا بنعمله بالبيت بفنجان، إذا عندنا مثلا الظرف العادي تبع السوق، بدنا نحطه أنجأ 3 دقايق يمكن، أو محطوط على التعليمات تبع العلبة، بدنا نحط لوقت كتير قصير، 3 دقايق 4 دقايق ماكسيموم، ويكون المي شيء إنه عم بلش تغلي ومنشيله لأنه متمرمر. الشاي الأخضر بده يكون أقل شوي لأنه طعمته أسلس وما بدنا نطلع هذه الطعمات الآسية فيه. وإذا هيرب فينا نغليهم مع المي، إذا عم نعمل زعتر، عصعين، لافندر، نغليهم مع المي، بس كمان ما نغلي كثير تماي تروح طعم الثلاثة عم تمرورة محلة.
0: نعم شيف هشام أسعد، شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا.
0: شو طالع بالك تسمع أغنية؟
1: يا صبابين الشاي.
0: يلا باي باي.

0: الثأرة، ثأرة من تراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: قصة حب أحمد وسارة، زوجان ليبيان كسرا القيود المجتمعية في جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: الوحش
4: وحش
3: وحش
5: وحش.
6: تعال معي عالبيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح عالبيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود،
9: دوري السمراني.
7: مسرحية الوحش
9: 21 أيار
7: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بطحيني شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
2: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
1: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دبكة انسو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: نحييكم من صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار في جديد الميدانيات الجنوبية ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية في بلدة كفر تبنيت وفي السياق أكد وزير المالية الإسرائيلية بتسلائيل سموتريتش للإذاعة الجيش الإسرائيلي أن عدم انسحاب إسرائيل من لبنان يشمل منطقة الشقيف حتى تفكيك حزب الله بالكامل في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الوضع السياسي الراهن مؤكدا دعم الخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان وعن الأوضاع الأمنية في البلاد شدد الوزير الحجار على الدور الأساسي الذي تطلع به الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة واطلع الرئيس عون على التدابير والإجراءات الأمنية التي تقوم بها الوزارة على الصعيد الأمني تحضير لانطلاق العمل في مطار رنيم عوض في القليعات وأكد الوزير الحجار استمرار الأجهزة الأمنية في تعزيز إجراءاتها وانتشارها في مختلف المناطق اللبنانية ولا سيما في العاصمة بيروت حفاظا على الأمن والاستقرار كما تناول البحث قرار المملكة العربية السعودية استئناف الصادرات اللبنانية والترحيب بهذه الخطوة التي تعكس الثقة برئيس الجمهورية والحكومة وبالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اللبنانية الرئيس عون بحث مع النائب ملحم رياشي موفد من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا وموقف لبنان منها إضافة إلى التحضيرات للجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن المقررة بعد ظهر اليوم اعتبر النائب قاسم هاشم في خلال اجتماع لجنة فلسطين في مؤتمر البرلمانات الإسلامية في باكو أن ما سمح لإسرائيل بالتمادي في عدوانها وهمجيتها والاستمرار في سياسة الهيمنة والسيطرة وزيادة مساحة احتلالها وبهذا الشكل الإجرامي هو تفلتها من أي محاسبة والتعاطي معها بسياسة المعايير المزدوجة وسأل هاشم أمام ما يحصل في لبنان وفلسطين هل سيبقى الصمت لغة الرد أو أن حراكا لابد منه وهذه مسؤولية الجميع مشددا على أنه لا يجوز للعالم الإسلامي أن يغض الطرف بل عليه أن يثبت أنه قادر إذا ما أراد لأن لديه إمكانات تجعل العالم تهتز لإرادته عند الجرأة والقرار بحث وزير الزراعة نزار هاني مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن الفضلي سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين ومتابعة الإجراءات المرتبطة بإعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية. وأكد هاني أن القرار السعودي يشكل دعما استراتيجيا للقطاع الزراعي اللبناني ويسهم في تحسين أوضاع المزارعين وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين، مشيدا بدعم المملكة المستمر لبنان والحرص على تطوير العلاقات الثنائية. الفضلي أكد بدوره حرص السعودية على تعزيز التبادل التجاري مع لبنان، مشددا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والصحية ومتطلبات الحجر الزراعي لضمان جودة المنتجات واستدامة انسيابها إلى الأسواق السعودية. انخفض سعر صفيحة البنزين بنوعيه 21 ألف ليرة وسعر المزود 26 ألف ليرة، كما انخفض سعر قارورة الغاز 62 ألف ليرة.
7: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
8: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. شدد رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني على أن إيران تظل دولة جوار وأن الحوار معها يشكل ضرورة حتمية لضمان أمن واستقرار المنطقة. كشفت وكالة تاس أن روسيا وأوكرانيا قد تجريان قريبا عملية تبادل الأسرى. ومن ناحية ثانية أفادت تاس بأن أضرارا لحقت بمدرسة في منطقة زابورجيا بعد قصف أوكراني. انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 1% إلى 73.8 دولارات للبرميل. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان. Thank you.

0: أنا متأمل
1: أنا لبنان تلقف بإذن.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: صوت كل لبنان.

0: تحية طيبة من كلينيك منا ومن زميل المخرج توني الخوري. بحلقتنا اليوم بدنا نحكي عن البيت. البيت لأنه هو المكان يلي منلجأ لإله لنحس بالأمان والاحتواء والحب، بس أحيانا من دون ما ننتبه بيتحول هالمكان لمساحة من الصمت، بصير الكلام قليل، المشاعر أقل، وكل طرف عايش بقرب الآخر بس بعيد عنه عاطفيا. الصمت الزوجي أو الخرس العاطفي مش مجرد عدم وجود حوار، بل رسالة صامتة ونتيجة تراكمات ومشاعر غير معبر عنها، وممكن يقوم بداية لمسافة نفسية تكبر يوم بعد يوم بين الزوجين. شو هي الأسباب الحقيقية وراء الصمت؟ هل هو غضب مكبوت أو خيبة أمل أو تعب نفسي أو فقدان القدرة على التواصل؟ كيف ممكن للزوجين أنه يستعيدوا لغة الحوار والمشاعر قبل ما يصير الصمت عادة دائمة؟ للإجابة على كل هالأسئلة وغيرها بيسعدني اليوم رحب ضيفتنا المعالجة والمحللة النفسية الأستاذة إيفي كرم. مرحبا وأهلا وسهلا فيك بكلينيك، وشكرا لأنه عم تساهم معنا بهالحلقات التوعوية يلي بتقوم فيها إذاعة صوت كل لبنان.
1: إن شاء الله أول شيء بضلوا بهالهمة.
0: تسلمي.
1: وأنا كتير مبسوطة أني معك روني.
0: تسلمي خليلي إياكي. خلينا نبلش نعرف شوي العالم الكابل. شو يعني كابل؟ شو يعني ثنائي؟ لأنه صرنا في كتير ناس بعد ما بيعرفوا شو يعني ثنائي، وبتلاقيهم قاعدين مع بعضهم يمكن، ومثل ما كنا عم نحكي كل واحد عايش حياته أو كل واحد حس حاله أنه لوحده، وهون الخطر أكتر.
1: أكيد. أول شيء شو معنات كابل؟ شو معنات ثنائي؟ الثنائي هو يجمع، بس نجمع شخصين بتحت مظلة، ما فينا بس نجمع شخصين ونتركهم، بده يكون في أسس، بده يكون في مظلة هي اللي عم بتدير هالثنائي تحت مظلة عاطفية بتجمعهم ماديا، بتجمعهم عائليا إن كان بعيالهم، وخصوصا نحن عنا بلبنان الزواجات بتصير زواجات عيال، مش بس اثنين بتجوزوا خلص عم بروحوا يأسسوا عائلة تحت مظلة العائلة اللي هن بدهم يأسسوها. وأكيد بدو مشان نقدر هالإشياء نجمعهم بدو يكون في تعبير للمشاعر. المشاعر بتتعبر بعدة طرق، أهمها هي الكوميونيكاسيون.
0: نعم.
1: يكون في حوار دائم وسليم بين الاثنين.
0: لما نحكي الخرس العاطفي شو مقصود فيه علميا ونفسيا؟
1: هلا بس نحكي، بس نقول انه بده يجمعهم التواصل. التواصل هو بيجسد تعبير عن مشاعرنا. اكيد نحن فينا نعبر عن مشاعرنا بعدة طرق، فينا باللمس، فينا بالهدايا، فينا بالمعاملة، فينا بالحياة الجنسية، بعدة طرق، بس اهم لنطلع هالمشاعر الحلوة والمشاعر المش حلوة، الإيجابية والسلبية، هو إنه نجسد هالمشاعر بكلمة. إذا اليوم نحنا رحنا على السيلانس، رحنا على الخرس العاطفي أم الخرس الزوجي بالعلاقة، سو في عنا كبت كبير للمشاعر، ولسوء الحظ ولا مرة بيصير في بحيلة ديناميكية كبت للمشاعر، وإلا ما بدهم يروحوا هالمشاعر يروحوا بطريق يوجعوا، أوقات بيطلعوا بمرض، أوقات بيطلعوا بتروما كبير، أوقات بمرض، بس قول مرض جسدي يعني، أوقات بيطلعوا بتفاعلات برياكسيونات بنتيجة بعلاقة شغل أم بعلاقة زوجية نتيجة بتكون سلبية. سو أحسن شيء بس يكون عنا مشاعر دايما نحن نعبر عنهم، بس نوقف هالتعبير. يعني شو معنيت الخرس العاطفي بين الزوجين؟ هو بس يصير في انقطاع بالكلام، انقطاع بالحوار بين هالزوجين دايم أم لفترة معينة، وأوقات بيكون انقطاع تام يعني ما بيحكوا مع بعض أبدا بس عايشين تحت سقف واحد، وأوقات بيكون انقطاع بيضل على الأشياء اليومية اللي ما بتخلي الكوب اللي يقدر يستمر.
0: طيب شو الفرق بين الصمت الطبيعي؟ في أيام بحاجة نحن لحدا منا يسكت، وبين الصمت المرضي داخل العلاقة.
1: أوكي، أول شيء الصمت الطبيعي مثل ما حضرتك قلت منعبر عنه، إنه أنا اليوم عم بمرق بفترة مزعوجة، أم ببين علينا أم بنحكي مع الشريك، جاي عبالي يكون شوي أليكار، جاي عبالي أنا أخذ هيك الأنجل تبعولي، المطرح تبعولي. أوقات كمان الصمت الطبيعي بيجي من بعد شجار، يعني بيصير في مثلا بهالثنائي حدا بيعرف شيء بيزعل عن الشريك، في يجي يحكي في كذا، وفي يمكن يمسكوا كعقاب، بس بيكون هالعقاب سليم، يعني لا يعرف الآخر خطأه ولا يقعدوا يحكوا، وما بيدوم أكيد كتير
0: وقت طويل.
1: هون بتكون بالصمت نستعمله بطريقة حلوة يمكن لحتى نقله للآخر أنه أنا في شيء مش ظابط، هاي طريقتي بالتعبير. بس الصمت اللي بيصير أوقات سام بالعلاقة هو بس ما نعرف ليه عم بيصير هالشي، أخذنا قرار لوحدنا بالله مقال انه نبعد، انه نصمت، ام صمتنا شوي صغيرة بهالعلاقة وصرنا نبعد عن بعض، وصار ديناميكية هالعلاقة هو انه ما يكون في كوميونيكيشن بيناتهم هون، وبطول وبصير في مشاعر عم نكبتها، هون بصير في علاقة بنعتبرها سامة لانه فيها هالصمت العاطفي والزوجي.
0: نعم. شو العلامات اللي بتدل انه هو الزوجين دخلوا بمرحلة اسمها الصمت العاطفي؟
1: أول شيء ما بيعودوا، يعني بيصير كل واحد ياخد قراراته لوحده، أم أكتر شيء إذا بده يصير في تواصل بينهم بيصير على الشاتينج، بيشوفوا بعض، بيقولوا بالبيت تحت سقف واحد بيكونوا عايشين، الكلام اللي بيتداور معهم بيناتهم بيكون بس بالاشياء اليوميه، يعني بالبونجور والباي باي، ما بيشاركوا مشاكلهم، ما بيشاركوا مشاعرهم، ما بيشاركوا قراراتهم، كل واحد بيعمل ديناميكيه حياته ما خاصه بالتاني، ان كان بالاصدقاء، ان كان بالعمل، ان كان بالقرارات المادية، إن كان بالأشياء الاجتماعية، بتصير كل واحد شوي يبعد ويعمل هالحياة هالأشياء لوحده. هون منقول إنه بلش هالكوب ليفوت بالصمت العاطفي.
0: نعم، هون بيكون حق على اثنين أو حق على شخص واحد لا يوصلوا لهيدا المرحلة. وليش بدهم يوصلوا لهيدا المرحلة؟ هل المشاكل الدائمة؟ هل في لأنه حدا أو طرف من الطرفين بده يسيطر على الآخر، بده يسير الآخر مثل ما بده، أو بقول أنا هلأ ما قالي جلادي أحكي معه، بده يدغري بده يدب المشكل. نسمع كتير
1: هلأ هذا. الأسباب تبع صمت العاطفي كتير اللي قلتون وغيرون. أول شيء يعني فيكون مثلا واحد حامل صدمة من طفولته، ودايما الصدمات بتبين بالثنائي، بقى عم بيزد صدمته اللي ما عالجها اللي كبتها بهالثنائي. أوقات بيكون في تراكم خلافات ما وصلوا للحل، لا يعني هون كان في كوميونيكيشن، كانوا قاعدين عم بيحكوا بس طريقة الحكي، وهي كتير مهم من أولى، غلط. في مفتاح للكوميونيكيشن بالثنائي، اذا كنا عم نقعد ما بقولوا نحن دائما بنقعد بنحكي بس انتم ما عم تحكوا بطريقه سليمه، في انماط تعلق منا سليمه، يعني يا بيكون بخاف من الريجكشن، يا بيكون بتعلق بطريقه مرضيه، هدول بيأدوا كمان لهيدا. اوقات بيصير في كانه ميكانيزم اساليب دفاعيه عم نستعملها الصمت، انه لتجنب المشكلات، لتجنب الخلاف، لانه بس نحكي مع بعض ما في احترام، ما في تقبل للاخر، في تمسخر، في انتقاد زايد، في بس انا اللي ماني شايفه غير اللي انا مقررته ام اللي انا بدي اعيشه، ماني قادره اشوف الاخر شو رغبته، شو بده هو يعيش. هو اللي بيخلقه انه واحد يعمل هالرجعة لورا ويعيش بالصمت. اوقات بيكون في كمان ضغوطات الحياة، يعني جاي تعبان كتير من الشغل، ام هو ام هي الاخر معه كمان هو تعبان، لانه اليوم العائلة كلها بتشتغل لنقدر نتخطى الأزمة الاقتصادية اللي عنا إياها. سو ما إنهم قادرين، تعبهم الجسدي والنفسي بالشغل زتوه بالثنائي، ما عرفوا كيف يقدروا يعملوا هالديناميكية مع بعض ليقدروا يفصلوا عن المشاكل الاجتماعية ومشاكل المادية والعملية ما ينقلوها معهم للكوب. يعني في كتير أسباب بتخلي أنه بالكوب يصير فيه صمت.
0: يعني فهمت كمان شوية من حضرتك أنه التربية والأسلوب يلي نشأنا عليه بيلعبوا دور مهم بصعوبة التعبير عن المشاعر.
1: أكيد هيدي كتير مهمة لحضرتك ضويت عليها. إذا نحن طالعين بنعيلة من طفولتنا لحديت الوقت اللي تجوزنا فيه ما منعبر عن مشاعرنا, ما تعلمنا, ما علمونا نعبر عن مشاعرنا. إذا كنا زعلانين بيقولونا مثلا, إذا سألونا شيء كتير هيدي منلاقيها مثلا بالمدرسة, ليه مش لابس الكوستيوم؟ بيقولها ماني لابس الكوستيوم لأنه كان منشف على المنشر. لو ما تجاوب ما أنت سألتيني. يعني نحن اليوم عم نبخعه وعم نعلمه وعم نهمش له جوابه وعم نهمش له شو عم بعيش, أكيد بده يخاف إلا أنا زعلت بعد أكتر هوني. ونفس الشيء بالبيت, سو بينقل معه هيدي السكوت اللي هو كانوا عم بيطلبوا منه إنه ليكون هو شاطر ومنيح ومنهذب وكلها إنه يكون موجود فيها.
0: نعم. أو كمان دغري منكون قبل ما بلشنا الحوار يمكن منصير متوقعين ردة فعل, منبني براسنا ردة فعل الآخر وهون بيركب المشكل. يمكن يكون بعده الشخص الثاني عم بقول عم بده يقول هالكلمة, بقول له خلاص ما تحكي, دايما بدك تجاوبني دايما.
1: مظبوط. يعني رديت الفعل كمان بتخلي الكوب يكون بالصمت العاطفي, لأنه هيدا كمان من فن الكوميونيكاسيون نتعلمها. يعني احنا بالتيرابي دو كوب أول شيء منعلم الثنائي كيف بده يعمل كوميونيكاسيون. بده يعمل كوميونيكاسيون إنه ما بده يهمش رأي الآخر, حتى لو ما كان مثل رأيه بده يحترمه, بده يتقبله, بده يوصله بهالرأيين يلي ما عم بيتلاقوا, إنه يتلاقوا على نقطة دايما من فينا نلاقيها نقطة معينة لحتى يحلوا المشكلة.
0: نعم. هل الرجال أكثر ميلا للصمت من النساء, أو هيدي صورة نمطية منشوفها؟
1: ليك ما ضروري. هلأ الرجل بيقولوا هيك لأنه هو نحن بمجتمعاتنا الشرقية أنه ما بيعبر عن مشاعره, بس المرأة كمان بتستعملها كعقاب للرجل, أنه أنا أنت عم بتعيط علي أنا راح عاقبك وراح ما بقى أحكيك. سو لا ما خص, يعني كل واحد بيستعمل الصمت بطريق الرجل لأنه ما بيعبر كتير وهيك بيربى أنه أنت رجال ما تبكي, أنت رجال بيكون عمره 3 سنين. أما المرأة كعقاب بتستعملها, بس أنه لا ما خص, هن اتنيناتهم صمتوا بالكوب ثنائي. إذا حدا ما رح يسمو
0: أو الرجال فينا نسكته, بس ما فينا نسكتها.
1: إذا قررت تسكت كارثة.
0: ذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0454 53 52, واتساب 03-00-09-33. واليوم عم نحكي عن الصمت العاطفي ومعنا المعالجة والمحلل النفسية ايفي كرم. فكل حدا بحب يسأل سؤال او ياخد استشارة على هيدا الموضوع موجودة لجاوبكم على أسئلتكم. بس أنا كمان بدي أسألكم, إذا في شي مرة قطعته بفترة صمت طويلة داخل علاقة, كيف قدرتوا تتجاوزوها؟ إذا في حدا بحب يشاركنا تجربته أو أكثر عبارة أو تصرف ساعدتكم إعادة الدفء على علاقة, كمان إذا بتحبوا تخبرونا تجربتكم كمان منكون ممنونين. كون رقم التليفون اللي بيخلص 145 مستمع دايم للبرنامج تحيوي لو دغري قلنا عبارة معك حق.
2: مسيروني تحية لك ولضيفك الكريمة. مسيروني للأسف صرنا بعصر السوشيال ميديا, هيدا اللي عم يخرب البيوت. بعتقد لازم المسيو والمدام لما يفوتوا على البيت يطفوا السليلرات تبعهم, هيدا منكون شلنا أول با تيصير في كونتاكت بين المسيو والمدام.
0: مع احترام له, بس انا ما بوافقه كتير رأيي انه الحق على السوشيال ميديا. ما بعرف انت رأيك, لانه دايما نحن كتير هين نحط الحق على غيرنا, نحط الحق على شيء.
1: هلا نحن دايما اكيد بنحط الحق على الشيء الكبير, يعني إيه؟ اذا ما لقينا حتى شيء بنحط الحق على الله بالمشاكل إيه؟ وبنعمل بنمرق بغضب على على على الله. بس نحن خلينا نرجع لموضوعنا. السوشيال ميديا، ما هو نحن بمجتمع دائما عم بيتغير. يعني ايام جدي وقتها اجت التلفزيون مثلا بالإترانجير مثلا لأمين معلوف، وقتها اجت الماشين على الضيعة اعتبروا انه الزوج الغريب اللي اجت على الضيعة هي الشريرة والسورسية. دايما نحن بمجتمعنا بتغير، الانسان لازم يكون عم بيعرف كيف يستعمل هالتغير لحتى يفيده. هلا اليوم صرنا بنعتبر انه التلفزيون هو اساسي بالبيت، بالوقت اللي اجى التلفزيون كانوا يعتبروه عم بيساهم اوقات لتفكك العائله، بطلوا يقعدوا مع بعض، صاروا عم يقعدوا يحضروا على التلفزيون، هلا صاروا عم يقعدوا كل واحد على تليفونه. اذا كان هالشي عم بخليهم ما يكونوا عم يعملوا كوميونيكاسيون، لازم ان يكونوا عندهم الوعي الكافي انه اذا حابين اثنيناتهم يحكوا مع بعض السوشيال ميديا ما رح توقفهم، رح يزيحوا هالسوشيال ميديا ويقعدوا يحكوا مع بعض.
0: نعم، الخرس العاطفي كيف بأثر؟ في عنا اتصال، يلا يعني بناخذ الاتصال. الو الو، حضرتكم على الهواء. الو، نقطع الاتصال خلص، نرجع بنكمل ونرجع فيهم يرجع يتصلوا. بنذكر المستمعين رقم صوت كل لبنان 0454-53-52 واتساب 03-00-09-33. بذكر عبر الواتساب ناخذ رسائل مكتوبه ورسائل صوتيه فقط. هل الخلص العاطفي ممكن ياثر على العلاقه الحميميه والثقه بين الزوجين؟
1: هلا بالمطلق بيكون له سبب، يمكن أوقات بيكون له سبب أنه صار شيء ما عادوا يوثقوا ببعض، بس لا، في أوقات يعني العلاقة الثنائي ما له قاعدة راجل جنرال، كل ثنائي هو إيدنتيتي أبار، بناخده لوحده بنشتغل معه. أوقات بيكون ما في انقطاع بالكوميونيكيشن، ما بيحكوا، في سكوت بس بيوثقوا ببعض، بس أوقات بيرجعوا بيقولوا وعياديا أنه نحن بالعلاقة الحميمية كتير نتفق، بس بغير إشياء ما بنحكي مع بعض، لأن إذا حكينا مع بعض رح نتخانق أم لغير أسباب. وفي أوقات لا، بيصير في انقطاع من الانتيميتي مع الشريك من وراء أنه في انقطاع بالكوميونيكاسيون.
0: هل الصمت أخطر من الخلافات أيام؟

0: للوقت احكي لك شو كلمة وديك بدل صار ساكت هون بصير إلا احتضت معك يا اهل حكينا تنزعجي
1: ما احتروا مع بعض يعني اوقات بالعكس هي بتقول له احترت لانه بدي لك شغله نحن اليوم اذا كنا بصريخ اذا بدي يكون بمطرح سليم لهالعلاقه ما بدي روح على الاوبوزيت تبعولته بسكت كومبليتمون سو هو هيدا كمان اسلوب استعمله من مثل التعنيف مثل الصريخ سو هو ما يحتار معه ما يحتار مع حاله ام هي نفس الشيء ما تحتار مع حالها لازم تكون بالنص يعني ما تصرخ بس تعمل كوميونيكاسيون ما هو الصريخ ما له الكوميونيكاسيون هو تعنيف والصمت هو تعنيف يعني بعده بنفس المطرح ما تغير شيء سو اذا ناوي هو يغير بده يعرف اساليب الحوار السليم المبني على الاحترام المبني على تقبل الاخر عدم الجادجمنت بلا الاخر اكسترا يعني بنبقى بنحكي عنهم اذا معنا وقت لحتى يقدروا يتخطوا المشكله اللي هن
0: شو الخطوه الاولى يلي لازم يقوم فيها الزوجين الزوج او الزوجه لكسر دائره الصمت
1: الوعي انه الصمت منه الحل بعدنا بنفس المطرح يعني نحن بخلاف الصمت منه ناتج عن شيء سليم ويقرروا حتى لو قالوا ما بعرف كيف بس على القليل يقرروا انه نحن يتعرفوا انه هن بمطرح منه سليم ويقرروا انه بدنا نغير وبعدين بصير الشغلة هينه
0: هي بالنهاية قرار لازم تكون الخبرية كلها رقم التليفون بيخلص 145 كمان عنده مداخلة
2: ما هو يا مسيو روني شو ما عملنا ما منخلص إذا سكتنا ما منخلص وإذا حكينا ما منخلص
1: جوابنا
2: الغلط على الزلمة
1: لا لا لا نحن ما بدنا أبدا نعنف الزلمة هون نحن بدنا نقله إنه إذا سكتت يعني بعدك بنفس المطرح إذا سكتت أم إذا جدلت إذا بعد ما في ساتيسفاكسيون من الحوار يعني في أسس للحوار منا كتير سليمة بركة في تهميش للعواطف بركة في عدم احترام بالكلمات بركة في انفعالات بركة في عدم استماع لازم بالكوبل يصغوا لبعض مش يقعدوا هيك إنه أي عم بحكي عم بسمع لك حكيني لا يصغوا مظبوط وهنوة وعم ينعطى الفكرة اللي نحنا مش متفقين عليها اللي هي ما بتعجبنا بس نتقبلها انه انا اليوم نحنا اليوم بروجرامنا نطلع على الجبل وفي الشريك ما بيحب الجبل بيفسر انه هو ما بيحب الجبل يعبر بس هالمرة كرمال هالثنائي وكرمال رغبته رح يطلع بس تاني مرة بده يكون في ديل يعني بدنا نروح مثلا على البحر نحنا عم نعطي
0: بس هي اجمالا دائما المره اللي بتربح
1: مش بالاجمال غلط مش مزبوط لازم الرجل لازم يكون في تعادل لازم يكون في هي بتعمل كومبرومي هو بيعمل كومبرومي
0: لما تنفترض بدهم يروحوا عبيت اهله بكونوا مقررين يمشوا الساعه 9 بيمشوا الساعه 11 بس اذا بده يروح عبيت اهله اذا مقررين يمشوا الساعه 9 الساعه 7 بكونوا ماشيين
1: اوكي اذا هيدا الشيء عم بيصير بيصير في حكي بيناتهم انه انا لاحظت انه هيك هيك هيك بيصير في معالجه الاشياء بركي اهله بس تروح لعندهم ما بيعملوها بطريقه سليمه بركي هو شايف انه اهله كتير بيعملوها بطريقه سليمه بس هي مثلا بتحسهم بينتقدوها يعني ما فينا نعالج اذا ما عندنا شيء كونكري نقدر نحكي بس عم نعطي اكزامبلات هيك بالهواء سو هو كرجل مفروض بدون ما يزعل هاي اهله بدون ما يزعلها يوقف مثلا الانتقادات على مرته حتى لو مثلا قالوا له انه بس ما هي هيك هي هيك انا قبلها هيك انتم ما بقى تنتقدوها يعني كل شيء بيتعالج اذا حكينا فيه
0: نعم كيف ممكن نفتح حوار مع شريك بيرفض الكلام او بينسحب باستمرار
1: صعب يعني صعب انه هذا بس بدنا نحطه ونفسر له انه نحن اذا كفينا هيك واصلين على طريق منه حلو الحل الوحيد انه نقعد نحكي اذا منه قادر يحكي في كتير اشخاص بالكوب اللي ما بيكون فيها تحكي بتروح على عند اخصائي عند مرشد عند كذا قدام شخص نوتر ما رح يعمل جيجمع عليهم بتشوفهم انه وبيبلشوا دايما يعني نحن بس يجون عندي عياديان تيرابي دو كوب انه نحن بيكون في حدا بيقول لك انا ما بعبر وما بتشوفه غير بلش وزد كل شيء عنده يمكن بحاجة لحدا تالت يتدخل. أكيد أنا بفضل إنه ما يكون من العائلة، لأنه بتخاف إنه عواطفيا يعني يقدر ينجر أم يعطيهم إشياء نصيحة.

0: نصايح منا سليمة، ما يتركن هن يعبروا، بصير كأنه رايحين عند واحد تالت هو يقرر عنهم. هالشي ما بلاقيه سليم، لازم يروحوا عند حدا يسمع لهم أول شيء، إذا كان مرشد إذا كان معالج يقدر يعطي يسمع لهم بالطريقة العلمية اللي بتوصلهم لنتيجة.
1: قديش مهم مشاكل البيت تضل بين الكوبل، ما تظهر لبرا، لا للأصحاب ولا، أو خصوصا يمكن أصحابنا اليوم بكرة منهم أصحابنا.
0: هلأ هيدا أوكي بيرجع لكل شخص، بس في أوقات الشخص كمان ما بيعود فيه يحمل وما عم بيقدر، يعني الحوار مع الشريك منه سليم، بيلتجئ لبعض الأشخاص. يعني بنتمنى أن يكونوا هالأشخاص عندهم الوعي أنه يحافظوا على على هالسر مع هالشغلة، وما يكون ما يدفشوا، يعني ما يجيشوا للنيجاتيف. مثلا إذا راح عند رفيقه قال له أنه مثلا مرتي زعجتني بهيك، ما يجيشوا أم ياخذوا على الطريق المش سليمة، بركي يسمعوا بإصغاء بدون ما يعطي رأيه. مش مضطرين نحن دايما بس نسمع الشخص نعطي رأينا أم نعطيه الحل، فينا كصديق أم كبالثنائي أم كهيدا نسمعه بدون ما نعطيه الحل، بس طريقة إصغائنا بتكون عم تقله أنا عم بمتص الأشياء معك. يعني ليه ما العالم بس يكون في كوميونيكيشن بيعتبروا أنه لازم يعطوه الحل؟ لا، في أوقات الحل ما نلاقيني، بس سمعنا لبعض،
1: أو الحل يكون لنقرب مش لنبعد.
0: مزبوط مزبوط،
1: لأنه مش نستغل الفرصة
0: ونزيد نيجاتيف
1: ونزيد المشكل، بالعكس نكون مثل ما بقوله محضر خير.
0: مزبوط، حتى بالثنائي نحن بنقول الحوار السليم لازم تلاقوا حال، بس إذا هلأ مش قادرين تلاقوا حال، اتفقوا أنه نحن مش قادرين نلاقي حال، مش حدا عم يعمل عم يجبر بالحال تبعه، ولو بركة منروق شوي، بركة من هلأ لجمعة لهذا، ونعرف إمتى وين، مش بس إمتى وين بدنا نقعد نحكي. يعني ما فينا نقعد نحكي والولاد واعيين والضجة والدنيا قايمة أم حاطين الطبخة على النار، أم يعني الكادر والزمان وكيف والمكان هول مهمين.
1: هيدا مهم إذا نحن بدنا،
0: أكيد
1: إذا الكوبل بده بزبط الكادر، في إذا بده يمكن يلاقي يقدر يروح ويكاند ما بعرف لوين سوا ويحكوا.
0: لك بدي أقول لك شغلة، ثنائي يعني هذا الثنائي بالفرنسي أكتر بها أن كوبل سانجولي هو مفرد بس معناته اثنين، سو كأنه يعني إلى معنى هيك شوية هالجرامير فيها هالقواعد إلى معنى أنه كأنه نحن جمعناهم لدرجة صاروا سانجولي، صاروا واحد. إذا واحد ما بده يحكي أم بيهرب من هذا، بده يعرف أنه هو بثنائي وبده يعرف الآخر شو بده. إذا الآخر حابب يحكي بده يصير في كومبرومي من حدا ولا يقعدوا ويحكوا، ويحكوا بإصغاء، مش يحكوا أوكي أنا جاي أقعد ويلا شو بدك أم يلا شو بدك. هيدا كمان زاد المشكلة على الكوبل. يبدو يكون في وعي ونضج لنقدر نحافظ على الكوبل. إذا كان في نضج عند حدا وما في نضج عند حدا تاني، يعني بده يتأثر.
1: أكيد الاعتذار والتسامح هل هم عنصرين مهمين لإنهاء الخلاص العاطفي؟
0: جدا جدا، يعني كتير مهم بالثنائي. بس يصير في أي مشكلة حتى لو إذا صمتنا ونرجعنا نحكي، نعتذر انه نحن هيدا كيف مرقنا بفترة الصمت، يعني ما نسخي في الصمت. الصمت هو نوع من انواع العنف اللي بتتمارس على الاخر. اكيد بحيلا شيء بيصير بالحياة، الانسان القوي والانسان اللي عنده عارف الايجو تبعوله قديه هو معمره بطريقة سليمة، هو الانسان اللي بيعتذر، وهو الانسان حتى لو ما كان هو 100% غلطان. يعني بالثنائي ما في 100%، حتى لو كان هو يعتذر على البارت تبعولته ويترك الاخر البارت تبعوله يشوفوا اذا بده يعتذر ولا لا.
1: أنا بعتبر بحياة الثنائي دايما لما يكون في خطأ بيكون في الغلط على شخصين، يمكن في شخص شوي أكتر من التاني.
0: مزبوط،
1: بس إجمالا في غلط من التنين.
0: لك في يعني أكيد في غلط من التنين، بس في أوقات بيكون في أكتر بكتير من الآخر أم أقل بكتير، بس أكيد التنين. يعني لو فات أنه أول شيء قبل ينحط بهيك ثنائي هو يشوف عنده شو فيه، يعني بلا ما نستعمل، أنا ما كتير بحب كلمة غلط وصح، يعني مسؤوليته
1: أم
0: الأسباب اللي ودت لهالشي على الاثنين. نعم
1: نعم رقم التليفون بيخلص 145، كمان عنده رسالة صوتية نسمعها سوا. يا
2: مجروني اللي عم تحكي ضيفتك الكريمة مزبوط، بس بعتقد عم نحكي إيدياليزم، يعني ما بعتقد هيك قصص تتطبق بالحياة اليومية الزوجية.
0: يعني أنا بحترم اللي قاله، بس إنه نحن أكيد ما عم نناشد بالإيدياليزاسيون هون، لأنه منا موجودة. وأنا دايما بمقابلاتي كلها وبالتيرابي أول شيء بقلن للكابل وللأشخاص، إذا جايين تنبشوا على بيرفكسيون ما تجوا. بيرفكسيون شيء وهمي، ما بتكون الحقيقة. حتى إذا بحتي بدها تتجوز أم واحد بده يتزوج، بقلن مع هالأغلاط اللي عنده إياها بدكن تتقبلوه، بدكن تحبوه بأغلاطه، بدكن تتقبلوه بدكن تحترموا شو هو عم بحس. إيدياليزاسيون أبدا أنا ولا مرة بحكي بالإيدياليزاسيون، أنا بحكي بالواقعية بالرياليتي بالحقيقة. أنا اليوم عايشة مع شخص بخيل وبحبه، بدي اتقبله، بدي ضلني اطلب منه الاشياء اللي انا بلاقيها سليمه. متعبه الحياه، متعبه، هيدي اللي ما رح تخلي اللي عم نقوله. نحن عم نقول في تعب، في جهد بدنا نعمله، مشان هيك منا ايدياليزاسيون. لو عم ننظر باشياء مريحه وهيك كان في ايدياليزاسيون
1: اكيد،
0: بس بدكم تتقبلوا شريككم مثل ما هو، بدكم تستمعوا له، بدكم، ومش معناتها بدكم تمحوا حالكم. انا ما بحب اكون مع شخص بخيل، في يعبر له عن هالشي، بس إذا ما قررت ما أتركه، ما ضل بالصراع معه لأنه هو بخيل. أقدر اشتغل على جروحاتي، اشتغل على التروما، اشتغل على اللي عيشته بصورة الكابلز تبع أهلي، إنه أقدر اتقبل هالشخص بديفويته.
1: هل في حدا ممكن يغير التاني؟
0: أكيد لا، مشان هيك ما عم نحكي بإيدياليزاسيون، عم نحكي بتقبل الواقع والحقيقة بالكوبل للتنين. وبنرجع على كلمة ان كوبل، هو سانجوليه بيجمع اتنين، يعني لك قد ايه هالكلمة صعبة. سو ايه مع صعوبتها بتكون تتقبلوا. هلا اذا ما نكون، اذا معتبرينا ايدياليزاسيون وما نكون قادرين تكونوا فيها، عندكم عدة حلول، يا تضلكم بصراع، يا تضلكم بصمت، يا تضلكم زعلانين كل الوقت وما نكون ساتيسفي، يا تروحوا على اكسترا كونجوجال واوقات بيأذيكم اكتر ما بيكون سليم لكم. هيدا كمان بيرجع إلون، انا ما إلي إلون شو بدون يعملوا. يا بتكون توصلوا لباب مسدود بالكوبلز. نحن اللي عم نقول انه ايدياليزاسيون، اذا ما يا صمت يا ايدياليزاسيون، اثنيناتهم بشعين، وما في ايدياليزاسيون، ما في ايديال، بستعمل كلمته للشخص. نحن عم نقول روحوا على الواقع، تقبلوا بعضكم، تقبلوا الاشياء. قول امرتي بالبيت ما انه مرتب، يا انا بدي اقوم ساعدها ورتب اللي بدي اياه، يا بدي اضلني رد الا انه انا بحب الطاوله تكون مرتبه، يا بدي اجيب حدا يرتب عنا اذا عندي ماديات، يا بدي اتقبل. يعني اذا نسميت كل يوم لانه الطاوله ما انها مرتبه، ما انها كمان حل.
1: او مثلا مرته ما بتحب تطبخ،
0: نعم
1: تطبخ،
0: نعم.
1: طب هيدي مش يا بدك انت تطبخ انت وياها لتصير تحب، تشجع
0: جد اكيد،
1: ومش تزت عليها دائما وقدام العالم
0: ما يضل يتبصخرها ام يلومها ام يحسسها انه هي عندها النقص، ما بتحب.
1: هي مش شاطره،
0: ما في حدا ايديال،
1: مش شاطره بالطبخ، بس تكون شاطره بغير شيء.
0: مزبوط، ما فيها تكون بكل شيء. يعني ما في
1: هيدي دائما كثير عم نعين عنا هلا، ثلاث ارباع البنات بتلاقيهم ما بحبوا يطبخوا،
0: تطبخ لامها هيدا هي. هلا اذا بترجع لي انا بحب الطبخ، بس انه مش كل العالم بتحب الطبخ، انا يمكن في شيء تاني ما بحبه. ما في يستنظر الواحد من شريكه انه يكون عنده كل شيء، بدنا نتقبله باللي بالنقص اللي عنده
1: 100%. شو التمارين او الخطوات العمليه يلي ممكن يطبقها الازواج يوميا لتعزيز التواصل؟
0: يضلن عم بيحترموا بعض، ما يفوتوا بالمصخور، يعملوا جيجماع على بعض. يعني إذا جيت أنا قلت له لشريكي أنا اليوم تعباني كتير وما قادر أطبخ، ما يتمسخرني، اللي ما أنت كل يوم تعباني وما بعد، اللي أنت أصلا شو بتعملي، اللي أنت أصلا يهمش مشاعري. ونفس الشيء أكيد هي ما يكون في صراعات، ما نتركها تكبر، نضلنا نقدر نلاقي مش حل بيناسب الطرف واحد، نلاقي common points لصراعاتنا.
1: قد ايه مهم التقدير من الشخص الاخر،
0: التعاطف، هلا كنت بدي اقوله اكيد
1: التقدير، نقدر الشخص الاشياء
0: الصغيره اللي عم تنعمل
1: لو شيء بسيط،
0: مزبوط،
1: ميرسي عزبتك، او هي تقول له ميرسي يعطيك العافيه.
0: يعني انا رح اسال سؤال على الهواء، قد ايه في نساء بتشتغل ولا ما بتشتغل؟ بس يجي زوجها من البيت بتقول له يعطيك العافيه انا بعرف انه نهارك اليوم كان صعب، بدون ما تكون عارفه ديتايات وتحسسه انه هي حاسه معه. قد ايه في نساء بتقولها هالجمله؟ ما بعرف. قد ايه في رجل بيقول لمرته ان كانت بتشتغل ولا ما بتشتغل قاعده بالبيت، بس يجي انا بعرف انه اليوم اكيد انت تعبتي عم اليوم، حتى لو اذا هي قاعده بالبيت وما بتشتغل، بس ما هي عندها كمان مسؤوليات تانية، جوب تاني، والمسؤولية متعبة. قدي بقل حتى لو هي كانت عم تعمل اشياء كتير بالنسبة له اقل من اللي هو عم يعمله، بس ما يقللها فيهم. هيدا هالقد هي الكاباسيتي تبعولتها يتقبلون
1: 100%. رقم التلفون بيخلص 102. مستمع دايما للبرنامج، صلنا زمان ما سمعنا صوته.
3: بونجور دكتور، بونجور روني،
1: اهلا وسهلا فيك.
3: بالنسبة لإلي الزواج اللي مبني على قصص متينة بدون مصالح شخصية بضل متين لو في دهو ادبا، يعني اذا شافها زعلانة بيعطوا الهم لو ابريتان داني، بجرب يرضيها، وهي بالمقابل إذا شفته منرفز بتفهم له وضعه، بتنطر تيكون أروى، بتتفاهمي وياه، وأهم شيء ما يخلوا الروتين تدخل بحياتهم. يعني هو ينزوي مثلا يقعد على السوشيال ميديا كل الوقت، مدمن يكون، هيدا كمان بيأثر على العلاقة، يضل في حوار، يضل في دي بوان لو نيجاتيف يتناقشون سوا. وإذا متين الزواج ومبني على الحب بدون غايات، بفتكر يعني بضل دايم وبضل يخافوا على بعضهم. وميرسي بوكو،
1: أهلا وسهلا فيك.
0: يعني اللي بدي أقوله أنه بعد أكتر من اللي حضرتها قالته، أنه الحب اللي ما في مصلحة، لأنه بالحب في مصلحة. يعني أكيد. أنا بلاقي عند هالشريك شيء أنا بحاجة إله، يمكن بحاجة لعاطفة، يمكن بحاجة لكارينج، لسيكوريتي، يعني كمان بالكوبل بس الأمان العاطفي ينكسر، كمان بصير في شيء منه سليم. أهم من اللي قلته حضرتها هو إنه يكون في نضج بالتعامل، النضج بكيف النضج العاطفي كتير مهم بالهذا، وهو سبب من أسباب انفصالهم والطلاق، إنه ما في إذا ما في نضج عاطفي بالثنائي. سو النضج العاطفي هو كتير مهم.
1: هلا وصلنا لنهاية حلقتنا، أي متى لازم اللجوء للعلاج أو الإرشاد الأسري ضرورة؟
0: بس يكونوا اتنيناتهم واعيين إنه وشايفين انه في مشكله وحابين يحلوها، وواعيين انه الطريقه اللي عم بيستعملوها مالنا صح، مالنا السليمه. ما بحب كلمه صح وغلط، لانه في كتير اوقات بيقولوا لك صرنا حاكيين، ما اليوم مره حاكيين بطريقه مش سليمه، صرنا مناقشين صرت قايل لها ما اليوم مره، بركي عم بتقلها بطريقه الامر، وهي ما بدها لا استاذ مدرسه ولا ناظر جامعه وناظر مدرسه ولا مدير بالشغل، هي بدها شريك مثله. سوري، بركي لازم تغير القواعد تبع الجمله اللي عم تستعملها، اللي هي القواعد بالحوار، وتقدر تتمرن عليهم، ساعتها بتطلب هذا. بس طول ما نحن متمسكين انه انا اللي عملته بكفي، يمكن ما بيروحوا على يطلبوا مساعدة إرشاد روحي، إرشاد نفسي، معالج نفسي. وأوقات بيكون في عند حدا من الأشخاص كمان بحاجة، مثلا إذا عنده انفعالية زيادة إلى آخره، بحاجة لمساعدة كمان لوحده، بهذا الشيء بيساعد هالكوب يرجع يقلع.
1: صارت معك شي مرة أنه شخص من الشخصين حابب يروح عند مرشد والتاني لا رافض الفكرة كليا، طب هون شو الحال؟
0: ما يعني هو الشخص اللي بده هو عليه يقرر إذا بده يكون مع شخص حتى كمان رافض يروح عند معالج، عند حدا يساعده نفسيا. وفي كتير بيجوا، بس بيجوا بهالطريقة إنه هيدا الشخص ما بيفهم قدي، وأنا حاولت أعمل كل شيء وأنا جاي بس رفع عتب كرمال الشريك وما بتزبط.
1: او بكون رايح وعم بقول انا بدي اروح، بس
0: لفرجي
1: او العكس،
0: أغلاط
1: انه
0: الآخر،
1: او لانه هي اللي لازمها اكثر مني، او هو اللي
0: هو
1: لازمه
0: لازم
1: اكثر
0: أكتر.
1: مني، بس هو ما بيقتنع شو بعمل، مع انه
0: مظبوط
1: مش انا اللي لازم اكون هون.
0: مظبوط. في كتير أوقات كمان بيجوا، يعني بيجوا بيقولوا له للشريك أنت بدك مساعدة، أنت بدك بسيكولوج، أنت ما بي أم أنت يعني ما بيروح. بيجوا هن إنه جايين، هو أنا ما بني شيء بس الآخر اللي بي. وكمان هيدا الشيء، هيدا هون قد ايه نرجسية الإنسان بتلعب. يعني هول الأشخاص اللي بتصرفوا بهالطريقة هن عندهم مشكلة كمان، هن نرجسيتهم ما عم بتخليهم يشوفوا هن شو عندهم، عم بيعملوا بروجيكسيون على الآخر، عم بيزتوا كل المشاكل على الآخر، وهيدا الشيء كمان منه سليم.
1: نعم،
0: يعني
1: بس بالنهاية كمان قد ايه مهم لما يكون في مشكل ما نركز على القصص البشعة، نركز كمان كان في أيام حلوة بيناتنا.
0: أكيد هو المشكلة بهذا بقصص الحوار، إنه بس نكون قاعدين عم نحكي مع الآخر ما نقعد نسرد له. بعدين أنا اليوم بس بدي أحكي مع الآخر، هاي بدي أقولها على الهوا، وبتمنى المستمعين يستمعوها ويحبوها ويعملوها بالحوار. أنا إذا إجي عم بحكي معك بالحوار بحكي عن مشاعري، ما بحكي عن انت شو عملت. انت ضيفتني القهوة مسقعة، بقول لك انا وقت شربت القهوة مسقعة لقيت انه ما كان ما شربت فنجان قهوة، ليك شو سخيف سخيفة، بس ما اتهمتك. يعني اوقات كتير بالحوار بنحكي عن الاخر شو عمل لي، ننسى الاخر شو عمل، نحكي عن مشاعري وقت عشت بهالسيتياسيون، وهيدي كتير مهمة. لأنه أنت ساعتها بتتعلم تستمع لمشاعري، بتتعلم تقدر مشاعري، وما عم تتهم بدون ما اتهمك. يعني بلش جملتنا بدام أنت عملت، نبلش أنا حسيت، ونحكي عن إحساسنا.
1: إيفي كلام المعالجة والمحللة النفسية، ميرسي كتير لوجودك معنا.
0: ميرسي إلك روني.
1: بنهاية حلقتنا لازم دايما نتذكر أن العلاقات ما بتنتهي فجأة، بتضعف تدريجيا لمن يتوقف الحوار وتتراكم المسافات الصامتة بين القلوب. خلص العاطفة منه قدر محتوم، بل إشارة بتدعونا للتوقف، الانتباه، وإعادة بناء جسور التواصل قبل ما تزيد الفجوة بيناتنا. الجرأة على التعبير والمشاعر ممكن تكون بداية طريق جديدة نحو علاقة أكثر دفئا وأمانا. شكرا مرة جديدة لحضرتك، شكرا لزميلنا المخرج توني الكوري اللي رفقنا بهالحلقة. كان معكم روني الخوري، انتظرين الأسبوع المقبل بنفس الموعد دايما على نفس الموجة، صوت كل لبنان 93.3 اف ام. يلي فاتوا الاستماع للحلقة فيهم يفوتوا على vdlnews.com أو على صفحة الفيسبوك صوت كل لبنان لايف، أو يفوتوا على يوتيوب البرنامج. كان معكم روني الخوري، إلى اللقاء.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم.
7: إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفك انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: إنها 11:15 في صوت كل لبنان هذا موجز للأخبار يسجل تحليق المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت جنوبا قطع حاجز للجيش اللبناني الطريق نحو كفر تبنيت ويحمر وأرنون لفت وزير المالية الإسرائيلية بسلائيل سموتريتش إلى أن إسرائيل ليست جزءاً من المفاوضات مع إيران معتبراً أنها لا تعني شيئاً لإسرائيل وأكد سموتريتش أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في لبنان بشكل كامل وأنه لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من لبنان وقلعة شقيف حتى يزول حزب الله في حين أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل ستقترح تجربة انسحاب جزئي من منطقة في جنوب لبنان ودخول الجيش اللبناني تحت إشراف أمريكي وفي الإطار نفسه ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه منذ نهاية شهر شباط الماضي أطلق حزب الله على إسرائيل ما لا يقل عن 7285 صاروخا ومسيرة في المقابل أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن وقف الحرب على لبنان شرط أساسي في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة والتفاهم يقوم على الاحترام والالتزام بالواقع وأي حديث متعال سيقوض مسار الاتفاق من قصر بعبدة أكد النائب ميشيل المر بعد لقائه الرئيس جوزيف عون دعمه الكامل للنهج الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية من أجل إنقاذ لبنان ووضع حد للحرب وتعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار وحماية البلاد من تداعيات الصراعات الإقليمية انطلاقا من قناعة راسخة بأن مصلحة اللبنانيين يجب أن تبقى فوق كل اعتبار وأن الدولة وحدها تشكل الضمانة الحقيقية لجميع أبنائها وشد المر على أن المرحلة الدقيقة والحساسة التي يمر بها لبنان تتطلب أوسع درجات الالتفاف الوطني حول المؤسسات الدستورية وفي مقدمها رئاسة الجمهورية إلى جانب توفير الدعم الكامل للجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية بما يمكنها من أداء واجباتها
8: حرية الطريق هو أمان التغطية تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان السعي إلى التنفيذ الكامل لبنود مذاكرة التفاهم مع أمريكا، لافتا إلى أن العديد من المشاكل في المنطقة ستحل إذا تم تنفيذ بنود مذاكرة التفاهم كافة. هذا وأشار سفير إيران لدى الأمم المتحدة إلى أن المحادثات الفنية مع أمريكا كانت جيدة جدا، وقال سيتم تشكيل مجموعتي عمل بشأن الملف النووي والعقوبات. وفي السياق نفسه قالت الخارجية الإيرانية: نحن أحرار في التصرف بأموالنا المجمدة التي سيفرج عنها ولا توجد أي قيود عليها. ولفتت إلى أن طهران لا تنوي السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية التي استهدفت في الحرب. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1% إلى 77 دولارا للبرميل مع تعافي التدفقات عبر مضيق هرمز. ختام موجز الأخبار، استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود،
6: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

القانون انحكى عن تعاطي المخدرات، العقوبات وحالات استبدال العقوبة بالعلاج. مع المحامية جيزال نصار ضيفة الدكتور جان عقل، 3:33 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عصوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش
3: تعال معي عالبيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح عالبيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش
1: 21
4: أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
6: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
7: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
8: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص. لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار و90 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار أعلن الدفاع المدني سقوط شهيد وجريحين إثر إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مواطنين في حي الدير ببلدة النبطي الفوق كما أغارت مسيرة إسرائيلية مستهدفة حفارة كانت تعمل على رفع أنقاض منزل سبق أن استهدف في البلدة عينها شدد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة على أن الخط الأحمر بالنسبة لإيران هو أي هجمات أخرى على لبنان بما في ذلك بيروت والجنوب في واشنطن تنطلق اليوم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية سيكون اليوم الأول من المفاوضات مشتركا يجتمع الوفدان اللبناني والإسرائيلي بشقيهما المدني والعسكري اليوم الثاني سيكون عسكريا بامتياز فيما يخصص الثالث للتفاوض السياسي برئاسة السفير سيمو كرم في قصر بعبدة لقاء جمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ووزير الداخلية أحمد الحجار ولقاءات أخرى شملت النائبين ملح مرياشي مفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب ميشيل المورا التفاصيل مع جوال غابي
7: الوضع السياسي الراهن قبيل انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن حضر في نشاط بعبدة إذ التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار حيث تم التأكيد على دعم الخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان وتطرق البحث إلى قرار المملكة العربية السعودية استئناف الصادرات اللبنانية والترحيب بهذه الخطوة التي تعكس الثقة برئيس الجمهورية والحكومة وبالإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اللبنانية وعن الأوضاع الأمنية في البلاد شدد الوزير الحجار على الدور الأساسي الذي تطلع به الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة واطلع الرئيس عون على التدابير والإجراءات الأمنية التي تقوم بها الوزارة على الصعيد الأمني تحضيرا لانطلاق العمل في مطار نيم عواد في القليعات كما أكد الوزير الحجار على استمرار الأجهزة الأمنية في تعزيز إجراءاتها وانتشارها في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في العاصمة بيروت حفاظا على الأمن والاستقرار كما بحث الرئيس عون مع النائب ملح مرياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة ومسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا وموقف لبنان منها إضافة إلى التحضيرات للجولة الجديدة من مفاوضات واشنطن النائب ميشيل المور أكد بدوره دعمه الكامل للنهج الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية من أجل إنقاذ لبنان ووضع حد للحرب وفي إطار الدعم الخارجي يلتقي رئيس الجمهورية مساء وزير الخارجية الهولندية من القصر الجمهوري جوال غابي صوت كل لبنان
6: في اليرز شدد السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماجرو على أهمية تأمين الدعم للجيش في ظل الأوضاع الراهنة، وأعرب في خلال زيارته قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن تقديره دور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار، عارضا مع قائد الجيش آخر المستجدات في لبنان والمنطقة ومرحلة ما بعد يونيفيل. على هامش أعمال الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقد في عمان على المستوى الوزاري، طلب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في اجتماع تشاوري مغلق من الدول العربية دعما صريحا للحفاظ على استقلالية المسار التفاوضي اللبناني عن المسار الأمريكي الإيراني، وأكد أن لبنان يجب أن يكون شريكا فاعلا في أي إطار إقليمي يعد لبحث مستقبل الشرق الأوسط، لا أن يقرر مصيره على طاولات لا يجلس عليها. وفي خلال لقائه نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، شكر رجي الاتحاد الأوروبي على دعمه الثابت لبنان سياسيا وإنسانيا. قدم لكالاس شرحا مفصلا عن أهمية المسار التفاوضي بوصفه السبيل الوحيد لتأمين الاستقرار وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مستذكرا قرار الحكومة اللبنانية الحازمة بحصر السلاح بيد القوات الشرعية. رجي طالب الاتحاد الأوروبي بدعم فاعل لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن لبنان بلغ حدود طاقته في تحمل أعباء هذا الملف. أما كالاس فأكدت وقوف الاتحاد الأوروبي الراسخة إلى جانب الحكومة اللبنانية وقراراتها ودعم أوروبا الثابتة لسيادة الدولة. أكدت حنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية في مؤتمر صحفي العمل على توسيع برنامج أمان ليشمل قريبا نحو 150 ألف عائلة، إضافة إلى لوائح العائلات الأكثر حاجة للمساعدة النقدية.
8: قبل إعادة التقييم كان مجموع الأسر ضمن برنامج أمان 163 ألف أسرة، بعد إعادة التقييم صار عنا لائحة محدثة بتضم 128,474 أسرة، واللي حيوصلوا ل 150 ألف أسرة. فتبين بعد هيدا إعادة التقييم إنه في 31,427 أسرة بطلت ضمن الفئات الأكثر حاجة مقارنة بغيرها، وحتخرج من لائحة المستفيدين. بعرف إنه هيدا القرار صعب وحساس، لكنه مش عقاب ومش استهداف، وأكيد منه قرار سياسي، هو تصحيح ضروري حتى توصل المساعدة إلى الأسر الأكثر حاجة فعلا.
9: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: أقدر عاليا دعم أصدقائه الأمريكيين، لكننا بحاجة لتحرير أنفسنا من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل. وأضاف: وجهنا ضربة إلى إيران ووكلائها في المنطقة، وهي عملية لم تنتهي بعد. يبحث سلطان عمان هيثم بن طارق مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي مستجدات مفاوضات إيران وأمريكا بحسب وكالة الأنباء العمانية. وفي الخبر الأخير، اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن أوروبا تريد وقفاً لإطلاق النار بهدف منح أوكرانيا فرصة لالتقاط الأنفاس وتزويدها بأسلحة إضافية. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكي والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
3: كنا متأمل أنا لبنان طلقة فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

القانون انحكى عن تعاطي المخدرات، العقوبات وحالات استبدال العقوبة بالعلاج. مع المحامية جيزال نصار ضيفة الدكتور جان عقل، 3:33 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.

حدا بروح طب عيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروح؟

أغاني المونديال جزء أساسي من هوية البطولة. مونديال 2002 كان أول بطولة تقام في آسيا من تنظيم مشترك بين اليابان وكوريا الجنوبية. استطاعت البرازيل بها المونديال أنه ترجع اعتبارها وتفوز باللقب بعد هزيمتها أمام فرنسا بمونديال 98 وتغلبها على ألمانيا بنتيجة 2-0. أما نجم المونديال فكان المهاجم الأسطوري رونالدو نازاريو اللي سجل 8 أهداف بالبطولة وفاز بالحذاء الذهبي وكان سبب رئيسي بتتويج البرازيل باللقب الخامس. بوم كانت أغنية مونديال 2002 غنتها أناستازيا المغنية الأمريكية المعروفة بصوتها القوي والحاد والمميز وقدرتها على المزج بين موسيقى البوب والروك السريع.

0: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: الوحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود،
7: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش
7: 21 أيار
5: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
6: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، طحين 900 جرام بنص دولار، دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.

0: تراثنا عرق انتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدنا يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفك انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: آخر الأخبار من صوت كل لبنان جنوباً ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على الحي الشرقي لبلدة برعشيت أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه عدد من الأهالي في خلال مراسم دفن في حدثة كما تم رصد دبابات قرب جبنة البلدة من قصر بعبدة شدد النائب أحمد الخير بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار وتجنيب لبنان كل ما من شأنه تهديد أمنه واستقراره نوه الخير بتأكيد الرئيس عون أن لا أحد يفاوض باسم لبنان أو يتحدث نيابة عنه مشيدا بمواقفه الوطنية وبالمساعي التي يقودها على المستويين الداخلي والخارجي لحماية لبنان وتعزيز استقراره كما أكد الخير الوقوف إلى جانب الرئيس ودعم كل الخطوات والجهود التي تصب في خدمة المصلحة الوطنية وتحفظ أمن اللبنانيين واستقرارهم في سياق متابعة الإجراءات المتخذة على المستويات الأمنية والتشغيلية واللوجستية واستكمال التحضيرات الجارية لتشغيل مطار رني معوض لقليعات ترأس وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا في مكتبه حضره كبار المسؤولين الأمنيين في مطار رفيق الحريري الدولي ورئيس مجلس إدارة شركة سكاي لاونش سيرفيسز زياد الملا تم عرض خريطة المشروع المحدثة المستندة إلى الملاحظات المقترحة من الأجهزة الأمنية والتي صدق عليها المجتمعون الحجار أكد أن مفتاح نجاح تشغيل مطار رني معوض لقليعات يكمن في التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والمعنيين جميعا مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات التنسيق لضمان حسن سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني دعم قطر المفاوضات بين واشنطن وطهران للتوصل إلى حلول مستدامة أعلن وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين عن زيارة مرتقبة إلى دمشق قائلا نسعى إلى إنشاء منظومة أمن إقليمي شاملة اتهم محققون تابعون للأمم المتحدة إسرائيل باستهداف الأطفال الفلسطينيين عمدا معتبرين أن ذلك أصبح يشكل عاملا رئيسا في الإبادة المستمرة في قطاع غزة
6: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى أن أي اتفاق سلام سيخفف تداعيات لأكبر أزمة في أسواق الطاقة سببها الصراع في الشرق الأوسط. في الخبر الأخير اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أمام سفراء أجانب في موسكو أن الولايات المتحدة لم تعد تسعى لأن تكون وسيطا محايدا لإنهاء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ مطلع عام 2022، وتتبع بدلا من ذلك نهجا يتمثل في تصعيد ضغوط العقوبات على روسيا. لافروف اعتبر أن أوروبا ومن خلال دعمها العسكري أوكرانيا تتحول مجددا إلى التهديد الرئيسي للسلم والأمن الدوليين. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.
6: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
8: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوانت الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: نبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: أهلا بكم. بقدر ما كان كير ستارمر عنيدا يرفض الاستقالة، بقدر ما جاء سقوطه مدويا. اضطر رئيس الوزراء العمالي في بريطانيا إلى تقديم استقالته إثر هزات عنيفة تعرضت لها حكومته، وانتهت بزلزال ستكون له ارتداداته داخل بريطانيا وربما خارجها. وكما بات واضحا، المرشح لخلافة ستارمر هو أندي بيرنهام، عمدة مانشستر الكبرى السابق، والمدعوم بزخم جماهيري كبير تجلى بفوزه في الانتخابات الفرعية. ولكن المؤكد أن بيرنهام لا يملك عصا سحرية، وسيواجه تركة ثقيلة خلفتها الحكومات المتعاقبة، عمالية كانت أم محافظة. ويبرز أحد أكبر التحديات في المواجهة مع روسيا وتبعاتها وتكاليفها. وإن لم يكن لدى موسكو أي وهم باحتمال تغيير خليفة ستارمر سياسات بلاده المعادية، لأنها لا تبدي أي أسف على رحيله، وتقول أن مصيره يجب أن يكون رسالة لكل صقور الحرب الأوروبيين. نناقش بعد قليل تداعيات استقالة حكومة كير ستارمر داخليا وخارجيا.
1: لم يكن مجرد إعلان رحيل فقط، فهو أشبه بزلزال سياسي جديد يضرب أركان داونينغ ستريت. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يترجل عن صهوة السلطة مجبرا لا بطلا، بعد محاصرته بنيران صديقة من دائرته المقربة وهزات جراء الأزمات الداخلية والخارجية والعجز عن توجيه دفة القيادة نحو بر الأمان. ليكون ستارمر سادس رئيس حكومة يتجرع كأس الاستقالة المريرة في أقل من عقد من الزمن.
2: كل قرار اتخذته كان لخدمة مصلحة بلدي الحبيب، ولهذا السبب سأستقيل من رئاسة حزب العمال. تحدثت إلى جلالة الملك لإبلاغه بقراري. سأطلب من اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب وضع جدول زمني على أن يبدأ الترشيح في 9 يوليو وينتهي قبل العطلة الصيفية، بما يضمن في حال إجراء انتخابات وجود زعيم جديد قبل عودة البرلمان للانعقاد في سبتمبر.
1: خلف كواليس هذا السقوط المدوي لم تكن الضغوط مجرد آراء، فهي تحركات مدروسة يطلق شرارتها فوز عمدة مانشستر الكبرى السابق أندي بيرنهام بالانتخابات الفرعية، يلقى الدعم بزخم جماهيري فيرتب أوراقه علنا بنية الإطاحة بستارمر والمنافسة على زعامة الحزب.
3: لقد قدم كير ستارمر خدمة عظيمة لبلادنا، وأود أن أشكره على قيادته وتفانيه خلال فترة كانت مليئة بالتحديات. قراره يمثل بداية مرحلة انتقالية، ومن المهم أن تدار العملية بطريقة منظمة ومسؤولة، وسأتقدم بترشيحي للمشاركة بهذه العملية. يتوقع الشعب الاستقرار والجدية والتركيز على القضايا الأكثر أهمية.
1: يرسم ستارمر خريطة طريق لرحيله على أن تبدأ الترشيحات بالتاسع من يوليو وتغلق قبل عطلة البرلمان الصيفية، ليكون لبريطانيا زعيم جديد بحلول سبتمبر المقبل.
4: يرحل ستارمر ويستعيد بيرنهام. تقف بريطانيا على رصيف الانتظار تحسبا لسبتمبر المقبل. ذات الملفات الداخلية والخارجية تنتظر رئيس الوزراء الجديد. مع البحث عن حلول واستقرار بات عملة نادرة في داونينغ ستريت. محمد الفاتح خوخي، RT، لندن.
0: للحوار نستضيف من لندن الخبيرة في الاقتصاد السياسي وعضو حزب المحافظين أحمد ياسين. نستضيف من موسكو مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجا. ونستضيف من واشنطن مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن الدكتورة هبة القدسي. أرحب بكم جميعا، وأبدأ مع الأستاذ أحمد ياسين من لندن. هذا الحوار، لماذا توصف يا أستاذ أحمد استقالة كير ستارمر بالزلزال السياسي في بريطانيا، ولماذا انقلبت عليه الدائرة المقربة؟
5: هناك العديد من الأسباب، منها الأسباب الفورية التي يعني كما يقال قطعت يعني قطعت ظهر البعير بالنسبة لستارمر، هو فوز بيرنهام في مدينة مانشستر. وفوز بيرنهام يمثل أهمية كبيرة جدا، لأنه هذا الفوز انعكس بشعبية كبيرة متنامية لبيرنهام بالرغم من أنه لم يحصل بعد على مقعد برلماني، وهذا يعني وضع غير مسبوق. يعني هذا هو التطور الأخير الذي أنهى حياة ستارما السياسية. ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك أسباب على مدى ما يقارب من السنتين منذ استلامه مقاليد الحكم في بريطانيا. يعني هذا الرجل يفتقر للكاريزما، يفتقر لرؤية واضحة بخصوص ما يعاني منه الشعب البريطاني، بقي بعيدا عن معاناة المواطن البريطاني العادي. يعني واقعيا هناك ملفين أساسيين يمثلان ضغوطات كبيرة جدا على حياة البريطانيين. الملف الأول هو ملف الهجرة، هناك أعداد متنامية من المهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون من فرنسا عبر قوارب مطاطية، يعني مباشرة يكونون على حساب نظام الرعاية الاجتماعي. الحكومات السابقة حاولت أن توجد الحل لمثل هذا الملف، ولكن ملف شائك. أما بالنسبة لستارما فقد كان ملفا مستحيلا، لم يحقق أي نجاح بخصوص هذا الملف.
6: الملف الثاني
5: والذي الملف الثاني والذي يعني يمثل أهمية كبيرة جدا أيضا هو ملف الطاقة. يعني افتقار بريطانيا لمصادر طاقة رخيصة الثمن آمنة ومستقرة أصبحت مشكلة كبيرة جدا تنعكس بارتفاع مستوى تكلفة المعيشة في بريطانيا.
6: نعم.
5: مستوى التضخم يعني ما زال في خطه التصاعدي. بالتأكيد هذين الملفين هما الأساسيان بالنسبة لحياة المواطن البريطاني العادي، وهذا ما يمثل كيف أن ستارما قد فشل بكل الاتجاهات بخصوص هذين الملفين.
6: بعد قليل نناقش كيف سيتعاطى خليفته المرتقب بيرنهام مع هذه الملفات. تحول الآن إلى الأستاذ ميتري من موسكو. أستاذ ميتري، لماذا ترى موسكو أن مصير كير ستارمر يجب أن يشكل ناقوس خطر إن صح التعبير بالنسبة لصقور الحرب في أوروبا، ولماذا تربط مصيره بسياسته التي انتهجها تجاه روسيا ومقاربته للأزمة الأوكرانية؟
7: مساء الخير، تحياتي لكم سادة المشاهدين ولضيوفكم الكرام. أعتقد واضح أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر كان من الشخصيات التي كانت تدعو لمزيد من التصعيد مع روسيا وعدم بناء علاقات جدية مع الطرف الروسي، لأنه في السنوات القليلة الماضية توترت العلاقات بين المملكة المتحدة وروسيا الاتحادية حيال الملفات المتعلقة بأوكرانيا والمتعلقة بملفات سياسية عدة يعني كانت في داخل البريطاني. لذلك أعتقد أنه يعني استقالة كير ستارمر قد تعمل على نوع من التغيير في السياسة البريطانية، لكن تبقى السياسة البريطانية الحالية هي سياسة عدائية تجاه روسيا، وكان ذلك له سوابق عدة منذ يعني الفينات حيال توجه السياسة الروسية في هذا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكان توترات عدة منها ملفات متعلقة بأمور داخلية بريطانية، منها متعلقة بملفات سياسية داخلية في روسيا والملفات الداخلية المتعلقة بالأمن القومي الروسي. لذلك التحول السياسي هو تحول مهم في هذه الحالة التي تعيشها بريطانيا من مشاكل متعلقة باللاجئين والمتعلقة بالوضع الاقتصادي والمتعلقة أيضا بالسياسات الداخلية، حيث يزداد غضب البريطانيين تجاه السياسات التي مضت السنوات القليلة الماضية المتعلقة بالهجرة وإدخال يعني المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين من دول عدة، وهذا الشيء أيضا يؤثر على موقف حزب العمال والأحزاب الأخرى ويعني القضايا التي ترفع في السياسة الداخلية.
6: تمام. أتحول الآن إلى واشنطن مع الدكتورة هبة. إدارة ترامب دكتورة هبة بعد التحية طبعا اختلفت مع حكومة كير ستارمر، وتجلى ذلك في بشكل واضح جدا إبان العدوان الأمريكي والإسرائيلي على إيران. كيف تنظر الآن الولايات المتحدة وإدارة دونالد ترامب إلى استقالة كير ستارمر؟
8: أولاً الرئيس ترامب أصدر تغريدة عبر منصة روس سوشيال استبق فيها استقالة كير ستارمر اليوم، وقال بالأمس أنه يعني يحمل كير ستارمر والبريطانيين التبعات لعدم اتباع الولايات المتحدة، ويتنبأ باستقالة كير ستارمر ويلوم على حكومة كير ستارمر أنها لم تلتزم بقضيتين من أهم القضايا وهي قضية الهجرة وقضية الطاقة. ولم تكن هذه التغريدة مجرد تغريدة، وإنما كانت رسالة سياسية يريد بها الرئيس ترامب أولا إظهار القوة وربما التفشي في رحيل كير ستارمر الذي يعتبره صديق، وفي نفس الوقت ينتقد سياساته وينتقد أن بريطانيا في عهد كير ستارمر لم تمد يد المساعدة إلى الولايات المتحدة في حربها ضد إيران خلال الشهور الماضية منذ 28 فبراير. نعم. إضافة وتحدث بالفعل للصحفيين اليوم وقال أن كير ستارمر عرض المساعدة بعد انتهاء الحرب، واستهان الرئيس ترامب بهذا العرض البريطاني، لكن في نهاية الأمر يحمل كير ستارمر أنه لم يقم بما كان لابد القيام به في موضوع الطاقة، خاصة استغلال النفط في بحر الشمال، ويلوم عليه أنه تذرع بأسباب بيئية لكي يتوقف عن يعني ضخ المزيد من الطاقة في من بحر الشمال.
6: هذه الانتقادات أو المشاكل مع بريطانيا التي يعبر عنها ترامب، هل هي حصرا مع كير ستارمر كشخص أو مع السياسات التي انتهجها والتي من غير المرجح أن ينقلب عليها تماما خليفته المرتقب؟
8: يعني أعتقد أن الرئيس ترامب بهذه التغريدة وهذه التصريحات يبدو أنه كان هناك نوع من العلاقة الفاترة مع كير ستارمر، ربما تكون هناك علاقة أكثر دفئا مع أندي بيرنهام حينما يأتي إلى السلطة، وهو رئيس ترامب يستعجل أن تكون هناك قيادة جديدة في بريطانيا، ويريد أن تكون قيادة جديدة تستجيب للتوجهات اليمينية الترامبية الشعبوية فيما يتعلق بهاتين القضيتين سواء الهجرة أو الطاقة، وأيضا أشار إلى الجريمة وهي أيضا مرتبطة بقضية الهجرة. نعم. وبالتالي سيتوقف على القادم إلى منصب رئيس الوزراء البريطاني، سيتوقف عليه رسم هذه العلاقة مع واشنطن. تمام. إذا كانت ستسير في ركب الرئيس ترامب كما يريد، أم أنه سيتخذ مواقف أكثر تشددا اقتصاديا وسياسيا.
6: تمام، أعود إلى الأستاذ أحمد. أندي بيرنهام، أولا بحكم اطلاعك ومتابعتك، هل حسم أنه سيكون رئيس الوزراء المقبل؟ هذا أولا. ثانيا، إن جاء إلى رئاسة الحكومة كيف سيدير البلاد، وكيف سيتعاطى مع التركة الثقيلة التي خلفتها له حكومة كير ستارمر؟ كما ذكرنا في البداية، هو لا يملك عصا سحرية، وبالرغم من شعبيته القوية ربما سيواجه مشاكل في التعاطي مع الأوضاع الداخلية أقلها.
5: يعني بالتأكيد المهمة ليست بالسهلة، وهذا ما يفسر كيف أن خلال 10 سنوات يعني البريطانيون أرغموا 6 رؤساء وزراء لتقديم استقالتهم قبل نهاية فترتهم الزمنية. الفترة عصيبة، تحتاج إلى رجل شجاع، تحتاج إلى يعني قيادة ذات كاريزما، لك قرارات شجاعة، خاصة بما يرتبط مع قطاع الطاقة. يعني عندما يقول كير ستارمر كعذر بأنه كان يعني مترددا بالاستثمار في حقول نفط بحر الشمال لأسباب بيئية، يعني هنا تكمن المقومات الأساسية لاتخاذ القرار السليم، لاتخاذ القرار الشجاع. هناك دول عديدة حول العالم وهي دول يعني مصنفة بالعظمى واقتصاداتها متطورة وكبيرة، وتضرب يعني البيئة بعرض الحائط وتستثمر لكي تؤمن مصلحتها ومصلحة اقتصادها. وفي مقدمة هذه الدول دعني أذكر هي الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ترامب. هو شجع الاستثمار في القطاع النفط الإحفوري، وهذا ما يتعارض بشكل واضح مع اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015. هنا هذا ما تحتاجه بريطانيا،
6: وبالمناسبة ترامب
5: الشجاع الكاريزما
6: لا يؤمن بنظرية الاحتباس الحراري التي تسببها الانبعاثات الكربونية. أندي بانهام، هل ينقلب على هذه السياسة التي أو على هذه المواقف التي اتبعها كير ستارمر وسيضخ استثمارات في هذه الحقول التي تتحدث عنها؟
5: يعني إلى الآن غير معروف إذا كان لديه مثل هذا الميول. هو خريج جامعة كامبريدج، يعني هو بالتأكيد لديه مؤهلات كبيرة، ولكن ما تحتاجه بريطانيا حاليا خاصة في مجال قطاع الطاقة هو القرار الشجاع، هو التوفيق ما بين يعني البيئة وتأمين مصلحة بريطانيا من خلال تأمين واحد من أهم قطاعات الاقتصادية.
6: القرار الشجاع
5: هو قطاع الطاقة من بين الأحزاب.
6: القرار الشجاع، ما رأيك؟ هل هناك قرار أشجع من استثمار أو استيراد المشتقات، مشتقات طاقة من روسيا؟
5: يعني مثل هذا القرار بالتأكيد هو يعني يتطلب شجاعة كبيرة جدا، ولكن أنا أستبعد حاليا أي زعيم بريطاني أن يقدم على مثل هذه الخطوة، لأن العلاقات البريطانية الروسية هي يعني جدا جدا متدنية. ولكن أمام بريطانيا خيار آخر، يعني مقارنة مع باقي الدول الأوروبية التي بدأت يعني تلجأ أو تفكر باللجوء والعودة إلى روسيا. هناك تصريحات من ميلوني، تصريحات من ماكرون، تصريحات من كبار الزعماء الأوروبيين بأن عليهم التفاوض مع روسيا، لأنهم يدركون إدراكا واضحا إذا كان لديهم القدرة لتأمين قطاع الطاقة لديهم، فقط روسيا يمكن أن تؤمن

0: أن تكون السياسة البريطانية أمام التغير، تحديدا فيما يرتبط بالعلاقات مع روسيا أو فيما يرتبط بمقاربة لندن للأزمة الأوكرانية؟
1: يعني أعتقد أنه في بريطانيا السياسات لا تصنع فقط من فرد معين، من تغيير رئيس الوزراء. يعني حتى لو تغير رئيس الوزراء لا تتغير السياسات، لأن هناك أيضا دولة عميقة تؤثر على السياسات البريطانية، هناك المؤسسة العسكرية ومراكز الأبحاث التي أيضا تؤثر على يعني صناعة القرار السياسي مثل شاتام هاوس. لذلك أعتقد أنه يعني التغيرات في الوجوه، تغيير الوجوه لن يغير أي شيء، لكن قد يكون هناك موجة للإصلاح أو توجه للإصلاح، مسار إصلاحي في داخل بريطانيا، لأنه هناك يعني نسبة دعم حزب العمال انخفضت في آخر انتخابات، في ما نراه من أيضا من الاقتراع داخل بريطانيا. لذلك من الواضح أنه المسار الإصلاحي هو سوف يكون الأساس في بريطانيا، من التوجهات السياسية حيال الهجرة، حيال الاقتصاد، وحتى حيال إمكانية فتح قنوات دبلوماسية مع روسيا. لكن حتى ما رأيناه من تصريحات من كيريل ديمتري، مبعوث خاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين للولايات المتحدة الأمريكية، رأى بأن سقوط ستارمر يدل على أن دعاة الحرب يعني لا يمكن أن يكونوا في يعني الواجهة في
0: هناك
1: الدول التي نعم.
0: من ذهب أبعد من ديمتري، فالمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا مثلا قاربت استقالة ستارمر بسخرية، وأيضا رئيسة تحرير شبكة أرتي مارغريتا سيمانيان وزخارفا تناوبتا على السخرية من هذا المصير الذي لاقاه كير ستارمر. لماذا؟
1: يعني أعتقد أنه من الواضح أن دعاة الحرب الذين يدعون لممارسة الضغوطات على روسيا وفرض مزيد من العقوبات الآن يسقطون في يعني الداخل السياسي في البلدان، يعني يواجهون مشاكل داخلية، يواجهون مزيد من الضغوطات. الشعوب لا تريد أن يستمر الوضع كما هو عليه، وأن يستمر الدعم الموجه لأوكرانيا كما هو عليه، والاستفادة من هذا الدعم من المقربين للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذين هم معروفون بملفات الفساد، وهناك يعني كثير من وسائل الإعلام الدولية تتحدث عن هذا الموضوع، بأن الدعم البريطاني والدعم الأوروبي والدعم الأمريكي ذهب لقضايا الفساد للمقربين للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ولعائلته. لذلك من الواضح أن هذه القضايا وهذه المواضيع تؤثر على يعني الجماهير، وتؤثر أيضا على الأحزاب السياسية وشعبيتها، ولا سيما الأحزاب التي تدعو إلى الحرب وتدعم الحرب وتريد ممارسة الضغط على روسيا.
0: دكتورة هبة، كما ذكر زميلنا في التقرير في بداية الحلقة، وهذه نقطة تطرق إليها الأستاذ أحمد، أنه سادس رئيس وزراء بريطاني يستقيل خلال السنوات العشر الماضية، خلال العقد الماضي، ما الذي يعنيه ذلك؟
2: يعني أعتقد في تقديري أنه مرتبط أيضا بالمشاكل الاقتصادية الكثيرة والتقلبات داخل حزب العمال والتقلبات داخل الحكومات، التي تشي بالتأكيد خروج ست رؤساء وزارة في خلال 10 سنوات. هذا يعني تقلب بمعدل كبير لم تشهده بريطانيا على مدى تاريخها، ويشي بأن هذه التقلبات إضافة إلى انخفاض شعبية حزب العمال، ربما الانتقادات الموجهة إلى الوعود التي جاء بها كير ستارمر ومن قبل ديفيد كاميرون وبوريس وغيره وتريزا ماي وغيرهم من الرؤساء الوزراء الذين توالوا على هذا المنصب دون أن يجد الشعب البريطاني تحقيقا فعليا لهذه الوعود بتحسين الوضع الاقتصادي. وسيأتي أيضا أندي بيرمان وهو مثقل بعبء كبير فيما يتعلق بتداعيات الحرب على إيران من الناحية الاقتصادية، تراكم الديون، تراجع معدلات النمو، ما يتعلق أيضا بالضغوط الأمريكية على بريطانيا وعلى كافة الدول في حلف الناتو لزيادة الإنفاق

0: الدفاعي، وبالتالي كل هذه المشاكل ستستمر ما لم تتخذ أي حكومة بريطانية جديدة سياسات تعزز الانتعاش الاقتصادي.
1: والمشاكل لا تتوقف على الحكومة وإنما ستتوقف على الحزب الحاكم، حزب العمال. الآن أندي برنهام، أستاذ أحمد ياسين، على ما تتوقف قدرته على فرملة المسار الانحداري لحزب العمال إن كان يريد الذهاب قويا إلى انتخابات 2029؟
2: يعني بداية المتوقع منه، وأنا أعتقد بأنه سوف ينجز هذه المهمة بنجاح، هو نهاية الصراع الداخلي ضمن أروقة حزب العمال. على مر الشهور الماضية يعني حزب العمال كان في أسوأ أوضاعه من خلال هذا الصراع الداخلي. يبدو أن أندي برنهام هناك تأييد كبير من قبل يعني قادة أو أعضاء كبار أعضاء حزب العمال، ومثل هذا التأييد سوف يعزز فرص نجاح أندي برنهام في نهاية مثل هذا الصراع الداخلي للحزب، والتركيز على القيام بدوره كرئيس للحزب وأيضا رئيس وزراء بريطانيا. والتركيز يعني يبدو أنه سوف يستفيد من الدروس الثمينة التي يعني وقع بها كير ستارمر. يجب عليه التركيز على يعني تعزيز قدرة البريطانيين لتحمل ارتفاع تكلفة المعيشة. أنا أعيش في بريطانيا لما يزيد عن 30 عاما، آخر 5 سنوات في بريطانيا كل شيء تغير، يعني ما كنا نشتريه بجنيهين أصبح الآن 6 جنيهات، يعني ارتفاع المواد الغذائية الرئيسية في سعرها شيء غير مسبوق في تاريخ هذا البلد. في نفس الوقت المعاشات هي لم تتغير، لذلك الوضع جدا جدا سلبي، جدا جدا خطير، وعلى أندي برنهام أن يوجد الحل. هذا بالنسبة لارتفاع تكلفة المعيشة. بالنسبة إلى موضوع آخر، ملف الهجرة، يعني لدينا حزب الإصلاح بقيادة ناجل فراج، هو رجل شجاع، رجل قوي، لديه أجندة خاصة، لديه أجندة واضحة بأنه سوف يتعامل بكل جرأة وبكل شجاعة مع هذا الملف. يعني عندما يتقيد حزب العمال وحتى حزب المحافظين بمبادئ حقوق الإنسان للتعامل مع اللاجئين الذين أتوا إلى شواطئ بريطانيا بشكل غير شرعي، يجب أن يقولونها بكل علنية وبكل صراحة بأن قوانين حقوق الإنسان يجب هي أيضا أن تتغير، لأن البلاد أصبحت لا تحتمل هذه الأعداد المتنامية من اللاجئين غير الشرعيين الذين في وقت وصولهم إلى الشواطئ البريطانية يلجؤون وبشكل مباشر إلى نظام الرعاية الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى تحمل الخزينة البريطانية نفقات يومية تقدر بالملايين. إلى الآن ولا حكومة بريطانية أوجدت الحل لمثل هذه المعضلة الكبيرة. لذلك يعني الدروس أمام أندي برنهام، عليه أن يتعلم، عليه أن يتقنها، ويوجد الحلول التي ينتظرها البريطانيون منه.
1: أستاذ أحمد ياسين من لندن، الخبير في الاقتصاد السياسي وعضو حزب المحافظين، شكرا جزيلا. أيضا الشكر للأستاذ ميتري بريجي من موسكو، مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، وشكر طبعا لضيفتنا من واشنطن مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط في واشنطن الدكتورة هبة القدسي، شكرا لكم جميعا. وكالعادة الشكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: قانون انحكى عن تعاطي المخدرات، العقوبات وحالات استبدال العقوبة بالعلاج. مع المحامية جيزال نصار ضيفة الدكتور جان عقل الثلاثة 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
1: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: سجل محمد صلاح الهدف الثاني للمنتخب المصري بشباك نيوزيلندا يوم الاثنين ليمنح فريقه التقدم للمرة الأولى بتاريخه بمنافسات كأس العالم، يصبح صلاح الهداف التاريخي لمصر بالمونديال. بفانكوفر سجل صلاح الهدف الثاني لمصر بعد تمريرة من مصطفى زيكو صاحب هدف التعادل، ليدعى صلاح بالشباك بتسديدة متقنة بالدقيقة 68. وهيك بيكون هدف صلاح ثامن أهداف مصر بالمونديال عبر تاريخها، بعد ما سجل الفريق هدفين بنسخة 1934 بإيطاليا وهدف بنسخة العام 1990 وهدفين بال2018، بالإضافة إلى 3 أهداف لهلأ بنسخة 2026. كما سجل محمد صلاح الهدف الثالث لإله بكأس العالم لينفرد بصدارة ترتيب هدافي مصر بالمونديال. وكان سجل صلاح هدفين بنسخة 2018 بروسيا بشباك البلد المضيف والسعودية بالبطولة اللي شهدت خروج مصر من الدور الأول، ثم أضاف هدفه الثالث بشباك نيوزيلندا يوم الاثنين 22 حزيران 2026. واقترب صلاح من معادلة رقم مدربه حسام حسن بسجل أفضل الهدافين بتاريخ المنتخب، حيث وصل صلاح إلى 67 هدف بفارق هدفين خلف حسام اللي حقق لقب كأس أمم أفريقيا مع مصر 3 مرات كلاعب، ووصل إلى قبل النهائي كمدرب بالنسخة الماضية من البطولة بالمغرب.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين، الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: الوحش
5: وحش وحش وحش
6: تعال معي عالبيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش،
6: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح عالبيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود
8: دوري السمراني،
7: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: قصة حب أحمد وسارة، زوجان ليبيان كسرا القيود المجتمعية في جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة إدعم لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
2: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمه بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 23 حزيران 2026 تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع كريستال شقير بوجبرايل ومريم والمخرج توني الخوري.

أهلا بكم في عناوين النشرة. تصعيد بالنار قبل جولة التفاوض الخامسة. إسرائيل تفتتح جولة واشنطن بخرقين داميين جنوبا، وحزب الله انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار. عون يواكب مفاوضات واشنطن وبحث في اتصال مع ماكرون نتائج سويسرا وتطورات لبنان. السفير الفرنسي زار قائد الجيش وشدد على دعم المؤسسة العسكرية. إطلاق نار في سوق الزلقة ومحاولة دهس عناصر من قوى الأمن الداخلي. نتنياهو يفاجئ الأمريكيين، حان وقت التحرر من التبعية. الرئيس الإيراني في باكستان وطهران لن نسمح للطاقة الذرية بتفتيش منشآتنا النووية.

0: رشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بين حراك دبلوماسي متسارع تقوده العواصم المنخرطة في الملف اللبناني وتوتر ميداني لا يزال يفرض الإيقاع على الجنوب، تنسحب الأنظار اعتبارا من الرابعة من بعد ظهر اليوم إلى واشنطن، حين تنطلق الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، وسط رهانات على ترجمة مناخات التهدئة الإقليمية والتفاهمات التي تبلورت في الأسابيع الأخيرة إلى خطوات عملية. غير أن المسار التفاوضي لا يزال يصطدم بالوقائع الميدانية المعاكسة، إذ تتواصل الخروقات الإسرائيلية جوا فوق الضاحية الجنوبية والجنوب، حتى أن صوت الطيران الحربي سمع في أرجاء القصر الجمهوري اليوم، وبرا في عدد من القرى الحدودية، في مشهد يعكس استمرار الفجوة بين لغة الدبلوماسية ووقائع الميدان. وفي موازاة المسار اللبناني، تواصل المنطقة مراقبة تداعيات المواجهة المفتوحة بين الغرب وإيران، بعدما أعلنت طهران اليوم أنها لن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى منشآتها النووية المتضررة، في موقف يعكس تمسك طهران بأوراق القوى التي تمتلكها في خضم المفاوضات. والآن إلى التفاصيل.
1: تصعيد إسرائيلي ملحوظ قبيل انطلاق جولة خامسة من المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان. ففي خرقين لوقف إطلاق النار، أطلق عناصر الجيش الإسرائيلي نار رشاشاتهم باتجاه مجموعة شبان قرب جرافة في النبطي الفوق، ما أدى إلى استشهاد شابين وجرح آخرين. أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه عدد من الأهالي عند أطراف بلدة حداثة. هذا ورصد تمركز ثلاث دبابات من نوع ميركافا وجرافة من نوع D9 بالقرب من جبانة بلدة حداثة. وحذر حزب الله من أن ما أقدم عليه الجيش الإسرائيلي يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي تم التزامه حتى الآن. التفاصيل مع حسين معنا.
2: لا يزال الحذر يسيطر على مختلف المناطق الجنوبية مع استمرار الخروقات الإسرائيلية في عدد من الأماكن والبلدات، حيث استهدف الطيران المسير بلدة كفر تبنيت مع إلقاء قنابل صوتية. كما أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه المواطنين في حي الدير الواقع بين النبطي الفوق ومدينة النبطية، بينما كانوا يعملون على فتح الطرقات وانتشال جثامين شهداء، ما أدى إلى استشهاد مواطنين مدنيين أحدهما موظف بلدي وإصابة آخرين بجروح. وفي بلدة برعشيت استهدفت مسيرة إسرائيلية البلدة مع إلقاء قنابل صوتية من دون تسجيل إصابات. وإلى بلدة حداثة، حيث أقفل الجيش الإسرائيلي الطريق أمام سيارتي إسعاف تابعتين لكشافة الرسالة الإسلامية، كانتا تنقلان جنازتين لدفنهما في البلدة ومنعتهما من الدخول. أما في كفر رمان، فقد ألقت طائرة درون إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه سيارة مدنية، وانفجرت القنبلة في الجو قبل أن تسقط على السيارة. إلى ذلك يواصل الطيران المسير منذ ساعات الصباح تحليقه في الأجواء الجنوبية وفوق الخط الساحلي الجنوبي، وصولا إلى أجواء مدينة صيدا على مستويات منخفضة. هذا وقد أصدر حزب الله بيانا أشار فيه إلى الخرق الإسرائيلي عبر إطلاق النار باتجاه مجموعة من المدنيين في حي الدير بمدينة النبطية واستشهاد شخصين، وحذر البيان من أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة حتى الآن. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في خاي أدرعي زعم أن الجيش هاجم مجموعة مسلحة قال أنه رصدها بالقرب من القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة الأمنية جنوب لبنان في منطقة تلة علي الطاهر، وأوضح أن القوات رصدت خلية مسلحة كانت تتحرك قرب مواقع انتشار الجيش، وأنه جرى الاستهداف شمالي المنطقة الأمنية بهدف إزالة ما وصفه بالتهديد الفوري. وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد أي تهديدات تهدف قوات إسرائيلية، وأنه لن يسمح لحزب الله باستهداف مواطني إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي. وفي الخروقات الإسرائيلية جوا، سجل اليوم تحليق مسير إسرائيلي على مستوى منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: في واشنطن تنطلق اليوم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. سيكون اليوم الأول من المفاوضات مشتركا، يجتمع الوفدان اللبناني والإسرائيلي بشقيهما المدني والعسكري. اليوم الثاني سيكون عسكريا بامتياز، يخصص الثالث للتفاوض السياسي برئاسة السفير سيمون كرم. تبحث المفاوضات بشكل رئيس في آلية تطبيق المناطق التجريبية جنوبية لبنان وتثبيت وقف النار الذي أعلن عنه ضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني في سويسرا.
0: وعن ما يطرح على طاولة واشنطن، أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأن إسرائيل ستطرح في خلال جولة المفاوضات التي تنطلق اليوم مقترحا يقوم على تنفيذ انسحاب جزئي وتجريبي من منطقة محددة في جنوب لبنان على أن ينتشر الجيش اللبناني في المنطقة تحت إشراف أمريكي. وبحسب التقرير، سيصل الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن حاملا خرائط لتحديد المنطقة المقترحة ضمن ما وصفه مصدر إسرائيلي بالمشروع التجريبي الذي يهدف إلى اختبار آلية جديدة على الأرض. ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي القول: سنأتي بخرائط لتحديد المنطقة التجريبية، والخطوة تندرج ضمن إجراءات بناء الثقة بين الأطراف.
1: وزير المالية الإسرائيلية بيتسلال سموتريتش أشار إلى أن إسرائيل ليست جزءا من المفاوضات مع إيران، معتبرا أنها لا تعني شيئا لإسرائيل. سموتريتش أكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في لبنان بشكل كامل، لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من لبنان وقلعة شقيف حتى يزول حزب الله. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة شدد على أن الخط الأحمر بالنسبة لإيران هو أي هجمات أخرى على لبنان بما في ذلك بيروت والجنوب.
0: بعبدة تواكب باهتمام مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تنطلق اليوم في واشنطن. واتصال بين رئيس الجمهورية والرئيس الفرنسي تم في خلاله البحث في تطورات الأوضاع في لبنان ونتائج محادثات سويسرا. وفي قصر بعبدة، لقاء جمع الرئيس عون بوزير الداخلية، ولقاءات أخرى شملت النائبين ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب ميشيل المور. كل التفاصيل مباشرة من بعبدة مع زميلة جوال غابي. تفضلي جوال.
3: نعم كريستال، تواكب بعبدة الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ستنطلق عند الرابعة بعد الظهر بتوقيت بيروت وتستمر 3 أيام. بحسب المعلومات، فإن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على تواصل دائم مع الوفد اللبناني المفاوض، وسيطلع رئيس عون عند الاستراحة أي حوالي الساعة 6:30 مساء من الوفد اللبناني على أجواء الاجتماعات والطروحات التي سيتم مناقشتها. مصادر مطلعة على أجواء المفاوضات أوضحت أن هناك توجيهات للسفير تيمون كرم بترتيبات واضحة وعملية صارمة للخروج من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بحلول عملية يمكن تطبيقها عسكريا وأمنيا في لبنان. وكان رئيس الجمهورية قد زود الوفد اللبناني العسكري والدبلوماسي بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وعودة الأسرى اللبنانيين، وإطلاق مسيرة الأعمال. وهذا كريستال ما سيتم التركيز عليه في جلسات التفاوض الدبلوماسية. أما بالنسبة للوفد العسكري فسيحمل معه تفاصيل أمنية وعسكرية، خصوصا عند البحث في المناطق التجريبية، إذ سيناقش الوفد العسكري اللبناني خطة للانسحاب الإسرائيلي من المناطق الأمنية التي أعدها، و كما سيستمع أيضا إلى الطروحات والاقتراحات من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي بهدف الاتفاق على آلية لتطبيقها والجدول الزمني من أجل تأمين الانسحاب الإسرائيلي. إلى ذلك، وفي إطار النقاش الواسع حول شكل الوجود الدولي بعد عام 2026 في الجنوب، تلقى رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء نتائج المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي تمت في سويسرا. كما تطرق البحث أيضا إلى الوضع في الجنوب بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار والخطوات اللاحقة. الرئيسان بحثا أيضا في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، التي هي لجهة الرغبة التي أبدتها دول أوروبية ويؤيدها لبنان في إدقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية، حيث أشار الرئيس ماكرون إلى أنه سيقوم باتصالات مع عدد من الدول لتحدد موقفها من هذه الخطوة، التي هي وأن مهلة انسحاب اليونيفيل من لبنان تبدأ مع مطلع السنة المقبلة 2027، ولابد بالتالي من إيجاد الإطار اللازم لأي مشاركة دولية. كما عرض الرئيسان أيضا للعلاقات اللبنانية السورية والتنسيق القائم بين البلدين، فنوه الرئيس عون بالمواقف التي أعلنها الرئيس السوري أحمد الشارع، والتي أكد فيها حرص بلاده على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه. واتفق أيضا الرئيسان عون وماكرون على إبقاء التواصل قائما بينهما لمتابعة التطورات والاتصالات الجارية لتثبيت وقفنا في لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. كريستال، بالعودة إلى نشاط بعبدة، حضر الوضع السياسي الراهن في لقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، حيث تم التأكيد على دعم الخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان، وتطرق البحث إلى قرار المملكة العربية السعودية استئناف الصادرات اللبنانية والترحيل بهذه الخطوة. وطلع الرئيس عون على التدابير والإجراءات الأمنية التي تقوم بها الوزارة على الصعيد الأمني تحضيرا لانطلاق العمل في مطار رنيم عواد في القليعة. هذا وبحث الرئيس عون مع النائب ملحم الرياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. النائبان ميشال المر وأحمد الخير طالبا بدعم جهود رئيس الجمهورية والحكومة والالتفاف حول المؤسسات الدستورية. وفي إطار الدعم الخارجي أخيرا، يلتقي رئيس الجمهورية مساء وزير الخارجية الهولندية. إذن هذا كان كل شيء من القصر الجمهوري قبيل انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن. عودة إلى استديوهات صوت كل لبنان.
0: شكرا لك يا الزميلة جوال غابي، كنت معنا مباشرة من بعبدة.
1: في اليرزي، شدد السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماجرو على أهمية تأمين الدعم للجيش في ظل الأوضاع الراهنة، وأعرب في خلال زيارته قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن تقديره دور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار، عارضا معها أخيرا المستجدات في لبنان والمنطقة ومرحلة ما بعد يونيفيل. على هامش أعمال الدورة 165 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة في عمان على المستوى الوزاري، طلب وزير الخارجية والمغتربين جو راجي في اجتماع تشاوري مغلق من الدول العربية دعما صريحا للحفاظ على استقلالية المسار التفاوضي اللبناني عن المسار الأمريكي الإيراني. وأكد راجي أن لبنان يجب أن يكون شريكا فاعلا في أي إطار إقليمي يعد لبحث مستقبل الشرق الأوسط لا يقرر مصيره على طاولات لا يجلس إليها. في خلال لقائه، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاتس شكر راجي الاتحاد الأوروبي على دعمه الثابت لبنان سياسيا وإنسانيا. قدم لكالاس شرحا مفصلا عن أهمية المسار التفاوضي بوصفه السبيل الوحيد لتأمين الاستقرار ووصل سيادة الدولة على كامل أراضيها، واستذكر قرار الحكومة اللبنانية الحازم بحصر السلاح بيد القوات الشرعية. رجي طالب الاتحاد الأوروبي بدعم فاعل لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن لبنان بلغ حدود طاقته في تحمل أعباء هذا الملف. أما كالاس فأكدت وقوف الاتحاد الأوروبي الراسخ إلى جانب الحكومة اللبنانية وقراراتها ودعم أوروبا الثابتة سيادة الدولة.
0: إلى مواقف النواب من المسارين الأمني والسياسي، النائب قاسم هاشم وفي خلال اجتماع لجنة فلسطين في مؤتمر البرلمانات الإسلامية في باكو، اعتبر أن ما سمح لإسرائيل بالتمادي في عدوانها وهمجيتها والاستمرار في سياسة الهيمنة والسيطرة هو تفلت إسرائيل من أي محاسبة والتعاطي معها بسياسة المعايير المزدوجة. وسأل هاشم أمام ما يحصل في لبنان وفلسطين، هل سيبقى الصمت لغة الرد أو أن حراكا لابد منه وهو مسؤولية الجميع، مشددا على أنه لا يجوز للعالم الإسلامي أن يغض الطرف، بل عليه أن يثبت أنه القادر إذا ما أراد، لأن لديه الإمكانات التي تجعل العالم يهتز لإرادته عند الجرأة والقرار.
1: اعتبر النائب مروان حميدي في حديث إلى إذاعتنا أن وقف إطلاق النار أعاد إلى لبنان بعضا من الطمأنينة، فتح الباب أمام الانسحابات وإعادة الإعمار لاحقا، وأشار إلى أن اجتماعات واشنطن تبقى الأساس. عن الحديث عن مؤتمر دوحة 2، أشار حميدي إلى وجود أطراف تتحدث عن تعديل اتفاق الطائف مقابل حصر السلاح، هذا الأمر غير وارد لدى كل الأطراف اللبنانية.
4: اجتماعات واشنطن تبقى هي الاجتماعات الأساسية بالنسبة للملف اللبناني، رغم كل ما قيل عن أن الملف أصبح تقريبا في إيران وفي إسلام أباد وفي قطر. لا، ليس كذلك. اللجنة هي التي ستتابع العمليات على الأرض والترتيبات اللاحقة. هذه هي المركز العملياتي الذي سيتابع، والتي سيبدأ اليوم دراسة ما هي آلية الانسحابات من لبنان التي ستطول.
5: هل تعتقد أن العمل الانسحاب سيكون من خلال مناطق تجريبية؟
4: ما في شك أنه سيكون تدريجيا وسيكون تجريبيا.
5: وهناك حديث عن دوحة 2، هل ما هذا ممكن وكيف سيكون الاتجاه؟
4: هناك بعض الأبواق التي تتحدث عن تعديل اتفاق الطائف في مقابل حصر السلاح، وهذا مش غير وارد عند كل الأطراف اللبنانية.
1: النائب سليم عون أشار في حديث إلى إذاعتنا أيضا هذا الصباح إلى أن خلية الأزمة ستراقب تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان ضمن مهلة 60 يوما من الاختبار لكي توثق أي خروقات في حال حصولها وتعالجها وتكون قناة اتصال سريعة. عن الحديث عن وساطة قطرية بين لبنان وإسرائيل يعقبها مؤتمر دوحة 2، رأى النائب سليم عون أن ما صدر عن اتفاق سويسرا شامل، مستبعدا أن يقوم أحد بما هو خارج على هذا الاتفاق.
6: عن خلية الأزمة مثل ما عرفنا هي بدها تراقب تنفيذ وقف إطلاق النار بلبنان، وهيدي تحت الاختبار. عنا مهلة هالستين يوم لحتى إذا في حالات خروقات بتوثقها وبتعالجها، وهي بتكون مثل قناة اتصال سريعة، مؤشر كتير عم ننظر له بشكل جيد، وهيدا بده يحمل لبنان وخاصة السلطة بلبنان مسؤولية كتير كتير كبيرة. هلأ هون تصرف السلطة اللي بده يحسم بين أنه لبنان يضل ساحة لكل هيدي الصراعات أو لا يكون دولة مظبوط ماسكي زمام الأمور وهي عم بتقرر مصيرها.
5: هناك معلومات عن وساطة قطرية بين لبنان وإسرائيل سيعقبها مؤتمر دوحة 2، هل لديكم معلومات حول ذلك؟
6: اللي صدر عن اتفاق سويسرا هو أشمل من هيك هلأ، وما بعتقد رح حدا يعمل شيء بالخارج عن هيدا الاتفاق، بمعنى انه ما رح ينفتح خطوط اخرى. الاتفاق عم يحكي عن بالاساس ما تمشي المفاوضات الا ما يكون في وقف اطلاق نار شامل بلبنان، وهيدي النقطة اللي كتير جيدة، وهون لبنان لازم يكون له دور باللي بيتعلق فيه بلبنان لحتى نقول مزبوط ما حدا بفاوض عن لبنان.
0: وقع نواب تكتل الجمهورية القوية والكتائب والنواب ميشيل معوض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، ميشيل دويهي على عريضة سلمت إلى رئيس الحكومة نواف سلام تدعو الدولة اللبنانية إلى إعداد ملف قانوني ومالي ودبلوماسي للمطالبة بتعويضات من إيران عن الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب الأخيرة.
1: في النشاط الوزاري، بحث وزير الزراعة نزار هاني مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودية عبد الرحمن الفضلي سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين ومتابعة الإجراءات المرتبطة بإعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية. هاني أكد أن القرار السعودي يشكل دعما استراتيجيا للقطاع الزراعي اللبناني ويسهم في تحسين أوضاع المزارعين وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين، مشيدا بدعم المملكة المستمر للبنان وبحرصها على تطوير العلاقات الثنائية. الفضلي أكد بدوره حرص السعودية على تعزيز التبادل التجاري مع لبنان، مشددا على أهمية التزام المعايير الفنية والصحية ومتطلبات الحجر الزراعي لضمان جودة المنتجات واستدامة انسيابها إلى الأسواق السعودية. في سياق متابعة الإجراءات المتخذة على المستويات الأمنية والتشغيلية واللوجستية واستكمال التحضيرات الجارية لتشغيل مطار رونيه معوض لقليعات، ترأس وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا في مكتبه حضره كبار المسؤولين الأمنيين بمطار رفيق الحريري الدولي ورئيس مجلس إدارة شركة سكاي لونج سيرفيسز زياد الملا. تم عرض خريطة المشروع المحدثة المستندة إلى الملاحظات المقترحة من الأجهزة الأمنية صادق عليها المجتمعون. الوزير حجار أكد أن مفتاح نجاح تشغيل مطار رونيه معوض القليعات يكمن في التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والمعنيين جميعا، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجات التنسيق لضمان حسن سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.
0: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في مؤتمر صحفي العمل على توسيع برنامج أمان ليشمل قريبا نحو 150 ألف عائلة، بالإضافة إلى تصحيح لوائح العائلات الأكثر حاجة للمساعدة النقدية.
7: قبل إعادة التقييم كان مجموع الأسر ضمن برنامج أمان 163 ألف أسرة، بعد إعادة التقييم صار عنا لائحة محدثة بتضم 128 ألف و474 أسرة، واللي حيوصلوا ل 150 ألف أسرة. فتبين بعد هيدا إعادة التقييم أنه في 31 ألف و427 أسرة بطلت ضمن الفئات الأكثر حاجة مقارنة بغيرها، وحتخرج من لائحة المستفيدين. بعرف أنه هيدا القرار صعب وحساس، لكنه مش عقاب ومش استهداف، وأكيد منه قرار سياسي، هو تصحيح ضروري حتى توصل المساعدة إلى الأسر الأكثر حاجة فعلاً.
1: استقبل رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان نائبة مديرة العلاقات والشراكات الاقتصادية في المديرية العامة للخزينة الفرنسية مع وفد جراء عرض العلاقات اللبنانية الفرنسية والإصلاحات التشريعية وسبل تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. كما التقى كنعان رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان إيدال الدكتور ماجد منيمني، وبحث معه سبل تحفيز الاستثمارات الخارجية لا سيما مشروع قانون الإقامة الذهبية الذي أعدته الحكومة وأقرته لجنة المال والموازنة في جلستها الأخيرة، بما يسهم في تحفيز المستثمر الأجنبي واللبناني غير المقيم ضريبيا في خطوة مطلوبة ومفيدة للبنان راهنا ومستقبلا.
0: حياتيا، انخفض سعر صفيحة البنزين بالنوعين 21 ألف ليرة وسعر المازوت 26 ألف ليرة، كما انخفض أيضا سعر قارورة الغاز.
1: شهدت سوق الزلقة حادثة أمنية خطيرة، فحين كانت عناصر من قوى الأمن الداخلي تنفذ مهمة في منطقة سوق الزلقة، حيث اشتبهت بسيارة بزجاج داكن كانت تسير بطريقة مريبة داخل أحياء المنطقة، عند محاولة حاجز طيار لقوى الأمن الداخلي توقيف السيارة لم يمتثل سائقها للأوامر، كما حاول عنصر من قوى الأمن توقيفه بهدف التحقق من هويته وأوراقه لأنه أيضا لم يمتثل، وفر هاربا. في خلال محاولة الفرار أقدم على صدم دراجة نارية تابعة لأحد عناصر القوى الأمنية رغم مناداته له بالتوقف من دون أن يستجيب للأوامر، فيما أطلق عنصر من قوى الأمن الداخلي طلقات نارية تحذيرية في الهواء بهدف إجبار السائق على التوقف، إلا أنه الأخير واصل الفرار. على إثر ذلك باشرت القوى الأمنية ملاحقة السيارة بهدف تحديد هوية من كان على متنها وكشف ظروف وملابسات الحادثة ودوافع الفرار. منذ قليل أفيد بأن السيارة تم العثور عليها مركونة في أنتلياس والسائق فر إلى جهة مجهولة.
0: أمنيا أيضا أعلنت قيادة الجيش أن القوات الجوية ستقوم اليوم وغدا وفي 30 من الشهر الحالي وفي 1 من تموز المقبل بدءا من 9 صباحا ولغاية 12 ليلا من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رمايات جوية ومدفعية في حقل رماية العقورة بواسطة الأسلحة الثقيلة. ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من نطاق التمارين في هذه التواريخ.
1: فجأة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمريكيين قائلا حان وقت التحرر من التبعية. نتنياهو أكد أن الضربة التي واجهتها إسرائيل إلى إيران وحلفائها في المنطقة لا تزال مستمرة لم تنتهي بعد، مشيرا إلى أن العمليات الجارية تأتي في إطار مواجهة ما وصفه بالتهديدات المتعددة على أكثر من جبهة. قال نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام وجهنا ضربة إلى إيران ووكلائها في المنطقة، هي عملية لم تنتهي بعد، وأشدد على أهمية تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية الإسرائيلية معربا عن تقديره الدعم الأمريكي، وأشار إلى ضرورة بناء منظومة تسليح مستقلة. أضاف أقدر عاليا دعم أصدقائنا الأمريكيين، لكننا بحاجة إلى تحرير أنفسنا من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل.
0: اليوم وصل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى باكستان في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا لإجراء لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين الباكستانيين، ويشكل استعراض مسار المفاوضات الأخيرة إلى جانب البحث في سبل توسيع التعاون الثنائي أهم المحاور في المباحثات التي سيجريها بازشكيان مع المسؤولين الباكستانيين بحسب وكالة إيرنا الإيرانية.
1: وأعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب وفق وسائل إعلام رسمية. بحسب وكالة الأنباء الإيرانية تقرر أيضا تشكيل 4 مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمراقبة والتنفيذ. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن طهران لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف من جانب إسرائيل والولايات المتحدة. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن منذ قليل أن إيران وافقت على التفتيش النووي لمدة طويلة إلى ما لا نهاية.
0: وفي قراءة للجولة التفاوضية أشار سفير إيران لدى الأمم المتحدة إلى أن المحادثات الفنية مع أمريكا كانت جيدة جدا، وقال سيتم تشكيل مجموعتي عمل بشأن الملف النووي والعقوبات، ذلك في وقت ذكرت وسائل أعلام إيرانية أن إيران تقول إن المحادثات المستقبلية مع الولايات المتحدة ستتضمن مشاركة رئيسي وزراء قطر وباكستان.
1: رفعت الولايات المتحدة عقوبات كانت تفرضها على إيران لمدة 60 يوما اعتبارا من الاثنين، في حين أفاد مسؤولون بهدوء الأوضاع في لبنان بموجب الاتفاق الذي يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية في أنحاء المنطقة. هذا وبدأت حركة ناقلات النفط تتزايد عبر هرمز، عادت أسعار النفط إلى التراجع بعد نهاية عطلة الأسبوع التي بدأ فيها اتفاق سلام مهددا بعد أن لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب إذا أغلقت إيران الممر المائي. هذا ويبدأ وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو اليوم جولة تشمل الإمارات والكويت والبحرين لعرض بنود الاتفاق المبدئي مع إيران على حلفاء واشنطن في الخليج. إلى ذلك يبحث سلطان عمان هيثم بن طارق مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف ووزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي مستجدات مفاوضات إيران وأمريكا بحسب وكالة الأنباء العمانية.
0: رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني شدد على أن إيران تبقى دولة جوار وأن الحوار معها يشكل ضرورة حتمية لضمان أمن واستقرار المنطقة. أعلن وزير الخارجية العراقية عن زيارة مرتقبة إلى دمشق قائلا نسعى إلى إنشاء منظومة أمن إقليمي شاملة.
1: اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن أوروبا تريد وقفا لإطلاق النار بهدف منح أوكرانيا فرصة لالتقاط الأنفاس وتزويدها أسلحة إضافية. هذا وكشفت وكالة تاس أن روسيا وأوكرانيا قد تجريان قريبا عملية تبادل للأسرى. من جهة أخرى أفادت تاس أيضا بأن أضرارا لحقت بمدرسة في زابوريجيا بعد قصف أوكراني.
0: إلى أخبار المونديال، استغرقت النرويج 28 عاما لتعود إلى أكبر مسرح لكرة القدم، وعادت وهي تقدم أداء مهيمنا ظهر في الفوز 2-3 على السنغال في كأس العالم اليوم، وفازت الجزائر 2-1 على الأردن في مباراة مثيرة بالمجموعة العاشرة لكأس العالم لكرة القدم اليوم.
1: هل ننتقل معا إلى الجو؟ الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب محليا على المرتفعات من دون تعديل في درجات الحرارة على السواحل مع ارتفاعها بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح أحيانا مع ارتفاع إضافي بموج البحر.
0: كان في هذه النشرة تصعيد بالنار قبل جولة التفاوض الخامسة، إسرائيل تفتتح جولة واشنطن بخرقين داميين جنوبا، وحزب الله انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار. عون يواكب مفاوضات واشنطن وبحث في اتصال مع ماكرون نتائج سويسرا وتطورات لبنان. السفير الفرنسي زار قائد الجيش وشدد على دعم المؤسسة العسكرية. إطلاق نار في سوق الزلقة ومحاولة دهس عناصر من قوى الأمن الداخلي. نتنياهو يفاجئ الأمريكيين، حان وقت التحرر من التبعية. الرئيس الإيراني في باكستان وطهران لن نسمح للطاقة الذرية بتفتيش منشآتنا النووية المتضررة. رئيس ترامب إيران وافقت.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 23/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,229,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,309,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,938,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,162,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
3: القانون انحكى عن تعاطي المخدرات، العقوبات وحالات استبدال العقوبة بالعلاج، مع المحامية جيزال نصار ضيفة الدكتور جان عقل، 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ ماشي؟ طيب شو قولكن تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون الفخار الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4 البطاقات بمسرح المونو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026 أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة حمص بطحيني شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: الثالثة والربع في صوت كل لبنان. أهلا بكم. تتجه الأنظار إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تنعقد عند الساعة 4 من بعد الظهر بتوقيت بيروت الجولة 5 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وفي هذا السياق وصل السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن. تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وبحث الرئيسان في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، لا سيما لجهة الرغبة التي أبدتها دول أوروبية ويؤيدها لبنان في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية، حيث أشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيجري اتصالات مع عدد من الدول لتحديد موقفها من هذه الخطوة. وعرض الرئيسان للعلاقات اللبنانية السورية، فنوه الرئيس عون بالمواقف التي أعلنها الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك في حديثه التلفزيوني الأخير والتي أكد فيها حرص بلاده على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، وأن سوريا لا تنوي التدخل عسكريا في لبنان، وأن أي دور سوري يمر حصرا عبر الدولة اللبنانية وليس عبر أطراف أخرى، وأن بلاده تريد تعزيز استقرار لبنان وتقوية المؤسسات الرسمية وليس الحلول مكانها. واتفق الرئيسان عون وماكرون على ابقاء التواصل قائما بينهما، وذلك لمتابعة التطورات والاتصالات الجارية لتثبيت وقف اطلاق النار في لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. أعلنت وزارة الصحة سقوط شهيدين وجريح من جراء إطلاق نار للجيش الإسرائيلي على بلدة النبطي الفوقة. توازياً قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قواتها شنت هجومين قرب مرتفعات علي الطاهر، استهدفا مسلحين وأسفرا على القضاء على 2.
8: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: أهلا بكم من جديد، وإلى أنبائنا العامة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت بشكل كامل وتام وعلى أعلى المستويات على نظام تفتيش نووي مشدد وطويل الأمد، مؤكدا أن هذه الألية ستستمر لسنوات طويلة مقبلة وإلى ما لا نهاية. وقال الرئيس الأمريكي أن بلاده وافقت في المقابل على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا من دون فرض حصار بحري إضافي، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية ستبقي السفن في مواقعها، وذلك تحسبا لإعادة فرض أي إجراءات إذا دعت الحاجة. أشار رئيس وزراء باكستان إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد، وذلك بعد 60 يوما. أفيد بأن سلطنة عمان وإيران اتفقتا على الحوار من خلال فريق عمل مشترك بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقف.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: الوحش
6: تح معي عالبيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
7: أنا لازم روح عالبيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود،
8: دوري السمراني،
7: مسرحية الوحش، 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
9: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
1: قصة حب أحمد وسارة، زوجان ليبيان كسرا القيود المجتمعية في جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
0: صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
1: مستمعينا الأعزاء، الله معكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى. موضوعنا اليوم يلامس واحدة من أخطر القضايا التي تواجه المجتمعات، هي قضية تعاطي المخدرات. بين النظرة القانونية التي تعتبر تعاطي المخدرات فعلا تترتب عليه مسؤولية وعقوبة، والنظرة الإنسانية والاجتماعية التي ترى في بعض الحالات شخصا بحاجة إلى العلاج وإعادة التأهيل، يطرح السؤال: هل كل متعاط هو مجرم، أم أن هناك فرقا بين المتعاطي والمدمن والتاجر؟ كيف عالج القانون اللبناني هذه المسألة، وما هي العقوبات المفروضة على جرائم التعاطي؟ متى يمكن استبدال العقوبة بالعلاج؟ للإجابة على هذه الأسئلة نستضيف المحامية الأستاذي جيزال نصار للحديث عن الجوانب القانونية والعملية لهذا الملف. أهلا وسهلا فيك أستاذي جيزال، ضيفي عزيزة بصوت كل لبنان.
2: شكرا دكتور عائل على استضافتك الراقية لإلي، هذا شيء شرف كتير كبير لإلي.
1: لنا الشرف. شكرا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. برفقنا أصدقائنا المخرج طوني الخوري، حلقتنا مباشرة على الهواء. يلي بحب يسأل أي سؤال أو يعمل أي مداخلة إلى علاقة بموضوع تعاطي المخدرات أو الإتجار فيها، بيقدر يحكينا على 04-54-53-52 وللواتساب 03-000-933. أهلا وسهلا فيك مجددا أستاذي نصار. بداية، كيف يعرف القانون تعاطي المخدرات؟ هل يفرق ويميز بين التعاطي والإدمان وبين التجارة؟
2: نعم، قانون المخدرات، بداية قانون المخدرات رقم 673 على 98 جرم حيازة واستخدام المخدرات، وتحديدا ما ورد بنص المادة 127 من قانون المخدرات يلي عرفت جريمة تعاطي المخدرات، واعتبرت بأن كل شخص منحاز أو اشترى على كمية ضئيلة من المواد الشديدة الخطورة. المواد الشديدة الخطورة هي محددة أيضا بقانون المخدرات، وفي جدولين، جدول أول جدول ثاني، وأيضا شددت بأنه هذه الحيازة وشراء الكمية الضئيلة جدا من المخدرات يجب أن تكون بدون وصفة طبية، ويجب أن تكون بهدف التعاطي، وأيضا أن تكون ضآلة تلك الكمية مخصصة فقط للاستهلاك الشخصي. أما إذا بدنا نرجع لقانون المخدرات، إذا كان ميز بين المتعاطي والمدمن، لم يميز بين المتعاطي والمدمن، لأن المشرع اللبناني اعتبر بأن جريمة تعاطي المخدرات تتحقق قانونا بمجرد أقدم هذا الشخص على تعاطي المخدرات ولو لمرة واحدة. يعني لم يحدد بأن أن يكون هنالك تكرار. أما سؤالك لإلي، إذا ميز بين المدمن المتعاطي والتاجر، يعني هنالك فرق شاسع بينهما. إذا بنرجع لنص المادة 125 من قانون المخدرات، هي عرفت بأنه الذي يتاجر بالمخدرات هو الذي يبيع المخدرات على نطاق واسع. شو بنفهم يعني؟ بنفهم انه بيكون عنده اشخاص بيوضبوا هذه الكمية المخدرات، بيقسموها،
1: بيوزعوها،
2: وعنده نقل اكيد. يعني عنده طريقة نقل النقل لمين لتصير هيدي الكمية المخدرات بيد المروج للأسف يعني. بس لازم نفسر المادة يعني بتي ديتاي لنقول شو كيف بتصير يعني الزيتاب المراحل وبيرجع من بعد المروج. المروج هو يلي أكيد ببيع المخدرات للزبائن وأكيد تاجر, بس نقول تاجر المخدرات بيكون هدفه الأساسي هو تحقيق
1: الربح
2: مادي شديد للأسف.
1: هون رح تبلش الأسئلة طبعا المستمعين تنهال علينا عن رح أسألها عنهم لأنه بعرف كيف كتير ناس بيتسألوا عن, عن, عن موضوع الإيجار والتعاطي. بمجرد ما يحوز تصير بحوزة إنسان كمية ضئيلة من المخدرات, هل ميز القانون بين الكمية مثلا يلي في بجيبته جرام حشيشة مثل يلي في بإيده وقية حشيشة أو نص كيلو كوكايين؟
2: أنا دايماً لجاوب على هذا السؤال دايماً دكتور عقل منرجع لنص القانوني يعني قانون المخدرات خصوصي بهذا الموضوع هو واضح وصريح. ومنعرف أنه قانون المخدرات هو قانون خاص ولا مجال للتفسير يعني منفسره بطريقة ضيقة جداً. أكيد يعني منرجع للمادة 127 يعني ليتزرع الواحد أنه أنا تعطيت المخدرات يعني حدد وكان واضح النص القانوني بأن الكمية يجب أن تكون ضئيلة ضئيلة جدا. أما إذا يعني تم توقيف شخص بحوزته كمية كبيرة من المخدرات ما في يقول أنا هذه الكمية
1: أنا جايبة لحد لم تأديني شهر مثلا أو شهرين.
2: أبدا الكمية هي بترجع دائما للتقدير القاضي أكيد أبدا يعني هذا هو الموضوع يلي بفرق يعني بس يتم ضبط كمية من المخدرات وبالكمية تكون كبيرة حكما تطبق جريمة الترويج. أما الإتشار
1: هناك ظاهرة تعرف بالمحرض على التعاطي وهيدا ما بيكون لا تاجر ولا بيكون في معه مخدرات أبدا وهودي بينوجدوا كتير مطارح بالسهر تما نسمي منطقة أو مطرح معين ممكن يروح واحد يبلش يحرض الآخرين على التعاطي أو يعطيهم مغريات لفظية يخبرون أنه شو بتعمل وشو بتكون منيحة. هيدا هل له صفة بالقانون وهل القانون يعاقبه
2: فيما يتعلق بالتحريض على التعاطي؟ يعني مثل كمان برجع بقول أنه جريمة تعاطي المخدرات يجب أن يعني هنالك شروط معينة أن يتوافر العنصر المادي والعنصر المعنوي. يعني إذا كان هذا المحرض عنده النية
1: هو بيكون مبعوث من حدا مبعوث من تاجر بس هو ما بيحمل
2: إذا تحققت بإيده
1: أو بجيبته ما بيحمل مخدرات ما معه مخدرات
2: بس لم يتم ضبط مخدرات يعني دايما نرجع منقول
1: بس عنده النية الجرمية
2: أكيد هون النية الجرمية ما هي
1: العنصر المادي اللي بيجي من شخص آخر
2: أكيد بالحيازة والشراء أما الشراء الكمية كرمال هيك. دونك بالنسبة للمحرض محرض على التعاطي على تعاطي المخدرات
1: عقوبته يمكن مثل
2: جنح أكيد أكيد ممتاز. جنحة مش جناية سرتن ما
1: شو العقوبات يلي بنص عليها القانون اللبناني بحق من يثبت تعاطي المخدرات هل على الإتجار وعلى غير الإتجار جيين بس من يتعاطى المخدرات شو هي عقوبته؟
2: أكيد نرجع لنص المادة 127 عاقبت بالحبس من 3 أشهر لثلاث سنوات وبالغرام المالية كل من حاز أو اشترى على كمية ضئيلة وتحققت كل الشروط. وأيضا عاقبت كمان المادة 127 بالحبس من 3 أشهر لثلاث سنوات وبالغرامة المالية كل شخص ثبت بأنه مدمن على المخدرات ولم يطلب يعني بإخضاعه للعلاج يعني هو إرادته انصرفت إلى أن يظل مدمن على المخدرات. أما أيضا شددت هنالك تشديد للعقوبة وذكرت المادة مش بس التكرار، إذا كان يعني الفاعل الذي يتعاطى المخدرات هو من الأشخاص العاملين في قطاع الصحة العامة. يعني قطاع الصحة العامة لازم يكون عندهم أكيد غير توجه، مش توجه لهن تربية، مش أنه يكونوا مثال مثال لعدم التعاطي، وليس يكونوا مثال لتعاطي المخدرات. أما إمتى بتتخفف العقوبة؟ بتتخفف العقوبة إذا كان المتعاطي قاصر قاصر وغير مكرر، نعم إذا كان قاصر ولكن مكرر، كرر لعدة مرات ولكنه تعهد يعني بعدم التكرار، وكمان تعهد بأنه سوف يلتزم بإجراءات العلاج، تخفف العقوبة بالنسبة له.
1: بدنا نروح شوي على، نعرفك حضرتك محامية جزائية بامتياز وأكثر شيء متخصصة بموضوع المخدرات. إذا بدنا نحكي شوي عن موضوع العلاج، فيك تخبرينا من وين ببلش؟ كيف بينتهي؟
2: نعم، دايما بس بدنا نحكي عن
1: هلأ عفوا في كتير ناس عم بيسمعونا،
2: نعم،
1: هن بيتعاطوا حابين يوقفوا بس ما عم بيقدروا.
2: نعم، أنا أكيد بقول لكل شخص هلأ عم بيسمعنا هو يتعاطى المخدرات، يعني في هنالك يعني منصة عليه قانون المخدرات بالعلاج التلقائي، يعني قبل ما يتم الملاحقة القانونية.
1: يعني يروح هو
2: مباشرة تلقائيا، ما يخاف قبل الملاحقة، إلى المصح إلى المصح، يتوجه ديركتما للمصح، وهنا المصح أكيد يعني المخصص للعلاج بده يرجع. لما نرجع بعدين بنحكي عن لجنة مكافحة الإدمان، أكيد بده تبلغ لجنة مكافحة الإدمان بأن هذا الشخص يريد أن يخضع للعلاج، وأكيد يعني ماشي بيمضي تعهد بقبوله بالعلاج، وأكيد ما يخاف، أكيد بحافظه على سرية يعني هويته، ما يعطى الهم بهذا الموضوع. أما سألتني بالنسبة للعلاج إذا تم الملاحقة القانونية، نعم، يعني
1: إذا تمت الملاحقة قبل ما يبلش بالعلاج
2: مظبوط، أكيد يعني بس يتوقف الشخص، هنا بنرجع لنص المادة 193 من قانون المخدرات، على المدعي العام أن يحيله إلى لجنة مكافحة المخدرات بموافقته. شو بنفهم نحن هون؟ بنفهم أنه على بنفهم أنه على المتعاطي أن يطلب، هيدي كتير مهمة، بس بده يتوقف هو الذي يريد أن يطلب بخضوعه للعلاج. شو منفهم أنه بده يطلب العلاج؟ يعني بإحالة ملفه إلى لجنة مكافحة الإدمان. يعني شو بيصير؟ بتتوقف هون، يسمعونا كتير منيح، بتتوقف جميع،
1: هذا الكلام موجه مش للي عم بيتعاطوا بس، كمان للي بإيدهم بيكون في التحقيق وغير التحقيق.
2: أوكي.
1: صحيح؟
2: أوكي. هلا نرجع أوكي، بنرجع بالنسبة يعني بتتوقف جميع الملاحقات القانونية بحقه، يعني بتتعلق قضيته أمام المحاكم، ما بيصدر بحقه ولا حكم، ما بيصدر بحقه ولا قرار، بتتوقف التحقيقات، بيتوقف جلسات الاستجواب
1: لحين
2: شو ينتهي اللجنة. لحين يعني يخلص، يعني ينتهي يعني شفائه المطلق من تعاطي المخدرات. دونك هيدي كتير مهمة، وأيضا كمان منشجع كمان يسمعونا إنه حتى لو توقف، وحتى لو أثناء التحقيق، وحتى لو أثناء المحاكمة، كمان عنده دايما له الحق أن يطلب بإخضاعه للعلاج وبإحالة ملفه للجنة مكافحة الإدمان، وهنا المرجع القضائي الواضع يده على هذا الملف أوتوماتيك ما بحول للجنة مكافحة الإدمان، يلي لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات بتحيله إلى المصح للعلاج. دوك هيدا بنشجع على هيدا الموضوع، يعني هيدا هي البروسيدير.
1: في كتير ناس عم يسمعونا، نعم، استاذي نصار، رح يعتقدوا انه بهالحلقة اليوم عم نشجع، عفوا للتعبير، عم نشجع الناس على تعاطي المخدرات لانه في لجنة رح تهتم فيهم ورح تشفيهم.
2: لا بالعكس ابدا.
1: هاي بدنا نوضحها،
2: هيدي اكيد ما فينا،
1: ما بدنا نترك هالتراس عند الناس،
2: ما فينا هيك،
1: نحن بدنا نشجعهم اذا عم بيتعاطوا يروحوا، نعم، يسلموا حالهم،
2: أوكي،
1: لحتى ينشفوا من هالقافة اللي هن فيها،
2: نعم،
1: أو إذا غرر فيهم،
2: نعم،
1: يتوجهوا على هيدي المصحات لحتى، نعم،
2: بالعكس نحن بحلقتك اليوم هيدي بدها تكون توعية. نحن ما عم نشجع أبدا على التعاطي، نحن عم ننظر لهذا المتعاطي أنه ليس بمجرم، نحن عم ننظر لهذا المتعاطي بأنه هو إنسان ضحية، ضحية آفة المخدرات وضحية نفسه وضحية المجتمع ككل، بالعكس وعائلته أكيد. هلأ العائلة بالنهاية يعني أكيد يعني في بيكون في أسباب معينة، بس كمان بدنا نشوف شوف شو الأسباب يعني غير العائلة. يعني مش دايما بدنا نقول هي العائلة، ممكن الأصدقاء،
1: لا أكيد ممكن هو ضحية يعني هو بالآخر ضحية،
2: بالعكس بدنا نشجع كل متعاطي على المخدرات قبل ملاحقته، يعني قبل ملاحقته تعالج، لأنه القانون اللبناني استبدل العقوبة، يعني استبدل هذه عقلية العقاب، سياسة العقاب
1: للمتعاطي بسياسة العلاج،
2: لأنه يعني هيدي استند إلى مقاربة علمية أكيد مبنية على مبادئ الصحة العامة ومبادئ حقوق الإنسان. يعني هيدا هو الهدف من تشجيعه على التوقف عن التعاطي والذهاب إلى العلاج، لأنه اللجنة هي موجودة لتساعده. بالعكس هلأ منقول شو دور اللجنة،
1: يلا ما جاي لأسألك عنها لأنه كتير مهم نعرف أول شيء وين موجودة، كيف بتتشكل، كيف مين بيترأسها، قراراتها لمين خاضعة، هل قراراتها شو الصفة تبعون.
2: تفضل إذا أول شيء لجنة مكافحة الإدمان هي منصوص عنا بقانون المخدرات، يعني هي يعني مؤلفة بقرار من وزير العدل، وبيرئسها قاض وبيرئسها طبيب من وزارة الصحة، وأكيد كمان يعني ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية أكيد، يعني
1: طبعاً.
2: هي دورة يعني تأمين يعني أمر يعني الرعاية،
1: دورة ليس فقط استشاريا
2: أكيد، لا عظيم. هي دورة كتير مهم، لأنه هلأ منقول ليه دورة كتير مهم، هي يلي بدها تعطي بالنهاية شهادة شهادة للشفاء، يعني هيدي الشهادة بس يخضع. هلأ كمان نرجع منقول شو هن اللي زيتاب يلي بده يقطع فيهم لهو يكون لا يستحصل على شهادة للشفاء كرمال هيك. دونك هي يلي بتساعده وبتأمن أمر الرعاية والعلاج، أكيد بحافظوا له دايما على سرية مثل ما قلنا هويته، أوضاعه العائلية، وبالنهاية الدور كتير مهم، بدأت نعطي بالنهاية شهادة شفاء، وهي لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات يلي بدها تحيل هيدي شهادة الشفاء إلى المرجع القضائي الواضع يده على ملفه القانوني لكي تتوقف الملاحقة ويتم إبطال التعاقبات بحقه.
1: أوكي، بس يأخذ هالشهادة وتتوقف المحاكمة وتبطل التعاقبات بحقه، بصير حر طليق، رجع على المجتمع إنسان متعافي، فيما لو أعيد تعاطي المخدرات.
2: يعني هو هون يعني هو بده يكون هيدا الإنسان عنده الوعي والإرادة، يعني عندما شفي تماما من هذه الآفة يعني ما لازم يرجع، يعني منرجع
1: وضع نفسه بنفسه،
2: يعني بترجع الملاحقة القانونية بحقه، وحتى لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات بترجع بتبلغ السلطات القانونية إنه هذا الشخص من بعد ما تعافى رجع، وبنرجع لنفس السيكل، يعني وين توقفت الأمور بنرجع
1: بتمشي
2: نرجع أكيد،
1: وما بعود في إمكانية لإخضاعه مرة أخرى
2: بلا أكيد، دايما يعني موجودة. القانون واضح كمان وصريح، ولا يعني ما ذكر أنه شروط معينة لأنه ما بنرجع بنسمح له بأنه يرجع يخضع للعلاج أبدا، يعني مش هيدا الموضوع منه وارد، وحتى ولا مرة بيرفضوا لجنة مكافحة الإدمان رفض، إذا هو الإنسان بده يتعالج ما فيها ترفض له طلبه يعني.
1: طيب شو بتفسري حضرتك مش من ناحية قانونية أنه واحد وقف التعاطي المخدرات ورجع له من بعد ما شفي منه ورجع له، شو هل له تفسير
2: ممكن بيرجع مثلا ممكن أسباب نفسية أسباب اقتصادية.
1: نعم.
2: يعني كان مثلا بيتبوأ مركز كتير مهم مثلا، أما والأزمة الاقتصادية يلي يعني ما نهين الأزمة الاقتصادية
1: طبعا.
2: لقطعنا ممكن فيها أزمة عاطفية ممكن ما.
1: نعم.
2: بعرف حسب عمر سنه للشخص.
1: نعم.
2: لهيك التوعية كتير مهمة، ولهيك دايما بده يكون في الوعي والإرادة لنشوف مين الأشخاص يلي
1: ممتاز.
2: عم نت
1: حلو.
2: يعني
1: حلو. متر جيزال.
2: نعم.
1: نصر، المراحل للحصول على شهادة الشفاء من.
2: نعم.
1: هذه اللجنة كيف بتبلش وين تنتهي؟
2: أكيد العلاج، يعني العلاج يلي بيخضع له
1: المتعاطي
2: حسب قانون المخدرات بمر بثلاث مراحل.
1: مهم.
2: يعني هول ثلاث مراحل يعني مفروض عليه يتبعهم ليخضع ليحصل على العلاج التام من المخدرات.
1: ممتاز.
2: أول شيء المرحلة الأولى هي مرحلة شفاء من بقوله من تعاطي المخدرات. من هذه المادة بقوله يعني الشفاء من الارتهان الجسماني لمادة التعاطي اللي بتتم بمصحات أكيد معتمدة. نعم. من وزارة الصحة العامة. المرحلة الثانية هي مرحلة شفاء من الارتهان النفساني لعادة التعاطي اللي كمان بتتم يعني بعيادات متخصصة.
1: نعم.
2: نفسية.
1: نعم.
2: أيضا معتمدة. والمرحلة الأخيرة هي مرحلة ترميمية يعني تكميلية.
1: حلو. حلو.
2: لهذه المرحلتين.
1: نعم.
2: يلي بتساعد على إعادة انخراط هذا هذا المتعاطي بالمجتمع. أما بالنسبة سألتني أنه بس بده يقدم ملفه.
1: نعم.
2: إلى لجنة مكافحة.
1: نعم.
2: الإدمان على المخدرات، أكيد هنا الذي يتعاطى المخدرات بيخضع أكيد يعني يوضع تحت المراقبة لمدة شهر، بيخضع لفحوصات أكيد طبية دورية. أكيد يلي كمان بيراقبه هي يعني مندوبة من وزارة الشؤون.
1: نعم.
2: الاجتماعية يلي.
1: نعم.
2: بتضع تقرير عن حالته.
1: نعم.
2: حالته الاجتماعية.
1: نعم.
2: العائلية وأيضا إدارة المصح. يعني بنهاية هذا الشهر بيقدموا تقرير إلى لجنة مكافحة الإدمان، هن إدارة المصح ومندوبة الشؤون الاجتماعية.
1: حلو.
2: ليش
1: حلو.
2: يعني ليحط ليضعوا شو هو حالته.
1: أه.
2: من هذا الإدمان.
1: نعم.
2: إذا يعني
1: تم الترميم ولا بعد.
2: نعم.
1: أوكي.
2: هنا إذا كان وجدت هي اللجنة دايما.
1: نعم.
2: عم نقول دورة كتير.
1: نعم.
2: مهم. إذا وجدت لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات
1: تصدر الشهادة.
2: نعم. إنه هذا الشخص هو مش تصدر هون الشهادة، إذا هذا الشخص لأنه هون بعده يعني ما خضع هذا. نعم. لأنه متعاطي
1: تحت التجربة.
2: ممكن قالت إنه أنا تعاطى لثلاث مرات بريكزامبل. يعني هو ليس ما لازم يخضع لهذا العلاج.
1: أوكي.
2: يلي بمر بثلاث مراحل.
1: أوكي.
2: هون بتقول بفرج عنه من المصح. يعني هي بتاخد هذا القرار. أما إذا وجدت بأن الذي يتعاطى المخدرات لا بعده في حالة ما تعافى فعليا، بتمدد له هيدا المدة كمان. وبتمدد له المدة وبنرجع بيعمل فحوصات طبية. وبالنهاية إذا وجدت أيضا بأنه لم يتعافى بتمدد له المدة لمدة 6 أشهر. هيدا المدة هون كتير طويلة. أكيد لجنة مكافحة الإدمان على المخدرات بدها تبلغه بهيدا مدة 6 أشهر لأنه إله الحق يعترض على هذه المدة. أكيد لأنه الإنسان يقول لك أنا بدي أتعافى أنه أنا رايح شهر.
1: نعم.
2: شهرين مش رايح 6 أشهر يعني. أنه المدة هي طويلة.
1: نعم.
2: هنا يعترض خلال مدة 15 يوم.
1: مم.
2: من تاريخ تبلغه هذا. مم. القرار أمام الهيئة الاتهامية.
1: يمكن بهذه الحالات وقتها بيكون المخدر.
2: نعم.
1: يعني
2: درجة
1: عالية أكيد بده.
2: نعم.
1: أكثر من شهرين.
2: نعم.
1: لحتى
2: أكيد
1: خاصة إذا تعافى جسديا نفسيا
2: ولأنه بيكون منعزل عن المجتمع وبصير بده يضل لوحده. كل هولة.
1: متر نصار، هل تختلف العقوبة بحسب نوع المادة
2: أوكي.
1: بين حشيشي بين
2: أبداً.
1: كوكايين بين ما بعرف شو
2: إيروين. نعم بجريمة التعاطي المخدرات كمان نص كان واضح وصريح
1: كلهم مثل بعض
2: مظبوط يعني شمل المواد الشديدة الخطورة كان حاز على هذه المادة على مادة الهيروين على مادة الكوكايين يعني إيجاليتي سيم
1: شروط استفادة المتعاطي من استبدال العقوبة بالعلاج
2: نعم أكيد بيستفيد يعني مثل ما نرجع نقول أنه
1: بدنا كمان عفوا لمقاطعة بدنا نرجع نذكر المستمعين نحن هون حلقة قانونية بامتياز عن موضوع المخدرات عم نوعي الناس تما يعلقوا بهالآفة وعم نقول لهم إذا علقتوا لا سمح الله في إمكانية تطلعوا منها بأقل ضرر ممكن بس دايما منقول ما تعلقوا تفضلي لأنه عم نحكي عن موضوع استفادة المتعاطي تحت تالي ما يعتبروا أنه أنا إذا تعاطيت بالمخدرات وأخذت مخدر راح استفيد من العلاج
2: أبداً يعني أبداً ما فينا نفكر هيك راح أرجع عيد وبشدد على هيدي النقطة ومنرجع منقول أنه بس نقول تعاطي المخدر

0: أما أنت لم تلتزمي بالعلاج. يعني ما في أوضح, ما في أوضح من هيك يعني أبدا. ما فينا ما في
1: ماتر نصار بحضرتك بقلب بهالمعركة لمكافحة المخدرات.
0: نعم.
1: عم بتشوفي العنصر النسائي أو العنصر أو الرجال أكتر
0: هلا هي يعني إذا بنرجع لدايما, أنا دايما برجع للإحصائيات يعني
1: نعم.
0: بتصدر
1: نعم.
0: عن الأمم المتحدة وعن مكتب يعني الأمم المتحدة المعني بالجريمة وبالمخدرات, بناخد أنجرو سيم يعني قد بعض أقل شوي أكتر شوي. للأسف 316 مليون متعاطٍ عالميا ونسبة ارتفعت بالتعاطي لنحو 28%. يعني
1: أمتى ارتفعت هي؟
0: هلأ رسما لا مش بهيدا السنة يعني أوفير أمزور عم ترتفع, وهيدا يعني مؤشر عالمي صادر عن تقارير صادرة عن
1: هل بلبنان في أرقام عن عدد أو نسبة المتعاطين؟
0: كمان النسبة بدها تكون أكيد نفسها يعني ما هو بس يقولوا يعني عالميا يعني
1: في شي 2%
0: يعني بيكون بيكون شو بقولوا تشاوروا رجعوا.
1: يعني بدنا نذكر المستمعين معنا المحامي جيزال نصار, موضوع حلقتنا تعاطي المخدرات والإتجار فيها. إذا بدنا نحكي شوي عن الإيجار, حكينا عن التعاطي وعطينا الموضوع بعتقد المساحة الكافية.
0: نعم.
1: الإيجار بالمخدرات.
0: نعم.
1: شو هي عقوبته؟
0: نعم.
1: وكيف ممكن نحد من هالآفة بالمجتمع, لأنه لو ما في إيجار ما في تعاطي.
0: أكيد يعني مثل برجع بعيد إنه فرق شاسع بين تجارة المخدرات وتعاطي المخدرات.
1: نعم.
0: لأنه لو ما موجود هذا التاجر يعني ما كان الإنسان عم بيتعاطى المخدرات.
1: نعم.
0: أكيد برجع بعيد أنه تجارة المخدرات منصوص عليها بنص المادة 125. أكيد دايما منقول أنه كمان في عنا عناصر جرمية يجب أن تتحقق لكي يتحقق هذا الفعل الجرمي. تجارة
1: نعم.
0: المخدرات من عنصر مادي وعنصر معنوي, هو لكل يعني كل العناصر يجب أن تكون متوافرة. أكيد هي تعتبر من الجرائم الشائنة. يعني من الجرائم الخطيرة أيضا.
1: نعم.
0: جدا, وعقوبتها بتوصل للأشغال الشاقة المؤبدة. وأكيد يتم تخفيفها حسب ظروف كل قضية.
1: نعم.
0: أكيد تختلف عن التعاطي. إذا كمان نرجع لتقارير يلي بتصدر عن الأمم المتحدة, يعني مردود تجارة المخدرات عالميا يصل إلى أكثر من مليارات الدولارات سنويا للأسف. وأكيد يعني بترجع لشبكات التهريب المخدرات يعني الغسيل الأموال.
1: نعم.
0: لتجارة الأسلحة للأسف. الحد يعني أكيد الأنتربول عم بيلعب دور كتير مهم يعني رصد للحد ولرصد هذه الشبكات تهريب المخدرات والإتجار فيها, يعني عبر الجرائم العابرة للحدود. عم بيعملوا شغل أكيد كتير مهم, يعطيهم ألف عافية فعلا. يعني للحد ما فينا أن السلطات الأمنية تكون لهم بالمرصاد. وهيك من هيدا العدالة فعلا يعني لنحمي أولادنا ونحمي مجتمعنا من هذه
1: الناس المحيطين فينا.
0: وأيضا يعني أنا بالنسبة لي كمان بشوف التاجر مثل المروج, لأنه التاجر هدفه الأساسي تحقيق هدف يعني مردود مالي كبير.
1: نعم.
0: والمروج ما هو بالمروج يعمل عند التاجر. هو لأنه دوره بيكون لنشر هذه المادة الخطيرة جدا المخدرات. وإذا كمان بدنا ننتبه لمجتمعنا, يعني نحن إذا بنرجع للمحاكم اللي

0: إنسانية.
1: نعم
0: هيدا عم بدي أقولها لأنه فعلا موجودة، يعني نجد أن 60% من المتهمين والمحكومين بتجارة المخدرات وبالترويج هن من الجنسية السورية للأسف. لهيك يجب دق ناقوس الخطر، ويجب دائما الوعي ونشر الوعي بمجتمعنا. يعني ما هو الواحد بلش من المدرسة،
1: نعم.
0: من بيتك،
1: نعم.
0: من بيئتك الصغيرة، والانتباه الشديد.
1: نعم.
0: ما فينا نعمل أكتر من هيك. يعني
1: يقال أنه في يعني موضوع ترويج المخدرات،
0: نعم.
1: يتم بالجامعات،
0: نعم.
1: هل هالشي صحيح؟
0: هلا انا يعني لست بمصدر يعني امني،
1: نسمع
0: اما نسمع، ولكن يعني اكيد اكيد بي يعني بيكون بدرجه كتير بسيطه جدا.
1: هون اذا كان مزبوط لازم الناس يوعوا ويوعوا اولادهم انه اذا هيدا الشيء مزبوط يجب أخذ الحيطة وأقصى درجات الحيطة،
0: نعم، نعم.
1: لحتى لي ما يوقع أولادنا
0: فعلا
1: كان بالمدرسة أو بالجامعة
0: فعلا.
1: لأنه بالآخر التاجر وين بده يسوي إبضاعته قدام هالشباب يلي
0: مزبوط.
1: بعمر بعضهم يعني،
0: ولكن هون
1: بحبوا
0: الأهل
1: يكتشفوا بحبوا،
0: نعم مزبوط. ولكن هون الأهل يعني صار الموضوع، يعني صار هذا التعاطي،
1: نعم.
0: يعني مثل ما دايما برجع بقول إنه أنا بدي
1: روح على الجهة الصحيحة لحتى
0: نعم يعني
1: ابنك.
0: مزبوط، التجئ ما تخاف، يعني التجئ لأهلك،
1: نعم.
0: معلش يعني لو أنت حدث، أنا بالنسبة لإلي يعني هذا خطأ،
1: نعم.
0: وقع فيه، يعني من جريمة، أنا هيك بنظر له، بنظر له من الناحية الإنسانية، بنظر لها من الناحية الإنسانية، لأنه
1: نعم.
0: أنت يمكن أن تقع ضحية
1: طبعاً.
0: احتيال، ضحية
1: طبعاً.
0: إساءة ائتمان، ضحية فعل جرمي جزائي معاقب عليه القانون. يعني ما فينا نقول أنه هذا هو بمجرم. هلأ ممكن
1: صحيح.
0: في كتير عالم بدها تقلي أنه وين وعيه، وين إرادته، إرادته انصرفت إلى التعاطي. أوكي، إرادته انصرفت إلى التعاطي، ولكن
1: وين بلش، كيف بلشت العملية؟
0: ولكن أنا بدي مد يد العون، بدنا هون يجب تضافر
1: صحيح.
0: الجهود
1: صحيح.
0: لا يعني نقدر يعني يخرج من دائرة الإدمان،
1: نعم.
0: ولكي أيضا يتعافى،
1: نعم.
0: عم نحكي من الناحية الإنسانية، ما لبنان ملتزم بالمواثيق الدولية، هيك بدنا نقول ملتزمين بالمواثيق الدولية وبشرعة حقوق الإنسان،
1: نعم. ملتزم فيها عن حق الحقيقي.
0: يجب
1: طبعا.
0: أن ننظر إلى هذا المتعاطي بأنه إنسان
1: وبأنه ضحية
0: وهيدي الضحية إلى حق أنه تتساعد،
1: نعم.
0: إلى حق أنه نساعدها بنأملها رعاية، نأملها علاج، مش أنه نصدر عليها أحكام إدانة.
1: صحيح.
0: أنت كمجتمع، مين مكون المجتمع من الأفراد، أنت منك سلطة قضائية، أنت منك قاضي لا تصدر أحكام إدانة. الحكم الإداني بيصدر فقط عن المحكمة.
1: صحيح.
0: انت ما تصدر لحكم إداني.
1: صحيح.
0: انت تعاطف، انت شو فيك تتعاطف، لانه هيدا بيكون دورك الإيجابي بالمجتمع.
1: كل واحد منا يحط على نفسه هو
0: أكيد.
1: وعلى اولاده انه ممكن هالولد يتم التغرير فيه بأحد السهرات ويصير هو مدمن من حيث لم يدري ولم يشأ.
0: صحيح جدا دكتور عائل شو عم بتقول،
1: نعم.
0: صحيح،
1: نعم.
0: جدا،
1: نعم. لهيك هيدي عم بتصير،
0: اكيد عم بتصير، مزبوط، انه عم
1: نسمع كثير انه في كتير شباب انصرفوا لتعاطي المخدرات،
0: نعم.
1: من خلال سهره وحده، من بعد سهره وحده،
0: نعم.
1: صاروا مدمنين،
0: نعم.
1: لانه بقلب السهره بصير اشياء منا مقبوله، من بعد هيدي السهره عم بيطلعوا هالشباب بعمر المراهقه واكثر شوي عم بيطلعوا متعاطين وبصيروا يطلبوا المادة،
0: وبدي زيد
1: من أشخاص محددة،
0: مزبوط،
1: نعم.
0: بدي زيد على اللي أشرت له إنه القانون المخدرات ما ذكر التعاطي المشترك، يعني هيدا اللي عم تذكره حضرتك، ولكن الاجتهاد اللبناني،
1: نعم.
0: ذكر التعاطي المشترك يلي هي هيدا اسمها الضيافة العارضة.
1: حلو كتير.
0: الضيافة يعني إنه يعني غير مستمرة،
1: نعم.
0: يلا بضيف، ولكن هيدا بتدخل ضمن التعاطي المشترك إذا تحققت شروطها. هيدا هو هون الشباب يلي إنه سهرة شبابية، سهرة أنا اشتريت مثلا المخدرات وبضيفها يعني على الأصحاب. هيدا كمان بدنا نخففها شوي بالنسبة لتعاطي المشترك. لو انه هي غير منصوص عنا بالقانون المخدرات ولكن اتى الاجتهاد وهون صار في اذا تحققت شروطها عم تعتبر تعاطي فقط وليس لا تدخل ضمن عداد اعتبارها من الاتجار او
1: الترويج.
0: او الترويج. دونك هيدي هي بدي كنت بدي زيدها.
1: السجل العدلي للشخص يلي بيخضع للعلاج
0: نعم.
1: شو بصير فيه؟
0: طالما بدنا كمان بدنا نوعي على هيدا النقطة، طالما لم يصدر حكم نهائي مبرم سجل العدل يظل نظيف. وكمان طالما ليس هنالك ملاحقة قانونية ليس ما يخاف. مثل ما قلنا هيدا هو الشرط الأساسي.
1: من خلال أستاذي نصار، من خلال تجربتكم بهيدا المجال، هل العقوبات وحدة كافية لا مواجهة ظاهرة التعاطي ولا ظاهرة المخدرات بشكل عام؟
0: أنا بالنسبة
1: ليس فقط التعاطي.
0: نعم. أنا بالنسبة لي بشوف العقوبة يعني إذا ما ننظر كمبدأ عام هي رادع. رادع بالأول للحد من شبكات تهريب المخدرات والإتجار وانتشار هذه الآفة يعني بالمجتمعات كافة. ولكن لوحدة إذا نأتي إلى ظاهرة تعاطي المخدرات، أنا بالنسبة لي لا تكفي العقوبة وحدها. يعني بده يكون إلى جانبها مبدأ العلاج والرعاية.
1: حلو.
0: والخضوع لكل جميع مراحل العلاج.
1: حلو.
0: لإعادة عودة هذا المدمن إلى المجتمع وعودته لحياته الطبيعية وحياته العملية، وكمان لنحد من توسع دائرة الإدمان. أكيد أنا مع العلاج ومع الرعاية ولعدم عودة المتعاطي إلى التعاطي مجددا.
1: حلو حلو حلو. شو هي أبرز الثغرات بموضوع بقانون المخدرات وتطبيقه؟ شو هي الثغرات والصعوبات كمان بدنا نعم. نركز عليها.
0: أنا في ثغرة كتير مهمة بدي شير لإلها.
1: نعم.
0: فيما يتعلق بتعاطي المخدرات.
1: نعم.
0: لأنه أنا بالنسبة لإلي بشوف أنه الذي يتعاطى المخدرات يعني كم ساعة ما لازم يتوقف يعني. هيدي هي وهيدا الموضوع يعني أنا بخبرتي.
1: نعم.
0: واللي صار. نعم. معي شخصيا مثلا بس يتوقف الشخص الذي يتعاطى المخدرات أكيد الضابطة العدلية بتوقف عند الضابطة العدلية.
1: نعم.
0: بحقق معه رتيب التحقيق أكيد وفق محضر وكل هولي، ولكن هذا المحضر لدى رتيب التحقيق لا يكفي بحد ذاته. وين عم بثير الثغرة؟ الثغرة عم بتصير بمكتب مكافحة المخدرات المركزي، لأنه كمان بدنا محققين للتحقيق مع هذا هذا المحتجز بتعاطي المخدرات. أكيد هيدي هنالك نقص في عناصر القوى الأمنية، في هنالك نقص في
1: يعني عدد ولا
0: عدد المحققين كتير. بس أنا بالنسبة لي يعني مشكورين كان عندي هيدا الحالة تم توقيف فيها فيما يتعلق بتعاطي المخدرات. ولكن أكيد نزلت على الأرض وتعاطيت معهم وكان تاني نهار كانوا بالمخفر، أكيد ما في مشكلة، ولكن عددهم كتير قليل وإمكانياتهم المادية
1: واللوجستية
0: كتير قليلة.
1: نعم.
0: هون من على منبرك من ناشد يعني عشو بدو يلحقوا يعني فعلا هون هيدا الوقت يعني مش بطء، هن ما خصهم هن، ولكن ضعف الإمكانيات ضعف تلك الإمكانيات وأكيد عددهم القليل هيدا هي عم بيصير شوي في بطء لاستكمال التحقيق. لأنه
1: نعم.
0: ما منتخيل يعني أنا كمحامية ما بتخيل شخص موقوف بتعاطي ولكن الإجراء شوي
1: روتيني يعني بيروقراطية وبطء.
0: هيدا هي بطء، ولكن أنا خصيصا معي أكيد ما كان في بطء يعني، ولكن
1: نعم.
0: أكيد يعني إذا كان في عندهم بالبقاع وبالجنوب وبالشمال يعني
1: نعم.
0: مع عددهم كتير
1: نعم.
0: كتير
1: للأسف.
0: للأسف.
1: وخاصة بأنه هيدي الزهرة عم تتفشى أكتر وأكتر كل يوم بعد يوم. بدي منك هيك شو الرسالة اللي بتوجهيها للطلاب للشباب للعائلات؟
0: أنا من على منبرك أنا برجع بقول أنه بشوف المتعاطي المخدرات وليس بمجرم وبرجع بكرر وبعيد وبشدد وأنا بشوفه ضحية المجتمع وضحية نفسه. وكمان أنا كمان بقول أنه بدنا ننظر لهذه الضحية هو إنسان وهذا الإنسان هو إله الحق يتمتع بكرامته الإنسانية حتى ولو أخطأ ويجب يعني سد هيدا اللي هو الحاصلة بين المتعاطي والمجتمع وفتح الجسور يعني بينهما وتشجيعه على إعادة تأهيله وعودته لحياته الطبيعية واندماجه مجددا بحياته الطبيعية وبحياته العملية. أما بالنسبة للأهل أكيد بفهم وجعهم كتير كبير إذا المخدرات دخلت بيتهم يعني بحس حالي كأهل أكيد يعني. ولكن أنا بقول لهم أنه بدكم تتحلوا بالقوة وبالصبر وبالرجع وبالإيمان أكيد بتخلصوا وبتخلصوا ابنكم وبيشفى وهيك بيعود لحياته الطبيعية والعملية.
1: أستاذي نصار بدي بعشرين أو ثلاثين ثانية ماكسيموم كلمة من القلب طالعة منك لمين ما بدك تفضل.
0: لمين ما بدي أول شيء أنا يعني بدي أتوجه لإلك ولبروغرامك القانون انحكى لأنه أنا بالنسبة لإلي كمحامية ومدافعة عن حقوق الإنسان كتير بشدد على يعني نحن كمحامون رسالتنا هي تنفيذ الخدمة العامة وكيف إذا
1: بدنا الحق.
0: ولكن الأهم من ذلك هي تنفيذ الخدمة الإنسانية
1: ممتاز.
0: وأن ننظر إلى هذا المتعاطي هو ضحية وهو إنسان وهو الذي يعلو على كل شيء على كل شيء.
1: حلو كتير
0: شكرا كتير.
1: أهلا وسهلا المحامي الأستاذ جيزال نصار شكرا على حضورك على كل المعلومات أيضا يلي قدمتيها لمستمعي برنامج القانون انحكى من صوت كل لبنان.
0: شكرا
1: لك. أهلا وسهلا فيك. مستمعينا يبقى ملف المخدرات من الملفات التي تحتاج إلى توازن دقيق بين حماية المجتمع وتطبيق القانون ومنح فرصة للعلاج لمن يمكن إنقاذه. فالقانون لا يهدف فقط إلى العقاب بل إلى حماية الإنسان والمجتمع عندما يكون الإصلاح ممكنا. إلى اللقاء.

0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: يا دار السلام،
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكن تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكتر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة، الثقافة تجمعنا وبيروت أرتيز.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بدنا نرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفك انزو ابي عارف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
8: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في واشنطن انطلقت الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. لبنان يواكب المفاوضات. التفاصيل مباشرة مع زميلة جوال غابي. جوال.
9: نعم مريم يعطيك العافية. تتابع بعد الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن والتي انطلقت منذ قليل وتستمر 3 أيام. إذ أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يواكب من القصر الجمهوري مسار التطورات بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل وخلية العمل وهو على تواصل دائم مع الوفد اللبناني المفاوض بحيث سيطلع عند الاستراحة حوالي 6 مساء من الوفد على أجواء الاجتماعات وطروحات في واشنطن التي سيتم مناقشتها. مصادر مطلعة على أجواء المفاوضات أوضحت أن هناك توجيهات للسفير سيمون كرم لترتيبات واضحة وعملية صارمة للخروج من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بحلول عملية يمكن تطبيقها عسكريا وأمنيا في لبنان. وكان رئيس الجمهورية قد زود الوفد اللبناني العسكري والدبلوماسي بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الإعمار. هذه هي الثوابت التي سيتم التركيز عليها في خلال جلسات التفاوض الدبلوماسي. أما بالنسبة للوفد العسكري فسيحمل معه تفاصيل أمنية وعسكرية خصوصا عند البحث في آلية لتطبيق المناطق التجريبية في الجنوب. إذا سيناقش الوفد العسكري اللبناني الخطة التي أعدها وسيستمع إلى الطروحات والاقتراحات من قبل الجانبين الأمريكي والإسرائيلي. ومن المفترض أن تختتم الجولة الخامسة أي الخميس المقبل لإصدار بيانيات تحدد الإطار العام للمرحلة المقبلة. إذن هذه كانت الأجواء من بعدة مع انطلاق الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. عودة إلى استديوهات صوت كل لبنان.
8: شكرا لزميلة جوال غابي. شدد نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جي دي فانس على أن الولايات المتحدة تنظر إلى رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية باعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان، وأن واشنطن تعتزم العمل مع الدولة اللبنانية بما يمكنها من حماية سيادتها وترسيخ سلطتها الشرعية. كما أوضح أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران فيما يتعلق بلبنان لا تهدف إلى إعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على حزب الله لالتزام التعهدات والالتزامات المترتبة عليه. مواقف فانس جاءت في رسالة رد على الرسالة التي وجهها إليه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. تلقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. جرى تقييم المفاوضات التي بدأت في سويسرا وانعكاساتها على المنطقة. كذلك جرى البحث في استكمال تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الإعمار. أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي مهنئا بمناسبة تعيينه أمينا عاما للجامعة. قال: كلنا ثقة بأنكم أهل لقيادة هذه المرحلة من خلال توظيف ما لديكم من قدرة وخبرة وكفاءة من أجل العمل لإيقاظ الوعي العربي على كل المستويات لتوحيد الرؤى والمواقف نحو تحقيق وتجسيد العمل العربي المشترك الذي تحتاجه أمتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، قولا وعملا وصولا إلى مستقبل عربي أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا. بحث الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان مع قائد الجيش الباكستاني التطورات الإقليمية وسبل توسيع التعاون المشترك. في الخبر الأخير، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أمن متساو وغير قابل للتجزئة للجميع، وأكد أن روسيا على أهبة الاستعداد للرد الفوري والفعال على أي تهديدات خارجية أو داخلية. أضاف: لا أساس لإجراء محادثات مع زيلينسكي في ظل الضربات الأوكرانية على أهداف مدنية. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
1: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش،
1: 21 أيار
3: مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
5: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
6: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف
7: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
6: تبوا خبرونا شو بصير ايه؟
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: لك ايه لك يسلم يا بطل

0: ممثل وفنان سوري هتف في شوارع دمشق، عاشت سوريا يسقط بشار الأسد، فاعتقل وهدد وتعرض لمضايقات حتى أجبر على مغادرة البلد. هنا بدأت القصة، وهنا نبدأ هذا الحوار مع ضيفي الممثل السوري المعروف محمد الرشي. أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك،
0: شرفتنا ببودكاست سوريا لوين. كيفك؟
1: شكرا كتير على الاستضافة بهذا البودكاست اللي أنا معجب فيه.
0: شكرا،
1: وبضيوفه وبحضرتك.
0: سعيدين باستقبالك أيضا في برلين. مرت سنوات طويلة على هذا الهتاف، عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد، سنوات مؤلمة، لكن في النهاية تحقق هذا الحلم، هرب الأسد وعدت أنت إلى سوريا كما عاد آلاف السوريين. وهي رحلة، رحلة العودة، فيها أكيد الكثير من المشاعر والكثير من المفاجآت، المواقف اللي ممكن تكون مفرحة وممكن تكون محزنة كانت بالنسبة لك. وثقت هاي الرحلة كلها بفيلم، لكن أنا بدي أبدأ معك من هاي اللحظة الأولى. بعد فراق سنوات طويلة دخلت إلى سوريا، كيف تصفها؟
1: أخ، قبل هاي اللحظات، لأنه طبعا ليلة السقوط ما كنا، بظن كتير من السوريين ما كان نايم، يعني الكل كان عم يتابع. فلما تأكدت أنه خلاص أنا راجع، يعني قصدي مقاطعة بطاقات الطيران، يعني فيني أقولك أنه ليلتين ما نمت، لأنه مليون ألف صورة ومليون ألف تجهيز نفسي لشلون بدك تروحي بعد هالسنين الطويلة. ما كنت حابب أن يكون سائح راجع على البلد. بنفس الوقت التوقعات، عم حاول أنه قلل التوقعات قد ما بقدر مشان ما أنصدم. بالواقع دمشق، الشام، يعني مدينة كتير بتعز علي، يعني لدرجة انه بنتي سميتها ورد الشام. يعني انا، يعني الشام كتير شغلة عزيزة بالنسبة لي. فيعني كنت عم حاول كتير هيك انه حط اسبق الصور براسي وكذا، بس ايه، ما فيك، يعني ما فيني، ما قدرت اني ما اكون سائح. يعني
0: كنت سائح،
1: ما بالمعنى السياحي فعلا للكلمة، بس يعني أنا كنت حدا أي تفصيل كان فيني وقف ساعات عنده. وكانت الوقت 3 أسابيع، كانت مدة محدودة كتير، مرقوا مثل هيك رفة عين. يعني كل شي بدي شوفه، يعني من وين ما بدك، يعني من بيتي اللي صار له كمان نفس الوقت يعني مهمل إذا بدك. وشفت انه يعني سوريا كلها او الشام كلها، مشان يعني رحت على حمص طبعا وهيك، بس الشام يعني شفتها مهمله مثل بيتي تماما، كانه حدا ما مادد ايده، ما دائر دائره يعني بالبيت. يعني هذا كان شيء مؤلم. طبعا رحنا شفنا جوبر، وشفنا من الشغلات اللي دقرت عندها منيح بجوبر هي المقبره. جوبر مدينه مدمر على الأرض كلها، الشغلة الوحيدة اللي عايشة بجوبر هي المقبرة.
0: يا لطيف.
1: وهذا التفصيل فلجني، يعني وقتها كنت عم بتفرج المدينة كلها على الأرض، وبتتفرجي على الحيطان بتلاقي رسمات أولاد صغار أحيانا بغرفهم أو هيك بقيان شغلة.
0: المشهد الأخير
1: تماما، بس أنه عم لقيت نعوة على باب المقبرة، عم بقرأ التاريخ، بقوم بلاقي تاريخ حديث يعني من كم يوم. فبكتشف انه عن جد الشيء الوحيد اللي عايش بهالمدينة هو المقبرة. المفارقة بهذا الموضوع يعني دبحتني. فهي من الشغلات الصادمة فعلا. ومن لما بتشوفي اصرار الناس على البقاء، على البناء، على انه بدهم يضلهم، بدهم يضلوا موجودين، بدهم يأثبتوا، بده يضل يقول انه هذا المكان إلي. فايه هي،
0: بس هي اللحظة الأولى لما دخلت سوريا،
1: لما قريت سوريا ترحب بكم.
0: ايه،
1: اول مرة بحياتي بحسها، اول مرة بحس انه فعلا سوريا عم ترحب فيني. واللي زادوها يلي هن موجودين كانوا على الحدود. لما قال لي أهلا فيك ببلدك يعني من الشغلات
0: أنا أول مرة حدا بيقولها.
1: تماما تماما من الشغلات اللي كمان كنت طول الوقت عم حاول حضر حالي لها هو أنه ممنوع البكاء، أنه ما بدي فوت بهذا المود، يعني بدي ضل طول الوقت هيك منفتح منشرح كذا.
0: ما بكيت؟
1: كتير كتير كنت عم حاول أكمش حالي، يعني لأنه كلنا رجعت أنا وزوجتي مريم وأصدقائي كاترين وفانسان، وبالمناسبة هن اللي ساووا الفيلم. الفيلم ما كان مكتوب لأنه يتساوى يعني، أو ما كنا مخططين أنه نساوي. هي كانت كاميرا مع فانسان رفيقنا، ومثل لما بتاخدي معك كاميرا فوتوغراف يعني مشان بدك تتصوري بدك يعني هيك. أنا ما
0: يعني كنت شايفة هدف مرسوم من قبل أنه
1: أبداً
0: فيلم.
1: أبداً أبداً. القصة صارت بعد ما رجعنا على مارسيليا، ساوينا لقاء مع ناس، مع جمهور يعني، قدمنا مشاهد أو اخترنا لقطات فيديو إذا بدك وأغاني، لأنه نحن الثلاثة منغني دائما مع بعض. إذا بتحبي بعد شوي بحكي لك يوم السقوط شو صار. مع الفيديو ومع حكينا شهاداتنا عن الرجعة شو اللي شفناه وكذا، كان في كتير سوريين وفرنسيين عندهم فضول يعرفوا ويشوفوا. فوقتها كاترين وفانسان شافوا انه هاي المواد ممكن انه يصير منها فيلم، وبناء عليه صار الفيلم. وانا ما كنت كتير يعني كنت متردد بانه يصير فيلم، لانه بعتبر انه هاي المواد هي شخصية كتير ويعني بس لقلنا. فبعدين صار الفيلم لانه يعني وافقت، لانه حسيت انه هذا ممكن يكون باب لفتح الحوار بين السوريين، يعني ممكن تكون مادة قصدي لنحكي فيها لنتناقش فيها. وفعلا رجعنا بعد فترة، عرضناه بجرمانة، عرضناه بالمخيم، عرضناه بباريس طبعا وبمارسيليا، ودائما كان يكون في نقاش.
0: هو الشخصي دائما بيكون أقرب كمان للناس، يعني هي الطبيعية اللي أنتوا كنتوا عم تصوروا فيها وردود الفعل الطبيعية ومشاعركم اللي كانت واضحة دائما خلال الفيلم، هي بتشبه مشاعر آلاف السوريين اللي كانوا محرومين من زيارة سوريا ورجعوا عاشوا تماما هاي اللحظة. ويمكن بتورجي الناس اللي لسه ما كانوا نازلين إنه يا ترى شو رح ينتظرنا.
1: على فكرة كان عندنا إحساس دائما، تحديدا كاترين وفانسان لأنهم فرنسيين بس هن عاشوا فترة بسوريا، يعني من هون حبهم لسوريا وللشام تحديدا. كان عندهم إحساس بالذنب إنه هن قدروا لأنهم أوروبيين أنهم ينزلوا بمقابل مئات آلاف السوريين اللي ما يقدروا ينزلوا بسبب الأوراق تبعهم، يعني لسه ما عندهم أوراق بتخليهم أنهم ينزلوا أو بدهم يخاطروا بالنزلة تبعهم. فكان فعلا في إحساس بتأنيب الضمير، وهي واحدة من الشغلات اللي كمان كانت عم تخليني أتردد بأنه نساوي فعلا فيلم ونعرض ولا لا، لأنه بفهم يعني إذا بدنا نرجع شوي لورا لأول ما أجيت على فرنسا، أو حتى إذا بدك لما أخذت القرار أنا ومريم أنه فعلا خلص ما عاد في مجال إلا أنه نهاجر، أنا بالله شعور تبعي حولت أعز مدينة على قلبي لكابوس.
0: كيف يعني؟
1: يعني أنا بعرف حالي أنه كتير بتأثر عاطفيا، وكتير الشوق والحنين وسوريا والشام تحديدا ممكن أنه انأذى فعلا. فبالله شعور صرت شوف بس هي عمليا صارت كابوس، يعني من الناحية الأمنية، من الناحية الحياتية، من كل شيء يعني. فأنا صرت حتى لدرجة أنه عن جد صرت شوف كوابيس، يعني شوف حالي واقف على حاجز، شوف حالي عم يرجعوا يعتقلوني مرة تانية. يعني
0: هاي لما صرت في فرنسا،
1: لما صرت بفرنسا هذا الموضوع ما خلص، يعني ضل 10 سنين طول الوقت بحلم بظن. يعني حكيت كمان مع كتير سوريين موجودين برا، معظمهم كان عندهم هذا الكابوس.
0: وهذا استمر لهلأ؟
1: لا طبعا، لا أبدا. لا يعني ما هو اللي صار انه وقت سقط النظام ففجأة هذا الجدار اللي كنت عم ببنيه مشان احمي حالي عاطفيا من الشوق للرجعة لسوريا سقط حرفيا عاطفيا. ما عاد عندي القدرة يعني انا واحدة من الشغلات اللي من حلمي انه عن جد ارجع هي انه خلص يعني ما عاد عندي المقاومة لانه يعني أنا تحديدا كممثل كمان يعني وقصة الجمهور وقصة عن شو عم تحكي وشو عم تحكي فهذا كتير بيعني لي يعني كتير الموضوع يعني وهلأ بعد ما سقط النظام يعني حاسس إنه هلأ الوقت
0: ممكن ترجع تستعيد هاي العلاقة. بس خلينا شوي بهذا العودة
1: عم نطوت أنا
0: الفيلم تقريبا مدته ساعة ونص. قلت لي انه انتو ما كنتم مخططين فانت كنت عم تتحرك يعني بدون تخطيط سيناريو لفيلم سيحدث. شو ابرز المحطات يلي بهالثلاث اسابيع مريت فيها بسوريا يلي تركت فيك اثر كبير؟
1: صراحة فكرة الحوار انه كان في دعوة للحوار وانه بتلاقي مجموعة كبيرة من الفنانين يلي بمكان واحد مجتمعين هاي ولا مرة صارت بحياتي كلها يعني انه شوف هالكم.
0: وين صارت؟
1: هلأ شو صارت بفندق على ما اظن الميرديان سابقا ما بعرف شو اسمه يعني حاليا كمية الحرية حرية الكلام يلي كانت موجودة بالشارع يعني ما في داعي أنا ما في شوفير تاكسي ما سألته كان فيني طبعا أمشي هذا الشيء الفعلي اللي ما كنت قادر ساويه قبل فكنت طول الوقت عم بمشي بالشوارع وبس يصير أي مناسبة إنه سلم على حدا ما بعرفه يعني طبعا دائما كان سؤالي شو رأيك كيف شايف كذا الآراء متعددة طبعا بس يعني ما كنت حاسس انه في ولو شوية خوف عند اي حدا كان واضح انه عم يحكوا اكيد كنت حاسب حساب انه يمكن عم يحكوا قدامي كمان لاني انا محمد القرشي او شيء انه يعني كنت لا انه كنت مع الثورة سابقا وكذا بس لا لانه في ناس كانوا ما لهم مع الثورة وشايفين انه الوضع لا ما له احسن وكذا يعني قصدي في حريه فهي من الشغلات اللي فعلا لفتت نظري جدا البؤس يعني من الناحيه الثانيه البؤس شغله مؤلمه كتير الفقر اللي موجود
0: بالفيلم قلت انه كانت المشاهد اقصى مما تخيلت
1: تماما هذا اللي أنا كنت عم حاول إنه براسي ما فيك لما تروحي وتشوفي الدمار قدام عيونك شيء مختلف تماماً قد ما الكاميرا صورته قد ما مثل ما قلت لك يعني تشوفي التفاصيل الصغيرة يعني مريم مثلاً كانت عم تحكي على إنه البنايات ما بتحسيها إنه هاي بنايات بتحسيها إنه بنايات ما تعمرت يعني انت بتعرفي انه هي كانت مسكونة لانه مثل ما قلت لك في تفاصيل صغيرة على الحيطان بس لما بتشوفي الشبابيك بدون خشب لما بتشوفي الابواب ما لها موجودة لما بتشوفي الشرطان مسحبة لا فبتحسي انه في مو بس في ناب كان يعني في شيء فعلا حزين يعني وفعلا ظلم بتحسي فيه هائل وجودك بالمكان كان كتير كتير مختلف عن انك تاخدي لا بالحكي ولا بالصورة ولا
0: شو يا ترى اكتر القصص اللي سمعتها من العالم لما انت عم تحكي معهم وتحاور الناس كل وقت اكتر القصص اللي لهلأ هيك ضلت علقانة بذهنك من هاي الزيارة
1: يعني في ناس مثلا في شوفير تاكسي حكالي عن قديش دفع مصاري مشان العسكرية قبل بيوم ونص من السقوط يعني من الشغلات تماما يلي وراح على لبنان يعني وراح لبنان، سقط النظام ورجع مباشرة. يعني هاي من المفارقات يعني هي محزنة لقله، لأنه دفع بلاوي يعني
2: طبعا
1: تحويشة عمره يعني، ورد رجع.
0: زرت قبر الوالد؟
1: لا ما زرت.
0: ما زرت قبر الوالد؟
1: لا.
0: والدك طبعا الفنان المعروف الراحل عبد الرحمن الرشي توفي، أنت كنت خارج سوريا وحرمت من أنك تكون في جنازته، مثل ما حرم آلاف السوريين أنه يكونوا مع أهلهم في أيامهم الأخيرة وأنه يكونوا في جنازاتهم. ليه ما زرت القبر؟
1: إذا بتتذكري قلت لك أنه عم حاول بعد عن أي شيء ممكن أنه يخليني أبكي أو أنهار أو فما كان لسه عندي الاستعداد عن جد النفسي، لأنه روح. أنا من الشغلات اللي كنت عم فكر لأنه أنا عن جد حابب عيشها، مو هي أنه أنزل وأتفرج على كل شيء ودور على كل شيء وأرجع للناس وكذا، لا حابب أني أقعد ببيتي ومل مثل ما كنت.
0: الشعور القديم،
1: الشعور القديم أن تكوني قاعدة وما عندك شيء، مالك ناطرة شيء، وما هذا الشعور ناطرك يعني أنه، وهذا ما أقدر تعيشه. حاسس أنه هذا الموضوع مؤجل إلى حين فعلا ما روح وكون مع محمد السائر، وهذا بده قاعدة. فما كنت حاسس انه عندي القدرة فعلا النفسية انه روح، لانه الروحة ما لقليلة بالنسبة لقلي يعني، عن جد ما لقليلة، بالذات انه يعني قبر بابا وقبر ماما جنب بعضهم
0: الله يرحم،
1: فتعيشي ف يعني ايه هي ما لا سهلة بالنسبة لقلي، وبحاجة أن يكون قاعد هنيك يعني، بحاجة تحس أنه فيني دائما روح وإشي.
0: أنت عم تحكي، أنا بتذكر أصدقاء كثر بيصفوا الحالة تماما هيك، هذا الحاجز يلي النفسي يلي بني من أزمة كبيرة، وهلأ أنه الواحد يكسره قديه صعب. لكن أكيد أثناء عودتك استرجعت ذكريات الثورة، يا ترى شو أكثر شيء لما كنت بسوريا رجع خطر لك من أيام الثورة؟
1: كنت حابب أني أروح على فرع الخطيب
0: فعلا
1: محل ما احتجزوني. رحت بس على المناطق اللي كنا ببدايات الثورة، كنا بساروجة في قهوة كانت هنيك، كنا نقعد نستنى وين تطلع المظاهرة، لأنه المظاهرات كانت عفوية سريعة جدا وسرية أكيد. وما منعرف يعني يطلع خبر أنه بده تطلع بالحميدية، بعدين أنه لا بالميدان. فكان في رفقاتنا يروحوا على مناطق وكذا ويخبرونا، نحن أنه قاعدين هون مثل منطقة بالنص، وبنفس الوقت نتظاهر انه نحن قاعدين عادي ما في اي شيء، لانه كمان يعني الموجودين الامن موجود بكل مكان. فرحت شفت هدلون ورجعت، رحت وتذكرت هدلون المناطق، بتذكر الشباب الصغار بيطيروا العقل، طلاب جامعة، الحماس اللي بعيونهم والجدية وبنفس الوقت اللامبالاة يعني
0: انت كنت يعني ممثل مشهور وقتها والناس بتعرفك وموقفك طبعا له صدى بالشارع، ولكن نفس الوقت انت مدرك تماما لمخاطر انه الواحد يطلع ويتظاهر في شوارع سوريا بهديك الفترة. من وين اجى قرارك انك انت تعلن محمد الرشي معارضتك للنظام رغم انك تعرف شو التبعات؟
1: تماما بعرف شو التبعات، واذا بدك فتت يعني بتناقض كمان كتير كبير، انه انا ليش معروف، ليش انا ممثل يعني، كنت بتمني انه شي ما يكون معروف ليكون نشاطي كتير اكبر. بنفس الوقت انه لا يمكن لانه انا ممثل، ويمكن لانه عم ينوصفوا الشباب وعم تنوصف الثورة بانه هي من ناس رعاع، هي من ناس انتهازيين او خونة او فانه لا بحاجة انه نثبت انه لا عدلون العالم مالون هيك. يعني هي اذا بدك ما كان فعلا قرار انه والله انا قررت انه سوف اعلن الان، لا، يلي صار قبل كل شيء بدك نتذكر الظروف بهذاك الوقت، كنا وقتها كلها منقول انه هالاسبوعين ثلاثة، هالشهر، هالشهرين،
0: النموذج التونسي والمصري
1: يعني هيك كان يفتر. منعرف قديش النظام متغول ومنعرف، بس يعني كمان بنفس الوقت منعرف قديش أولا الثورات الربيع العربي اللي كانت عم بتصير كتير أكيد فقلتنا نتفائل، وتانيا كم الناس اللي طلعت يعني. فكنت دائما قديش انه قديش في وقاحة يعني عندهم، طب ما شايفين العالم يعني. كنت طبعا متخيل انه لا في ولو ذرة انسانية او كذا، انه او ذكى حتى اذا بدك، انه ممكن انه ينسحب يساوي شيء كذا، ابدا. فالقصة ما كانت لهالدرجة يعني، انا ما كنت متخيل انه مثلا رح اضطر اني ساوي لجوء، و لأنه ما كنا متخيلين أنه أصلاً القصة رح تستمر.
0: هل كان في إعلان رسمي أنك أنت مع الثورة معارض للنظام، أو هي كانت من خلال مشاركتك؟
1: لا هي كانت بشكل تدريجي وعفو يعني. أنا من البداية عم بطلع، بس بنفس الوقت كمان كنت خاف أنه يشوفوني الشباب، يعني يشوفوني مع شباب وبالتالي يعني وشي بيفضح، لأنه فبصير عم بكشف عالم. فمشان هيك أنا بعدت كل البعد عن أني اتعرف على أي حدا كان له علاقة بالتنسيقيات أو شيء. ضلت الأمور عفوية إلى أن رحنا على العزاء بركن الدين مع فارس الحلو وقتها، وسمعت كمان بعزاء 16 شاب انقتلوا بالآبون، وطبعا المخابرات قتلتهم. فرحت العزي ورايح عن جد بنية انه بدي اقدم تعازي يعني، بس لما رحت لهنيك تفاجأت انه يعني في عدد هائل من الناس، وفي ستيج يعني كان في اهالي الشهداء كانوا قاعدين على الخشب يعني. فلما طلعت قالوا اسمي، فهو ما كان قرار.
0: هي اللحظة يلي انت اعلنت فيها،
1: هي اللحظة لما شفت العالم. يعني أنا ممثل، دائما شغلتي أني وقف ممثل قدام الجمهور، فجمهور وممثل أو إذا بدك بطل المسرحية ولا المشهد ولا الكذا، لما وقفت قدام الجمهور وبراسي كل البروباغاندا اللي النظام عم يطلعها عن الناس، وشفت الناس بالآبون من أطياف متعددة وغنية ومختلفة، كله واقف مع بعضه، كله متضامن مع بعضه، صرت تحس انه هون الابطال وانا الجمهور. فيعني المشاعر هي اللي اخذتني، مو ما كان قرار والله انه انا بطل ومدري شو، لا عن جد هو كان تفاعل حي مباشر، وانطلب مني اني احكي، وانا مالي لاني محضر ولاني مخطط ولا، بس يعني المشهد هو اللي كان عم يخليني اوصف شو اللي عم شوفه. وكان في طالب جامعة قبل بفترة كان في دعوة لمظاهرة المثقفين بالميدان، وقت المرحومة مي وقت كمشوها اعتقلوها، هذا الشاب الجامعي كان عم يقول لي إذا بتريد لا تطلع. قال له ليش ما بدك يعني اطلع، ما كلهم طالعين فرصة هاي، انه
0: ما تطلع شو،
1: ما بدي يعني اطلع بالمظاهرة.
0: شو السبب؟
1: السبب انه لانه انتو رح توطولنا السقف تبع الهنن، كانوا منتقلين من مرحلة الإصلاح لمرحلة التغيير، فإنه أنتوا رح ترجعوا هلأ تنزلون للسقف وتطالبوا بإنه التعديل وما بعرف شو والإصلاح وكذا، وكمان بيجوز تنقذوا مدري شو يعني من مليون محل، إنه ما بدي يعني أطلع يعني، إنه بمعنى إنه ما تخزلونا كمان. فدائما براسي، فلما كنت واقف وكذا وصرت أقول للناس أنه كمشوا إيدين بعض وهيك، وحسيت أنه تذكرته لهذا الشاب. وجملة تعاشت سوريا ويسقط بشار الأسد، هاي صرت مليون مرة قايلة، وهذا اللي صار. هي ما لها جملة رومانسية، أنا برأيي هي من أكثر الجمل المعبرة. الفكرة هي أنه مستحيل قدام الشعب في حدا ممكن يضل بكل الطغيان تبعه، لابد أنه رح يسقط. يعني القصة هي ما لها قصة شعار فارغ
0: رمزية هيك.
1: يعني أهل درعا لما طلعوا بظن أنه هو من درعا طلع هذا الشعار، يعني ما كان هذا الشعار عفوي، هو كان توصيف دقيق لا لشو ممكن يصير،
0: انه سوريا اكبر من كل،
1: سوريا اكبر من كل شيء،
0: الاشخاص والطغاة.
1: اكيد دائما دائما
0: لحد الان تؤمن؟
1: اكيد دائما، قدام اي ديكتاتور او اي مستبد او اي، البلد والشعب هن اكبر، او هذا حقيقه يعني. فلما شفتهم وكنت واقف يعني ما، وتذكرت الشاب الطالب الجامعي يعني، فكانت مثل رسالة لإله عبر هذا المكان، انه لا يعني، وارواح الشهداء اهاليهم، شفت الناس يلي موجودين يعني، ما بتقطع قلبك يعني بس تشوفي هذا المنظر. فما قدرت إلا أنه أقول عاشت سوريا ويسقط بشار الأسد، أكيد يعني كرمال أرواح الشهداء كلها. إيه،
0: هل هذا هو الموقف اللي بتعتبره الأبرز خلال هالسنتين ثلاثة اللي كنتون في سوريا من حياتك في الثورة؟ يعني اللحظة الفارقة بتعتبرها في الثورة
1: أكيد.
0: بالنسبة لك
1: أكيد لحظة فارقة كتير، من بعدها بخمس دقائق إذا بدك كم الرسائل التهديد اللي اجاني التليفون، كانت وقتها بالتليفونات نوكيا، كانت يعني في لها ليمت معين يعني، بعدين بتسكر فالتليفون يسكر من كتر ما تجيني رسائل.
0: شو اجتك رسائل التهديد؟
1: شو بتحبي او شو عفوا شو بتكرهي، كل شيء تهديد بالاهل ببناتي بشغلي وتجيني أرقام يعني. أجتني رسالة من نسيت شو اسم الشركة وقتها، كانوا سيريا تيل
0: على ما أظن،
1: أجتني رسالة من سيريا تيل، بعتينا لكل البشر مع رقم تليفوني، رقم تليفون فارس، رقم تليفون معي، أنه أجروا فيهم بالرسالة الرسمية من سيريا تيل، أنه حاطين أرقامنا نحن ثلاثة، وأنه

0: هاي الازدواجية اللي منفوت فيها مثله كمان يصير القصف انه تقولي الحمد لله ما اجت فينا. هاي لما كنت عم شوف انا مشان هيك رحت زرت الابون وزرت برزة وزرت, لانه فكرة انه انت كنت عم تنجي بس غيرك عم يموت. هذا المكان اللي النظام حطنا كلنا فيه, انه حتى الاهل بين بعضهم يعني بالعائلة الوحدة الناس معه وناس ضد, هذا الشرخ اللي سواه بالمجتمع كان هائل. وهذا الشيء اللي عشته يعني كمان انا انه انت ما تعرفي شو الصح وشو الغلط وشو انت سويتي موقف نبيل. طيب هذا موقف استعراضي, واهلك وين من الدق مع هن اهلك اول ناس لازم تحميهم, بعدين شو اهلك قدام اهالي الباقيين. فهذا فوتني بحاله من الـ من الـ من اذا بدك الضياع وال وبنفس الوقت انه وشي معروف, يعني ما كان لازم وشي يكون معروف, كان لازم خبي وشي واطلع. بس شو استفدنا يعني انه هن كانوا بحاجه فرد ولا لا بدهم وش معروف. مشان هاي الازدواجيات اللي الضياع اللي فتت فيه كانت بهديك المرحلة, وهن بيعرفوا. أنا بظن أنه النظام يعني هو بمحلات سياسيا واستراتيجيا غير, ولكن أمنيا هو من أذكى أنواع المخابرات إذا بدك, أو هاي شغلات
1: مشروسة. استثمر جدا في أجهزة المخابرات واستثمر جدا في
0: طول الوقت
1: الشعب.
0: طول الوقت وعنده إذا بدك بظن أبحاث مثلا لما أجوا أول مرة بدهم يعتقلوني ما بيجوا على بيتي, بيعرفوا بيتي.
1: لكن
0: هو بيروح على أول الحارة على أول الشارع وبيسألهم وين بيته لهذا, وطبعا الناس بيدلوا فبيقولوا لهم وبيروحوا.
1: كيف فسرتها؟
0: بتجيكي بعدين كل الشارع دير بالك اجوا اليوم سألوا عنك كذا. هذا الضغط والرعب اللي بيحطك فيه. طبعا هنا لو بدهم يعني مباشرة كانوا طبوا علي بنص الليل بياخدوني. بس هي هذا الضغط النفسي هذا كله بيعرفوه
1: انه نحن في اي لحظة ممكن نكون قدامك.
0: تمام. لا مو بس هيك, انه بيتركوا الناس يرعبوكي الدائرة اللي انت بتأمني لهم اللي هن اهل حارتك وكذا. وهذا اللي صار يعني هنن الأصدقاء والهذا أول مرة هنن اللي إنه دير بالك وشو سويت ومجنون أنت وبدن يقتلوك وبدن يصفوك وتجيني أخبار وهيك. هذا الضغط والرعب هذا شي هائل هائل هائل عن جد.
1: أثر على علاقتك مع عائلتك لأن طلعت إشاعات كتيرة إنه والدك تبرأ منك بسبب موقفك من الثورة.
0: لا إشاعة تماما. ما أثر على علاقتي, ولكن صار في جدل. أكيد صار في جدل. بابا بهداك الوقت بهداك العمر وهو اللي بيعرفه منيح للنظام ومعروف تماما. هو من قبل كان قديش معارض قديش لسانه صليط كان كتير يعني, بس وصل لمرحلة هو كان حاسس بالضعف. ودائما الأب بيشوف ابنه صغير وبده يحميه وما له أدران, وهي هي اللي كانت رعبته. فهو انه تحديدا هو على جملة انه عاشت سوريا واسقط بشار الأسد.
1: شو قال لك؟
0: انه ليش انه شو بدك ببيت الطوط يعني انه نقول أي شيء تاني يعني إنه, ولأنه تذكري بهذاك الوقت يعني إنه وصلوا لمرحلة إنه أحكي شو ما بدك بس ما تقربي على الرئيس على الرئيس تماما. فيعني هون صار في جدل.
1: شو قلت له وقتها
0: إنه يعني بدك تبطل هذا الخوف علي, وفي كتير ناس وعم يطلعوا وفي, ووقتها أنا متفائل كمان وقلت له طول بالك يعني استنى لك
1: قريبة الشغلة
0: إنه شهر شهرين ورايح هذا وكذا.
1: والدك كان فعلا معارض لنظام الأسد يعني بشكل معروف,
0: مو بشكل سياسي بس يعني هو بابا من الناس اللي كان دائما يعني انسباته لما يسب كان يسب من الوزير وطالع هيك يقول له يعني إنه

0: مشان ما نقول كلمة تانية, انت من الوزير وطالع. يعني لدرجة انه في كان بعض ال...
1: شو كان نظركم يعني؟
0: انه هدلون جماعة مستبدين, انه بدهم يستوطوا حيط العالم وكذا. في ناس كانوا يفكروا انه يمكن مخابرات هذا عم يوقع العالم مشان يسبوا قدامه, ف يعني انه في بعض الناس كان هيك. بس
1: هي كمان قلق من سياسات النظام
0: تمام,
1: الناس خائفة بشكل دائم.
0: شوفي تماما, هو الخوف يعني بيخلي الأقاويل وبيخلي القصص تبرو والخيال يشتغل. أنا رعب, يعني رعب عايشين فيه.
1: هل حاول النظام يضغط عليك من خلال علاقتك مع والدك, من خلال خوفك على والدك؟ يعني صار
0: يضغط علي ويضغط على والدي. يعني
1: شو كانوا يعني؟
0: مثلا آخر يوم الاعتقال تبعي أنا جابوا لي بابا, يعني اجا
1: على فرع الخطيب,
0: جابوه على الفرع مشان تصير هذا المشهد تبع عودة الابن الضال, و مثل بالمدرسة تماما, يعني مثل
1: كيف المشهد
0: ولي امرك. يعني انه يعني هيك كان رئيس الفرع, يعني كان متوقع هيك انه يشوف انهياري انا او انهيار بابا وكذا, ومثل انه هو اللي ساوى هذا الفعل. يعني انه
1: هو المسؤول عن الحرافة.
0: انا ما عاد عيدة يا عمو. يعني هيك هذا اللي بتقرأيه من هي السلطة. ما كان اسمه الاب ما بعرف شو رو, يعني انه الاب القائد والاب الاول وما بعرف. يعني هذا هي الفكرة تبع انه هنن كل لعبهم على العائلات. هنن ما بيعرفوا يناقشوكي بشكل مباشر, يحاجوكي إذا بدك. فهنن كتير بيلعبوا على قصة الشرخ, إن كان بالعائلة ولا إن كان بالطائفة ولا إن كان بالمنطقة, يعني بالمناطقية كتير بيلعبوا على هاي القصص طول الوقت. هنن أنا ظني إنه هنن ما لهم طائفين, يعني نظام الأسد, ولكن يستخدم الطائفية بشكل كتير ذكي وقوي,
1: لأنهم يعرفوا تماما أن الطائفية ممكن يكسبوا من خلالها
0: طبعا, لأنه هنن القوة
1: وهنن القوة,
0: والكل بده يلجأ لهم مشان يحل مشاكله, مشان يبطل يخاف, لأنه بيخوفوك. يعني
1: دائما نسأل بالنهاية سوريا لوين, كيف بتشوف المستقبل محمد الرشي؟
0: أنا متفائل, أنا حاسس أنه في عنا طاقة أمل, ولازم لازم نكبرها. يعني هاي القصة ما لازم تنتسى أنه في نظام سقط, هاي ما لها شغلة قليلة, وفي أمل, في مجال لأنه يصير شيء. أنا مع هذا الكلام, وأنا متفائل, وأنا بدي أشتغل يعني بإمكانياتي.
1: ألف شكر لك محمد الرشي, شرفتنا ونورتنا في بودكاست سوريا لوين في استوديوهاتنا في برلين. يا أهلا وسهلا.
0: شكرا كثير لك.

0: أخبار من اليونيفيل. في 1 حزيران قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن خيارات لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 عقب انتهاء ولاية اليونيفيل، ويقوم مجلس الأمن حالياً بمراجعة هذه الخيارات. وكان القرار 2790 الذي اعتمد في 28 آب 2025 قد جدد ولاية اليونيفيل لفترة نهائية تمتد حتى كانون الأول 2026، ممهداً الطريق لتخفيض تدريجي ومنظم لقوات حفظ السلام وانسحاب البعثة في العام 2027 بعدما يقارب 5 عقود من وجودها في جنوب لبنان. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يعطينا مزيد من التفاصيل.
1: يونيفيل is not part of the ongoing discussions at the council regarding its own.
2: اليونيفيل ليس طرفا في المناقشات الجارية حاليا في مجلس الأمن بشأن المهمة التي ستخلفها، وتتمثل أولوياتنا خلال الأشهر المتبقية في مواصلة تنفيذ ولايتنا بموجب القرار 1701. ما زلنا نركز على مهامنا الأساسية على الأرض، وفي ظل الظروف الضاغطة الحالية على الأرض تشمل هذه المهام مراقبة الوضع الميداني ورفع التقارير بشأنه إلى مجلس الأمن، وتسيير الدوريات التي اقتصر نطاقها خلال الأشهر الأخيرة إلى حد كبير على المناطق المحيطة بمواقع الأمم المتحدة بسبب الوضع الأمني المستمر، وأنشطة الارتباط والتنسيق وتسهيل الوصول الآمن للمنظمات الإنسانية العاملة في جنوب لبنان، والتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني.
0: على مدى الأشهر الماضية بقي حفظة السلام التابعون لليونيفيل في مواقعهم المنتشرة في مختلف أنحاء جنوب لبنان، واستمروا في تنفيذ المهام الموكلة إليهم بموجب القرار 1701 رغم الظروف الصعبة على الأرض.
2: منذ استئناف الأعمال العدائية في أوائل أذار وصلنا تنفيذ عملياتنا في بيئة شديدة الصعوبة، وما زلنا ملتزمين بدعم العودة إلى الاستقرار ومساندة المجتمعات المتضررة من التصعيد بما في ذلك العائلات النازحة داخل منطقة عملياتنا وخارجها. واستنادا إلى كيفية تطور الوضع، تشمل الأولويات المستقبلية أيضا دعم أنشطة مثل إزالة الألغام وإعادة فتح الطرق والمساعدة في تهيئة الظروف لعودة المجتمعات المحلية بأمان إلى قراها، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني والجهات المعنية الأخرى.
0: تؤكد اليونيفيل أن تركيزها العملياتي سيبقى دون تغيير خلال الفترة المتبقية من ولايتها. وفي هذا الصدد يقول الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل:
2: سنواصل تنفيذ ولايتنا بموجب قرار مجلس الأمن 1701 حتى آخر يوم من شهر كانون الأول 2026، وسنبذل ما في وسعنا خلال الأشهر المتبقية لتهيئة الأسس اللازمة لنجاح كل من الجيش اللبناني وأي وجود محتمل للأمم المتحدة في المستقبل.
0: واصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل أعمال إصلاح الطرق والجسور في مختلف أنحاء جنوب لبنان لتسهيل الحركة داخل منطقة عملياتهم في ظل أعمال العنف التي بدأت أوائل آذار. وتدعم هذه الأعمال قدرة قوات حفظ السلام على التنقل، كما تسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة من أعمال العنف. وقد جرى إصلاح عدد من الطرق أو إزالة العوائق منها في مواقع تشمل بلدات شمع ورامية ومروحين وعيت الشعب ومرجعيون وكفركلا وحولة. وفي الحالات التي تعذر فيها إجراء إصلاحات كاملة تم إنشاء طرق بديلة لتسهيل حركة التنقل. ومؤخراً قام حفظة السلام الصينيون بإصلاح جسر متضرر بالقرب من بلدة البياضة، حيث أعادوا تأهيل قسمين متضررين من سطح الجسر بمساحة تقارب 40 متراً مربعاً، كما رمموا الحواجز الجانبية. وقد نفذت هذه الأعمال بالتنسيق مع الجيش اللبناني والسلطات المحلية. مؤخراً مؤخراً سهل حفظة السلام التابعون لليونيفيل الحركة الآمنة لسيارات إسعاف الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني التي كانت تنقل مرضى بحاجة ملحة إلى الرعاية الطبية بعدما ظلوا عالقين لأيام في بلدة رميش بسبب اشتداد القتال على طرق الوصول الرئيسية. وبعد التنسيق مع جيش الدفاع الإسرائيلي عبر آلية الارتباط التابعة لليونيفيل أصبح تنفيذ هذه الحركة ممكناً عقب إبلاغ قائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد الركن أندريا فراتيشيلي بالوضع، وكان موجوداً في البلدة لتسليم أدوية وحصص غذائية ومستلزمات للنظافة الشخصية وآلية. وقد أنجزت العملية بنجاح ووصلت سيارات الإسعاف بأمان إلى مدينة صور، مما أتاح للمدنيين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن متابعة رحلتهم إلى بيروت.

0: لامين يامال نجم منتخب إسبانيا سخر من الجماهير السعودية بعد المباراة اللي جمعت بينهم بنهائيات كأس العالم 2026، وخسر المنتخب السعودي أمام نظيره الإسباني 4-0 خلال المباراة اللي جمعتهم يوم الأحد على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية بالجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال 2026. بعد المباراة نشر يامال مقطع فيديو على حسابه الشخصي على موقع إنستغرام لبعض الجماهير السعودية وهي عم تهتف وين يامال، وبنفس التغريدة نشر اللاعب الإسباني بعض الصور له من المباراة وعلق وقال أنا هون، بإشارة للرد على الهتافات من خلال الهدف اللي سجله ببداية المباراة واللي قاد الماتادور لتحقيق هالفوز العريض. وبنفس التغريدة نشر اللاعب الإسباني بعض الصور له من المباراة وعلق وقال أنا هون، بإشارة للرد على الهتافات من خلال الهدف اللي سجله ببداية المباراة واللي قاد الماتادور لتحقيق هالفوز الكبير. على فكرة وبوقت سابق كانت الجماهير السعودية أطلقت هتافات مشابهة للسخرية من الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب فوز الأخضر على الأرجنتين بنتيجة 2-1 بكأس العالم 2022 بقطر، حيث غنت ميسي وينو كسرنا عينه. يذكر أنه هدف يامال كان الأول لإله بكأس العالم عبر التاريخ، وذلك بأول مباراة بيشارك فيها أساسياً بالمونديال ليكون ثاني أصغر لاعب إسباني بيسجل هدف بتاريخ البطولة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: القزي
1: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا غراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي رياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص، لبن مزارع تعنيل الكيلو بدولار و90 سنت.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: جولة خامسة من المفاوضات لبنان يواكب بحذر ويحفظ استقلالية قراره
8: مساء الخير راديو رما من صوت كل لبنان مع روني غابي ومريم تنفيذ إلي طنوس

0: عناوينها.
1: أنا أخشى ما أخشى أن يكون هناك لعبة أمريكية لتمرير الوقت ومن ثم العودة إلى التصعيد. يعني لا أعتقد أن هناك بشائر إيجابية حول هذا حول هذه المفاوضات.
2: فتبين بعد هيدا إعادة تقييم أنه في 31,427 أسرة بطلت ضمن الفئات الأكثر حاجة مقارنة بغيرها وحتخرج من لائحة المستفيدين.
3: وفي عناوين راديو رما أيضا: الإدارة الأمريكية تؤكد دعم الشرعية اللبنانية ودور لإيران في تقرير مصير لبنان. عون يتابع مجريات واشنطن عن كثب، التفاوض أثبت جدوى. فرنسا تواكب مرحلة ما بعد اليونيفل، ماكرون يتواصل مع عون وسلام. إسرائيل تسبق الجولة الخامسة بالنار والحزب ينبه. ترامب يلوح بالإنذار، نتنياهو يفاجئ الأمريكيين وبيزشكيان في باكستان.
4: في راديو رما أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي أنطوان صعب والأحوال الجوية.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. في لحظة تتقاطع فيها الملفات الساخنة على أكثر من جبهة، يبدو المشهد الإقليمي وكأنه شبكة متداخلة من الاستحقاقات المؤجلة والمفتوحة. ووسط هذه الأجواء يقف لبنان محاولا فصل مصيره عن الأوضاع الإقليمية، والولايات المتحدة تدعم هذا الخيار. وفي هذا السياق تتحول واشنطن اليوم إلى محطة اختبار جديدة لمحاولة ضبط إيقاع الحدود بين لبنان وإسرائيل، مع انطلاق جولة تفاوضية جديدة يفترض أن تقيس حدود الممكن في ظل مناخ إقليمي غير مستقر ومحاولات متواصلة لاحتواء تداعيات ميدانية لا تزال تتقدم على أي تفاهمات. بالتوازي، لا ينفصل هذا المسار عن موجة التفاعلات الأوسع في الإقليم، حيث تتداخل حسابات القوى الكبرى مع ملفات نووية وأمنية حساسة. ماذا الآن في التفاصيل؟
1: في واشنطن انطلقت الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. سيكون اليوم الأول من المفاوضات مشتركا يجتمع الوفدان اللبناني والإسرائيلي بشقيهما المدني والعسكري. اليوم الثاني سيكون عسكريا بامتياز، يخصص اليوم الثالث للتفاوض السياسي برئاسة السفير سيمون كرم. المفاوضات تبحث بشكل رئيس في آلية تطبيق المناطق التجريبية جنوبية لبنان وتثبيت وقف النار الذي أعلن عنه ضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني في سويسرا. عما يطرح على طاولات المفاوضات، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل ستطرح مقترحا يقوم على تنفيذ انسحاب جزئي وتجريبي من منطقة محددة جنوبية لبنان على أن ينتشر الجيش اللبناني في المنطقة تحت إشراف أمريكي. بحسب التقرير، سيصل الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن حاملا خرائط لتحديد المنطقة المقترحة ضمن وصفه مصدر إسرائيلي بالمشروع التجريبي الذي يهدف إلى اختبار آلية جديدة على الأرض. نقلت القناة عن مصدر إسرائيلي قوله: سنأتي بخرائط للمنطقة التجريبية، مشيرا إلى أن الخطوة تندرج ضمن إجراءات بناء الثقة بين الأطراف.
0: وفي المواقف الأمريكية، شدد نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جاي دي فانس على أن الولايات المتحدة تنظر إلى رئيس الجمهورية والحكومة باعتبارهما السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان، وأن واشنطن تعتزم العمل مع الدولة اللبنانية بما يمكنها من حماية سيادتها وترسيخ سلطتها الشرعية. كما أوضح نائب الرئيس الأمريكي أن الاتصالات التي تجريها الإدارة الأمريكية مع إيران فيما يتعلق بلبنان لا تهدف إلى أعطاء طهران أي دور في تقرير مستقبل لبنان أو التأثير على قراراته، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليه. مواقف فانس جاءت في رسالة رد على الرسالة التي وجهها إليه رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع.
1: لبنان الرسمي يؤكد عن كثب يواكب مجريات الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وسط متابعة دقيقة للمداولات والنتائج المرتقبة. هذه التفاصيل في رسالة للزميلة جويل غابي.
2: تتابع بعد مداولات اجتماع الوفد اللبناني الدبلوماسي والعسكري في الجولة الخامسة من المفاوضات في واشنطن والتي تستمر 3 أيام. وفي السياق، ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد الظهر اجتماعا حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن. وفي خلال الاجتماع، لفت رئيس عون إلى أن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا للذهاب إلى التفاوض لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق. وأضاف رئيس الجمهورية: ذهبنا اليوم وفي اليومين المقبلين إلى جولة جديدة نأمل أن تكون حاسمة على طريق إنجاز ما نريد من خير لوطننا وشعبنا، وهذا الخير نراه في استعادة سيادة لبنان كاملة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضينا. رئيس الجمهورية جدد التأكيد على الموقف اللبناني وقال: لن نقبل إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي عن الجنوب وبسقوط الوصيات الخارجية معا، لأن خيارنا الوحيد هو سيادتنا الوطنية، ولأن رهاننا الأوحد هو الدولة اللبنانية التي وحدها لا غير تحمي الجميع وتصون حريات وكرامات الجميع وتثمر التضحيات وترفع كل أصناف الخوف والغبن عن الجميع. وختم رئيس الجمهورية معتبرا أن هذه أمثلة تاريخ لبنان المعاصر وهذه إرادة الشعب اللبناني، وقد أقسمنا على تجسيدها لمصلحة البلاد وخير جميع اللبنانيين. على خط متصل أوضحت مصادر مطلعة على أجواء المفاوضات أن هناك توجيهات للسفير سيمون كرم بترتيبات واضحة وعملية صارمة للخروج من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بحلول عملية يمكن تطبيقها عسكريا وأمنيا في لبنان. وكان رئيس الجمهورية قد زود الوفد اللبناني العسكري والدبلوماسي بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني تجاه الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الإعمار، وهذا ما سيتم التركيز عليه في جلسات التفاوض الدبلوماسية. أما بالنسبة للوفد العسكري فيحمل معه تفاصيل أمنية وعسكرية، خصوصا عند البحث في آلية لتطبيق المناطق التجريبية في الجنوب، إذ سيناقش الوفد العسكري اللبناني الخطة التي أعدها وسيستمع إلى الطروحات والاقتراحات من قبل الجانبين الأمريكي والإسرائيلي. ومن المفترض أن تختتم الجولة الخامسة أي الخميس المقبل بإصدار بيانيات يحدد الإطار العام للمرحلة المقبلة. من القصر الجمهوري جوال غادي، صوت كل لبنان.
0: واليوم تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحث الرئيسان في مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، لا سيما لجهة الرغبة التي أبدتها دول أوروبية ويؤيدها لبنان في إبقاء قوات لها في منطقة العمليات الدولية، حيث أشار الرئيس ماكرون إلى أنه سيجري اتصالات مع دول عدة لتحديد موقفها من هذه الخطوة. وعرض الرئيسان للعلاقات اللبنانية السورية، فنوه الرئيس عون بالمواقف التي أعلنها الرئيس السوري أحمد الشرع في حديثه التلفزيوني الأخير، والتي أكد فيها حرص بلاده على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه، وأن سوريا لا تنوي التدخل عسكريا في لبنان، وأن أي دور سوري يمر حصرا عبر الدولة اللبنانية وليس عبر أطراف أخرى، وأن بلاده تريد تعزيز استقرار لبنان وتقوية مؤسساته الرسمية وليس الحلول مكانها. واتفق الرئيسان عون وماكرون على إبقاء التواصل قائما بينهما لمتابعة التطورات والاتصالات الجارية لتثبيت وقف النار في لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
1: رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من ماكرون جرى فيه تقييم المفاوضات التي بدأت في سويسرا وانعكاساتها على لبنان والمنطقة. كذلك جرى البحث في استكمال تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الإعمار. وفي اليرزي شدد السفير الفرنسي إيرفي ماجرو على أهمية تأمين الدعم للجيش في ظل الأوضاع الراهنة، وعرب في خلال زيارته قائد الجيش العماد رودولف هيكل عن تقديره دور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار، عارضا معه آخر مستجدات لبنان والمنطقة ومرحلة ما بعد يونيفيل.
0: وعلى هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية المنعقدة في عمان على المستوى الوزاري، طلب وزير الخارجية يوسف رجي في اجتماع تشاوري مغلق من الدول العربية دعما صريحا للحفاظ على استقلالية المسار التفاوضي اللبناني عن المسار الأمريكي الإيراني. وأكد رجي أن لبنان يجب أن يكون شريكا فاعلا في أي إطار إقليمي يعد لبحث مستقبل الشرق الأوسط، لا أن يقرر مصيره على طاولات لا يجلس عليها.
1: واليوم وقع نواب تكتل الجمهورية القوية والكتائب والنواب ميشيل معوض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي وميشيل دويهي على عريضة سلمت إلى الرئيس سلام تدعو الدولة اللبنانية إلى إعداد ملف قانوني ومالي ودبلوماسي للمطالبة بتعويضات من إيران عن الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب الأخيرة. من طاولات المفاوضات إلى الميدان الذي شهد تصعيدا إسرائيليا قبل ساعات من الجولة الخامسة في واشنطن، التفاصيل مع حسين معنا.
3: لا يزال الحظر يسيطر على مختلف المناطق الجنوبية مع استمرار الخروقات الإسرائيلية في عدد من الأماكن والبلدات، حيث استهدف الطيران المسير بلدة كفر تبنيت مع إلقاء قنابل صوتية. كما أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه المواطنين في حي الدير الواقع بين النبطي الفوق ومدينة النبطية، بينما كانوا يعملون على فتح الطرقات وانتشال جثامين شهداء، ما أدى إلى استشهاد مواطنين مدنيين أحدهما موظف بلدي وإصابة آخرين بجروح. وفي بلدة برعشيت استهدفت مسيرة إسرائيلية البلدة مع إلقاء قنابل صوتية من دون تسجيل إصابات. وإلى بلدة حداثة حيث أقفل الجيش الإسرائيلي الطريق أمام سيارتي إسعاف تابعتين لكشافة الرسالة الإسلامية، كانتا تنقلان جنازتين لدفنهما في البلدة ومنعتهما من الدخول. أما في كفر رمان فقد ألقت طائرة درون إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه سيارة مدنية، وانفجرت القنبلة في الجو قبل أن تسقط على السيارة. إلى ذلك يواصل الطيران المسير منذ ساعات الصباح تحليقه في الأجواء الجنوبية وفوق الخط الساحلي الجنوبي وصولا إلى أجواء مدينة صيدا على مستويات منخفضة. هذا وقد أصدر حزب الله بيانا أشار فيه إلى الخرق الإسرائيلي عبر إطلاق النار باتجاه مجموعة من المدنيين في حي الدير بمدينة النبطية واستشهاد شخصين، وحذر البيان من أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة حتى الآن. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي زعم أن الجيش هاجم مجموعة مسلحة قال إنه رصدها بالقرب من القوات العاملة في المنطقة الأمنية جنوبية لبنان في منطقة تلة علي الطاهر، وأوضح أن القوات رصدت خلية مسلحة كانت تتحرك قرب مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه جرى استهدافها شمالية المنطقة الأمنية بهدف إزالة ما وصفه بالتهديد الفوري. وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل ضد أي تهديدات ستستهدف قواته، مشددا على أنه لن يسمح لحزب الله باستهداف مواطني إسرائيل أو قواته. كما قال الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على عناصر حزب الله كانوا يعملون تحت ستار مدني على تلة علي الطاهر بعد أن عبروا إلى داخل المنطقة الأمنية.
4: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذا المساء الكاتب والمحلل السياسي أنطوان صعب، أهلا بكم.
5: أهلا، مساء الخير
4: استاذ أنطوان. ما أهمية جولة المفاوضات الخامسة في واشنطن بين لبنان وإسرائيل والتي تأتي في أعقاب المباحثات التي حصلت في سويسرا اليوم؟ ما أهمية هذه الجولة التي تعقد والبنود التي ستطرح من بينها المناطق التجريبية؟
5: موضوع اليوم المفاوضات التي انطلقت منذ بعض الوقت، يعني السلطة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، أهم شيء أنه قطعت الطريق على موضوع الاستفراد أو الاستثمار في موضوع ما سمي الانتصار الإيراني. طبعا إيران تقول أنها هي انتصرت وأنها هي تفاوض عن لبنان وأن هي أوقفت النار ويعني تبيعنا سمك في البحر كما يقال، ولكن الحقيقة أن هناك اليوم بنود مطروحة على طاولة واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي هي التي يعول عليها، من موضوع الوقف دائم لإطلاق نار، موضوع إطلاق الأسرى، موضوع يعني انسحاب الإسرائيلي المتوازن كما يقال. بالنسبة للمناطق التجريبية أيضا هناك خلاف واختلاف حول هذه النقطة تحديدا. الإسرائيليون أيضا يريدون حماية أو أمن لموضوع المستوطنات والجبهة الشمالية، في حين أن رئيس نيفر تحدث عن موضوع الأقضية، وبالتالي ليس هناك بعد من اتفاق، يعني التعويل هو على هذه المفاوضات.
4: نعم، وماذا عن الخلية الذي تم الإعلان عنها لمواكبة وقف إطلاق النار والترتيبات التي ستحصل على مستوى بين لبنان وإسرائيل؟ هذه الخلية دولية برأيكم تشكل مخرجا؟
5: يعني الإيراني يحاول أن يكون طرف في الحل اللبناني. قرأنا رد نائب الرئيس الأمريكي جيري فانس على رسالة الدكتور سمير جعجع،
4: نعم،
5: والتي قال فيها أنه لن يكون هناك أي دور لإيران في تقرير مستقبل لبنان. بالنتيجة سوف يكون هناك لجنة للاتفاق على بعض النقاط. مصادر قصر عبدة تقول أنها ليس لديها معلومات أو حتى لم يردها شيء عن هذه اللجنة، ولكن اليوم المباحثات التي انطلقت اليوم وغدا في المسارين السياسي الدبلوماسي والعسكري الأمني سوف تحاول إيجاد آلية معينة في يعني معالجة الخروقات.
4: نعم، برأيكم يعني تتوقعون خيرا من هذه المفاوضات الحاصلة والجولات التي ستلي الجولة الخامسة؟
5: نعم، يعني مما تلمسه من المفاوضات ومن المعطيات المحيطة بال المفاوضات الأمريكية الإيرانية بداية قبل ما ننتقل إلى واشنطن. مما أتلمسه أنه ليس هناك من يعني بشائر إيجابية حول هذا الموضوع. أنا أخشى ما أخشى أن يكون هناك لعبة أمريكية لتمرير الوقت ومن ثم العودة إلى التصعيد. يعني اليوم عندنا المونديال وعندنا موضوع يمكن أنه رئيس ترامب يحاول أنه يريح السوق الأمريكية والدولية على موضوع النفط. فهذه أنا يعني لدي مثل هيك يعني تحليل حول هذا الموضوع، فلا أعتقد أن هناك بشائر إيجابية حول هذه المفاوضات.
4: نعم، الكاتب والمحلل السياسي أنطوان صعب، شكرا لكم من راديو رمى عبر صوت كل لبنان.
0: يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر يوم الخميس المقبل في قصر بعبدة، ذلك للبحث في الأوضاع الراهنة.
1: في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الوضع السياسي الراهن، مؤكدا دعم الخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان. عن الأوضاع الأمنية في البلاد، شدد الوزير الحجار على الدور الأساس الذي تطلع به الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة. أطلع الرئيس عون على التدابير والإجراءات الأمنية التي تقوم بها الوزارة على الصعيد الأمني تحضيرا لانطلاق العمل في مطار رنيم عوض في القلاعات. وأكد الوزير الحجار استمرار الأجهزة الأمنية في تعزيز إجراءاتها وانتشارها في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في العاصمة حفاظا على الأمن والاستقرار. وتناول البحث قرار المملكة العربية السعودية استئناف الصادرات اللبنانية والترحيب بهذه الخطوة التي تعكس الثقة برئيس الجمهورية والحكومة والإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اللبنانية.
0: حياتيا، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في مؤتمر صحفي العمل على توسيع برنامج أمان ليشمل قريبا نحو 150 ألف عائلة.
6: قبل إعادة التقييم كان مجموع الأسر ضمن برنامج أمان 163 ألف أسرة، بعد إعادة التقييم صار عنا لائحة محدثة بتضم 128,474 أسرة، واللي حيوصلوا ل 150 ألف أسرة. فتبين بعد هيدا إعادة التقييم أنه في 31,427 أسرة بطلت ضمن الفئات الأكثر حاجة مقارنة بغيرها، وحتخرج من لائحة المستفيدين. بعرف أنه هيدا القرار صعب وحساس، لكنه مش عقاب ومش استهداف، وأكيد منه قرار سياسي، هو تصحيح ضروري حتى توصل المساعدة إلى الأسر الأكثر حاجة فعلا.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت بشكل كامل وتام على أعلى المستويات على نظام تفتيش نووي مشدد وطويل الأمد، مؤكدا أن هذه الآلية ستستمر سنوات طويلة مقبلة إلى ما لا نهاية. ترامب أضاف أن واشنطن وافقت في المقابل على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا من دون فرض حصار بحري إضافي، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية ستبقي سفنها في مواقعها تحسما لإعادة فرض أي إجراءات إذا دعت الحاجة. وشدد على أن الترتيبات الجديدة ستضمن النزهة النووية، محذرا من أنه إذا لم يوافق الإيرانيون على ذلك فلن تكون هناك مفاوضات أخرى. وأشار إلى أن الأموال الإيرانية التي سيفرج عنها ستستخدم لشراء مواد غذائية وطبية من أمريكا. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فاجأ الأمريكيين قائلا حان وقت التحرر من التبعية، وأكد أن الضربة التي وجهتها إسرائيل إلى إيران وحلفائها في المنطقة لا تزال مستمرة لم تنتهي بعد، مشيرا إلى أن العمليات الجارية تأتي في إطار مواجهة ما وصفه بالتهديدات المتعددة على أكثر من جبهة. وشدد على أهمية تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية الإسرائيلية، معربا عن تقديره الدعم الأمريكي، وأشار إلى ضرورة بناء منظومة تسليح مستقلة، وأضاف أقدر عاليا دعم أصدقائنا الأمريكيين، لكننا بحاجة إلى تحرير أنفسنا من التبعية وبناء نظام تسليح مستقل.
0: وفي باكستان، بحث الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان مع قائد الجيش الباكستاني التطورات الأقليمية وسبل توسيع التعاون المشترك. واليوم أشار رئيس وزراء باكستان إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران ستتحول إلى اتفاقية طويلة الأمد بعد 60 يوما.
1: هذا أعلن نائب وزير الخارجية الإيرانية اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب وفق وسائل إعلام رسمية. بحسب وكالة الأنباء الإيرانية، تقرر أيضا تشكيل 4 مجموعات عمل تتعلق بإنهاء العقوبات والشؤون النووية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية والمراقبة والتنفيذ. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن طهران لن تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف من جانب إسرائيل والولايات المتحدة. هذا وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيران تقول إن المحادثات المستقبلية مع أمريكا ستتضمن مشاركة رئيسي وزراء قطر وباكستان.
0: واليوم اتفقت سلطنة عمان وإيران على الحوار من خلال فريق عمل مشترك بشأن الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز.
1: هذا وبدأت حركة ناقلات النفط تتزايد عبر هرمز. عادت أسعار النفط إلى التراجع بعد عطلة نهاية الأسبوع التي بدأ فيها اتفاق السلام مهددا بعد أن لوح الرئيس ترامب باستئناف الحرب إذا أغلقت إيران الممر النهائي. إذن المائي. يبدأ وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو اليوم جولة تشمل الإمارات، الكويت، البحرين لعرض بنود الاتفاق المبدئي مع إيران على حلفاء واشنطن في منطقة الخليج. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أمن متساو وغير قابل للتجزئة للجميع، وأضاف أن روسيا على وهبة الاستعداد للرد الفوري والفعال على أي تهديدات خارجية أو داخلية. بوتين قال لا أساس لإجراء محادثات مع زيلينسكي في ظل الضربات الأوكرانية على أهداف مدنية. نذهب معا إلى الجو. قليل الغيوم، الجو غدا مع ضباب محلي على المرتفعات من دون تعديل في درجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا مع ارتفاع إضافي بموج البحر. وكان في رج رما جولة خامسة من المفاوضات. لبنان يواكب بحذر ويحفظ استقلالية قراره. الإدارة الأمريكية تؤكد دعم الشرعية اللبنانية، لا دور لإيران في تقرير مصير لبنان. عون يتابع مجريات واشنطن عن كثب، التفاوض أثبت جدواه. باريس تواكب مرحلة ما بعد يونيفيل، ماكرون يتواصل مع عون وسلام. إسرائيل تسبق الجولة الخامسة بالنار والحزب ينبه. ترامب يلوح بالإنذار، نتنياهو يفاجئ الأمريكيين وبيزيشكيان في باكستان. كان في راديو رما أيضا خاص مع الكاتب والمحلل السياسي أنطوان صعب والأحوال الجوية. شكرا وإلى اللقاء.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: هنا صوت كل لبنان.

0: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: بلا قيود،
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
5: تحية طيبة لكم من سبوتنيك في موسكو، مستمعينا الأكارم في كل مكان. في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بلا قيود نكون معكم فيها لهذا اليوم، أنا نغم كباس
6: وأنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم يا نغم،
5: نائب أمريكي يتفق مع روبيو على شطب سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب.
6: عودي إلى بلادك، فضيحة محورها نائبة عراقية تشعل البرلمان الأوروبي.
5: شركات الدول التي فرضت عقوبات ضد روسيا تتكبد خسائر فادحة.
6: عمادة المهندسين التونسية ترفع مقترحات لمجلس النواب للاستفادة من الكفاءات.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: ونبدأ التفاصيل من إعلان النائب الأمريكي جو ويلسون التوصل إلى اتفاق مع وزير الخارجية ماركو روبيو من أجل رفع سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب، مشيرا إلى أن الغاية من هذا التشريع تكمن في إرسال رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولوزارة الخارجية بتأييد الكونغرس هذه الخطوة، وحث الإدارة على تسريع الإعلان عن إتمامها بأقرب فرصة ممكنة.
6: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية، الدكتور قتيبة قاسم العرب. أهلا بحضرتك دكتور قتيبة في برنامجنا بلا قيود. وأبدأ معك من إعلان النائب الأمريكي جو ويلسون عن اتفاق مع وزير الخارجية ماركو روبيو لرفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كيف سيؤثر هذا الموقف على بنية الأمن في الشرق الأوسط وتوازن القوى بين اللاعبين الإقليميين الرئيسيين؟
7: من الناحية الجيوسياسية، هذا الاتفاق يمثل تحولا جوهريا في الاستراتيجية الدولية من سياسة العزل والعقاب إلى سياسة الاشتراطية السياسية والاستيعاب. إن رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب انتم يأتي كخطوة تالية مكملة لإزالتها مؤخرا من قائمة الدول غير المتعاونة تماما في مكافحة الإرهاب، ويمثل أداة هندسة أمنية أمريكية لعام 2026 تهدف إلى نزع المبررات القانونية والسياسية لبقاء الميليشيات العابرة الحدود وتحديدا أذرع إيران في المنطقة، وإعادة توازن القوى لصالح الدولة الوطنية الموحدة بدلا من الكيانات الموازية. ومع ذلك فإن هذا التوجه لا يتحرك برأيي عن معزل، يعني بمعزل عن الإطار الأممي الصارم، حيث يقف القرار الدولي 2799 الممرر يعني برضا روسي الصيني كميزان قوى وتحت قيد نظر تكتيكي. هذا القرار يتيح للمجتمع الدولي العودة الآلية لفرض العقوبات مع أي تطور إيجابي سلبي حسب تقدير مجلس الأمن، ومرتبط بمدى تقدم دمشق في التحول من الحالة الفصائلية إلى مؤسسة وطنية تنهي تغلغل الكيانات الموازية وشبكات الفساد المالي على الحدود، ويمكن تفكيك التأثير الجغرافي برأينا يعني لهذا القرار إلى محورين رئيسيين. المحور الأول هو مدى تأثير القرار على بنية الأمن الإقليمي، إغلاق ملف القواعد الأجنبية والمحلية، يعني يمنح القرار غطاء سياسيا وقانونيا كاملا بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي المباشر الذي شهدناه، والانتقال نحو شراكة أمنية استخباراتية مع الحكومة الانتقالية لحماية مكاسب مكافحة الإرهاب، كما يفتح الباب أيضا لإنهاء القواعد العسكرية الروسية بحيث لا تبقى أي نقطة أو قاعدة أجنبية.

0: توازن القوة بين اللاعبين الرئيسيين. يعني أنا برأي إيران وحزب الله أكبر الخاسرين. يسهم القرار في خنق ومحاصرة النفوذ الإيراني عبر قطع خطوط الإمداد الاستراتيجية الممتدة عبر العراق وسوريا. وتتبنى الإدارة الجديدة، لاحظنا الرئيس المؤقت أحمد الشرع، سياسة عدم التدخل العسكري الخارجي، ومطالبا بحل معضلة سلاح حزب الله والحد من تمدده، مما يضعف محور بين قوسين المقاومة التقليدي بشكل مباشر. أما بالنسبة للعراق، سيسرع القرار من محاصرة شريان المال الأسود الممتد من بغداد عبر البوكمال، مما يجبر الفصائل العراقية وميليشيات حشد الشعبي على تفكيك شبكات التهريب والنزول تحت منطق سيادة الدولة بعد خسارة الحماية الجغرافية السورية. بالنسبة لإسرائيل، معادلة أمنية جديدة، تتبدل الجبهة الشمالية لإسرائيل من حافة صراع دائم مع فصائل مسلحة غير منضبطة مدعومة كما سابق إيرانيا، إلى التعامل مع حكومة معترف بها دوليا تخضع للمراقبة والالتزامات السياسية الأمريكية ومحدودية التسليح، مع فتح الباب لإحياء شروط اتفاق فض اشتباك لعام 1974 بضمانات دولية. أما تركيا، برأينا يعني تنسيق واحتواء المخاوف. يخفف القرار من مخاوف أنقرة الأمنية عبر تفكيك مشاريع الكيانات شبه الانفصالية برأيها على حدودها الجنوبية، مستبدلة إياها بدمج المقاتلين المحليين الكرد تحت السيادة والجيش السوري النظامي، وبتنسيق أمريكي مباشر ومحدد الجغرافيا. بالنسبة لروسيا والصين، هناك تحدي النفوذ، يعني تسعى واشنطن من خلال الإسراع في رفع العقوبات وتسهيل التشريعات التجارية إلى قطع الطريق على موسكو وبكين للاستفراد بمشاريع إعادة الإعمار وبناء البنية التحتية والاستحواذ على سوق الطاقة لسوريا الجديدة. يعني الخلاصة أخي الكريم، يحول اتفاق ويلسون روبيو يعني على بسوريا من ساحة حرب بالوكالة ومصدر للتهديد الأمني الإقليمي إلى حجر زاوية في استراتيجية دولية جديدة لعام 2026 تهدف لتقليص نفوذ الكيانات الموازية وتأمين الحدود الإقليمية والأمن الجوار وفتح أسواق الطاقة برعاية عربية ودولية مشروطة بالأفعال لا بالشعارات.
1: إلى أي مدى يرتبط رفع سوريا من قائمة الإرهاب دكتور قتيبة باعتراف واشنطن النهائي بحكومة أحمد الشرع؟
0: طبعا مرتبط ارتباطا وثيقا، ولكنه ارتباط برأيي مشروط بسلوك المؤسسات لا بالأشخاص. من ناحية القانونية الدولية، إزالة يعني الدولة من قوام الإرهاب هي الخطوة التمهيدية الإلزامية لإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة والاعتراف القانوني. ومع ذلك برأيي أن المؤسسات الأمريكية والمجتمع الدولي يربطان هذا الاعتراف النهائي بمدى يعني التزامات السلطة على الأرض، وتحديدا الانتقال من سلطة الفصائل المؤقتة إلى دولة المؤسسات المدنية والسيادة القانونية، وإنجاز خطوات ملموسة في ملفات العدالة الانتقالية، إصلاح القطاع الأمني، نزع سلاح المقاتلين الأجانب، حماية التعددية وحقوق الإنسان، وضمان أيضا السيادة التعليمية والمجتمعية بعيدا عن الأدلجة الدينية. ذا الاعتراف النهائي معلق برؤية مؤسسات وطنية سورية معتدلة وصافية قادرة على الوفاء بالتزاماتها الدولية. ولا ننسى أيضا يعني ملف التطبيع مع إسرائيل والقدرة والنجاح بضبط الحدود مع لبنان وتهريب السلاح إلى حزب الله. هذا برأينا.
2: وكيف سيؤثر هذا القرار على مصير القوات الكردية؟ وهل سيضفي شرعية على الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من المنطقة برأيك؟
0: بالنسبة للقرار برأيي يعني يسرع من نهاية نمط الإدارة الذاتية العسكرية أو بين قوسين شبه انفصالية كما تسمي السلطة، ويدفع باتجاه الحل المستدام الوحيد وهو الدمج الوطني السوري، يعني رفع صفة الإرهاب عن الدولة السورية يسحب الذريعة القانونية لبقاء

0: القوات الأمريكية خارج إطار التنسيق مع الدولة المركزية، ويجعل الانسحاب الأمريكي تحصيل حاصل ومنسقا. وبناء عليه فإن مصير القوات الكردية بين قوسين قسد يتجه نحو التفكيك العضوي لكوادر جبل قنديل PKK كنواة أجنبية، ودمج المقاتلين المحليين السوريين ضمن الهياكل والألوية الوطنية للجيش السوري لتلقوا رواتبهم من الدولة. وأعتقد بدأ هذا المسار، يعني وهو المسار الوحيد الذي يضمن حماية المواطنين الأكراد كجزء لا يتجزأ من النسيج السوري الموحد، ويقطع الطريق على أي سيناريو للتقسيم أو التدخلات العسكرية الخارجية. يعني القرار يضع نهاية حتمية لنمط الإدارات الذاتية، ويجعل الانسحاب الأمريكي تحصيل حاصل ومنسق، يعني بسقوط الذريعة القانونية للتواجد المنفصل. ومع ذلك فإن هذا المسار يفتح ملفا أمنيا معقدا للغاية يتعلق بالبنية العسكرية السورية الحالية، حيث تشترط موازنة وزارة الدفاع الأمريكية ربط المساعدات الدفاعية بمدى التقدم يعني المحرز في نزع سلاح المقاتلين الأجانب وتفكيك التيارات المتشددة. إذا مصير الإدارة الذاتية يعني يتجه نحو دمج المقاتلين المحليين السوريين ضمن الألوية الوطنية للجيش السوري ويتلقوا رواتبهم من الهياكل الرسمية للدولة، وهو التحدي الذي يحتاج إلى جهد هائل لنقل الحالة من الفصائلية المشتتة إلى المؤسسات الحقيقية الوطنية الصافية، وبما يضمن حماية المواطنين الأكراد كجزء لا يتجزأ من النسيج السوري الموحد.
1: نعم دكتور كتيبة، لكن ماذا عن استعداد قطاع الأعمال الدولي لاستئناف التعاون مع دمشق بعد هذه الخطوة؟
0: بالنسبة لقطاع الأعمال الدولي والمستثمرون الإقليميون أو بين قوسين خاصة في الخليج، لديهم شهية كبرى للاستثمار في إعادة إعمار سوريا ومشروع ربط الممرات البرية والبحرية، لكنهم محكومون ببيئة الأمان القانوني والمؤسساتي. إزالة اسم سوريا من القائمة سيفكك العقدة القانونية الأكبر متمثلة في العقوبات الثانوية، ولاحظنا يعني إلى الآن لم يضخ حتى من المساعدات الدولية سوى 20% كما تم تداوله بجلسة مجلس الأمن ليلة أمس، مما يفتح الباب أيضا لضخ 80% المتبقية من مساهمات إنسانية من أجل التعافي وإعادة الأعمار. ومع ذلك فإن التدفق يعني رؤوس الأموال الفعلي لن يحدث بمجرد قرار سياسي برأيي، بل ينتظر تأكيد قطاع الأعمال يعني من غياب شبكات الفساد المالي الباطنية، القضاء على اقتصاد التهريب، السوق السوداء، إرساء قوانين استثمارية شفافة تحمي الملكية الخاصة وتخضع لسيادة القانون. إذن يعني قطاع الأعمال الدولي والإقليمي برأيي لديه شهية كبرى لضخ مئات المليارات استئناف التعاون، ولكن رؤوس الأموال لا تتحرك بالشعارات بل بالأمان والقانون والقضاء المستقل. إذن الحالة الفصائلية الحالية للجيش والمؤسسات الأمنية في سوريا تحتاج إلى الكثير من التأهيل والضبط، وطالما أن شبكات الفساد المالي واقتصاد السوق السوداء قادر على اختراق المعابر، فإن مشاريع الممرات والربط الإقليمي برأيي ستظل حاليا حبرا على ورق. إذن إزالة اسم سوريا من القائمة سيفكك العقدة القانونية الأكبر المتمثلة في العقوبات الثانوية، ولكن برأيي المستثمرين ينتظرون بيئة أمان قانوني مؤسساتي حقيقي تضمن غياب الكيانات الموازية والميليشيات العابرة للحدود، وخلق منظومة قضائية مستقلة تحمي الملكية الخاصة وتخضع لمعايير الحوكمة الدولية.
2: وأسألك أيضا دكتور كتيبة، هل ستشكل سوريا برأيك سابقة لإزالة دول أخرى من القائمة؟
0: من ناحية التاريخية والقانونية الصارمة لا يشكل رفع اسم سوريا من قوائم الدول راعية الإرهاب سابقة فريدة من نوعها. يعني في القوانين الدولية والأمريكية تتبع مسارا وآلية تشريعية ثابتة وطبقت تاريخيا عند حدوث تغييرات جذرية يعني في سلوك الأنظمة سياسيا. يعني أعطيك مثال، أزيلت سابقا من قائمة العراق 2004 بعد سقوط النظام السابق، ليبيا 2006 بعد تخليه عن برامج أسلحة الدمار الشامل، السودان عام 2020 بعد التغيير السياسي وتسوية التعويضات. وفيما يتعلق بالحالة السورية فإن الإجراءات تخضع لمراجعات معقدة، يعني بدأت مؤشراتها دوليا مع قيام كندا بحذف سوريا رسميا من قائمة دول دعم العراق، تزامنا مع الحراك التشريعي الأمريكي العام 2026. وبالتالي لن تكون سوريا سابقة لتغيير القواعد، بل تأكيدا على برأيي على نموذج اشتراطية السلوك والخروج، حيث ترتبط يعني الإزالة بمدى التزام السلطة بوقف دعم الكيانات الموازية وتقديم ضمانات أمنية وحقوقية حقيقية. وهنا يجب قراءة الإشارات السياسية الحالية بذكاء، يعني فحديث ترامب حول دفع سوريا لدخول لبنان لإحباط حزب الله وإعلان أحمد الشرع بالرفض يعكس فجوة كبيرة بين الإغراءات السياسية الدولية وبين حقائق الأرض الميدانية. يعني تعطينا المعطيات أن الجيش السوري بحالته الفصائلية الراهنة مثلا غير مؤهل لمواجهات خارجية، كما أن المقاتلين الأجانب والتيارات المتشددة داخل السلطة يرفضون قتال حزب الله. لذا فإن الحالة السورية ستثبت للدول الأخرى أن الخروج من قوائم الإرهاب لا يتم بالمغامرات العسكرية الإقليمية، بل بإنهاء وتفكيك الميليشيات بالداخل يعني أولا، وبناء دولة المؤسسات تحترم التزاماتها السياسية والحقوقية. وبناء على ذلك فإن إزالة يعني سوريا يعني لن تسحب نفسها آليا على بقية الدول المدرجة. يعني أعطيك مثال، إيران ملفها يبدو مستعصيا لارتباطه العضوي بالبرنامج النووي الصاروخي الباليستي والإصرار على دعم شبكة فصائلها الإقليمية. كوريا مرتبطة ملفها بالتهديد النووي العسكري المباشر لأمن آسيا والمحيط الهادي. كوبا يخضع ملفها للتوازنات السياسية الداخلية في واشنطن وانتخابات الأمريكية بشكل أكبر. يعني الخلاصة أن النموذج السوري يعني سيعيد التأكيد على الدرس القانوني الدولي الحتمي، السيادة الحقيقية والاعتراف الدولي لا يكتسبان عبر منطق القوى العسكرية الفصائلية أو المناورات الخارجية، بل يبدأان بحصرية من إصلاح البيت الداخلي وتطهير المؤسسات والالتزام بسيادة القانون وحقوق الإنسان.
2: الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية، الدكتور قتيبة قاسم العرب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: إلى التفاهمات بين واشنطن وطهران بعد أشهر من التوتر والتصعيد العسكري الذي وضع المنطقة على حافة مواجهة واسعة، فتحت مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لوقف إطلاق النار بابا جديدا للتساؤلات حول مستقبل العراق الذي وجد نفسه في قلب الصراع وتداعياته السياسية والاقتصادية والأمنية.
2: حول هذا الموضوع قال الباحث في الشأن السياسي حسين البارود في حديث لسبوتنيك:
4: نحن نراه بالعكس، سوف لن يكون هناك استقرار حقيقي. لماذا؟ لأن نتائج الحرب جاءت بعكس ما تريده أمريكا ودول الخليج، وهناك معادلة إقليمية تفرض على المنطقة من قبل إيران ومن قبل تأثير الصين وروسيا ومحور المقاومة في هذا المجال، وعليه أمريكا ستحاول وليس تحاول فقط بل ستزيد الضغط على الجانب العراقي من أجل البقاء في العراق ومن أجل الاستحواذ على كل ما تستطيع الاستحواذ عليه في العراق. موضوع القواعد العسكرية، موضوع وجودها، موضوع التعاقدات مع ستارلينك لهذه الشركة التي عملت على تفكيك الداخل الإيراني قبل الأحداث وشاركت في الأحداث المصطنعة في إيران، والدليل أنه إيران ضربت مواقع هذه الشركة في دول الخليج وأمور كثيرة حول النفط وغيرها. فأمريكا تريد أن تعزز وجودها في الداخل العراقي من خلال الحكومة الحالية ومن خلال متغيرات هي تريد طرحها للشارع العراقي لإقناع العراقيين بأن هناك تغيير أفضل إذا كانوا في الجانب الأمريكي ويكون من جانبهم. هي هذه حقيقة ما يجري الآن في علاقة الزيدي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى الشأن الأوروبي، حيث طالبت قيادة كتلة تجديد أوروبا في البرلمان الأوروبي بمعاقبة 2 من نواب مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين اليمينية المحافظة.
1: طبعا هذه الخطوة جاءت في أعقاب الفضيحة المندلعة حول تصريحات مسيئة لعبير السهلاني عضوة البرلمان الأوروبي ذات الأصول العراقية. كيف بدأت هذه المشكلة يا محمد؟ يعني أثناء التصويت على مشروع قانون يهدف إلى تجديد قواعد ترحيل المهاجرين، قالت هي بأنها لم تشعر قط بعدم الأمان كما في تلك اللحظة.
2: ولمناقشة هذا الموضوع بشكل مفصل ينضم إلينا الباحث بشؤون السياسية والخبير بالشأن الأوروبي الأستاذ عبد المسيح الشامي. أهلا بحضرتك أستاذ عبد المسيح في برنامجنا بلا قيود. وأبدأ معك من مطالبة قيادة كتلة تجديد أوروبا في البرلمان الأوروبي بمعاقبة عضوين في البرلمان الأوروبي بسبب تعليقات عنصرية ووجهوها إلى زميلتهم العراقية عبير السهلاني. أسألك، ما هي الأسباب الرئيسية لهذا التطرف الحاد في خطاب السياسيين الأوروبيين مؤخرا، وإلى ماذا تشير إليه هذه الحادثة في الواقع؟
5: أهم الأسباب لظهور التطرف في أوروبا بشكل عام هو طبعا صعود اليمين السياسي في أغلب الدول الأوروبية نتيجة أسباب مختلفة، طبعا أهمها الفشل الاقتصادي، مشاكل المهاجرين إلى ما هنالك. طبعا قضية المهاجرين تستغل بشكل كبير في أوروبا لتعويم يعني أو صعود اليمين، وبالتالي المهاجرين يشكلون سبب مباشر، وأيضا ما جاءوا به من مشاكل ومشاريع وأفكار وعقائد وأيديولوجيات تكفيرية كان لها أيضا سبب مباشر لتعالي وظهور وانتشار الفكر اليميني أو التوجه اليميني، دعنا نقول ليس فكر، في أوروبا. وبالتالي هذه القضية قضية مهمة جدا، ولذلك أعتقد أن هنالك جملة من الأسباب، منها المهاجرين كما قلنا، وقضية أيضا التراجع الاقتصادي بسبب الحرب الأوكرانية والخيارات الخاطئة التي تتبناها أوروبا إلى حد ما في كثير من الملفات، إن كان في داخل أوروبا وفي الإقليم الأوروبي، يعني بالأخص كما قلنا الحرب الأوكرانية، وحتى خيارات خاطئة في الموقف والعلاقات السيئة ما بينها وبين الولايات المتحدة. كل هذه الأمور تلعب دور أساسي. قضية الإساءة يعني عضوة البرلمان الأوروبي أعتقد أنها تعكس تصاعد كبير للعداء بين الأوروبيين والمهاجرين، حتى من النخب المهاجرة والذين وصلوا إلى مناصب داخل المؤسسات الأوروبية وفي الدول والحكومات والبرلمانات. يبدو أن الخلاف لم يعد مجرد خلاف يعني شخصي أو متعلق بحالات خاصة، هو بدأ يتحول إلى شعور عام، وبالتالي تخطى حدود أيضا القوانين المرعية والبروتوكولات والأصول المتبعة حتى في المؤسسات البرلمانية التي تعتبر مكان للبراغماتية والديمقراطية ولحرية الرأي.
1: ما هي التداعيات طويلة الأمد لأزمة الهجرة الممتدة على الاتحاد الأوروبي برأيك؟
5: لا شك أن هنالك تداعيات كبيرة جدا على الاتحاد الأوروبي في ظل ارتفاع يعني موجة المشاعر اليمينية والمعادية للمهاجرين. طبعا أهم النتائج المباشرة ربما إصدار قوانين في الاتحاد الأوروبي نفسه ومؤسسات الاتحاد الأوروبي وحتى في الدول الأوروبية ككل إلى حد ما ضاغطة وبشكل كبير جدا على الهجرة والسماح للمهاجرين بالوصول إلى أوروبا. هنالك كثير من الحواجز كسرت فيما يتعلق بالتعاطي مع حقوق المهاجرين، يعني أصبح هنالك أريحية كبيرة للموظفين، هنالك قوانين متشددة جدا في إعطاء اللجوء، هنالك صلاحيات أعطيت لإرجاع اللاجئين إلى من حيث أتوا، هنالك تعامل خشن على الحدود مع من يعني يأتي من خارج الحدود، وبالتالي هنالك جملة من المعطيات تغيرت بشكل كبير حقيقة داخل، وهذا أيضا سوف يؤدي إلى انعكاسات سلبية جدا داخل الاتحاد الأوروبي بين المهاجرين وبين الأوروبيين، ربما تصل إلى صدامات، إلى صراعات داخلية، وهذا موجود في عدة دول ولكن بشكل كبير يمكن أن يتوسع في ما بعد على أعتقد.
2: وهل يشير الانقسام الحالي بين النخب إلى الانهيار النهائي الذي لا رجع فيه للمفهوم الأوروبي للتعددية الثقافية برأيك؟
5: التعددية الثقافية في أوروبا لم ينتهي، ولكن أعتقد أنه يمر الآن بانتكاسة كبيرة. المشكلة ليست حقيقة في الأوروبيين بحد ذاتهم، المشكلة أيضا بأن المهاجر هو الذي أتى بمشاريع لا تقبل التعددية الثقافية، يريد فرض دولة إسلامية، يريد فرض ثقافته، يريد فرض عاداته وتقاليده، يريد هو أن يغير المجتمع الأوروبي وليس العكس. وبالتالي أعتقد أن الأمر هنا بحاجة إلى إلى إلى وعي من الطرفين. ما زال حتى الآن أوروبا تستوعب كل الثقافات، كل الآراء، كل الذين حتى يعادونها ويجاهرون بعدائهم لها ويطالبون علنا بتغيير ثقافتها ودينها وإلى ما هنالك، ما زال حتى الآن الأمر موجود. يعني الأوروبي ما زال يستطيع تقبل هذا الأمر إذا تقبله المهاجر نفسه، ولكن حتى الآن المهاجرين لا يريدون، يعني لا يرغبوا بهذا الأمر، ويريدون هم يعني يرفضون التعددية ويريدون فرض ثقافتهم، حضارتهم، عاداتهم على الغرب.
1: ما المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية التي قد يسببها الشلل الداخلي للمؤسسات التقليدية للسلطة بالنسبة لبروكسل أستاذ عبد المسيح؟
5: يعني الشلل المؤسسات في بروكسل حتى الآن لا يمكن القول أن هنالك شلل حقيقي، ولكن لا شك أن هنالك دعنا نقول كثير من الأزمات والمشاكل في داخل أروقة بروكسل، يعني أروقة القرار السياسي، نتيجة التباينات الموجودة في التعاطي، في طريقة التعاطي مع التحديات. ولكن ما زالت بروكسل لديها سلطة كبيرة ولديها نفوذ في داخل الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن الأمور ربما سوف يعني واضح أن اليمين سوف يجتاح أغلب دول أوروبا، وعندما يصل اليمين إلى عواصم القرار كألمانيا أعتقد أن قدرة أيضا بروكسل ستزداد على فرض سياساتها على كامل دول الاتحاد.
2: وكيف أثرت الأزمة الحضارية العميقة داخل أوروبا بالفعل على قدرتها على العمل كلاعب موحد على الساحة العالمية؟
5: الأزمة تؤثر بشكل كبير، يعني هو هنالك مجموعة من الأزمات، يعني ليس فقط العنصرية ويعني الموقف من المهاجرين، هنالك كثير من المشاكل اليوم التي تؤثر على دور أوروبا كلاعب أساسي وكبير موحد في العالم. طبعا أزمة أوكرانيا، الأزمة المتوترة والمشكلة الكبيرة اليوم في بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وخسارتها للداعم والراعي والحامي الأكبر، الأزمات الاقتصادية التي فجرتها حرب أوكرانيا، أيضا اليوم أزمات حرب إيران وعدم قدرة أوروبا على أن تلعب دور أساسي في هذه الحرب واكتفاءها بالحياد السلبي دعنا نقول. كل هذه الأمور لا شك أنها سوف تؤدي، إضافة إلى أزمة المهاجرين والعنصرية، تؤدي بشكل حقيقي إلى تراجع الدور الأوروبي في العالم.
1: الباحث بالشؤون السياسية والخبير بالشأن الأوروبي الأستاذ عبد المسيح الشامي، شكرا لك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى عالم الاقتصاد، حيث أفادت تقارير إعلامية بأن شركات الدول التي فرضت عقوبات ضد روسيا قد تكبدت خسائر فادحة نتيجة عمليات الخروج أو تجميد الحكومة الروسية أصولها وأنشطتها في روسيا بين عامي 2022 و2025،
1: وأن الخسائر الإجمالية لهذه الشركات تجاوزت 610 مليارات دولار من الإيرادات المفقودة،
2: إضافة إلى تراجع صافي أرباحها بما لا يقل عن 6 16 مليار دولار في مؤشر على التكلفة الاقتصادية الباهظة التي تحملتها هذه الشركات جراء العقوبات والرد الروسي عليها.
1: لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ الزائر في جامعة موسكو الحكومية الدكتور نور ندى. أهلا بك دكتور نور معنا في برنامج بلا قيود. يعني هذه المؤشرات تدل على أن إجمالي أصول الدول غير الصديقة لروسيا انخفض بينما تضاعفت أصول الشركات من الدول الصديقة. هل تظهر هذه الإحصاءات المرونة للاقتصاد الروسي في مواجهة الصدمات الخارجية؟
6: أولا أهلا بك أستاذة نغم وأهلا بمستمعي راديو سبوتنيك، هذا الراديو الموضوعي الذي يتناول كافة المتغيرات والحقائق بمنهج علمي واضح. خليني أقول يعني في اللغة العربية أو في الثقافة العربية في يعني جملة كده بتقول شر ضرة النفع. أنا رأيي أن الحساب الاقتصادي والمقاطعة التي تمت من قبل الغرب أمام الاقتصاد الروسي وأمام الاستثمارات الروسية ده إدى للاقتصاد الروسي إمكانية ضخمة لتنوع شراكاته الإنتاجية والتكنولوجية والتسويقية، الأمر اللي بدأ يفتح للاقتصاد الروسي أسواق جديدة وبدأ يفتح الاستثمارات في روسيا إلى مستثمرين جدد. وعشان كده بقول ان يعني ما حدث لا يمثل فقط تنوع مصادر الدخل او تنوع الانشطه الاقتصاديه في السوق الروسي، ولا يعكس فقط مرونه الاقتصاد الروسي لتلقي الصدمات، لكن في تقديري الشخصي هو بيعكس ايضا عبقريه الاداره الروسيه في الاستفاده من الموقف. احنا في اداره الازمات او في علم اداره الازمات احنا بنقول دايما لما بندرس الطلاب بنقول ان في كل ازمه توجد فرصه، فرصه لو تمت يعني اداره جيده للازمه من الممكن جدا الاستفاده من هذه الفرص وفي الفرص اللي موجوده جوه الازمه، لان الازمه مش دايما جواها شر. يعني مثلا لما اجي اتكلم عن ازمه كورونا، مثلا ازمه كورونا فتحت لنا امكانيات ضخمه للعمل عن بعد للتعاملات الالكترونيه، ازمه كورونا حولت الحياة إلى ديجيتال دوت كوم، يعني كله بقى التعامل الإلكتروني وعدة إمكانيات ضخمة للنمو الإلكتروني. أنا رأيي أن أزمة المقاطعة الغربية للاقتصاد الروسي فتحت للاقتصاد الروسي أفاق، فتحت له أسواق جديدة وإدت وخلت الجانب الروسي يهتم شوية بأسواق كانت يعني موجودة قدر ينميها. يعني لما جاي أشوف أرقام العلاقات التجارة الخارجية الروسية مع أفريقيا دي أرقام عملاقة، يعني لو مسكت مصر بس خلال سنة واحدة حجم التبادل التجاري بين روسيا ومصر زاد 3 أضعاف، مش بس يعني عشان القمح، لكن أيضا الاستثمارات الروسية في شرق التفريعة في قناة منطقة قناة السويس الاقتصادية والحجم التواجد الاقتصادي الروسي في أفريقيا، لا مش أفريقيا بس، أنا رأيي حتى النمو العلاقات الاقتصادية الروسية مع آسيا ومع أمريكا اللاتينية، أنا أعتقد أن فتحت أفاق للاقتصاد الروسي أو بمعنى أصح يعني أظهرت أمام متخذ القرار وأمام الاقتصاد الروسي فرص اقتصادية حقيقية للتجارة والاستثمار. يعني خلينا أقول يعني ما كانش مدركها متخذ القرار أو ما كانش مديلها اهتمام عالي، ولكنه في ظل الأزمة استطاع متخذ القرار واستطاع الاقتصاد الروسي أن يدرك ما يمتلكه هذا الاقتصاد من علاقات مفيدة جدا وناجحة جدا وتتميز بأنها يعني مستقرة فيها يعني سمسيات يعني في كده استقرار فيها. أنا شايف أنها فرصة للاقتصاد الروسي، وعشان كده لما أجي أتكلم ماذا لو رجعت العلاقات الروسية الغربية أو مع أوروبا، أنا رأيي أن دي بتفتح باب ضخم جدا لنمو اقتصادي روسي هائل، وأعتقد أن هذه المقاطعة مش بس زودت الأصول أصول الدول الصديقة في روسيا، لا دي عملت حاجة تانية مهمة جدا، هي أظهرت للروس إمكانياتهم التكنولوجية وخلت الروس يهتموا بتطوير منتجهم التكنولوجي ويقللوا درجة الاعتماد على الغرب. أنا أعتقد أن دي نقلة يعني نوعية في نظم الانتاج وفي الاستثمارات وفي الاقتصاد الروسي. بالعكس هي ظاهرة جديرة بالدراسة وجديرة أيضا بالاحترام وبتعكس نجاح الإدارة الروسية في إدارة الأزمة.
2: دكتور نور، أيدل ذلك على أن الاقتصاد الروسي لا يزال مندمجا بعمق في الاقتصاد العالمي على الرغم من العقوبات التي حاولت عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي؟
6: خد بالك أن اقتصاد زي اقتصاد روسيا المتنوع والمتكامل، يعني مصادر الطاقة، الخامات، الغذاء، القمح، الذرة، الحبوب، التكنولوجيا، يعني الاقتصاد الروسي اقتصاد متنوع، يعني ما هوش اقتصاد بيعتمد على غلة انتاجية واحدة، ما بيعتمدش مثلا على البترول، لو وقفوا البترول الاقتصاد جاع، لا. الى جانب ان الاقتصاد الروسي في ادارته لهذه الازمة، انا رأيي انه يعني لو مسكنا دلوقتي مساهمة الاقتصاد العالمي او حجم العلاقات الاقتصادية الدولية للاقتصاد الروسي، انا متأكد انها زادت اضعاف عما كانت عليها. يعني اتضح فعلا ان الروس كانوا مهملين اسواق مهمه في افريقيا واسيا وامريكا اللاتينيه، وان هم لما اهتموا بهذه الاسواق ده عمل حضور للمنتج الروسي وعمل حضور للاقتصاد الروسي وفتح مصادر ايرادات اضافيه للاقتصاد الروسي وفتح امكانيه وفرص للتطور التكنولوجي للمنتجات الروسيه اللي هي فعلا مطلوبه في دول كثيره. انا شايف ان نحن نستطيع ان نقول نحن في بدايه الطريق، ولا رأيي أن الاقتصاد الروسي سوف يحصد نتائج ومكاسب ضخمة نتيجة لهذه المقاطعة الغربية الاقتصادية الغير مدروسة، يعني التي يمارسها الغرب ضد روسيا، لدرجة أن البعض بيشبه ذلك أن الغرب قد أطلق الرصاصة على قدميه. يبدو فعلا أن الغرب ليس ذكي كفاية، وهو مستمر في عداء لروسيا ومستمر في محاولته للنيل من روسيا، ولكن دولة بتنتج ما تأكل وتنتج ما تلبس، وبالعكس دي بتأكل العالم وبتلبس العالم، وعندها يعني إمكانيات تكنولوجية وصناعية هائلة، من الصعب أن ترقع هذه الدولة. وبالتالي أنا شايف أن الاقتصاد الروسي أتيح له فرص عظيمة من خلال المقاطعة.
1: ولكن دكتور نور، يعني هل يضمن تضاعف أصول الدول الصديقة استقرارا طويل الأجل برأيك؟
6: بالطبع، لأن هنا تضاعف أرقام الأصول للدول الصديقة في الاقتصاد الروسي بيعني شراكة استراتيجية مع أصدقاء حقيقيين. وعلى فكرة الأصول دي لو أنت حللتيها هتلاقي معظمها أصول صينية، هندية، من بعض الدول الأوروآسيوي، كازاخستان، أوزبكستان، هتلاقي في أفريقيا، جنوب أفريقيا ليها حضور عالي، الخليج العربي، الإمارات، قطر، السعودية ليهم حضور استثماري عالي في روسيا. أنا أعتقد أن هذه الأصول بتمثل شراكة استراتيجية وعلاقات طويلة الأمد مع الجانب الروسي، تمكن من تطوير العلاقات الاقتصادية بين روسيا ودول العالم.
2: وهل المستثمرون الجدد قادرون برأيك على استبدال التقنيات ومعايير الإدارة الغربية التي تلاشت بالكامل والاتجاه نحو الصين وروسيا؟
6: أخيرا أقول أن التكنولوجيا الغربية والتفوق التكنولوجي الغربي واضح تضح أنها أكسوبة عظيمة جدا. يعني لو بصينا حتى على تطور الصناعات الصينية، يعني على سبيل المثال طبعا الصناعات الروسية والهندية والجنوب أفريقية، وحتى الصناعات في الأرجنتين وحتى البرازيل عندها برضه تجربة ليست سهلة. أعتقد أن يعني أكذوبة التفوق الغرب بتنتهي، بتضمحل، وأكذوبة سيطرة الغرب على الاقتصاد العالمي من حيث الإنتاج ومن حيث التمويل ومن حيث التكنولوجيا أيضا بتنتهي. يعني لو أنا هدي مثل بسيط جدا، أن صمود إيران في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، القطب الأول الذي يدعي أنه الأول في العالم، هذا الصمود الأسطوري لإيران ماذا يعني؟ يعني الكثير. لما اشوف مثلا ايه حجم التطور التكنولوجي للصناعات الصينيه، سواء كانت الحربيه او كانت الايه المدنيه، لا ده تطور مخيف. وبالتالي فكره التفوق التكنولوجي للغرب اعتقد انتهى. وانا مش عارف احنا ازاي كنا مسلمين بهذه الحقيقه، لكن انا اعتقد ان امام مراكز الابحاث في انجاز التعبير في الشرق، اقصد روسيا، الصين، جنوب افريقيا، الهند، مصر، الامارات، يعني اقصد الارجنتين، البرازيل، اعتقد ان يعني في دول ما في العالم تستطيع ان تكون بديل قوي. وخاصه خلينا نتفق على حاجه، ان يعني فكره توطين التكنولوجيا او تجنيس التكنولوجيا او مثلا التكنولوجيا الامريكيه، التكنولوجيا حتى الصينيه، انا رايي ان في حالا من حالات التكامل التكنولوجي على مستوى العالم، وحالا من قدرات عالية جدا في إعادة هندسة التكنولوجيا وفي يعني تطوير المنتج التكنولوجي. أنا رأيي أن الأمور اختلفت تكنولوجيا، العالم يتجه إلى نوع من يعني التعاون أو التكامل التكنولوجي العالي، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تجدي في هذا العالم تكنولوجيا خالصة تمتلكها دولة ما، لا هتلاقي يعني في كده هجين أو في ماتشنج يعني في تكامل كده ما بين عدة مصادر للتكنولوجيا، وفي الآخر بيقدروا أن هم ينموا تكنولوجيا جديدة. فأنت لو بصيتي حتى للذكاء الاصطناعي والذي تدعي الولايات المتحدة الأمريكية ريادتها لهذا الذكاء الاصطناعي، لو نظرت إلى ما يحدث في الصين في هذا المجال تحديدا، لا هناك تطورات مخيفة. يعني أنا يعني إلى الآن الإنسان بيدير الذكاء الاصطناعي، أنا أحيانا لما بفكر وماذا لو تجاوز الذكاء الاصطناعي قدرات الإنسان وبدأ الذكاء الاصطناعي هو الذي يدير الإنسان، هل ممكن أن نصل إلى هذه الدرجة؟ طبعا ممكن، ممكن لو استمر تقدم التكنولوجي على ما نحن عليه الآن. حتى هذا النوع من التكنولوجيا أصبحت ليست حكرا على الغرب، يعني الصين عاملة شغل في هذا المجال يعني وله تطبيقات في مجالات مختلفة، لا عاملة شغل مخيف، مخيف طبعا للغرب.
1: إلى أي مدى ساعد التعاون مع الدول العربية الاقتصاد الروسي، خاصة التبادل التجاري، الاستثمارات المتبادلة؟
6: يعني لما تشوفي مثلا أن حجم التبادل التجاري الروسي المصري على سبيل المثال كان 5 مليار دولار من حوالي 3 سنين، النهارده لما تلاقيه يقترب من 13 و14 و15 مليار، يعني زاد 3 أضعاف. ده مصر. لما تشوفي حجم الاستثمارات القطرية أو الإماراتية أو السعودية في الاقتصاد الروسي، لا أنا أعتقد أن يعني الروس واضح أن كان التعاون مع الدول العربية والدول الأفريقية كانت فرصة ضائعة على الروس، أدركها متخذ القرار الروسي متأخر، أو خلينا نقول يعني بوزنا لوتشيتشيني كجدا، يعني يأتي متأخرا أحسن من أنه ما يجيش خالص. أنا شايف أن الروس يعني يعودوا بقوة إلى الأرض التي تستقبلهم بحرارة وبدون أي حساسية، هذه المنطقة فيها أصدقاء حقيقيين لروسيا، وأنا رأيي أن احنا ما زلنا في أول الطريق. يعني أنا متخيل أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأفريقيا بين روسيا ومنطقة الخليج، أنا أعتقد أنه مرشح إلى درجات أعلى كثيرا مما نشهده الآن، وأنا رأيي أن المتخذ القرار الروسي بدأ يدرك ذلك جيدا، وبالتالي أنا رأيي أن الدوائر الاستراتيجية لروسيا الاتحادية قد أضيف لها دائرة مهمة جدا اللي هي دائرة الشرق الأوسط أو المنطقة العربية وأفريقيا.
2: الأستاذ الزائر في جامعة موسكو الحكومية الدكتور نور الندى، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا جزيلا لحضرتك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: في تونس وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المهندسة، نظمت عمادة المهندسين التونسيين تظاهرة خاصة لتسليط الضوء على واقع المهنة والتحديات التي تواجه القطاع الهندسي في تونس. للبحث في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف عميد المهندسين التونسيين الدكتور محسن الغرسي. أهلا بك دكتور محسن في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذا الاحتفال الذي قمتم به باليوم العالمي للمرأة المهندسة، قلت بأن ما يقارب 45 ألف مهندس غادروا تونس، ما الذي أدى تحديدا إلى هذه الزيادة القياسية في هجرة المهندسين؟
7: شكرا جزيلا على الدعوة. الحقيقة احنا الأسبوع الفارط قمنا بالاحتفال باليوم العالمي للمهندسة، وعمادة المهندسين هي عضو في الاتحاد الدولي لعمادة المهندسين، وكان احتفال شيق واحتفال رائع باعتبار أن تونس هي في المرتبة الثانية من حيث مجموع السكان، تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد المهندسات. احنا اليوم في عينة المهندسين عنا 43% مسجلين مهندسات مسجلين الأعمار متاعهم ما بين 35 و 45 سنة، وهذه حاجة ممتازة وهذه حاجة تشرف تونس. الموضوع اللي حكينا فيه أمس في من خلال الاجتماع في مجلس النواب هو الحقيقة موضوع مهم مش كل المهندسين، هو موضوع يهم تونس الكل. مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للتونسيين بالخارج ثمنته أمات المهندسين واعتبرناه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لأن تونس عندها جالية كبيرة في الخارج وعندها كفاءة عالية المستوى ترفع الراية التونسية في أكبر المؤسسات العالمية. نحب نكون صريح في نفس الوقت، نرى أنه مشروع القانون هذا في صيغته الحالية لم يعطي المكانة التي تستحقها الكفاءة الهندسية والتكنولوجية التونسية بالخارج، كما أنها اليوم نقدر نقول تمثل ثروة وطنية استراتيجية حقيقية. اليوم المهندس التونسي موجود في أكبر المشاريع العالمية، تلقاها في الطاقة، في البيئة التحتية، البنية التحتية، في الصناعات، في الرقمنة، في الأمن السبراني، في الذكاء الاصطناعي، في الطاقات الموجدة. الكفاءة التونسية اليوم تشغل مناصب قيادية في أوروبا، في أمريكا الشمالية، في الخليج والعديد من الدول، وهذا بالطبع مصدر فخر لتونس. لكن السؤال المطروح اليوم هو كيفاش تونس تنجم تستفيد أكثر من الكفاءة هذه. من هذا المنطلق احنا كمهندسين كعامة مهندسين قدمنا بجملة من المقترحات لمجلس نواب الشعب حتى يستطيعوا بطبيعتهم كمشرع حتى يستطيعوا تغيير القوانين التي نعتبر أنه أكل عليه الدهر وشرب.
2: دكتور محسن، ما هي هذه الإجراءات التي طرحتموها؟
7: أولا طلبنا بتمثيلية مباشرة للكفاءة الهندسية والتكنولوجية داخل المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، لأنه من غير المعقول نحكيه على كفاءات وما يكونش عندها صوت مباشر داخل المؤسسة اللي باش تمثل التونسيين بالخارج. طرحنا زادة أحداث لجنة دائمة للكفاءة الهندسية والتكنولوجية بالخارج، وهذه مهمة برشا حتى تكون مهمتها أعداد قاعدة بيانات للكفاءة التونسية، وهنا فين وربطها بالمؤسسات الوطنية والمشاريع الكبرى. يعني كان عندنا مشروع كبير في تونس، معناها يكفي أنه اللجنة الدائمة للكفاءات معناها النجم في وقت قصير نعرفوا من يستطيع أن يفيد المؤسسات الوطنية بالسرعة القصوى. المقترح الثالث هو حبينا نعمل أحداث صفة قانونية جديدة تحت عنوان المهندس التونسي بالخارج المساهم في التنمية الوطنية، حتى يكون عنده إطار واضح يسمح له بالمساهمة في المشاريع الوطنية ونقل خبرته ومعرفته إلى تونس. احنا المهندسين التوانسة ندوروا العالم كامل ونحضروا تقريبا في كل المعارض الصناعية العالمية، وبذلك معنا ديما راية تونس مرفوعة من المهندس التونسي، لكن هذا بالطبع حبوا نعملوا له صفة قانونية. المقترح الرابع وهي نقطة نعتبرها محورية، طلبنا حوافز وتسهيلات للاستثمار التكنولوجي للكفاءة التونسية بالخارج حتى تكون عندهم معناها روح إيجابية والعودة معنا إلى تونس بمشاريع كبيرة. وهنا نحب نوضح حاجة مهمة، رأوا المهندس التونسي ما يطلبش امتيازات شخصية ولا معاملة خاصة، احنا نحبه تكون فما منظومة واضحة شفافة وخاصة سريعة. المهندسين التونسيين اليوم اللي يديرون شركات عالمية ويشرفوا على مشاريع بمئات الملايين من الدولارات، لكن في نفس الوقت يحبوا يبعثوا مشاريع في تونس، ولكن في بعض الأحيان فما إجراءات طويلة وتعقيدات إدارية نقص من الحماس. نحبوا نرجعوا فيهم الحماس هذه، خاطر تونس بلد يستحب فيها العيش، والمهندسين التوانسة يحبوا يرجعوا لبلادهم، لكن يحبوا يرجعوا بمشاريع كبيرة، مشاريع تدر الخيرات على البلاد. لذلك علاش احنا ندعو إلى اعتماد مقاربة جديدة تقوم على التسهيلات الجماعية للكفاءات بالخارج. فما تجارب ناجحة في المنطقة، أبرزها مثلا التجربة المغربية هذيك زادة ما فيها باس أن تصير تسهيلات للاستثمار وربط فعلي بين الجالية التونسية ومشاريع التنمية في تونس. اقترحنا اقتراح آخر، إنشاء منصة رقمية وطنية، وإن شاء الله هذا نهار 21 الشهر الجاري جويلية مش نعلنوا عليه. منصة رقمية هذه ستجمع المجلس الوطني التونسي من الخارج، عماد المهندسين والوزارات المعنية، باش تكون حلقة وصل مباشرة بين الحاجيات متاع تونس وبين الخبرات التونسية الموجودة في الخارج. حتى في بعض الأحيان الإدارة التونسية تحير باش تلقى الحلول، بينما في الخارج تلقى المهندسين التونسة هم اللي يقودوا الشركات هذيك اللي تنجم تعطي الحلول للدولة التونسية. الاقتراح السادس، طرحنا أحداث مجلس استشاري للكفاءات الهندسية بالخارج، نلقوا فيه نخبة من المهندسين التونسيين العاملين في مختلف دول العالم باش يقدموا الاستشارة للدولة في مجالات كما التحول الرقمي، كما الابتكار ونقل التكنولوجيا. وهنا نحب نأكد على حاجة، تونس راهي ما تخسرش كيف المهندس التونسي يمشي يخدم في الخارج، بالعكس هذا دليل كبير على جودة التكوين الهندسي في تونس وعلى الاعتراف العالمي بقيمة المهندس التونسي. لكن الخسارة الحقيقية هي كي تنقطع العلاقة بين تونس كدولة وبين كفاءتها. لهذا السبب المطلوب اليوم هو يزلنا نبنيه شراكة جديدة مع المهندسين التونسيين بالخارج قائمة على الثقة والنجاح والتسهيلات العملية، مش فقط على الخطابات والشعارات. المهندس التونسي اليوم يحب بلاده، يعرف أنه تونس يستحب فيها العيش، يعرف أنه تونس معنا دولة وسياحية، العديد من البلدان في العالم يحبوا يجيوا يصيفوا في تونس للمناخ وللطبيعة الخلابة، فما بالك بالتوانسة اللي يعيشوا البرة.
1: هل من رسالة عبر سبوتنيك تريد أن توجهها للنواب الذين استقبلوكم أمس؟
7: أما كل مرأة المجلس الوطني التونسي بالخارج دي يلزم يكون أكثر من مجرد هيكل تمثيلي، لازم يكون أداة حقيقية لاستقطاب الكفاءات، وخاصة نقول استقطاب الكفاءات معناها هذا لا يكفي بالغرض، حبوا استقطاب الكفاءات وربطها بمشاريع الدولة والتنمية والاستثمار، غادي تكون الإضافة معناها كبيرة وإضافة فعالة وناجحة. ونحب نعطي زادة رسالة للكفاءات التونسية بالخارج، كفاءاتنا ومهندسينا، حب نقول لهم راهي تونس محتاجة ليكم، تونس قادرة تربح بخبرتكم، تونس قادرة تربح بتجارتكم وعلاقتكم الدولية. بالطبع واجبنا احنا باش نوفروا لكم الإطار القانوني والمؤسسات المناسب. هذاك علاش اليوم المهندس التونسي معناها احنا نقولوا مثلا وين تمطر تثمر، ان شاء الله معناها القانون الجديد هذا كل يكون معناها كفيل بعودة المهندسين التونسيين. واحنا كي نقولوا عودة راهو مش بالضرورة انه معناها كفيل يرجعوا لتونس يبقوا في تونس، تولي عندها سهولة في التنقل، والقوانين المشحفة واللي كبلتهم في التنقلات متاعهم تكون أسهل وأضمن باش ينجموا يخدموا معناها في أنحاء العالم وفي تونس معناها بالذات معناها بكل أريحية، وتكون عندهم معناها نجاعة المهندس التونسي اللي نعرفوها من قبل.
2: دكتور محسن، وما هي القطاعات الاقتصادية التونسية المتضررة من هجرة المهندسين التونسيين برأيك؟
7: والله معناها العديد من القطاعات، أهمها معناها قطاع اللي يهتم بالرقمنة، نشوفه معناها فما عديد من الدول حتى الدول الإفريقية اليوم استغلت الكفاءات التونسية وأصبحت معناها دول رقمية أكثر من تونس. في مجال الصناعة، في مجال البنية التحتية، هذا في مجال معناها خاصة في مجال الإعلامية، معناها كل اليوم العديد من المهندسين الشبان متواجدين خاصة في البلدان الأوروبية، وإحنا الحقيقة اعتبرناها نزيف خطير، وإن شاء الله معناها الحكومة الآن تسمع رأي العمادة وتمشي بالمقترحات اللي اقترحناها، حتى اليوم تونس في حاجة أكيدة لولادها.
1: هل تجعل هذه الأزمة تونس معتمدة تكنولوجيا على المهندسين الأجانب برأيك، أو يمكن الاستفادة من التونسيين في الخارج؟
7: هذا المهم. احنا وجودنا أمس في مجلس النواب هو للأساس هدايا. اليوم احنا الكفاءة التونسية يشهد لها بالقدرة ويشهد لها بالكفاءة، إذن وهم يعرفوا تونس أكثر من المهندسين الأخرين. احنا اليوم هدفنا هو أن المهندسين الموجود متواجدين معنا في الخارج، في خارج تونس، أنه يعملوا لفتة كريمة لبلادهم، ولكن كيف كما قلت معنا يجب أن نوفروا لهم الظروف الملائمة باش ينجموا يقوموا ويخدموا المشاريع العملاقة اللي تنتظرها تونس.
2: وكيف تدعمون الشباب التونسي ليبقوا في الوطن؟
7: هذا معنا سؤال ممتاز جدا. اليوم احنا نطالبوا على الأقل تكافؤ الفرص بين الدارسين معنا في الجامعة واللي دارسين على الأقل نفس السنوات الدراسية في الجامعة. اليوم الحقيقة المهندس التونسي هو أقل ثمن، معنا شهريته أقل شهرية كيف نقارنها مع زملائه اللي قارين معنا في نفس السنوات دراسة في الجامعة. وهذا طلبنا به الحكومة، وفي بعض الأحيان نلقاو حتى متخرجين من نفس المدرسة عندهم نفس الدبلوم لكن يخدموا في وزارات مختلفة وتلقى الشهرية متاعهم مختلفة عن بعض. هذا معناها غير ممكن معناها مستقبلا، ويلزم معناها الحكومة تعمل مراجعة جذرية للشهرية متاع المهندس التونسي في تونس، حتى معناها وهي لمحالة مش كان الأمور المالية أو المهندس التونسي، فما ظروف العمل معناها كذلك، معناها هذا كل على الأقل العنصرين الأمور المالية وظروف العمل يجب تتحسن بشكل معناها كبير حتى يقع تحفيز المهندس الشاب باش يبقى معناها في تونس.
1: ما دور المرأة المهندسة في التنمية داخل البلاد؟
7: والله احنا اول مره نحتفل باليوم العالمي للمرأة المهندسة، والحقيقه اللي شفناه يوم السبت الفارق معناه شيء يعمل كيف بينت مره اخرى المرأة التونسية والمهندسة التونسية اني مرأة ذكية، اني مرأة قادرة باش تتحمل مسؤوليات كبرى في الدولة. ما تنساش انه رئيس الحكومة التونسية هي مهندسة، وان شاء الله ربي يعاونها ويوفقها معنا في اشغالها، وهذا المثال يحتذى به بكل المهندسات التونسيات.
2: عميد المهندسين التونسيين الدكتور محسن الغرسي، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا لك.
1: نهاية هذه الحلقة من بلا قيود، إلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
8: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
3: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
8: نكشف ما يخفيه الآخرون.
9: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
3: أهلا بكم مستمعي ومتابعي راديو سبوتنيك في كل مكان. نناقش اليوم يعني هل يعد اتفاق أمريكا وإيران أكبر كارثة لإسرائيل؟ سينضم إلينا عبر زوم ضيفية من رام الله الباحث في الشؤون الإقليمية دكتور عدنان نعيم، ومن القاهرة دكتور سيد مكاوي زكي أستاذ العلاقات الدولية، لنتحدث على وقع الاتفاق الأمريكي مع إيران. يتصاعد الغضب داخل إسرائيل تجاه
10: رئيس الحكومة اليمينية بنيامين نتنياهو الذي لم يكن بعلم بتفاصيل الاتفاق، معتبرين أنه يعكس فشلا استراتيجيا كبيرا لرئيس الحكومة. رئيس حزب إسرائيل بيتنا المعارض أفيغدور ليبرمان وصف الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بأنه الكارثة السياسية الأكبر منذ إقامة الدولة، كما أكد أن الحكومة ملزمة بالعمل وفقا للمصلحة الإسرائيلية وليس بناء على أسعار الوقود في بورصات العالم، في إشارة إلى مخاوف ترامب من تداعيات استمرار الحرب على إيران. هناك تقارير صحفية أكدت أن الاتفاق مع إيران أحدث أكبر شقاق في العلاقات بين ترامب ونتنياهو، لأن الاتفاق لم يتضمن أي إشارة إلى برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها للفصائل المسلحة في المنطقة، رغم المطالب الإسرائيلية المستمرة بإدراج هذين الملفين ضمن أي اتفاق. فهنا السؤال، ما حدود هذا الخلاف الأمريكي الإسرائيلي؟ وهل يمكن أن تؤثر إسرائيل على مسار التفاوض بين أمريكا وإيران؟ سنناقش هذا الموضوع مع ضيفي من رام الله دكتور عدنان نعيم الباحث في الشؤون الإقليمية، ومن القاهرة دكتور سعيد مكاوي زكي أستاذ العلاقات الدولية. أرحب بكما معي في استوديو سبوتنيك. دكتور عدنان، يعني دعنا نتحدث عن الأوساط السياسية في إسرائيل، لماذا تعتبر هذا الاتفاق بين أمريكا وإيران بأنه أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل؟
11: يسعد أوقاتك أستاذة وضيفك الكريم والمستمعين مشاهدين. إسرائيل أختي العزيزة، إذا عدنا للجذور قليلا، إسرائيل في تركيبتها عدوانية وتركيبتها عنصرية وتركيبتها اعتدائية، وفي عقيدتها الأمنية حتى السياسية الدولية يجب أن تخلق لها عدو. لا تستقيم إسرائيل ولا تستقر إلا إذا وصفت لها عدو منذ تأسيسها على أنقاض نكبة الشعب الفلسطيني، وهي مرة مصر ومرة سوريا ومرة العراق ومرة إيران، وحتى في أوج هجومها على إيران قالت أن العدو القادم سيكون مثلث سني يتمثل في السعودية ومصر وتركيا. إذن في تركيبتها عدائية إسرائيل، فلا تستطيع أن تعيش إسرائيل بدون حروب. هي مجتمع عسكرتاري بمجملة، ولكن أعتقد أن إسرائيل داخليا بعد هجومها على غزة وارتكاب الإبادة وكل الدعم الأمريكي وبعض الدول الأوروبية عانى من الإبادة، هذه حرب كانت طويلة جدا وطاحنة، وتخرج تقول أحيانا أن هناك حركة حماس تعيد بناء نفسها، وفي لبنان قالت أنها دمرت كل قوى حزب الله، وتتلقى قبل أسبوع ضربة قاسمة مقتل 4 و5، وتقول أن حدودنا غير آمنة، وهاجمت إيران طويلا وسوريا أيضا، بمعنى أن إسرائيل فشلت في عدوانها العسكري وخططها العسكرية لفرض وقائع. وكنا نسمع أن نتنياهو يقول نحن نتفاوض بالنار، ونحن نريد أن نغير وجه المنطقة بالنار، ونريد أن نحدث سلام إبراهيمي وتطبيع إبراهيمي وفرض هيمنة إسرائيلية بمنطق القوة ومنطق المنتصر، لكن عسكريا أثبتت هذا الأسلوب وهذا المنطق العدواني، والمحمي أيضا للأسف من عديد من الدول المتحدة من أمم دولية، أثبتت أن هذا فشل. وعندما اختلفت المصالح الإسرائيلية الأمريكية برز هذا الاختلاف الجوهري في إسرائيل، يعتبروا أن هذا كارثة صحيح، لأنها لم تحقق إسرائيل أهدافها في الملف الإيراني، والهدف الرئيسي كان إسقاط النظام والقضاء على الترسانة النووية، وفي غزة بقي الشعب الفلسطيني. وهنا يعني أريد أن أسجل لفتة للقيادة والشعب المصري والجيش المصري الذي منع تهجير الفلسطينيين من غزة، وهذا كان هدف رئيسي استراتيجي لإسرائيل.
10: نعم.
11: وفي لبنان أيضا رغم تهجير أكثر من 500,000، إلا أن الشعب اللبناني باقي، ولم يستطيع إسرائيل فرض إمكاني صحيح، حددت نقاط عسكرية كثيرة وسيطرت وتوغلت في اللبنان.
10: نعم دكتور عدنان، إذن لذلك وصفت إسرائيل بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني هو أكبر كارثة سياسية حصلت في هذه الأثناء. هذا يجعلنا نسأل دكتور سيد، يعني الولايات المتحدة رغم توقيعها الاتفاق مع إيران لم تمنع إسرائيل من تنفيذ ضربات محدودة، ما أثار جدلا حول مدى التزامها ببنود التفاهم، خاصة وأن إسرائيل أعلنت أنها خارج بنود الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ولا تعلم عنه شيئا. ماذا نفهم من ذلك؟ وكذلك أيضا الملف النووي الإيراني لم يحسم بعد وتم تأجيل المفاوضات اللاحقة، هل هذا يعني سيكون زريعة لإسرائيل حتى تصاعد أكثر؟
12: بداية يجب أن مساء الخير على حضرتك وعلى ضيفك الكريم وعلى السادة المستمعين والمتابعين. بداية يجب أن ندرك أن هناك الآن إرادة سياسية لدى كل من واشنطن وطهران لحل هذا النزاع دبلوماسيا وسلميا. الولايات المتحدة أدركت أن هذه المغامرة فاشلة، وهذه المغامرة نتنياهو هو من ورد دونالد ترامب في هذه المغامرة. علمنا أن أصواتا كثيرة كانت في الإدارة بما في ذلك في البنتاغون كانت ضد الذهاب للخيار العسكري، رغم ذلك دونالد ترامب تأثر بادعاءات نتنياهو بأنها ستكون حرب قصيرة وأن النظام سيسقط خلال 48 ساعة وأن الإيرانيين سيخرجون إلى الشوارع ويستولون على مؤسسات.

0: إخراج إيران من المعادلة الإقليمية في الشرق الأوسط، لأن إيران تمثل عائق أمام تحقيق الأهداف الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط. والهدف واضح وبسيط، هو إسرائيل تريد أن تلعب دور الشرطي في منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل، تريد تحقيق إسرائيل الكبرى على أرض الواقع. ونحن نتحدث هنا عن الحكومة اليمينية المتطرفة التي يقودها نتنياهو. الآن لدينا تضارب، في اللحظة التي نتحدث فيها الآن لدينا أيضا تضارب مصالح بين كل من نتنياهو وإسرائيل كدولة. إسرائيل كدولة مصلحتها في الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، هذه العلاقة بمثابة الحبل السري لبقاء إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط. لكن نتنياهو يغامر الآن بهذه العلاقة لأنها تعارض مصالحه السياسية وبقاء السياسي داخل إسرائيل. هو ومنذ 7 أكتوبر دعينا نقول أنه صار في الاتجاه الخاطئ. 7 أكتوبر كان دليل على حالة اليأس التي وصل إليها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووصل إلى أنه لا أمل في حل المشكلة الفلسطينية، وأن هناك محاولات لتخطي الشعب الفلسطيني والذهاب إلى سلام إقليمي دون حل المشكلة الفلسطينية. وبالتالي ذهبت حماس إلى خيار 7 أكتوبر بدلا من أن يدرك نتنياهو أنه كان مخطئ في السياسة التي اتبعها لتقسيم الفلسطينيين بين حماس في غزة والسلطة في الضفة الغربية، حتى يخرج للعالم ويقول لا يوجد شريك فلسطيني ولا يمكن صنع سلام. قرر أن يقضي على حماس وقرر أن يهجر الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ولكن في اللحظة التي نتحدث فيها لم ينهي نتنياهو أي مهمة بدأها، سواء كان في قطاع غزة لم يقضي على حركة حماس، سواء كان في لبنان لم يقضي على حزب الله، سواء كان في إيران لم يسقط النظام في إيران ولم يستسلم النظام، ولم يقضي على الحوثيين، وما زالت الميليشيات الموالية لإيران داخل العراق موجودة. إذن هو لم ينجز شيء، بل زاد من حالة عدم الأمن الإسرائيلي. ووضعت إسرائيل فيما يسمى باللغة الإنجليزية overstretching، بمعنى أن تم فتح جبهات عديدة جدا على الجيش الإسرائيلي، وهذا الجيش غير قادر على أن ينهي كل هذه الجبهات في وقت واحد. الآن إسرائيل بين خيارين، إما أن تقف مع نتنياهو وترجح مصلحة نتنياهو، وإما أن تحافظ على العلاقة التاريخية بين إسرائيل والولايات المتحدة. وتقديري أن المؤسسات الأمنية في إسرائيل والمؤسسات السياسية والنخبة السياسية وأيضا الإيباك وأصدقاء إسرائيل داخل الولايات المتحدة، كل هؤلاء سيضغطون على نتنياهو للحفاظ على العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، لأن بالنسبة لهم نتنياهو شخص عابر، ولكن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة هي شيء أساسي جدا بالنسبة لإسرائيل.
1: ستظل علاقة استراتيجية مهما حدث، ولكن هذا أعطى فرصة للمعارضين داخل الأوساط الإسرائيلية بانتقاد نتنياهو على يعني إعطائه الفرصة لأن يتم اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولكن دكتور عدنان، إلى أي مدى يمكن أن تنجح أحزاب المعارضة في إسرائيل في استخدام هذا الملف للإطاحة أو التأثير على وجود نتنياهو في الانتخابات المقبلة؟
2: يعني أتفق كثيرا مع ضيفك الكريم فيما طرحه، وأقول أن الانتخابات تلعب دور رئيسي جدا في التصعيد الإعلامي والسياسي والمواقف التي يديرها نتنياهو وإعلامه، وأنا أدقق إعلام نتنياهو، المؤسسات الإعلامية الخاضعة للحكومة واليمين المتطرف الحاكم في التصعيد ضد السياسة الأمريكية وضد الاتفاق الذي يجري. هذا مهم جدا للانتخابات، ولكن أيضا المعارضة الإسرائيلية ترى في أن حتى لو ذهب نتنياهو فإن العلاقة مع الإدارة الأمريكية قوية جدا، ونتنياهو لديه ملفات أكثر من هذا الاتفاق، لا سيما أن نتنياهو كان الشخص الوحيد منذ أكثر من 16 عام وهو يحرض، حتى عندما كان سفيرا في واشنطن كان يحرض الإدارة الأمريكية على الهجوم على إيران، وكان يعتبر أن هذا ذروة مشروعه السياسي وذروة طموحه في الشرق الأوسط تدمير المشروع النووي الإيراني، وبالتالي العمل في المنطقة كشرطي ضابط للإيقاع برعاية أمريكية. هذا كان مشروع نتنياهو الكبير الذي سعى لتحقيقه. فشل هذا المشروع.

0: يجعله أمام المعارضة ضعيفا وهزيلا. وصرح أيضا أكثر من يعني مثلا بني جانس قال أمس يبدو نتنياهو أنه هزيلا وضعيفا وهامشيا أمام ما كان يزعم، ويقول لنا أنني على علاقة جيدة مع أمريكا وأنا أحرك الرأي العام الأمريكي وأنا أؤثر على ترامب. بات المعارضة تهاجم نتنياهو بأنه غير مؤثر على السياسة الأمريكية وغير مقرر بالسياسة الأمريكية، وبات واضح أن السياسة الأمريكية الإسرائيلية هناك حدود وهناك خطوط حمر تضبطها. الجانب الآخر في لدى نتنياهو أن ما ذكره ضيفك أن المشاريع العسكرية التدميرية التي شنها في أكثر من مكان في الشرق الأوسط هي فشلت فشلا ذريعا، وبالتالي الذهاب إلى تسوية سياسية دون تحقيق هذه الأهداف العسكرية هذا نقطة ضعف لنتنياهو. اليوم لديه قضايا قانونية، يعني المحكمة العليا تطالب بإعادة انتخاب القضاء لأن نتنياهو كان يطلب من المنتخبين تصوير عملية الاقتراع. ثانيا ملف اليوم رئيس الموساد الحالي يدير عملية سرية وهي تحقيق في مجريات 7 أكتوبر، وتشير كل الأوساط الأمنية اليوم ملف 7 أكتوبر مفتوح، تشير الأوساط الأمنية الإسرائيلية سواء عسكرية أو استخباراتية أنه تم إعلام نتنياهو من خلال أوراق تقدير وتنبيه وتحذير خلال شهور وخلال شهر وخلال أسبوع وخلال أيام من 7 أكتوبر، وبالتالي يعتقد أن نتنياهو سيتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الجانب إضافة إلى ملفه القضائي في الفساد. هذه عناصر إضافة لهذا الاتفاق الذي يعني أن أمريكا في الوقت التي تقول لا ينصاع نتنياهو وينصاع يمينه. لكن أنا إذا سمحتي لي أختلف جزئيا مع الضيف الكريم أن المجتمع الإسرائيلي أختي اليوم إضافة للنظام الحاكم السياسي الحاكم نتنياهو وسموتريتش وبن جبير وكاتس هذا نظام يميني متطرف جدا، لكن المجتمع الإسرائيلي اليوم برمته هو يتخندق في معسكر اليمين. اليوم الانتخابات التي ستجري لا تتم بين معسكر يسار ويمين، معسكر بين معسكرين، معسكر نتنياهو ومعسكر رافض لنتنياهو. وبالتالي في حال ذهب نتنياهو أعتقد أن السياسة الإسرائيلية ستبقى في إطار اليمين، قد يكون اليمين الوسط يمين ألطف قليلا من نتنياهو. اليوم بنت يقول أنا إذا أصبحت رئيس حكومة سأخلي بعض البؤر الاستيطانية، ما هو كداش حجم البؤر الاستيطانية من حجم الاستيطان في الضفة الغربية والقدس. بالتالي اليمين الإسرائيلي المجتمع الإسرائيلي اليوم هو مجتمع متطرف جدا في كل مكوناته، ولا يوجد وسط ولا يسار الذي قد يدفع باتجاه تسوية إقليمية سواء مع لبنان أو مع الفلسطينيين تحافظ على الاستقرار في المنطقة.
1: ولكن هذا ربما يجعله لا يفوز في الانتخابات لأن المجتمع الإسرائيلي يدعم فكرة المستوطنات.
0: اسمحيلي هو هو هو المجتمع الإسرائيلي اليوم والأحزاب الإسرائيلية لا تريد نتنياهو، واليوم استطاعات الرأي تصل إلى تقريبا 55% لا تريد نتنياهو، وبروز جادي إيزنكوت منافس شديد له بتأييد من لبيد وغيرهم يشير أن نتنياهو سيسقط وقريبا سيسقط، هذه الانتخابات ستكون نهاية نتنياهو. ولكن أنا أتحدث من يخلف نتنياهو، من يخلف نتنياهو لن يكون قريبا جدا جدا من تسوية سياسية سواء مع الفلسطينيين أو مع اللبنانيين، تضمن اللبنانيين للبنان حقوقها الوطنية وتضمن للفلسطينيين تسوية عادلة، هذا المقصود. ولكن نتنياهو هو في مأزق جدي، وكل الاستطلاعات والتقديرات تقول أن مجمل الملفات المفتوحة لنتنياهو سواء فساد أو إدارة أو تضليل الولايات المتحدة الأمريكية أو إدارة حملات شعواء إعلامية بمهاجمة أمريكا في هذه المرحلة ستذهب به إلى الهاوية الانتخابية. لكن أنا أتحدث عن أن اليمين الإسرائيلي من يفوز في الانتخابات القادمة لن يكون قريبا جدا من تسوية كما كان على سبيل المثال.
1: طيب دكتور عدنان، حضرتك تتحدث عن أن نتنياهو الآن في موقف محرج جدا أمام الأوساط الإسرائيلية، إذن دكتور سيد كيف سيتعامل نتنياهو يعني بناء على مصلحة إسرائيل على مسار التفاوض بين إيران وواشنطن؟ يعني هل سيؤثر بشكل سلبي على مسار التفاوض حتى لو اضطر أن يصعد عسكريا ويتجاهل تماما بنود الاتفاق؟
2: بداية هو حاول ذلك حتى الآن عدة مرات، ونتنياهو يحاول استعمال لبنان كورقة فيتو ضد أي اتفاق بين إيران وبين الولايات المتحدة، لكن شهدنا في الساعات الأخيرة أن إيران ردت على الفيتو الإسرائيلي في لبنان بفيتو آخر وهو إغلاق مضيق هرمز. وبالطبع فيتو مضيق هرمز هو فيتو أقوى من فيتو لبنان، لأن هذا يقلب كل دول العالم ضد إسرائيل وضد ما تفعله إسرائيل، لأن كل دول العالم وبلا استثناء، ربما الاستثناء الوحيد هو إسرائيل، تريد التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء هذه الحرب بشكل كامل، لأن هذه الحرب أضرت بالاقتصاد العالمي، أدت إلى تباطؤ هذا الاقتصاد، زادت من معدلات التضخم، رفعت أسعار الوقود، رفعت أسعار كل السلع، رفعت أسعار الشحن، رفعت أسعار النقل والتأمين على الشحن. إذن العالم يعاني اقتصاديا نتيجة هذه الحرب، وبالتالي يريد نهاية لهذه الحرب. الأكثر من ذلك أن الداخل الأمريكي نفسه يعاني نتيجة هذه الحرب اقتصاديا، وهذه الحرب لا شعبية لها داخل الولايات المتحدة. استمرار هذا النزاع أو استمرار هذا الحرب أيضا يهدد حظوظ الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي القادمة، ويهدد الرئيس دونالد ترامب بنفسه في حال سيطر الديمقراطيين على مجلس النواب الأمريكي بأنه قد يسحب الثقة من الرئيس دونالد ترامب ويحاول محاكمته، وعلى أقل تقدير سيتم شل قدرة الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ الأجندة السياسية الخاصة به. إذن مصلحة الولايات المتحدة، مصلحة إدارة دونالد ترامب، مصلحة دول العالم هي إنهاء هذا الصراع. فقط إسرائيل تريد استئناف الحرب مرة ثانية، وكما قلنا الآن وصلنا إلى نقطة فارقة وهي صدام المصالح بين نتنياهو من جانب وإسرائيل، مصلحة إسرائيل من جانب، وبين مصلحة إسرائيل ومصلحة الولايات المتحدة من جانب. وكل ما سيحاول نتنياهو فعله الآن وفي الأيام القادمة هو أن يحافظ على الوجود الإسرائيلي في لبنان ريثما تتم الانتخابات العامة، لأنه لن يكون بمقدوره سحب قواته من لبنان، لأنها ستكون هزيمة واضحة جدا بالنسبة لنتنياهو، وستكون ضمانة أن نتنياهو سيخسر الانتخابات القادمة في إسرائيل. على الأقل نتنياهو الآن لديه احتمالية أن يكسب واحتمالية أن يخسر، الخسارة ليست مؤكدة والمكسب ليس مؤكد، ولأن المكسب ليس مؤكد هو لا يستطيع أن يستمر في تحدي الرئيس دونالد ترامب، لأنه سيعتمد على علاقته الشخصية بدونالد ترامب أن ينقذه من دخول السجن في حال فشل في الفوز في الانتخابات العامة القادمة داخل إسرائيل. إذن ما ستفعله إسرائيل في الأيام والأسابيع القادمة هو مجاراة الولايات المتحدة فيما يخص الحرب مع إيران، لكن كل طرف سيحاول أن يبدو بالنسبة للرأي العام الداخلي، سواء كان بالنسبة نتنياهو في إسرائيل،
1: كل طرف سيحاول إرضاء الرأي العام الداخلي في دولته أو في بلده، سواء كان نتنياهو أو ترامب
2: أو الإيرانيين. نعم.
1: طيب هنا دكتور عدنان، يعني من سيؤثر على الطرف الآخر؟ الولايات المتحدة ستتأثر بالضغط الإسرائيلي أم إسرائيل هي التي ستتأثر بالضغط الأمريكي حتى يتم إنهاء الحرب للأضرار الاقتصادية التي تحدث عنها دكتور السيد، والرفض الأمريكي الشعبي الداخلي أو في الأوساط السياسية الأمريكية على ما حدث من تداعيات اقتصادية بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية؟
0: يعني أنا أتفق مع تقدير ضيفك، وأضيف أكثر أن إذا أصلنا الفكرة فإن إسرائيل هي قاعدة استعمارية متقدمة ورأس حربة وشرطي أمريكي وشرطي بيد وذراع أمريكي في المنطقة، وبالتالي اليد الطولة في القرار هي لأمريكا، بمعنى إسرائيل لديها هامش من المناورة السياسي والعسكري وغيرها، لكن هذه محدودة في سقف المصالح الأمريكية كرأس للقطب الدولي. أمريكا تتحكم في القطب الدولي ما زالت، وما زال العالم أحادي القطبية، وإن هناك ضغوط عند الصين وغيرها، لكن هذا الأحادي القطبية مطلوب منه مصالح محددة، مطلوب منه معطيات محددة، مطلوب منه يحافظ على الاستقرار، يطفئ الحروب، يحافظ على استقرار اقتصادي وضبط إيقاع الاقتصاد الدولي في العالم بعيدا عن أي حروب تؤثر على خلخلة الاقتصاد الدولي. وبالتالي أمريكا جربت وجربنا أكثر من موقف، اتخذت أمريكا فيه القرار بلا والتزمت إسرائيل تماما. لاحظنا الاتفاق مع الحوثيين، لاحظنا الهدنة الأولى مع الإيرانيين، لاحظنا في لبنان عندما صعدت، كانت تصعد إسرائيل أكثر في لبنان، وذهبت أمريكا إلى عقد اتفاق مؤقت في لبنان مع الإيرانيين حول الملف اللبناني. إذن في أكثر من حقبة وأكثر من تجربة تاريخية، في لحظة الحسم القرار النهائي لأمريكا، لأن أمريكا تعتبر إسرائيل جزءا من ترتيبات مصالحها في المنطقة، حتى وإن اختلفت معها هنا أو هناك في تفصيليات هنا وهناك. وأنا أتطلع إلى الملف اللبناني أختي العزيزة، أن ما يلجم إسرائيل، هناك خطر من إسرائيل أن تفجر الاتفاق بعمل عسكري واختلاق أي فرصة عسكرية في لبنان لتوغل أو هجوم أو تدمير واسع يفشل هذا الاتفاق. وبالتالي مرهون هذا الأمر ليس بس لك فقط في الضغط الأمريكي، أعتقد مطلوب من دول المنطقة والعالم وتحديدا فرنسا وغيرها أن تضغط على إسرائيل بعدم تجاوز هذا الاتفاق ونقض هذا الاتفاق، لأن نقض هذا الاتفاق أعتقد أنه سيعيد المنطقة لدائرة أخرى. السؤال الأكثر جوهرية في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وعلى العالم أيضا أن يدرك تماما أن إسرائيل تدعي الأمن، وهي تقول أننا إذا أخرجنا من لبنان وعدنا كرة الحزام الأمن القديم من يحافظ على أمننا؟ يا إسرائيل العنصرية الإجرامية، هو من يتواجد في الأرض اللبنانية؟ هل من يتواجد في الأرض اللبنانية هم الإسرائيليين الجنود المحتلين، ومن يسيطر على المياه الإقليمية اللبنانية ويسيطر على الغاز اللبناني في حق الكاريش هو الإسرائيليين، ومن يرفض أن ينسحب من مزارع شبعة هو الإسرائيليين. فأنا أصيغ مثالا، وعلى الدول الجوار والعالم أن تضغط على إسرائيل وتلجم إسرائيل فيما يلي، أن عقد إسرائيل اتفاقية مع كامب ديفيد مع المصريين، وحاولت أكثر من مرة أن تفجر الأوضاع مع مصر، ومصر بوزنها وحكمتها وثقتها واحترامها الساعي دائما للسلام والاستقرار وعدم توتير الأجواء كانت تمتص كثيرا من الاستفزازات الإسرائيلية على الحدود أكثر من مرة، وشاهدنا أيضا عندما الإسرائيلي في 7 أكتوبر. وبالتالي اتفاق سلام سياسي بين لبنان وإسرائيل يضمن حقوق لبنان السياسية، يحافظ على أمن إسرائيل، ليس كما تدعي إسرائيل تطلب شروطا أمنية وتطلب اتفاقا أمنيا ولا تريد أن تذهب إلى اتفاق سياسي، لأن الاتفاق السياسي يضعها أمام التزامات دولية بالانسحاب الكامل من لبنان، بإعادة الموارد الغاز الطبيعي للبنان، بالانسحاب من مزارع شبعة. بالتالي هذا يضع إسرائيل ويلجم إسرائيل من طموحاتها العنصرية لمشروع إسرائيل الكبرى. ولكن نص دقيقة، إذا ذهبت إسرائيل إلى اتفاق سياسي، إذا اتفاق سياسي تنسحب فيه من مزارع شبعة وحقل الغاز، فإن أمنها سيتحقق. ليس صحيحا أن الاتفاق السياسي مع لبنان أو مع الفلسطينيين لا يحقق أمن إسرائيل. على الحدود المصرية الإسرائيلية كامب ديفيد حافظت على أمن إسرائيل، رغم أن إسرائيل أكثر من مرة حاولت أن تعتدي.
1: نعم، دعني أسأل دكتور سيد على يعني النقطة التي طرحتها حضرتك، وهي هل الدول الغربية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تؤثر على القرار الإسرائيلي بعدم التصعيد أو بعدم جر المنطقة لحرب أو استفزازات أكثر كما تفعل في لبنان حاليا؟
2: كل هذه الدول ساعدت في عزل إسرائيل دبلوماسيا على المسرح العالمي، لكنها لم تؤثر على القرار الإسرائيلي. فقط الولايات المتحدة هي القادرة على التأثير على القرار الإسرائيلي، وشهدنا هذا عدة مرات تاريخيا. شهدنا هذا في 1956 حين أجبرت الولايات المتحدة إسرائيل على الانسحاب من شبه جزيرة سيناء ومن قطاع غزة. شهدنا هذا أيضا في أعقاب حرب أكتوبر 1973 حين أجبرت الولايات المتحدة أيضا إسرائيل على توقيع اتفاق سلام مع مصر والانسحاب من شبه جزيرة سيناء، لأن كان هناك مصلحة للولايات المتحدة الأمريكية في استقطاب مصر إلى جانب المعسكر الغربي، وبالتالي فقط الولايات المتحدة قادرة على التأثير على القرار الإسرائيلي. دعيني أؤكد هنا أن نقطة الخلاف الأساسية هو أن إسرائيل تحاول التهرب من الاستحقاق الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كل الحروب التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1948 حتى الآن هذه المعادلة: السلام مقابل الأمن والأرض مقابل السلام، ولا يوجد هناك حل آخر، وإلا ستستمر المنطقة في التحرك من صراع ومن نزاع إلى صراع ونزاع.
1: دكتور سعيد شكرا لحضرتك، يعني انتهى الوقت للأسف. أشكركما شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين، دكتور عدنان نعيم الباحث في الشؤون الإقليمية كنت معنا من رام الله، وأيضا الشكر موصول لدكتور سعيد مكاوي زكي أستاذ العلاقات الدولية من القاهرة. أشكركما شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
3: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
4: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
5: في حياتنا تتشكل المساحات،
6: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
5: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
6: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
5: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
6: فأهلا بك في
5: مساحة حرة.
7: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج، وهذه حلقة جديدة من مساحة حرة. في عصر تتسارع فيه خطى التحول الرقمي وتصبح فيه هواتفنا المحمولة نوافذنا الأساسية لإنجاز المعاملات الحكومية والمالية، تظهر على الجانب المظلم من التكنولوجيا أشكال متطورة ومبتكرة من الجرائم الإلكترونية. قراصنة ومحتالون باتوا يستغلون ثقة المواطن العادي في مؤسسات الدولة الرسمية للإيقاع به في فخاخ محكمة. مؤخرا رصد الشارع المصري ظاهرة مقلقة، رسائل نصية قصيرة تصل إلى هواتف المواطنين تحمل اسم وزارة الداخلية أو إدارة المرور، وتخطر المتلقي بوجود غرامات مالية لمخالفات مرورية وهمية مرفقة برابط إلكتروني خبيث يطالب بالدفع الفوري وتحديث البيانات. وبمجرد ضغطة زر واحدة وإدخال البيانات البنكية يتحول المواطن من شخص حريص على الالتزام بالقانون إلى ضحية لعملية سرقة واحتيال سيبراني استنزفت أرصدته. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟ وما هي الثغرات التقنية والقانونية التي ينفذ منها هؤلاء المحتالون؟ والأهم، كيف نحصن أنفسنا ومجتمعنا من هذه الهجمات؟ للإجابة عن هذه التساؤلات نفتح اليوم مساحة حرة للنقاش والتحليل مع ضيفنا الكريم الدكتور وليد حجاج، مستشار اللجنة العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، والذي ينضم إلينا من القاهرة. دكتور وليد، وبعد التحية، كيف يتم الزج باسم وزارة الداخلية في عمليات نصب كهذه؟
8: في البداية طبعا الفكرة للاحتيال باسم الجهات الرسمية دي فكرة متعارف عليها وموجودة في دول كتيرة جدا بقالها أكتر من 3 أو 4 سنين، ولكن هي حديثة علينا في مصر بقالها شوية صغيرين، اللي هو انتحال الجهات الرسمية سواء كان شركات اتصالات أو بنوك أو وزارة الداخلية من خلال مخالفات وهمية بيتم إرسالها للأشخاص. وعايز أقول لحضرتك أن أنا شخصيا على الرغم أن أنا خلال الأعوام الماضية ما سافرتش دولة الإمارات، فوجئت أن جاي لي رسالة من النوعيات دي على الإيميل، والصفحة اللي بتفتح بالضبط صفحة تنتحل صفة الجهة الرسمية المنوط بيها تحصيل مخالفات، وبتقول لي ان انا عملت مخالفة بالعربية بتاعتي اثناء وجودي في دولة الامارات. وانا ما كنتش موجود في الوقت ده اصلا في الدوله. طيب لو شخص عادي فتح الموقع ممكن ما يقدرش يميز، لان بيحصل ان اللي بيبقى الموقع معمول طبق الاصل من الموقع الحقيقي كشكل، ولكن الرابط بيختلف. وده يوديها لنقطة مهمة جدا، ان المحتالين بيعتمدوا على العامل البشري اكتر من اعتمادهم على الاختراق التقني، فهو بيبقى من خلال الثغرات اللي بيعملها، اللي هي يعمل موقع مزيف، او ان هو يعني بيعتمد على ان الشخص المستخدم عنده ضعف في التحقق من الروابط، فبالتالي بيخليه يخش على مواقع مش حقيقية، بل بالعكس ده في بعض الاحوال كمان بيتم استخدام ارقامه ووسائل مجهوله المصدر، وتبقى الرسائل جايه للضحيه من ارقام دوليه او ارقام محليه غير معروفه، ومع الرغم من كده بيتعامل معها الشخص باعتبارها رسميه. ففي نقص في الثقافه الرقميه عند الكثير من المواطنين، وان الجهات الحكوميه بالنسبه كبيره جدا بتبقى المواقع بتاعتها بتنتهي برمز الدوله. وده حصل مش بس في انتحال صفة للموقع تفصيل مخالفات لوزارة الداخلية، ولكن يتم الآن في الوقت الحالي الكثير من المواقع اللي بتنتحل صفة المتحف المصري الكبير، وناس كتير بتخش أونلاين بتبحث فتطلع لها الموقع المزيف، تحط البيانات بتاعة الكارت الائتماني وتشتري تذاكر، وتفوجئ في الآخر إن لا تذاكر جات لها ولا القيمة اللي كانت ظهر قصادها هي القيمة اللي تم خصمها، بل بالعكس اتخصم 40 و50 ألف جنيه مصري. وبالتالي عايز أقول إن فكرة إن في بعض البيانات بتبقى متسربة على الإنترنت، في الحالات دي البيانات اللي متسربة بيستغلها المحتالين لأنها معلومات حقيقية عن الضحية، زي اسم ورقم الهاتف، وده بيخلي النصاب عنده نوع من أنواع المصداقية في التعامل مع الشخص، وبيعزز فرص نجاح الاحتيال عليه.
9: إذن كيف يمكن للمواطن العادي التفريق بين الرسائل الصادرة من إدارة المرور والرسائل المزيفة؟
8: في البداية الأرقام المعتمدة للجهات بتبقى معروفة، والأساني اللي بتيجي منها الرسائل معروفة، مش هينفع أن تجي رسالة من موبايل أنا معرفوش ورقم معرفوش وأتعامل معه لأنه الرسالة سليمة. دي أول نقطة. النقطة الثانية، أنزل على الهاتف أو على الجهاز اللي بستخدمه أيا كان نوعه أنظمة كشف وحجب الروابط الاحتيالية، دي بتبقى برامج الحمايه بتعملها. كمان يبقى في يعني متابعه للرابط قبل ما ادوس عليه، هل هو الرابط بينتهي .eg؟ لو انا بتكلم على مصر ففي الحاله دي يبقى ده موقع تابع للحكومه، لكن للاسف هم بيعتمدوا على فكره المواقع اللي شبه الاسامي الحقيقيه، يعني اعمل موقع اسمه مزيف وفي الاخر خالص بيبقى .com .net اي حاجه تانية، مش .eg. كل المواقع الحكوميه بتنتهي .eg. الحاجه الثالثه او الرابعه، الأسماء اللي بيتم إرسال الرسائل منها المفروض تكون أسماء موثقة للجهات الحكومية، يعني بيبقى معروف إن الرسالة اللي جاية من يعني جهة وزارة الداخلية سواء لكانة المخالفات أو لغيرها ليها اسم محدد، فيجب إن أنا أكون عارف الاسم ده، ولو أنا مش متأكد ما أقدر أخش على المكان من خلال إن أنا اللي بكتب الرابط بإيدي، مش أعتمد على رسالة جاية لي وأتعامل مع الرابط اللي موجود فيه. مع كمان اللي بيحصل نشر التحذيرات الرسميه بشكل دوري، زي لو حضرتك يعني واخد بالك هتلاقي الفتره اللي فاتت في انتحال صفات البنوك، ان ناس كسبت ساعه وتم النصب على ناس كتيره جدا من خلال رسائل وهميه جات لهم. وبالتالي عدم الضغط على اي رابط بيصل عطوه رساله قبل التحقق من مصدره، الدخول للخدمات الحكوميه من خلال المواقع الرسميه بس، عدم ادخال بيانات البطاقه الائتمانيه على اي موقع من غير ما اتاكد من الموقع ده، كلمات المرور اللي انا بدخلها على المواقع لما موقع يطلب مني كلمه مرور لازم اتاكد ان الموقع ده حقيقي، مع كمان الابلاغ الفوري عن اي رساله مشبوهه سواء كان من خلال الموقع او من خلال الجهه المنوط بيها تقديم الخدمه.
9: وما هي الاجراءات التي يجب ان تتخذها وزاره الداخليه لضمان عدم استخدام اسمها في مثل هذه العمليات؟
8: الموضوع يكاد يكون شبه مستحيل، لان الاليات بتتطور كل شويه وبيتم استحداث ادوات، لدرجه ان بقى في دلوقتي حاجه اسمها براند SMS، يعني ممكن اي شخص عادي ياجر خدمه من على الانترنت يبعت رساله تبقى جايه من اسم، وبالتالي زي ما قلت لحضرتك لازم اتاكد من الرابط، يعني ممكن ابعت لحضرتك رساله بنفس الاسم اللي بتيجي منه الرسائل سواء كانت لبنوك او لشركات اتصالات او اي حاجه للضحيه. وبالتالي هو من المستحيل حد النوعيات دي من الرسائل، دي خدمات مقدمة بتستخدم في الدعاية زي الرسائل اللي بتيجي لحضرتك لبعض المحال التجارية أو بعض الخدمات، فأي حد ممكن يحصل عليها. طبعا في فرق ما بين الحصول عليها بشكل شرعي من الشركات اللي بتقدم الخدمات في مصر والحصول عليها من على الإنترنت من خلال مبالغ مالية مدفوعة بتتيح لك انك تغير اسمك وتعمل اي حاجة في الاسامي الرسالة اللي تبعتها. ولكن في بعض الانواع من النصب والاحتيال باستخدام هذه الرسائل يمكن حبه، ولكن زي ما بقول لحضرتك بعضها وليس كلها. وبالتالي لما بيتم معرفة او الابلاغ عن النوعيات دي من المواقع او النوعيات دي من الرسائل بيتم حبها، لكن خلينا نتفق ان الموضوع مش هيبقى بنسبة 100%.
9: دكتور وليد، ما الدور الذي يجب ان تلعبه شركات الاتصالات في مصر فيما يتعلق بمنع وصول هذه الرسائل لمشتركيها؟ الى اي مدى كذلك يدفع ذلك للتشديد على الشركات لعدم مشاركة ارقام هواتف مشتركيها لجهات مجهولة؟
8: شركات الاتصالات ما بتشاركش البيانات مع اي حد خالص. اللي بيحصل ان البيانات بيتم جمعها من مواقع التواصل الاجتماعي او من البيانات اللي تم تسريبها من مواقع تم اختراقها زي ما كان بيحصل قبل كده، سواء كان على فيسبوك سواء كان على ابليكيشنز زي سويفل من فترة طويلة كان حصل عنده اختراق وتم تسريب بيانات الكريدت كارد والباسورد واليوزر نيم وارقام التليفون. فالبيانات اللي بتتسرب مع استخدام المستخدم على الانترنت من الحاجات اللي بيخش يسجل عليها وهو مش متأكد من صحتها، دي كلها بيانات بيتم جمعها ببعض الأدوات وبيعها على الإنترنت لاستخدامها سواء كانت في أغراض بقى توعية، في أغراض نصب، في أغراض أيا كان إعلانات، أيا كان الاستخدام اللي تستخدمه. ولكن خلينا أقول لحضرتك إن إحنا عندنا خمس حاجات شركات الاتصالات بتعملها في مصر. بتفلتر الرسائل الاحتيالية، ولكن خليني أكد برضو إن ده مش بنسبة 100% لأن الأدوات كتيرة جدا. بتحجب الروابط الخبيثة، الرسائل الرسمية اللي بتيجي للأشخاص دايما بتبقى جاية من قنوات معتمدة للجهات الحكومية، والرسالة بيبقى لها فورمات أو تنسيق واضح ومعروف. الرسائل المزيفة دايما بيبقى فيها أخطاء إملائية، في آلية للإبلاغ موجودة عند الناس كلها مع حملات التوعية اللي بتحصل في الراديو وفي التلفزيون وعلى السوشيال ميديا.
9: ما هي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها للحد من عمليات الاحتيال هذه؟
8: بالفعل طبعا في إجراءات قانونية بتتم من خلال قانون 175 لسنة 2018، ولكن مش دايما اللي النصاب أو الهاكر أو الشخص اللي بيعمل كده بيكون من داخل الدولة المصرية. في أوقات كتيرة جدا زي الحالة اللي ذكرتها لحضرتك من شوية، المتحف المصري الكبير، الموقع المزيف، طبعا هو مش موقع، هي مواقع كتير مزيفة ومش بس المتحف المصري. ولكن خليني أقول لحضرتك إن تحديدا آخر واقعة حصلت كان الموقع اللي معمول بينتحل صفة المتحف المصري الكبير معمول من الهند، والفلوس اللي تم خصمها بالروبية الهندي، وبالتالي مش شرط يبقى الموضوع من جوه مصر.
9: وهل تتوقع أن تتطور هذه الآلية الخبيثة لتنتحل صفة قطاعات حكومية أخرى غير المرور مثل الكهرباء أو الضرائب مثلا، وما هي استعداداتنا التقنية لذلك؟
8: بالفعل ده حصل، انتحل صفة الضرائب وصفة شركات الكهرباء في دول عربية كتيرة جدا، وفي مصر في بعض الأحوال بتيجي رسائل بتنتحل صفة وزارة الضمان الاجتماعي والجهات المنوط بها تقديم مساعدات للمواطنين المحتاج مساعدة يعني. وبالتالي أرجع وأقول هو الوعي، ما عندناش حاجة أكتر من الوعي مع تطبيق القانون، دي أهم حاجتين المفروض أن يتعملوا. نمرة ثلاثة ودي أكتر حاجة مهمة جدا، أن لازم يبقى الشخص مدرك أن المواقع الحكومية ما بتبقاش من خلال عناوين عادية، بتبقى عناوين بتنتهي .eg. أي دولة هتلاقي الإمارات .ee، كل دولة ليها رمز أو حرفين أو ثلاثة هم اللي بيمثلوا المواقع الحكومية الخاصة بيها. فكرة تطور الآليات الحماية بتتطور، وفي نفس الوقت آليات النصب بتتطور، ومع وجود آليات الذكاء الاصطناعي بقت بتسهل على ناس كتيرة جدا خلق محتوى شبيه جدا بالمحتوى الحقيقي، وبالتالي رفع الوعي عند المواطن هو خط الدفاع الأول.
9: دكتور وليد، خلف كل رسالة نصية وهمية توجد منظومة خفية تعمل في الظلام، لو تتبعنا خيوط القصة من بدايتها كيف ينسج هؤلاء المحتلون هذا الفخ التقني خطوة بخطوة، وكيف يحصلون في الأساس على قواعد البيانات التي تمكنهم من استهداف المواطنين بهذه الدقة والثقة؟
8: في نوعين من النصابين، في نوع منفرد وفي نوع بيبقى جماعات أو منظمات. النوع المنفرد ده بيبقى شخص بيعمل خدعة وبيحطها على الإنترنت وحسب الضحية ما بيجي، زي المثال اللي حضرتك ذكرته بتاع وزارة الداخلية في قصة المخالفات أو في الضرائب. او زي المثال اللي قلت لحضرتك بتاع المتحف المصري الكبير. لكن في منظمات بقى بتبقى هي دي شغلتها وبتحصل على البيانات سواء كان من مواقع التواصل الاجتماعي او من البيانات اللي تم تسريبها او من خلال بعض الاعلانات اللي بتظهر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي بتطلب منك تدخل بياناتك علشان تحمل لك لعبه او تنزل حاجه او تحصل على خدمه او تكسب جائزه. كل دي اليات بيتم جمع البيانات دي.
9: من الناحية التقنية البحتة لحماية أجهزتنا، هل هناك إعدادات معينة في هواتفنا الذكية أو تطبيقات حماية موثوقة يمكننا تفعيلها لتعمل كحائط صد أولي بحيث تكتشف هذه الروابط الخبيثة أو تقوم بحظر رسائل الاحتيال تلقائيا قبل أن تظهر على شاشة المواطن؟
8: ممكن الشخص ينزل تطبيق من أي نوع من أنواع تطبيقات الحماية. دي تطبيقات بتبقى من أحد الحاجات اللي بتقوم بيها إن لو تم فتح موقع مزيف هي بتقدر تتعرف عليه، ولكن برضو أرجع وأقول مش بنسبة 100% هي تتعرف على المواقع اللي عندها معلومة إن ده موقع مزيف. لكن لو موقع مزيف جديد ممكن برامج الحماية ما تشوفوش في الأول، تاخد شوية وقت على ما تقدر تتعرف عليه. البرامج دي بتحذر المستخدم وتقول له والله الموقع اللي انت بتفتحه ده موقع مزيف، ولكن الحيل اللي بقت موجودة في بعض الأحوال بتتخطى التطبيقات دي وتقدر تضحك عليها. عشان كده دايما بقول ان الوعي ان دايما الشخص يتأكد بدل هيطلب منه بيانات مالية او بيانات شخصية او كلمة سر، لازم يتأكد من المكان اللي هو بيتعامل معه انه هو ده المكان الحقيقي.
9: أخيرا دكتور وليد، النقطة الأكثر إرباكا وخداعا للمواطن هي أن الرسالة الاحتيالية قد تظهر على شاشة هاتفه تحت اسم جهة رسمية وليس مجرد رقم هاتف عادي مجهول. تقنيا كيف ينجح المحتالون في تزييف اسم المرسل؟ وهل حان الوقت لفرض بروتوكولات أمنية أكثر صرامة على بوابات إرسال الرسائل؟
8: طبعا إن شخص يرسل رسالة ينتحل فيها اسم وليس رقم، اسم شخص، الموضوع ده سهل جدا من خلال المواقع اللي موجودة على الانترنت اللي بتقدم خدمات اسمها براند الاس ام اس. محدش بتشتري مجموعة من الرسائل وتقدر تختار الاسم اللي عايز تبعت بيه الرسالة النصية ايا كان ايه هو نوع الاسم، حتى لو بتنتحل فيه اسم شركة عالمية. طبعا يجب ان يبقى فيه اليات وقوانين بتنظم القصة دي عند الشركات مقدمة الخدمة بحيث ان تلزمهم ان ما ينفعش يستخدم اسم جهة منوط بها ان هي بتقدم خدمات عالمية او معروفة. ما ينفعش اخد اسم فيسبوك، ما ينفعش اخد اسم انستجرام مثلا، الحاجات دي كلها. وبالتالي ده جزء. الجزء التاني ان حتى لو في القوانين وحتى لو في التشريعات وحتى لو في الضوابط برضو في نسبة ما بتبقاش يعني نقدر نضمنها 100%، ودي بترجعنا للنقطة الاولانية ومربع زيرو اللي هو فكرة الوعد. مش معقول هدي رسالة من منصة او من جهة في حاجة انا ما عملتهاش، طب انا عشان اتأكد اعمل ايه؟ اروح بنفسي وافتح الموقع واتأكد من ان المكان ده اللي انا فتح اسمه بايدي هو ده المكان الحقيقي، وفي نفس الوقت هل في مشكلة ولا لا، في حاجة تدفع ولا لا. في نقطة تانية كمان مهمة ان في بعض اللغات الحروف اللي فيها مشابهة للغة الانجليزية، فممكن الرابط يبقى جاي في الرسالة شكله سليم 100% ولكن الحرف اللي مستخدم في الرسالة مش حرف من اللغة الإنجليزية، حرف من لغة أخرى مشابه لحرف اللغة الإنجليزية، وده اللي بيخدع العين. عشان كده دايما بقول لازم نتأكد.
9: الدكتور وليد حجاج مستشار اللجنة العليا للأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
10: استمعوا إلى إذاعة سبوتنيك في بيروت وجبل لبنان على الموجة 93.6 FM، وفي دمشق والساحل السوري على الموجة 93.3 FM، وفي ليبيا على الموجة 92.5 FM.
9: لازلنا نواصل الحديث حول ذات الموضوع. الدكتور محمد صابر المتخصص في جرائم الانترنت والأمن السيبراني ينضم إلينا كذلك من القاهرة. دكتور محمد، وبعد التحية، كيف يتم الزج باسم وزارة الداخلية أو الجهات الحكومية في عمليات النصب هذا؟
11: بالحقيقة إن احنا قدامنا ظاهرة مش مجرد موضوع أو نصب أو احتيال إلكتروني، ولكن زي ما حضرتك وضحت هو استغلال لثقة المواطن المصري في وزارة الداخلية وحرص منه على تسديد الغرامات. هنا دي زعزعة الثقة، مشكلة أكبر من مشكلة الاحتيال، إن يتم زعزعة الثقة ما بين المواطن المصري ووزارة الداخلية. بتتم عملية الاحتيال عن طريق إرسال رسائل، نقدر نقول رسائل احتيالية. الرسائل دي بتدخلك على موقع، الموقع ده موقع فيك مش حقيقي، بيكون معمول بحرفية شديدة، وبيكون شبيه للمواقع بتاعت وزارة الداخلية، وبالذات في تسديد الغرامات المرور أو الحوالات البريدية أو غيرها من الجهات المنسوبة إليه.
9: ما هي الثغرات التي تمكن هؤلاء الأشخاص من تنفيذ عمليات احتيال باسم وزارة الداخلية تضمنت إشعارات بمخالفات مرورية وهمية؟ وكيف يمكن معالجة هذه الثغرات والتصدي لعمليات الاحتيال هذه؟
11: طبعا أهم الثغرات هم بيلعبوا على عدم وعي بعض الأشخاص. طبعا أنا لما يكون عندي رسالة وأنا شخص واعي وعارف، أول حاجة أنا بروح بفتح الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بالنسبة لغرامات المرور، وأتأكد إذا كان فعلا عندي غرامات ولا لا، أتأكد من رقم السيارة، ده متاح عبر المواقع الرسمية أو عن طريق تطبيق مصر الرقمية. بكل سهولة أقدر أتأكد إذا كانت الرسالة دي احتيالية أو رسالة غير احتيالية. لكن أهم ثغرتين هو بيلعب على عامل الوقت وعامل الضغط النفسي اللي بيعمله على الضحية. ممكن يبعت له الرسالة تبقى محتواها انك سدد في خلال 24 ساعة او اعمل تظلم هنا برسوم معينة في خلال 24 ساعة، وإلا سوف يتم تطبيق مثلا مضاعفة الغرامة او تطبيق الغرامة بشكل كامل. في حالة التظلم لو عملت تظلم هتقل مبلغ الغرامة، فبالتالي بيلعب على عقلية المستقبل نفسه، وبيضغطه نفسيا، وبيلعب كمان على عامل الوقت، ان انت قدامك وقت ضئيل جدا لتنفيذ العملية، فممكن يبعتها له كمان في نص النهار اثناء انشغاله، ما يكونش مركز وعايز يخلص من الموضوع دوت، فيبتدي ان هو يدخل البيانات بسرعة، ويتفاجئ هنا بعد كده ان هو دخل على موقع وهمي وتم الاستيلاء على المبالغ المالية الخاصة به من على الحساب.
9: لكن ما الدور الذي يجب أن تلعبه شبكات الاتصالات في مصر فيما يتعلق بمنع وصول هذه الرسائل للمشتركين؟
11: أعتقد أنه هيبقى من الصعب منع وصول تلك الرسائل إلى المشتركين، لكن إحنا الأهم من ده كله أن يبقى فيه وعي عند المواطن. الأفضل يبقى فيه حملات توعية كتير، وبالفعل بدأت وزارة الداخلية وكمان البنوك المصرية في حملات توعية على السوشيال ميديا وفي شاشات التلفزيون على كل القنوات، وكمان بنشوفها دلوقتي في ساحات إعلانية كبيرة في الشوارع وفي الطرق وإحنا ماشيين، برضو تحذير من مشاركة بيانات الدفع الإلكتروني في أي موقع دون التأكد من الموقع الرسمي المتعامل معه، إذا كان موقع رسمي أو موقع احتيال.
9: برأي حضرتك هل هذه الحملات كافية لضمان حماية المجتمع من الوقوع في براثن هؤلاء المحتلين، وماذا يمكن أن يضاف في هذا الشأن؟
11: أعتقد أن هي الموضوع الكفاية ده نسبيا مش مطلقا، خاصة بالنسبة للفئات العمرية التي تتلقى مثل تلك الرسائل. احنا عندنا مرحلة الشباب بتبقى أكثر وعيا وأكثر متابعة لتلك الحملات، وبتقدر تستفيد منها. المشكلة بقى ان احنا عندنا كمان مجموعة مش بتتابع وسائل الإعلام أو وسائل التواصل بشكل مباشر لانشغالها في أعمالها، أو من هم مش من هواة متابعة السوشيال ميديا، دول بيبقوا أكتر فئة بتتعرض لذلك. اعتقد ان يبقى في تنبيه من لو في تنبيه مثلا من البنوك نفسها او يكون في بالنسبه حملات توعيه في الشوارع او ندوات ثقافيه تعليميه للتوعيه الرقميه. احنا اصبحنا في عالم رقمي، حياتنا كلها اصبحت على الانترنت، كل عمليات الدفع والتسوق ودفع الغرامات والتعاملات البنكيه والبيع والشراء اصبح كله عن طريق الدفع الالكتروني او التعامل عبر الانترنت. فاحنا محتاجين توعيه اكثر عن الحياه الرقميه والحمايه القانونيه للحياه الرقميه بصفه عامه. احنا عايزين نفرق بس الاول ان في عمليات تحويل بتتم تحويل لحظي، تحويل لحظي ده بيتم على طول سحب البيانات وتحويلها لحظي، وفي بقى عمليات دفع بتبقى محتاجه تاكيد.
9: دكتور محمد، في حال وقع المواطن بالفعل في هذا الفخ وقام بادخال بيانات بطاقته الائتمانيه، ما هي الخطوات العاجلة والمباشرة التي يجب عليه اتخاذها فورا لتقليل الخسائر المالية وتأمين حسابه؟
11: وفيها بقى عمليات تانية بتبقى محتاجة تأكيد، فاحنا العمليات اللي بتبقى محتاجة تأكيد ارجع فيها للبنك على طول بحيث ان هو احاول اوقف العملية، وفي الحالتين لازم اتوجه يعني بسرعة كبيرة جدا. عندنا جهة تلقي بلاغات جرائم الأموال العامة وجرائم تكنولوجيا المعلومات أو مباحث الاتصالات حسب الجريمة، لو رسالة SMS بتوجه إلى مباحث الاتصالات ومباحث الأموال العامة، لو رسالة عبر واتساب أو لينك جالي عن طريق أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك أو الانستجرام نتوجه فورا إلى مباحث الانترنت. ما نستناش يعني، بلاش ان احنا نحاول وانا اروح البنك مثلا بعد ايام او هضطر ان انا اروح البنك علشان خاطر اشوف للحساب في العمليه دي فعليه ولا غير ولا احتياليه. لا، انت ما تفكرش، ما دام حصلت مشكله افتح جهه افتح يعني لينك مع جهه التحقيق وجهه تلقي البلاغ باسرع ما يمكن حتى تتمكن الجهات المعنية من التحرك السريع لكشف المجرم قبل التخلص من الدليل الرقمي.
9: لكن كيف يستخدم المحتالون أساليب الهندسة الاجتماعية إذا جاز التعبير لصناعة حالة من الذعر أو الاستعجال لدى المواطن لدفعه للضغط على الرابط دون تفكير؟
11: مما لا شك فيه إن إدخال برامج التي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي أصبحت تسهل الكثير من العمليات الاحتيالية، مثل إنشاء مواقع مماثلة ويعني نقدر نقول لا تختلف عن الحقيقي في شيء، يعني أن الاختلاف بيكون اختلاف طفيف جدا يصعب على المواطن البسيط كشف هذا الاختلاف بين الموقع الرسمي والموقع الغير رسمي. فالأفضل إن أنا ما اتبعش اللينك، وإذا كان عندي أي شكوك حوالين احتمال تكون الرسالة دي حقيقية ويبقى أنا عليا غرامة وعايز أدفعها، أدور على الموقع الرسمي من جهة تانية، بلاش أستخدم اللينك المباشر اللي مبعوت لي علشان خاطر أدخل على الموقع وأعمل استعلام. هيديني الفرق إن أنا لما أدخل على الموقع اللي أنا بجيبه الموقع الرسمي عن طريق محركات البحث مثل جوجل مثلاً ودخلت عليه، هيبان لي إذا كان أنا علي فعلا مخالفات ولا لا، الموقع حقيقي ولا غير حقيقي. لكن دخولي على اللينك المباشر بيعرضني لنسبة 90% للخطر. بالنسبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي أو الهندسة الإلكترونية في الإيهام بعض الضحايا، طبعا احنا عندنا بتبقى في عمليات الرد السريع اللي بتحصل من المحتال، الموقع اللي بيكون شبيه للموقع الرسمي بنسبة تفوق 90% بيبقى الاختلاف طفيف جدا، بيصعب على المواطن تمييز ما بين الحقيقي والغير حقيقي. كل دي ادوات بتساعد المحتال على لتنفيذ العملية الاحتيالية اللي يقوم بها. عندنا كمان دايما المجرم الالكتروني ذات طبيعه خاصه، هو شخص ذكي جدا، شخص يجيد التخفي خلف شاشات العالم الافتراضي، وبالتالي هو بيدور على اساليب جديده كل يوم، يعني كل يوم في جديد، بدايه من او استغلالا لاي موقف يحصل. يعني احنا كنا شفنا قبل موضوع غرامات المرور، كان عندنا الرسائل اللي بتيجي بالعماله غير المنتظمه، عندنا كان رسائل العمل او الدوام الجزئي عبر الانترنت، كان عندنا رسائل الساعه، لدرجه ان هم بيستغلوا برامج المسابقات اللي بتتم من بعض الفنانين، يبعت لك لينك يقول لك انك علشان تكسب او تكون معنا في البرنامج ده، ويقدم لك انها البنك ارسل ليك هديه عبر رابط، فانت تدخل هتلاقي موقع برضو شبيه للبنك. الموضوع في تطور مستمر، وكلما تطورت التكنولوجيا تطور مع الجريمه الالكترونيه بشكل عام، وبشكل خاص جدا التصيد الاحتيالي او الاحتيال الالكتروني.
9: دكتور محمد صابر المتخصص في جرائم الانترنت والامن السيبراني، كنت ضيفا كريما علينا من القاهره، شكرا جزيلا لك. الى هنا تنتهي حلقتنا من مساحه حره، للمزيد زوروا موقعنا arabic.ae.
4: انتم تستمعون الى اذاعه سبوتنيك.
12: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
13: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
12: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
13: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
12: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
13: arabic.sputniknews.com.
12: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
13: إلى اللقاء.
14: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
15: منحييكم عبر صوت كل لبنان، ومنقدم نشرة أخبار الأم تي في المسائية.
16: بين لبنان وإسرائيل بدأت في واشنطن، وهي كما بات معلوما تمتد لثلاثة أيام، وستكون سياسية في اليومين الأول والثاني وعسكرية في اليوم الثاني. وبمعزل عن النتائج المتوقعة، فإن المفاوضات في ذاتها توجه رسالة قوية إلى الداخل والخارج، فحواها أن الدولة اللبنانية والدولة اللبنانية فقط هي من تتولى المفاوضات باسم لبنان وباسم اللبنانيين، وبالتالي فإن كل ما ادعاه فريق الممانعة بأن إيران ستحل مكان الدولة في التفاوض عبر مسار برغنشتوك هو كلام غير واقعي ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، وهو ما أكده اليوم نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جي دي فانس في رده على رسالة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. فانس أكد أن ما يجري بين أمريكا وإيران بشأن لبنان لا يهدف بتاتا إلى إعطاء إيران أي دور في تقرير مستقبل لبنان، بل إلى ضمان قيامها بالضغط على حزب الله للالتزام بالتعهدات والالتزامات المترتبة عليها. كذلك أعلن وزير خارجية أمريكا قبل قليل أن مستقبل لبنان يقرره الشعب اللبناني، وأن ملف لبنان منفصل تماما عن الاتفاق مع إيران، وعليه يتوقع أن تكون للجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن نتائج عملية يمكن تطبيقها على الأرض. فالمفاوضات ستتركز حول إقامة مناطق تجريبية تنسحب منها إسرائيل لينتشر الجيش اللبناني مكانها. وفق المعلومات فإن من الحلول المقترحة أن تتولى قوات أمريكية مهمة الرقابة والإشراف على المناطق التجريبية. فهل يسير الطرح المذكور إلى نهايته؟ وهل تنتشر المناطق التجريبية وتتوسع لتشمل في مرحلة لاحقة كل لبنان، ما يؤدي في النتيجة إلى تنفيذ قرار حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية؟ إنه التحدي الذي على الدولة أن تواجهه وتنجح فيه.
17: البداية من أجواء اللبنانية عبر رسالتين مباشرتين مع أنطوني مرشاء من واشنطن وماريان زوين من قصر بعبدة. نبدأ من العاصمة الأمريكية وأنطوني مرشاء. أنطوني مساء الخير.
18: مساء الخير ديانا. يعني بعد 5 ساعات وخلف الأبواب المغلقة النقاش يدور حول البايلوت زونز والأسئلة الأصعب في الكواليس، من أين تبدأ المنطقة التجريبية؟ من يراقب التنفيذ؟ ماذا يحصل إذا سجل خرق؟ وهل يكون الانسحاب الإسرائيلي أولاً ثم يدخل الجيش اللبناني؟ أم تثبت الدولة اللبنانية قدرتها الميدانية قبل أي انسحاب أوسع؟ الخلاف الثاني أيضاً هنالك الهدف النهائي من المفاوضات نفسها، فبينما ينظر لبنان إلى هذه المناطق كمدخل لاستعادة السيادة وتوسيع انتشار الدولة والجيش اللبناني، ترى إسرائيل أن التركيز يجب أن يكون ويبقى على منع إعادة تموضع حزب الله، وتبدي تحفظاً على تحويل المسار إلى مجرد ترتيبات أمنية مؤقتة أو آليات منع احتكاك. ومصدر بالخارجية الأمريكية قال للأم تي في أنه إسرائيل أبلغت المجتمعين بالداخل أنه التركيز يجب أن يبقى على تفكيك البنية العسكرية لحزب الله ومنع إعادة تموضعه وإخراج النفوذ الإيراني من المعادلة اللبنانية. فأيضا بحسب الكواليس لبنان يحاول أن يمنع تحويل هذه الصيغة إلى اختبار دائم للجيش اللبناني دون مقابل إسرائيلي واضح، لذلك يدفع باتجاه أن تكون أي منطقة نموذجية مرتبطة بخطوة انسحاب ملموسة وجدول زمني فعال وعلى الأرض. إسرائيل تنظر إلى هذه المناطق كاختبار أمني، تريد ضمانات وآلية رقابة وتأكيد أن حزب الله لن يعود إلى المنطقة، وأيضا لذلك واشنطن تحاول إدارة هذه الفجوة بين الطرفين، فهي لا تبحث اليوم عن اتفاق نهائي بل عن نموذج تطبيق على الأرض، منطقة محدودة، رقابة أمريكية، انتشار لبناني وتقييم للنتائج قبل الانتقال إلى مرحلة أوسع. لذلك من الخارجية الأمريكية حتى هذه الساعة لا اختراق، ولكن ما يجري هو محاولة لصياغة اختبار ميداني قد يحدد ما إذا كانت فكرة الانسحاب التدريجي قابلة لتتحول لمسار أوسع أو أنه ستبقى عالقة عند أزمة الثقة بين لبنان وإسرائيل. هذه الصورة من الخارجية الأمريكية.
17: شكرا أنطوني.
19: توازيا، كيف واكب قصر بعبدة مفاوضات واشنطن؟ الأجواء من هناك مباشرة مع الزميلة ماريان زوين. ماريان مساء الخير، اتصالات كثيرة اليوم تلقاها الرئيس عون، كل التفاصيل وآخر المعلومات معك.
20: صحيح رالف، أبدأ من آخر المستجدات. مصادر بعبدة تقول للأم تي في أنه حاليا ينصب التركيز على صياغة ورقة إعلان للنوايا، ومن المتوقع أن تمتد هذه الصياغة أو النقاشات على المدى 3 أيام. وأيضا تشير المصادر إلى أنه الاجتماع كان بدأ بشقين عسكري وسياسي، ثم استكملت المباحثات، كل فريق أخذ الملف الخاص فيه بغرفة خاصة وعم بكفوا بهذا الموضوع. ونشدد أنه هي إعلان نوايا، يعني كمان مذكرة تفاهم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بغض النظر عن كل الأوراق اللي عم ينحكى عنها إقليميا. بحسب معلومات الأم تي في، رالف، تعول الرئاسة على أن تكون هذه الجولة الخامسة هذه المرة أكثر عملية من سابقاتها، وفق معلومات أنه كان في توجيهات صارمة للسفير سيمون كرم ليكون عم يدفع باتجاه قصص عملية وقابلة للتطبيق بنهاية هذه الجولة التفاوضية. سياسيا كان بارز مثل ما أشارت رالف، كان في اتصالات عدة اليوم، والاتصال الأبرز والاتصال السياسي الذي تلقاه الرئيس جوزيف عون من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. ويتتعاطى أوساط بعبدة مع هذا الاتصال بشكله أولا، يعني عنده دلالات سياسية رالف، لأنه الشخصين كانوا بالاتصال بطريقة مشتركة، كان كونفرنس كول، وبأكد أنه اليوم هيك المصادر تتعاطى أنه اليوم ما في فرق بين الشخصيتين، الإدارة الأمريكية عم تتعاطى مع الملف اللبناني بوحدة بين بعضها، ما في شخص عم ياخد مسار آخر، المسار اللبناني منفصل عن كل المفاوضات. كان حامل بطياته هذا الاتصال دعم واضح مسار لبنان بفرض سلطته على كامل أراضي وبواسطة القوى الأمنية الشرعية حصرا. وأيضا هون النقطة الثانية، بحث بآليات التنفيذ عما نتج عن التفاوض بسويسرا، واللي هو لاسيما فيما تحدث عن لجنة مراقبة بتضم لبنان وأمريكا وإيران. ولكن مصادر بعبدة توضح للأم تي في رالف أنه بقي هذا الموضوع بإطار المناقشات والمباحثات، بعد ما في إطار تطبيقي تلقاه لبنان. هو ما بنقدر نحكي عن إطار تطبيقي قبل ما يكون في جوب ديسكريبشن ديكلاريشن عفوا صلاحيات يوقع عليها. واخيرا كيف رئيس ايمانويل ماكرون كمان اللي اتصل ولكن تركز الحديث اكثر عن اليونيفيل والدعم. نعم والشكر مريم. واكيد الفريق الاستشاري مع وجود قائد الجيش مع الرئيس عون يواكب كل هذه المفاوضات وباكد انه مسار لبنان ما حدا بفاوض عنه, هو هذا المسار اثبت انه هو صحته ولازم نكون عم نكفي فيه.
19: شكرا لك ماريان زوين.
0: في غضون ذلك تلقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ردا من نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس على رسالته بشأن لبنان. وأكد فانس أن الولايات المتحدة تعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة اللبنانية السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد, مشددا على دعم

0: اللبناني والحزب سيتعاون مع الأقصى الحدود. هذا وأشكر قاسم إيران قائلا إنها أشرف الشرفاء في العالم.
1: أمنيا والدة المفقود جواد بزي تسأل عن أي خبر أو معلومة عن ابنها وتجزم لا علاقة له بأي جهة حزبية. التفاصيل مع صبح إبلاوي.
2: تصلي أم الشاب جواد بزي سوسن عليمي كي يعود وحيدها إليها منذ 9 أيام تحديدا، وعند الحديث عن وقف إطلاق النار قرر جهاد وأصدقاؤه الذهاب إلى الجنوب للإطلاع على ما حصل هناك. 8 شبان غادروا بيروت وعاد 6 وبقي جواد بزي وجهاد الرقة في الجنوب واختفيا. فقد الاتصال بهما بالقرب من تبنين. صديقة جواد كانت تتتبع مكانه عبر اللوكيشن. الوالدة تحدثت معه قبل 1/2 ساعة من اختفائه وقال إنه في طريق العودة لكنه لم يعد.
3: بدي أقول له إنه أنا مأكد لو هو بيعرف قد إيه أنا مشغول بالي عليه كان ما بعرف شو بيعمل لحتى يرجع. ما بعرف، بدي أقول له إنه نحن كتير اشتقنا له كلنا، أصحابه وبيه وبتجده وكل ما في حدا إلا ما عم بيسأل عنه، ما في حدا إلا ما عم بيسأل عنه، وكل العالم بدها بس نطمن عنه إنه هو منيح وبخير وعايش. هيدا كل اللي بدي إياه.
2: جواد طالب الجامعة الذي لم يكن يريد الحرب ولم يشجع عليها، محب للموسيقى والسهر وكل ما تتمناه عائلته أي خبر عن مكانه.
3: بدي حدا يقول لي، يعني ما بعرف، الصليب الأحمر الدولي، الرئيس ترامب، رئيس ترامب شلق بيعملوا مفاوضات هني مفروض خليهم بس يخبرونا أنه هاي الشباب اللي ما خاصة بالأحزاب وما عم بتقاتل أنه تختفي فجأة وما نعرف عنهم شيء.
2: إلى الآن لا خبر من لجنة الميكانيزم عن جواد وجهاد اللذين كانا بالقرب من منطقة ينتشر فيها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية. جواد وجهاد وغيرهما من شباب لبنان يدفعون حاليا ثمن حرب لا يريدونها، والأهل والأصدقاء نظموا وقفة تضامنية أمام السراي لمعرفة مصيرهما الذي يبقى رهن ما ستكشفه الساعات المقبلة.
0: إعلان تحت عنوان نداء لإنقاذ لبنان يطلق لقاء على خط لقاء إرنست شهوان، والهدف خوض معركة التحرير من الاحتلال الإيراني. تقرير نخل عضيمه.
4: لو أن هذه المقاومة فعلت ما فعلته المقاومات السابقة في لبنان وغير لبنان ربما كان خافوا منها أكثر. كانت كتير لطيفة.
5: عم تطلب تكون عنيفة بهذه المرحلة؟
4: ليش لا؟
6: على وقع التهديد والوعيد لوفيق صفا وفي لحظة تاريخية من مصير لبنان وتغيرات المنطقة، جاء النداء لإنقاذ لبنان بتوقيع أكثر من 1000 شخصية من مفكرين ومثقفين وسياسيين ورجال أعمال وأكاديميين. اللقاء العابر للطوائف يرتكز على 10 مبادئ: لبنان وطن ناجز لجميع أبنائه، دعم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحصر السلاح بهذه الدولة، إدانة العدوان المتواصل لإسرائيل، الدعم الكامل للدولة في التفاوض المباشر لإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل وانسحابها، وقف استباحة النظام الإيراني لسيادة لبنان، التنفيذ العاجل لقرارات الحكومة المتعلقة بسلاح حزب الله، عودة النازحين واستكمال تنفيذ الطائف بعيدا عن منطق المقايضة. هذا النداء يأتي ليذكر بلقاء قرنة شهوان في ربيع 2001 في عز الاحتلال السوري، والذي أعقبه لقاء لبريستول في خريف 2004 والذي كان رأس حربة في تلك المرحلة.
7: البريستول كان إذا بدك عابر للطوائف بتأيلات مسيحية خلصت اللي خلصت له منها خروج الجيش السوري، وهلأ نحن نفس الشيء. يعني شفنا أنه شيعيا بعد ما عملنا لقاء اللبنانيين شيعة كمان ما فيك تخلص المسألة الشيعية من داخل الطائفة الشيعية. لهالسبب شفنا أنه نعمل هالبيان، من بعد هالبيان سنقوم بإجراء مؤتمر راح يكون عابر للطوائف بتأيلات شيعية للخلاص من الاحتلال الإيراني.
6: النداء لإنقاذ لبنان لن يكون يتيما، فالمشاركون يستعدون لتحرك أكبر وأوسع.
7: فهيدي فرصة مشان ندعم الدولة، لأنه بالنتيجة نحن إذا بدك كلبنانيين شيعة ما قلنا حل إلا الدولة، ما عندنا مطرح نروح عليه إلا الدولة. فإذا بدنا نوقف ندعم الدولة، وما رح ندعم الدولة كبس شيعة، رح ندعمها عابرين للطوائف.

0: تجربة لقاء قرنة شهوان نجحت، والنسخة الجديدة أمام الامتحان على طريق الاستقلال الثالث.
1: يبدو أن طريق المطار ما زال يعيش أزمة هوية، كل مرحلة ترفع عليه جهة رايتها وروايتها، فيما الدولة اللبنانية تكتفي بدور المتفرج. تقرير مجدولين اللحام.
2: تخيلوا لو أن لافتات الشكر لم ترفع في بيروت بل في طهران، لو استيقظ الإيرانيون صباحا على لوحات عملاقة بتقول شكرا للجنوب الضحية، شكرا للقرى اللي دمرت وسويت بالأرض، شكرا للجنود الأطفال، الجنود القصر التعساء، شكرا لآلاف الأمهات المتعبات، شكرا لمن مات وجرح ونزح. فمحمد باقر قلباف حسم الجدل بنفسه، قال إنه لبنان قدم 4000 شهيد من أجل إيران الإسلامية، وإنه ما قدمه اللبنانيون كان دفاعا عن إيران. إذا منطقيا مين لازم يشكر مين؟
3: هذه الاستباحة لطريق المطار بكل هذه الصور المستفزة، مستفزة لكل اللبنانيين، مثل ما قلنا بطهران من عملت، وين الدولة؟ لماذا لا تتحرك أصل وزارة الداخلية، الجهات المعنية لإزالة كل هذا الاستباحة والتحدي، تحدي للبنانيين، وكأنه في صلبطة على الدولة والدولة راضخة لكل ما يجري وإن كان مستفز بهذا الشكل.
2: والأهم، لأي متى رح يبقى طريق المطار مرآة للصراع والانقسام العمودي على هوية لبنان؟ فترة بترفرف عليه شعارات لبنانية وفترة بتملأه رسائل إيرانية.
4: بنشكر كل حدا وقف وساعد، يعني في كمان أقطاب تدخل كمان وساعد، بس هو في أول الفضل الأكبر من بعد الله ولجمهورية الإسلامية.
5: لشو هالصور وهاليافطات؟ لأنه نحن بهمنا البلد هون، ما بهمنا إيران شو بدها.
2: لافتت شكرا إيران ستزال يوما كما أزيلت قبل عشرات الصور والشعارات. الأزمة بمن يشكر قاتله ويطعن بدولته.
6: في المشهد الإقليمي، الرسائل تتنقل بين الوسطاء والعواصم، ورئيس وزراء باكستان يشدد على مواصلة الوساطة حتى تحقيق السلام. فهل يصمد التفاهم الأمريكي الإيراني عند بدء التنفيذ؟ رنا نمر.
7: القيادة الإيرانية موزعة بين أكثر من عاصمة، وكأن المفاوضات تحولت إلى غرفة عمليات متنقلة. بيزيشكيان في باكستان، وعرقجي يتنقل بين مسقط وإسلام آباد وقلبة في عمان. أما صاحب القرار النهائي مجتبى خامنئي فبعيد من الأضواء. الرئيس الإيراني شكر إسلام آباد على دورها في الوساطة بين طهران وواشنطن بعدما لعبت دورا أساسيا في تقريب وجهات النظر. وفي عمان بحث قاليباف وعرقجي مع السلطان هيثم بن طارق آخر مستجدات المفاوضات في وقت تصدر فيه ملف مضيق هرمز جدول الأعمال.
8: نحن على ثقة بأن القرار المتخذ هناك سينفذ بقوة، وسنعمل بإذن الله على إنجاح هذه المحادثات بتأمين وحدة أراضي لبنان وسيادته الوطنية على كامل أراضيه، ولن نتوقف عن السعي لتحقيق ذلك حتى يتم التوصل إلى نتيجة نهائية.
7: هذا وأكدت سلطنة عمان وإيران التزامهما إبقاء مضيق هرمز مفتوحا وآمنا أمام الملاحة الدولية، مع الاتفاق على مواصلة الحوار عبر فريق عمل مشترك لبحث الإدارة المستقبلية للممر البحري. أما في واشنطن فأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على أعلى مستوى من التفتيش النووي لفترة غير محددة. هذا التصريح لا ينسجم مع الموقف الإيراني المعلن.
9: لا توجد لدينا أي خطط لإجراء تفتيش من قبل الوكالة على المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت نتيجة الهجوم العسكري الذي شنته الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.
7: مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أكد أنه يجب تنفيذ 5 بنود من مذكرة التفاهم بالكامل قبل التفاوض بشأن الملف النووي. وبالتوازي أعلنت طهران تشكيل 4 مجموعات عمل متخصصة تعنى برفع العقوبات والملف النووي وإعادة الإعمار وآلية المراقبة والتنفيذ، فيما كشف نائب وزير الخارجية الإيراني عن التوافق على آلية المرور الآمن للسفن وإنشاء وحدة لمنع النزاعات في لبنان بمشاركة قطر وباكستان. في الأثناء تتجه الأنظار إلى جولة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منطقة الخليج، والتي تشمل عددا من دول مجلس التعاون، وتهدف إلى طمأنة الحلفاء الخليجيين بشأن مستقبل أي اتفاق محتمل.
1: في السياق وفي ظل التطورات الإقليمية، كيف يبدو الداخل الإسرائيلي قبيل الانتخابات المرتقبة في أيلول؟ تقرير أورار كرام.
10: 63% من الإسرائيليين قلقون على مستقبل دولتهم بعد مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والتطورات السياسية التي رافقتها، وفق استطلاع أجرته شركة لازار للأبحاث ونشرته صحيفة معاريف في 20 حزيران. هذا القلق لا يرتبط فقط بالملف الإيراني، بل يعكس الانقسام السياسي مع اقتراب الانتخابات المقررة. فالخلاف اليوم يدور بين معسكر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومعسكر المعارضة بقيادة يائير لابيد، ويتجاوز المنافسة الانتخابية التقليدية لإطال ملفات تعتبرها إسرائيل مصرية.
11: Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi.
10: المعارضة تتهم نتنياهو بالتسبب بتراجع علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة وأوروبا، كما تحمله مسؤولية ما تعتبره إخفاقات في إدارة الملفات العسكرية على الجبهات، وتتهمه بتعميق الانقسامات الداخلية. في المقابل يتمسك نتنياهو بخطاب يرتكز على الأمن القومي، باعتبار أن التحديات تتطلب قيادة قوية وحازمة في مواجهة إيران وحلفائها. والدليل ما قاله نتنياهو: إن المعركة مستمرة ضد إيران وكلائها، وإن إسرائيل في حاجة إلى التحرر من الاعتماد على التسليح الأمريكي. ومع اقتراب موعد الانتخابات، بدأت المعارضة بإعادة ترتيب صفوفها عبر تحالفات وتكتلات سياسية تهدف إلى منع نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة، كما تسعى شخصيات بارزة من بينها يائير لابيد ونفتالي بنت وأفيغدور ليبرمان إلى بناء جبهة سياسية موحدة قادرة على منافسة معسكر اليمين الذي يقوده نتنياهو. فبين معسكر يرى أن نتنياهو هو الضامن لأمن إسرائيل في مرحلة إقليمية شديدة التعقيد، وآخر يعتبر أن سياسة نتنياهو أوصلت البلاد إلى أزمات داخلية وخارجية متراكمة، يبدو أن الانتخابات المقبلة ستكون استفتاء على مستقبل القيادة الإسرائيلية ومستقبل البلاد برمتها أكثر منها مجرد منافسة انتخابية تقليدية.
6: دوليا، بوتين تحت حماية استثنائية ليس من صاروخ أو مسيرة، بل من كاميرات قد تتحول أداة تعقب. فما القصة وفق تقنية الذكاء الصناعي؟ تفاصيل مع مصطفى غبريس.
12: لسنين كانت كاميرات المراقبة وسيلة لحماية المدن وكشف الجرائم، أما اليوم فروسيا صارت تخاف أنه هالكاميرات نفسها تتحول لأداة بتساعد على اصطياد أهم شخصياتها. وبحسب تقارير صحفية، القصة بلشت مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. فبعد مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من كبار المسؤولين، انتشرت معلومات بتقول إنه بيانات كاميرات المراقبة استخدمت لتحديد مكان اجتماعهم ووقته. هالرواية دقت ناقوس الخطر بموسكو، ودفعت الأجهزة الأمنية لتعطيل أجزاء من شبكة المراقبة الخاصة بالرئيس فلاديمير بوتين والمناطق المحيطة فيه، قبل ما يرجعوا يشغلوها بعد فصلة عن الإنترنت. بس المشكلة مش بالكاميرات بحد ذاتها، بل بالذكاء الاصطناعي اللي صار قادر يحلل كميات هائلة من الفيديوهات بوقت قياسي. فبعد ما كان أقصى شيء يقدر يعمله هو التعرف على الوجوه، صار اليوم قادر يتعقب الأنماط والسلوكيات ويلاقي شخص حتى لو غير ثيابه، أو سيارة حتى لو تغير لونها، ويربط آلاف اللقطات ببعضها ليكشف تحركات الأشخاص. وبحسب التقارير، روسيا بتخشى أنه شبكة المراقبة الضخمة اللي انبنت لحفظ الأمان تتحول لنقطة ضعف ممكن خصومها يستغلوها. ولهيك الإجراءات ما وقفت عند الكاميرات. المعلومات بتشير إلى أن بوتين خفف من تنقلاته وشدد تدابيره الأمنية، وأيضاً وسعت السلطات الحماية لعدد من كبار القادة العسكريين. بعالم الذكاء الاصطناعي يمكن أخطر سلاح ما يكون صاروخ ولا مسيرة، يمكن يكون كاميرا عم تراقب شارع هادي، وخوارزمية قادرة تحول ملايين الصور لخريطة كاملة لتحركات الإنسان، ويمكن لدليل يقود لأله.
6: بعد الإعلان، لبنان والإقامة الذهبية
1: ومتعة المونديال.
13: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: الوحش
2: وحش
1: وحش
2: وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
1: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش
1: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
1: ما هي خطة وزارة البيئة لمعالجة ركام الحرب والتأهيل البيئية؟ ملف النفايات والمقالع والكسرات، هل تقترب الدولة من حلول مستدامة أم أن الأزمات ما زالت تراوح مكانها؟ بعد سنوات من الحظر لحماية التنوع البيولوجي، هل يسمح بالصيد البري هذا الموسم؟ وزيرة البيئة تمارا الزين تناقش هذه المواضيع وغيرها في حوارات السراي مع ندى صليبة الثلاثاء 8:30 مساء على شاشة تلفزيون لبنان وإذاعة صوت كل لبنان.
0: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
2: اقتصادياً لم تعد المنافسة بين الدول تقتصر على التجارة أو الاستثمارات التقليدية، بل امتدت إلى استقطاب المستثمرين، وفي هذا السياق يبرز نظام الإقامة الذهبية كأحد أبرز الأدوات المعتمدة لجذب الرساميل. ماريو تويري.
3: أكثر من 30 دولة حول العالم بتعتمد ما يعرف بالجولدن فيزا أو الإقامة الذهبية، واليوم دخل لبنان بدوره على خط هالنموذج. فشو هي هالإقامة؟ ببساطة هي إقامة مقابل استثمار، عقار، شركة، مشروع أو صندوق مالي. للمستثمر هي فرصة لإقامة طويلة الأمد، توسيع أعماله وتأمين خطة بديلة لعائلته. أما بالنسبة للدول فهي أداة لجذب الأموال. أكثر من 7 مليارات يورو استقطبتها الجولدن فيزا بالبرتغال ونحو 5.5 مليارات باليونان.
4: هذا قانون بيعمل نظام خاص ضريبي لرجال أعمال مستثمرين أجانب أو لبنانيين مقيمين بالخارج، عندهم مصلحة يكون عندهم إقامة ضريبية. يعني هي عمليا عم ياخد نظام عنده أدفانتج فيه أكتر من النظام اللي هو فيه اليوم. تحت كمان بدي أقول شغلة، قانون 44 اللي هو مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال، يعني ما فيك أنت إلا ما تحول من بنك أجنبي على لبنان.
3: مشروع قانون الإقامة الذهبية ما بيعطي الجنسية اللبنانية ولا أي حقوق سياسية، بس استقطاب المستثمر شيء وإنه يقتنع يستثمر بلبنان شيء تاني. لهالسبب بيبقى مرتبط بإصلاحات داخلية بترجع الثقة بالاقتصاد اللبناني.
5: هيك خطوة تتنجح لازم يكون في استقرار سياسي مستدام وبيئة استثمارية مستقرة أمنيا وقانونيا، وكمان لازم يكون في قطاع مصرفي استعاد الثقة، والبلد ما لازم يكون عنده اقتصاد نقدي وما يكون مصنف على اللائحة الرمادية. وإذا كانوا هالشروط مأمنين أنا برأيي رح تتحول الجنسية اللبنانية إلى جنسية ذهبية.
3: بالخلاصة أهمية هالمشروع ما بتنقاس بحجم الاستثمارات يلي ممكن يستقطبها، بل بقدرة لبنان على حجز مكان له بسباق عالمي بيت فيه المستثمر هو الجائزة.
6: أمنيا قام قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس أركان الدفاع الهولندي في ختام زيارته لبنان بجولة على مركز حدودي تابع لفوج الحدود البرية الثالث في جرود منطقة حلوة في رشيا، حيث التقيا الضباط والعسكريين وثمنا جهودهم لأداء واجبهم رغم التحديات، كما طلعا على الوضع العملني والوسائل المستخدمة لمراقبة الحدود ومكافحة التهريب، واستمعا إلى إيجاز حول مهمات الفوج، تم التطرق إلى سبل تأمين الدعم للجيش.
2: ترفيهيا، مشاهدة مباراة كأس العالم في كازينو لبنان متعة مميزة لما تحمله الأجواء من تشويق وحماسة.
7: بكازينو لبنان دايما تقام أهم الأعمال الثقافية والفنية، فكيف ما أهم حدث رياضي عالمي، حيث تم تجهيز قاعة كورم بشكل كامل بالصوت والصورة لاستقبال محبي وعشاء كرة القدم.
8: أنا بشجع الأرجنتين والبرازيل سوا، تجربتنا بالكازينو ممتازة جدا. Thank you. جينا على مطرح كتير حلو، مطرح ببيض الوجه،
9: جو رائع رائع رائع جدا. بنصح الكل يجوا على الكازينو دي ليبون، فيفيا الأرجنتين.
10: بدنا البسط، بدنا الفرح، بدنا كل هيدي الأجواء.
11: قعدة عن جد ممتازة، جو بجنن.
7: جلسة الحماس والتحدي لا تحلو من دون المشروبات والمأكولات الشهية التي تقدم بأسعار مقبولة جدا، كما أنه كل ليلة ممكن تصادفوا فنان أو شخصية معروفة لتلعبوا معهم ألعاب التحدي.
12: أجواء كتير حلوة بالكازينو، عم نحضر الماتش هلا الأرجنتين والنمسا والعانة.
13: الأرجنتين ربح مرة الماضية والسنة رح يربح الأرجنتين كمان. تحية للكازينو لإدارة الكازينو.
14: إن شاء الله مش بس بالمونديال، بكل مناسبات يبقى الكازينو هو منارة لبنان.
7: كازينو لبنان يواكب أهم رياضة شعبية بالعالم، فحيث الحدث موجود كازينو لبنان دايما موجود كرسالة إصرار على نشر وتعزيز لغة الفرح والسلام.
6: إنسانيا، كريستيان الزغبي أم بحاجة لفرصة جديدة لتعيش، وابنتها مستعدة لتعطي من نفسها كي تبقى والدتها إلى جانبها، وهي بحاجة ل 35 ألف دولار. كل التفاصيل مع ستريدا بعينه.
15: كريستيان الزغبي أم لبنتين عم تخوض أصعب معركة بحياتها، لوكيميا، وأملها الوحيد بعملية زرع نخاع شوكي بتكلف 75 ألف دولار، وبفضل مساعدة الأقارب تأمن جزء من هيدا المبلغ، وبقيت الحاجة الملحة لتأمين 35 ألف دولار حتى تقدر كريستيان تعمل العملية. والمؤثر لكريستيان إنه بنتها يلي عمرها 17 سنة هي يلي رح تكون المتبرعة لتمنح أمها فرصة جديدة بالحياة.
16: على أساس أنه أنا عندي ليمفوميا ولوسيميا، هلأ لقيت لي لما عم بعمل الفحوصات الباقيين بروسيدور العملية تبين أنه هي لوسيميا بس درجة قوية، هي اللي حتخلص. فبقى هيدا الحل الوحيد أن أعمل العملية تأرجع مثل الأول.
17: أمي أنه دنيا تكله انه ما عندي غير انه كل واحد امه الوحيده اللي حتحبه اكثر شيء، يعني اذا صار شيء معي كله امي، اذا بدي شيء امي، حيلا شيء كله امي، ف امي كل شيء لي.
15: بحاله كريستيان عنا ام متمسكه بالحياه وبنت مستعده تعطي من نفسها حتى تبقى ام حدها.
2: بعد الإعلان ميسي يدخل التاريخ،
6: والأمير يغني للوطن،

0: قصة حب أحمد وسارة، زوجان ليبيان كسرا القيود المجتمعية في جعفر توك. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: بنص لبنان بالدكويني في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان. لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوانت الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
1: والآن إلى الاقتصاد.
2: بحضور وزير الاقتصاد عامر لبساط، أطلق رئيس الهيئات الاقتصادية محمد الشقير مجلس رجال الأعمال اللبناني السوري برئاسة خليل عرب باجتماع موسع عقد بمقر غرفة بيروت وجبل لبنان. وأكد الشقير أنه تحقيق الاستقرار بسوريا بالتوازي مع مسار إعادة بناء الدولة بلبنان يفتح أمام القطاع الخاص بالبلدين أفاق وفرص واعدة، بما يساهم بتعزيز النمو وتوسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتكامل الاقتصادي. أقيم بمقر جمعية الصناعيين لقاء تكريمي احتفاء بالشركات اللبنانية الفائزة بجوائز World Start Awards 2026 برعاية وزير الصناعة جوعيسى الخوري، بالتعاون مع جمعية الصناعيين برئاسة سليم زعني ومن تنظيم ليبانباك برئاسة نبيل جميل. تعد هالجائزة اللي بتنظمها منظمة التغليف العالمية WPO من أهم الجوائز العالمية بقطاع التعبئة والتغليف، وشارك فيها 500 شركة من أكثر من 40 دولة، وتمكن لبنان من حصد 8 جوائز عالمية من أصل 18 شركة تأهلت للمنافسة الدولية، ما يضع لبنان ضمن أول 10 دول عالميا من حيث عدد الجوائز المحققة. هالإنجاز يعكس قدرة الصناعة اللبنانية على المنافسة على المستوى الدولي رغم التحديات الاقتصادية. أعلن وزير الاقتصاد عامر بساط بحديث لي MFM أنه قرار السعودية فتح أسواق أمام المنتجات اللبنانية خطوة إيجابية تعلن وتؤكد عن ثقة المملكة بقرارات الحكومة السياسية والاقتصادية والتجارية. وأشار لبساط إلى أنه الحكومة اتبعت خطوات أمنية من استخدام السكانر لمنع تهريب الكبتاجون للسعودية والدول العربية. استكمال التحضيرات لتشغيل مطار روني معوض بالليعات، عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماع بمكتبه بحضور قادة أجهزة المطار والأمن العام والجمارك. المجتمعين صادقوا على خريطة المشروع المحدثة، وأتأكد فيه الحجار أنه مفتاح نجاح تشغيل مطار الليعات يكمن بالتكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية وجميع المعنيين، مشددا على أنه المرحلة المقبلة تتطلب أعلى درجة التنسيق لضمان حسن سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين. إلى الأسواق العالمية، البداية محلية من بورصة بيروت اللي تنهي فيها الجلسة أسهم صادرة عن مكاسب تقارب بالمعدل تقريبا 2%. الأسواق الخليجية تنهي هذه الجلسة على بعض التراجعات، يعني بمعدل خلينا نقول أقل من 1%، تنتظر مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وانعكاسها على المنطقة بشكل عام. انتقل إلى المؤشرات الأوروبية، نهاية الجلسة المؤشرات تميل إلى التراجع بالفعل بظل موجة البيع العالمية على قطاع التكنولوجيا، وقت لا تزال فيه المفاوضات الأمريكية الإيرانية مستمرة أيضا، رغم استمرار انخفاض أسعار النفط بعد توقيع واشنطن وطهران مذكرة التفاهم. لا تزال الأسواق تتوقع رفع المركز الأوروبي 0.25% هالسنة، رغم محاولات رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد التقليل من احتمالية حدوث موجة تضخمية بمنطقة اليورو. إلى وول ستريت، حيث هذه المؤشرات أيضا تميل إلى التراجع بظل موجة بيع بقطاع التكنولوجيا مع مخاوف رفع الفائدة بالولايات المتحدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وأيضا ارتفاع تكاليف تمويل استثمارات للذكاء الاصطناعي. تراجعت أسهم مايكرون تكنولوجي وإنفيديا، إنتل وAMD وغيرها. حد بعض الشيء من التراجعات بعد الدعم من نمو النشاط الصناعي الأمريكي بأعلى وتيرة بأربع سنوات. إلى المعدن النفط ثم العملات، الذهب والفضة مزيد من تراجعات كبيرة على الذهب والفضة بظل قوة الدولار مع ارتفاع التوقعات برفع الفائدة الأمريكية ب 2027. أيضا النفط عم بيعمق من خسائره بالفعل وسط متابعة وترقب مؤشرات حول استقرار تدفقات الخام عبر مضيق هرمز، وأيضا بعد إعفاء وزارة الخزينة الأمريكية مطلع الأسبوع إعفاء إيران من العقوبات لمدة 60 يوم. أنتقل للعملات الرئيسية، حيث اليورو مقابل الدولار عاد لسجل تراجعات بالفعل، وعاد الدولار لا يشهد قوة بالجلسة اليوم. أنتقل إلى العملات المشفرة، هذه العملات أيضا كانت عمقت من خسائرها بظل موجة بيع ضربت الأسواق العالمية، وأيضا المخيف من رفع الفائدة الأمريكية 0.5% بحلول نهاية 2026. لهم نكون وصلنا لنهاية جولتنا، تصبحوا على خير، منتابع النشرة معكم.
3: شكرا موريس. أعلن الرئيس الأمريكي قبل قليل أن إيران مخطئة بشأن عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن مفتشي الوكالة سيكونون على الأرض الإيرانية في الوقت المناسب.
1: والآن إلى أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: ليونيل ميسي شاغل السوشيال ميديا بلبنان والعالم، ومتصدر اسمه ومنتخب الأرجنتين محركات البحث، خصوصي بعد دخول التاريخ بتحطيم الرقم القياسي للأهداف المسجلة بكأس العالم. وبلفتة تكريمية استثنائية كشفت الأرجنتين عن أكبر تمثال بالعالم لميسي بارتفاع 26 متر ووزن 70 طن بيجسد لحظة رفعه كأس العالم 2022. التمثال الجديد حطم الرقم القياسي العالمي ليصير الأعلى بين جميع تمثيل النجم الأرجنتيني. إلى تمثيل آخر وفيديو جديد راح فايرل على السوشيال ميديا، خرافة لعنة روكي رجعت للواجهة بمونديال 2026 بعد ما وضع مشجع برازيلي قميص الأرجنتين على تمثيل روكي الشهير بفيلادلفيا، متأمل إصابة منتخب ميسي باللعنة. وبتقوم الخرافة على اعتقاد بأنه أي فريق يوضع قميصه على التمثيل بيتعرض للخسارة لاحقاً.

ترند التجديف على طريقة الفايكنجز عند النرويجيين انتقل من الجماهير للسياسيين، ووصل هالمرة لنجوم المنتخب يلي احتفلوا بفوزهم على السنغال بالتجديف مع آلاف المشجعين داخل الملعب.

0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة من هلا لوقتها. Stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
0: بيستضيف فريق الهامنت من على أرضه بمزهر نظير الرياضة ضمن المباراة الثالثة من السلسلة النهائية لبطولة لبنان لكرة السلة للسيدات بعد ما نجح بمعادلة السلسلة 1-1. وكان الهامنت من قد حقق فوز مهم خارج أرضه بالمنارة بنتيجة 63-86 ليعوض خسارته الافتتاحية على أرضه ويستعيد أفضلية الأرض بالسلسلة. عم يدخل أصحاب الأرض اللقاء بهدف التقدم 2-1 والاستفادة من دعم جمهورهم. أما الرياضف عم يسعى إلى الرد والخروج من هالمباراة متقدم بالسلسلة قبل المواجهة الرابعة، وبتنطلق المباراة الساعة 9:30 المساء مباشرة عبر شاشة MTV وMFM. ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم 2026 وصل المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب وصاحب المركز الأول عالميا عروضه القوية بعد ما تخطى المنتخب النمساوي المصنف 24 عالميا بنتيجة 2-0. وشهد اللقاء حدث تاريخي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يلي احتل قبل يوم واحد من عيد ميلاده 39 بأفضل طريقة ممكنة بعد ما سجل هدفي منتخب بلاده ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 18 هدف متجاوزاً الرقم القياسي السابق للألماني ميروسلاف كلوزي صاحب 16 هدف. وكان ميسي قد أهدى ركلة جزاء ببداية المباراة قبل ما يفتتح التسجيل بالدقيقة 38، وبالشوط الثاني عاد قائد التانجو ليضيف هدفه الشخصي الثاني وال18 له بتاريخ البطولة مؤكداً فوز الأرجنتين وتصدر المجموعة بست نقاط. وكان ميسي قد سجل جميع أهداف الأرجنتين بالبطولة لهلأ بعد ما افتتح مشواره بهاتريك بالمباراة الأولى بمواجهة الجزائر قبل ما يضيف ثنائية أمام النمسا رافعا رصيده إلى 5 أهداف في النسخة الحالية من المونديال. من جهة أخرى حققت الجزائر فوز الأول على الأردن بنتيجة 2-1، وبهالفوز رفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 3 نقاط فيما ودع المنتخب الأردني البطولة رسميا. من جهة أخرى تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور 32 من كأس العالم 2026 بعد فوزه المريح على نظيره العراقي بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة بمباراة شهدت تألق لافت للنجم كيليان امبابي يلي سجل ثنائية رفعت رصيده إلى 16 هدف في تاريخ مشاركته بكأس العالم وبمباراته المية الدولية، وأصبح وراء ميسي بعدد الأهداف. وافتتح امبابي التسجيل قبل مرور ربع ساعة على بداية اللقاء قبل ما تتسبب عاصفة رعدية وأمطار غزيرة بتأجيل انطلاق الشوط الثاني لساعتين. وبعد استئناف المباراة عاد امبابي ليضيف الهدف الثاني قبل ما يسجل عثمان ديمبلي الثالث، وبهالفوز ضمنت فرنسا تأهلها إلى الأدوار الإقصائية، فيما بيت المنتخب العراقي مطالب بالفوز على السنغال بالجولة الأخيرة للحفاظ على أماله بالتأهل. من جهة أخرى المنتخب النرويجي تجاوز السنغال بنتيجة 3-2 وحجز مقعده بالأدوار الإقصائية، فيما بتتمسك السنغال بأمال التأهل عبر المركز الثالث بحال فوزة على العراق. هيدا كانت نشرتنا الرياضية، عودة لعندكم.
1: شكراً ديال. في الفقرة الفنية وسام الأمير يغني للوطن.
2: أصدر الفنان والملحن وسام الأمير أغنية وطنية جديدة بعنوان بيلبق لك السلام، وبوجه وسام من خلالها رسالة أمل وسلام للبنان، وكان لنا هاللقاء الحصري معه لمعرفة تفاصيل أكثر.
3: هيدي الأغنية بيلبق لك السلام فيها هيك نفحة أمل، نفحة فرح، من كلمات الشاعر الكبير إميل فهد وتوزيع وتسجيل المبدع وليد أبلين وألحاني وغنائي. هي رسالة وطنية لحب هالوطن، بوحدتنا الوطنية من صون الجمهورية، وبنبقى بأرضك الغنية لتختير الأيام بيلبق لك السلام.
1: لمين بدنا نسمع من ألحانك؟
3: لعامر زيان، ولهشام الحاج، شيلة ملحم زين، شيلة فارس كرم. على الحقيقة بوجودكم أنتوا الوان تي في والإم تي في هيك بيخلق عندي فرح، بيخلق عندي حماس إنه أعطي أعمال أكثر وأكثر.
4: تابعنا عبر صوت كل لبنان نشرة أخبار الـ MTV.

0: ظل واقع بيئي دقيق بلامس صحة اللبنانية. معالي الوزيرة تمارا زين، أهلا وسهلا فيك ببرنامج حوارات سراي من سراي الحكومة.
1: مساء الخير أكيد لك ست ندى للحضور معنا اليوم للمشاهدين أكيد.
0: وأكيد أنا بدوري كمان بدي رحب بالحضور الكريم، مسؤولين بوزارة البيئة، مدراء ومستشارين وخبراء بيئيين، وبدي رحب بطلاب الجامعات وطلاب المدارس الليلة أكيد. يلي حضرتك أنت عندك طلب أنه يكونوا موجودين أكيد. معنا ومثل العادة بدي أقول أنه الحلقة تبث عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان وأيضا إذاعة لبنان. البداية معالي الوزيرة بدنا نشوف تقرير عن تمارا الزين، وأعد هالتقرير الزميل ياسر غازي.
1: يلا

في ظل استنفار المجتمع جهوده وموارده لحماية الأرواح ووقف آلة الحرب، يبدو الحديث البيئي، أي علاقة الإنسان بمحيطه الحيوي، ترفا فكريا وسياسيا في غير أوانه. لكن قبل الحرب وبعدها يواجه مشروع البيئة في لبنان ووزارتها التي أنشئت عام 92 تحديات هيكلية حادة، أبرزها إدارة النفايات الصلبة ومكباتها العشوائية، تلوث المجاري المائية وأخطرها الليطاني، وتلوث الساحل ومياه البحر، وتراجع الغطاء النباتي والمقالع والكسارات، فضلا عن تغير المناخ، وأضافت إليها الحرب ركامها وإشعاعاتها الفوسفورية التي أحرقت بشهر واحد 270 هكتارا من أرض الجنوب بحسب وزيرة البيئة تمار الزين، التي سبق أن كرست أبحاثها في المجلس الوطني للبحوث العلمية للمواد المبتكرة لإزالة التلوث الإشعاعي، وتمكنت من تسجيل براءتي اختراع دوليتين في هذا المجال. الزين التي تحمل دكتوراه في الكيمياء الفيزيائية تسلمت حقيبة البيئة بين حربين، فأطلقت استراتيجية ترتكز إلى إصلاحات بنيوية في الوزارة تعزز الكفاءة المؤسسية وإرساء التحول الرقمي واعتماد سياسات الشراء الأخضر ووضع خارطة طريق للاقتصاد الأزرق والأخضر والدائري. كما تشمل أولويات الزين تدخلات قطاعية في مجال جودة الهواء وإدارة النفايات الصلبة والبيئة البحرية والمواطنة البيئية والمناخية والكوارث الطبيعية وقطاع المقالع والكسارات ومعالجة مياه الصرف الصحي وإدارة ركام ما بعد الحرب والتعافي البيئي. في المحصلة بات لدى لبنان ترسانة من الخطط والقوانين البيئية تعذر تنفيذ بعضها بفعل الأزمات، لكن بعضها الآخر لا يحتمل التأجيل. فهل يعقل مثلا أن تبقى الانبعاثات الكريهة في المطار ومحيطه عابرة لكل الوزارات؟ وللتذكير، فإن قانون حماية البيئة رقم 444-2002 كإطار تشريعي شامل لحماية البيئة يكرس مبادئ مهمة مثل الملوث يدفع وفرض تقييم الأثر البيئي للمشاريع. فمن يطبق ومتى؟

0: ما لفيت شقك كتيرة بوزارة البيئة، ولكن رح نبلش بأسئلة شخصية. معالي الوزيرة، كنت عايشة بفرنسا
1: صح؟
0: مضيت هونيك 15 سنة انت وعائلتك، ورجعتي على لبنان وزوجك فرنساوي، شو اللي رجعك؟
1: صحيح. اسمحي لي اولا ابدا اليوم بتحيه لكل العاملين بالقطاع العام، ومنهم اكيد تلفزيون لبنان اليوم بيصادف اليوم العالمي للخدمه العامه، وبعتقد كل القطاع العام بيستحق منا لفته تقدير بهذا النهار. اللي رجعنا على لبنان بعتقد اولا الرغبه باني اكون مع والدتي مع عائلتي، وبعتقد بعد 15 سنه برا يعني بيعتبر الواحد اكتسب يمكن المعرفه العلميه اللي بده اياها، الخبره كمان بالشغل، وانه بيصير وقت يرجع على بلده يمكن يقدر يفيد بشيء.
0: وزوجك، زوجك فرنساوي، تأقلم بالحياه اللبنانيه؟
1: مأقلم كثير منيح.
0: ما كان عنده مشكلة يترك فرنسا ويجي لهون؟
1: لا، هو يعني شغله بيتنقل بين الدول، من 2020 هو هون، وقبل كان بلبنان بين 2003 و2007، فبيعرف البلد كثير منيح، ويمكن هو اختارني لانه بحب البلد مش العكس.
0: خلينا هلا بنشوف رايه بعد شوي.
1: بعد شوي.
0: لبنانتي يعني اكثر ما انت يعني هيك تفرنستي.
1: ايه لا اكيد، هو لبنان اكثر، والاولاد ملبنانين كثير، هيدا الاهم بعتقد. يعني انا بعتقد الدافع الاكبر كان اكيد والدتي والعائله، بس كان كمان بدي انه اولادي يربوا بلبنان.
0: شو عندك اولاد؟
1: صبي وبنتين، 17 و16 و14.
0: معنا صبيتين.
1: صبيتين اليوم الصبي مش معنا.
0: قد ايه بيشوفوا حالهم بامهم انه وزيره؟
1: ما بعرف حقيقه قد ايه بيشوفوا حالهم، يمكن فخورين مبسوطين، بس عم بيشوفوني اقل. بيهم هلا عم بعبي وقت اكثر معهم، عم يهتم بامورهم اليوميه اكثر مني، بس بعتقد قد ما بقدر عم حاول اعطيهم مثل حلو انه بنقدر يمكن نكون وزيره وبنفس الوقت نهتم بالاولاد قد ما بنقدر، ونعطيهم من وقتنا كمان، يعني خاصه بظل هالظروف اللي عم يمرق فيها البلد.
0: طيب معالي الوزيره، جايه حضرتك من مجلس البحوث، كنت الامين العام لمجلس البحوث، يعني بتعرفي ملفات البيئه من الالف الى الياء. وجيت على وزارة البيئة، مفروض تكوني تعرفي كل هالملفات. كيف شفتي من بعد ما استلمتي هالحقيبة، اللي بتشوفيه من بعيد ومن برا، من برات الوزارة، بتحسي انه والمشاريع اللي بتطرحيها للمعالجة قادرة تطبقيها بوزارة البيئة؟
1: هلا اكيد بحكم معرفتي بالمشاكل البيئيه، وبحكم معرفتي كمان بالقطاع العام والاداره العامه، ما كان عندي صعوبه اني شخص مشاكل وزاره البيئه قبل ما اوصل على وزاره البيئه، وانا كنت بعرف يعني كمان قبل ما استلم هالحقيبه انه هيدي وزاره بيعتبروها غير سياديه، ويمكن كانوا معودين على مر السنين انه اخر وزاره بيعطوها لاخر طرف ما طلع له شيء بالحكومه
0: لكماله العدد التوزيع.
1: كماله العدد والتوزيع، بس انا بالنسبه لي اعتبرتها الحقيقه تحدي يعني. وكمان بحب اقول لك انه شغلي بمجلس البحوث هو اللي وصلني لاني اكون من المرشحين ليتولوا وزاره البيئه. اكيد الخبره العلميه اساسيه، بس بتقديري ما بتكفي، يعني ما بنكفي نكون باحثين، ما بنكفي يكون عندنا براءات اختراع او مقالات علميه بمواضيع تتعلق بالبيئه. الاساس بالعمل الوزاري هو معرفه الاداره العامه، ويكون عنده يعني توجه ورؤيه من قبل ما يوصل على هذه الوزاره، شو هي الخطوات الضروريه لتقدر هالوزاره تكون فعاله. علما انه يعني كمان اللي بيعرفني من قبل بيعرف انا بطبعي ما بحب الترقيع يعني، واحيانا هيدا الشيء بيظلم، لانه بتوصلي على وزاره بتعتبري هدفك الاساسي هو اصلاحها مؤسسيا وتحويلها مؤسسيا قبل ما انه تعملي تدخلات على الارض، وهون في خيار حرج شوي. هل انت بتروحي للتوجه الاصلاحي اللي هو بده نفس كتير طويل وبده وقت وبده جهد تراكمي قبل ما يشوفه المواطن، وثماره ما بتبين يمكن ايامي، رح تبين ايام اللي بيجي بعد مني، او انه ممكن تشتغلي هيك من قريب وتعمل شوية حركات تبين عند العالم. أنا من النوع الأول بفضل أسس كرمال اللي بيجي بعد مني يستلم مؤسسة قادرة تقدمها هيما بالشكل اللازم.
0: طيب قبل ما أختم هالمحور، قلت أنه وزارة البيئة منا وزارة لا تعتبر وزارة مهمة، مع أنه هي وزارة كتير مهمة، وأنه ما بنعتبرها وزارة سيادية، ودائما بنركز على الوزارات السيادية. قدرتي تفرضيها داخل مجلس الوزراء، تفرضي ملفاتها كأولوية؟
1: هلا بعتقد، شوفي، للاسف ملف الحرب والاضرار البيئيه اللي نتجت عن الحرب خلت انه وزاره البيئه يكون لها دور اساسي، لانه موضوع التعافي البيئي اللي بعد شوي رح نحكي عنه هو اساسي ضمن خطه التعافي الشامل للبلد. فبعتقد هيدا المحور كان جدا اساسي ليكون لها كلمتها وزاره البيئه على الطاوله بمجلس الوزراء. وبعتقد ايضا معرفتي بحدود صلاحيه وزاره البيئه ومدى تدخلها بالقطاعات الثانيه بالوزارات الثانيه، بعتقد بيسمح لي اثناء نقاش يعني مواضيع متعدده ان اكون عم ببدي راي وزاره البيئه وتقديري. بعتقد الآخرين يمكن بيحكوا أكثر زملائي الوزراء، بس بتصور أنه تغيرت النظرة شوي لوزارة البيئة ولدور وزارة البيئة.
0: بترجع لشخصيتك.
1: هلأ بعتقد يمكن يعني عشان هيك أنا ما بحب كلمة سيادية وغير سيادية. أنا دايما بقول يعني أي شخص بيستلم موقع هو اللي بيجيب له القيمة المضافة، مش الموقع اللي بيصنعك. صحيح. أو بيعمل لك القيمة المضافة. أكيد بيبقى الموضوع شوي محصور بأنت مدى صلاحياتك بهذه الوزارة، لأنه وزارة البيئة يمكن من أكثر الوزارات اللي بتنظلم لأنه ما عندها صلاحيات تنفيذية واسعة. هي أكثر وزارة معيارية، وزارة تخطيط، ومن هيك دايما في هذا اللغط بين شو بتعمل وزارة البيئة بهذا الملف، ليه هون ما عم تتدخل إلى آخره.
0: أكيد رح نفتح كل ملفات وزارة البيئة، ولكن نتوقف مع فاصل للإعلان.
2: شو عاملين مع الأولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكم تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المونو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة، الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
3: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
4: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بس يرجع المونديال يروس سامبا
5: السامبا قالك هو دفك انزو ابي عارف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه لك يسلم يا بطل
3: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له
0: مشاهدينا بعدنا معكم مباشره على الهواء ببرنامج حوارات السراي وضيفتي لليله وزيره البيئه الدكتوره تمارا زين معالي الوزيره بدي بلش معك بملف الحرب يلي للأسف تداعيات الحرب وأضرار الحرب لم تقتصر على الإنسان وعلى الحجر وإنما أضرار كبيرة على البيئة خصوصا مع استعمال قوات الاحتلال الإسرائيلي القذائف الفوسفورية إن كان بحرب 2024 وإن كان بالحرب الحالية اللي نتأمل أنه نكون وصلنا لخواتيمة هل أنجزتوا تقييم للأثر البيئي لنتيجة استعمال القذائف الفوسفورية؟
1: أكيد طبعا هذا بعتقد المحور يمكن اللي كان بطليعة الأولويات لخطة عملنا بالوزارة بس خليني أقول بداية يمكن مناسبة اليوم من برنامجك وزارة البيئة رح تطلق جائزة منى خليل للالتزام البيئي ونحن يعني طبعا هي مثال بالالتزام البيئي والنشاط البيئي المجدي والمثمر، وللأسف طبعا قصفها العدو الإسرائيلي وتوفت من يومين.
0: من يومين.
1: موضوع الحرب مثل ما مرق بالتقرير، يعني أنا قبل ما أوصل على وزارة البيئة كنا بمجلس البحوث المؤسسة الوطنية الوحيدة اللي اشتغلت على ملف تقييم الأضرار. بوقتها كنا عم نشتغل ثلاث محاور أساسية: البيئة، الزراعة، وأضرار الوحدات السكنية والمباني السكنية. بأول تقرير أصدرناه دغري بعد نهاية الحرب تبعية 23-24 بكانون أول 2024، بمقدمة هذا التقرير أنا ذكرت موضوع الإبادة البيئية وذكرت موضوع الإبادة العمرانية وباقي طبعا الأضرار والمجازر إلى آخره. بعد انتقالنا لوزارة البيئة طبعا هالخبرة بتقييم الأضرار حملتها معي لوزارة البيئة، ولأنه أي تخطيط بدك تشتغليه بالتعافي البيئي بده يكون مبني على تقييم أضرار علمي دقيق وسليم. والأهم من هيك بعتقد، وهذه كانت رسالة من الحكومة، أنه موضوع التعافي البيئي هو جزء لا يتجزأ من التعافي الشامل وإعادة الإعمار، ذكرت بالبيان الوزاري بناء طبعا على تمنياته. بلشنا بتقييم الأضرار، طبعا قصة أكيد استخدام القنابل الفوسفورية، القنابل الحارقة، يعني كل طبيعة الاعتداءات والنمط اللي كان متبع من قبل العدو الإسرائيلي كان واضح هو توجه لإبادة بيئية بالإضافة لباقي الإبادات اللي بيتفنن فيها. وركزنا بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية على الأثار المرئية وغير المرئية للحرب على تحديدا بيئة جنوب لبنان وشوي أقل لبقى. ركزنا على أربع محاور اللي هن النظم البيئية البرية، النظم البيئية البحرية، التربة والهواء. هلأ هذا التقرير طبعا إذا بتتذكروا يعني تقييم البنك الدولي بوقتها قدر أنه قطاع البيئة بالحرب السابقة أضراره وخسائره تفوق 500 مليون دولار. نحن لما عملنا هذا التقييم ما كان هدفنا بس نشوف قدي رح تكون الكلفة، قدرنا أنه بحاجة بشكل طارئ أكيد بدنا 300 مليون دولار لنقدر نستعيد هالبيئة اللي تضررت بفعل العدوان، ولكن الأهم كان هو أنه حددنا شو بدها تكون خطة التعافي. يعني ما اكتفينا بأنه نقيم ونقول ونوصف وصار هيك وتضرر هيك. يعني طبعا الرقم اللي دايما بنذكره أنه بحرب 23-24 أحرق جيش الاحتلال 8000 هكتار من الأراضي، نصفهم أراضي زراعية، نصفهم أحراج وغابات. الحرب الحالية بال 26 أحرق ما يزيد عن 2000 هكتار، ولكن الضرر أبعد من هيك، في ضرر صار بالتربة، وهذا كله قدرناه بالتفصيل مع معطيات
0: على المدى الطويل
1: سليمة، وقدي مدة التدخل بدها تصير، يعني حتى وصلنا نقيس قدي في معادن ثقيلة كيف تغيرت بالتربة، بدون طبعا ما يكون في لا تهويل ولا أي تخفيف، لأنه هدفنا كان علمي بحت. فواحد من الأهداف بهذا التقرير كان أول شيء تكون أسس علمية غير قابلة للنقد، يعني ما بيقدر حدا يجي لنا معلوماتكم منها سليمة. ثانيا نحط خطة للتدخلات، لأنه تعرفي نحن ببلاد دايما معودين بعد الحروب بتجي كتير إيدين بدها تشتغل، وأحيانا بنية طيبة ولكن بكون مفعولها عكسي تماما للي أنت بدك تشتغليه. فقلنا بكل محور منهم شو لازم تكون خطة التعافي. وثالث هدف وبعتقد جدا أساسي هو يكون في كل الوثائق والدلائل اللي بتسمح للدولة اللبنانية تربطها بجرائم الحرب، تقدر مع الأيام على أمل نقدر نقاضي العدو، وليش لا نطالب بتعويضات على الأقل نتيجة صحيح. الأضرار البيئية. عندنا الأثر الثاني اللي هو إدارة الأنقاض، فينا نحكي عنه بعد شوي. في استكمال العدوان اللي صار كمان من الناحية البيئية هو لما رش العدو الإسرائيلي مادة الجليفوسات على قرى جنوبية. نحن الحقيقة حتى طلعت أنا شخصيا مع الفريق العلمي اللي بعتناه، رحنا عيط الشعب على رأس النقورة وعلى الظهيرة، أخذنا 36 عينة من هالمناطق، وتبين معنا أنه في نسب تتجاوز 30 ضعف النسب اللي بتكون عادة موجودة بالتربة بهالمناطق. وهيدا طبعا يعني جريمة حرب مثبتة، وطبعا كمان أرسلنا المعلومات كلها لوزارة الخارجية ومشيت بشكوى بهذا الخصوص. الملف الثالث كمان اللي بعتقد أخذ كتير جدل بالبلد اللي هو ملف إدارة أنقاض
0: ردميات الحرب.
1: كمان هون بعتقد ضروري يتوضح يعني الجهات المسؤولة عن إزالة ومعالجة الأنقاض هن واضحين كانوا بأيامها الهيئة العليا للإغاثة مجلس الجنوب. نحن دور وزارة البيئة جدا واضح بهذا الخصوص. أول شيء هي شو الإجراءات التشغيلية، يعني كيف منتعامل مع الأنقاض، كيف منفرزها، كيف منطحنها،
0: حطيتوا الخطط
1: كيف منتأكد من خلوة من أي مواد سامة، هيدا كله أصدرناه دغري بأول 25. ثانيا وضعنا خطة الإدارة المستدامة للأنقاض، وهيدا الخطة كانت كتير أساسية لأنه حاولنا نحول فيها الأنقاض من مشكلة لمورد عبر إدخالهم بما يسمى الاقتصاد الدائري، وقررنا أنه 70% منهم بروحوا إعادة استعمال إعادة تدوير، حتى سمحنا للبلديات إذا بتحب بيقدروا يفرزون يطحنون يستعملوهم بتعبيد الطرقات بالتجليل باستصلاح أراضي وغيره، واللي بيبقوا 30% قررنا بناخدهم ومنأهل فيهم مقالع قديمة مهجورة، وأمننا التمويل من البنك الدولي كمان، وأكيد استعملنا التقييم العلمي لكمية هيدا الأنقاض لأنه بوقتها كان كتير في حكي، وكان بوقتها 16 مليون طن، الحرب الحالية وصلنا ل 8 مليون طن رح يتعالجوا بنفس الطريقة اللي كان مفروض
0: يعني
1: يتعالجوا فيها.
0: يعني ما في اتجاه لردم البحر؟
1: لا لا لا أبدا ما لا لا ما بعرف هاي الخبرية منين طلعت، بالعكس نحن حتى يعني كان هدفنا الأساسي هو اجتماعي إذا بدك، إنه كيف تقدر وازن بين الشروط البيئية اللي بدي حطها وبين رغبة الناس بأنه توصل على الضياعة وتبلش إعمار بيوتها. فعملنا خطة مقسومة على جزئين، أول جزء بننقلهم على مواقع مؤقتة بتنعملهم الدراسة البيئية، وعالجنا أكثر من 40 دراسة بيئية بهذا المجال. المرحلة الثانية هي اللي بتكون منها المواقع المؤقتة أو لإعادة الاستعمال أو لتأهيل مواقع ومقالع قديمة مهجورة. فهيدي الخطة رح تنطبق هي نفسها على الأنقاض اللي نتجت عن الحرب الحالية، واللي للأسف يعني أكثر اليوم من 78 ألف وحدة سكنية ما بين دمار كامل وتضرر نتج عنه.

0: وزارة البيئة تمويل لو أنه متواضع نسبياً، يعني كان نص مليون دولار، لنقدر نبلش على الأقل بكم ضيعة بالجنوب ليكونوا مثل نموذج للتعافي البيئي، على أنه يصير بالسنوات اللاحقة تمويل إضافي. للأسف كان مفروض نبدأ فيهم بأدار 2026، ولكن يعني الكل بنعرف العدوان الحالي اللي رجع بلش.
1: إن شاء الله بتخلص هالحرب قريباً
0: لنرجع نبدأ بالخطة.
1: بننتقل لملف الوزارة، وأول ما استلمت الوزارة معالي الوزيرة مثل ما قلت لك يعني من برا غير من جوا، شو أول ملف اشتغلت عليه؟ ملف إصلاح الإدارة الهيكلية، كيف بلشت؟
0: كمان مثل ما نذكر بالتقرير حبيتك لخصه شوي عندك. طبعا حددنا شيء إصلاحات سميناه بنيوية، وفي إصلاحات قطاعية أو تدخلات قطاعية. أنا اعتبرت كمان من مبدأ أنه ما بتقدر الدولة تشتغل بلا ما يكون عندك مؤسسات وإدارات عامة فاعلة، يعني تنسف فكرة هالبيروقراطية اللي نحن غرقانين فيها، انك تغير اجراءات العمل داخل الوزارات. هيدا اعتبرته أولوية، والحقيقة من اول نهار بالوزارة بلشنا شغل على هذا الملف. تعاوننا فيه مع وزارة البيئة الفرنسية، تعاوننا فيه مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واكيد كان معنا قاضي عم بيساعدنا. كانت الفكرة الأساس طبعا بالتوازي كنا عم نحاول نعالج كل الملفات المتراكمة. يعني ما بدنا ننسى أنه نحن من 2019 بأزمة، يعني ضربت القطاع العام وضربت الإدارة العامة. ما فينا نلوم الموظفين أنه ما كان الشغل عم بيكون بالوتيرة اللي لازم يكون فيها. فكرسنا جهد الحقيقة كتير كبير لنعالج ملفات عالقة، وبلشنا بالإصلاح البنيوي اللي هو مرتبط بهيكلية الوزارة. تعرفي يعني موضوع البيئة والمناخ بعتقد بكل دول العالم أكثر قطاعين التطور والتغير تاعهم، يعني مش كل يوم، يمكن كل ساعة صحيح. عندك أشياء جديدة بتطرأ فيه. ورغم أنه وزارة البيئة حديثة نسبيا بالتسعينات، ولكن ما بقى تقدر تلبي حاليا احتياجات البيئة والمناخ، وإن شاء الله بالمستقبل منصير بالانتقال الإيكولوجي التحول الإيكولوجي. فحاولنا بتصور هيكلية جديدة ننتقل من وزارة إذا بدك مبنية على أسس بيروقراطية نحو وزارة أكثر تكون وظيفية، نفرق فيها بين كل شيء له علاقة بالتخطيط، كل شيء له علاقة بالتنفيذ، بالرخص، بالموافقات البيئية، وكل شيء له علاقة بالمراقبة. وأكيد بعتقد الخطوة اللي كتير حتكون هي تغييرية هو حيصير في مديرية للمناخ بالوزارة، حتصير وزارة البيئة والمناخ، وطبعا تبقى مديرية البيئة، وعندك بكون مديرية مشتركة لكل شيء له علاقة بالشراء العام والرقمنة وإلى ما هنالك. طبعا هذا بده يلحقه تحديث للتوصيف الوظيفي، لأنه لليوم أنت ما عندك كل الكفاءات اللي بدك إياها الموجودة، بدك تستقط بكفاءات تانية، بدك تحدثي بالتوصيف الوظيفي اللي بعده بالدولة اللبنانية كتير قديم يعني. وفي شغل بهالمجال مع مجلس الخدمة المدنية، وعم نحاول شوي شوي كمان نبلش ندخل الرقمنة بالوزارة. ولكن بالنسبة إلى الرقمنة بتجي بمرحلة لاحقة بعد ما تكوني يعني زبطت هيدا الهيكل. وبالمناسبة كمان حتى بالهيكلية الجديدة في دائرة مخصصة لموضوع المواطن البيئي اللي قطعت بالتقرير،
1: وعلى حال رح نحكي عن المواطن البيئي بسياق الحلقة. في معنا القاضي إلي معلوف رح يكون عنده مداخلة بموضوع هيكلية وزارة البيئة، تفضل.
2: الحقيقة حاليا وزارة البيئة في ورشة تشريعية قائمة بذاتها بتطال كل أعمال الوزارة وكل علاقاتها مع باقي الوزارات والبلديات والإدارات العامة والمؤسسات، وهذا العمل منه سهل.
1: هو عفوا وزارة البيئة عملها متدخل مع كل صح. الوزارات
2: صح لسبب مش التشريع، إعداد التشريعات، لأنه نحن بصدد تعديل وإعادة تنظيم الوزارة على كل الصعود فيما يتعلق بالقوانين اللي بترعى عمل الوزارة وبالأنظمة اللي بترعى عملها، كانت بتحتاج لمراسيم أو قرارات وزارية. بالتالي هذا العمل منه سهل ولا سريع مثل ما الناس بتتوقع، لأنه بتتداخل فيه عوامل كتيرة بتستدعي آراء من جهات معينة مثل صح. مجلس شورى الدولي وغيره صح. وبتستدعي مرور عبر مجلس النواب لإقرار التشريعات المتعلقة بالوزارة. العمل عم بيجري بطريقة سريعة من دون تسرع نسبياً نسبة للي كان موجود، خاصة أنه القوانين والأنظمة اللي بترعى وزارة البيئة حالياً الحقيقة ما بدي أقول أنه مبعثرة، بس هي صارت قديمة لا تنسجم مع مهام وزارة بيئة حديثة قائمة صحيح. على التخطيط وعلى المناخ. فهذا العمل جاري بشكل سريع وجدي،

0: وأنجزت بعض المشاريع وفي البعض صدر كقوانين صدرت مثل قانون مثلا تعديل قانون رقم 80 على 2018 متعلق بإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في متعلق برسوم استرداد الكلفة وهي مادة بس مادة بتتعلق بعمل البلديات كلها بلبنان يعني 1063 بلدية متوقفين على مادة قانونية كان عم نحاول نعدلها من زمان وجرى تعديلها وصدر التعديل وهيدي بتخلي هيدي البلديات تقدر تدير ملفات النفايات بشكل جيد والأكثر صدر المرسوم التطبيقي هلأ كل البلديات ناطرة كيف بدي يطبق هيدي المادة صدر توافق مجلس الوزراء على المرسوم التطبيقي وصدر بتاريخ 15/6/2026 بالإضافة لتعديل تنظيم وزارة البيئة ومهامها اللي انتقلت كليا هلا نحن حطينا انه عدلنا القانون القديم 690 بس هو حقيقة تغير كليا تم المحافظة عليه للسياق التاريخي انه كان في وزارة مش جديدة بس تعدلت كليا ما بقي من القانون القديم ولا اي شيء على امل انه يصدر وحولها لوزارة حديثة فيها مديرتين مثل ما قالت معالي الوزيرة بالاضافة لقوانين تانية كتيرة بتتعلق بالمقالع والكسارات في عنا مشروع تنظيم المقالع والكسارات والترخيص لها وفي قرار كمان أعد وبطور الإصدار بيتعلق بكيفية الترخيص لتنظيم عمل المقالع المهجورة والقديمة كيف بيتم ردمها وتحسين وضعها في مشروع قرار بيتعلق بال أو مرسوم يتعلق بالRDF يعني بالوقود البديل اللي بيستعمل بمصانع الإسمنت وغيرها كمان تم إعداده في قوانين بتتعلق بالمحميات الطبيعية يعني إذا بدي أعدد القوانين اللي والمراسيم والقرارات اللي جرى الشغل عليها عددها بيتخطى 12 قرار ومرسوم وقانون بعضها صدر وتم وضعه موضع التنفيذ ورح يتم تنفيذه قريبا البعض بطور الإصدار وماشي الشغل عليهم بشكل نهائي وجدي
1: شكرا لك حضرة القاضي إلي معلوف بدي أنتقل معك لموضوع التغير المناخي وحرائق الغابات بلش بحرائق الغابات أطلقتوا مشروع ما تلعب بالنار
2: صح.
1: لمواجهة الحرائق وتقدروا يعني يمكن نتوعوا الناس أكثر كيف بيقدروا يحموا هالغابات ونخفف من الحرائق ونحن بلشنا موسم الصيفية
2: صحيح.
1: وكل صيفية نفس المشهد بيتكرر ماكي. للأسف أحيانا بتكون حرائق طبيعية وأغلب الأحيان حرائق مفتعلة شو صحيح. هو مشروع التوعية اللي قمتوا فيه؟
2: هو كتير أساسي بلشتي بقصة عنوان الحملة بوقتها لما أطلقنا ليه اخترنا ما تلعب بالنار ما تلعب بالنار طبعا هي عبارة نحن منقولها بالدارج باللبناني بس من ورايا كنا حابين نضوى على فكرة أنه ما في نار طول على حالة ما تلعب بالنار لنقول لأي مواطن أنه دايما النار عم تبدأ من عندك من عند سلوك مواطن بغض النظر سلوك مقصود أو غير مقصود تشحيل تفحيم أو بيكنيك يمكن بالطبيعة إلى ما هنالك كمان موضوع الغابات مثلا هيدي بين هلالين الغابات بكل دول العالم هي صلاحية وزارة البيئة بلبنان بعدها صلاحية وزارة الزراعة رغم هيك نحن منقارب موضوع الحرائق من باب التغير المناخي لأنه التغير المناخي عم بيساهم أحيانا بأحداث نسميه متطرفة أو جفاف كتير عم بيصير عندك أوقات ارتفاع بدرجات الحرارة كمان بتكون بشكل كتير كبير هذا كله بيساهم أنه يزيد خطر اندلاع الحرائق فطبعا بالإضافة للحملة الوطنية كل سنة بنطلقها هلأ كمان رح نطلق حملة لل 2026 في مشروع بلش بالتعاون مع البنك الدولي وهو بتمويل من مرفق البيئة العالمي بس الحقيقة هو مشروع متواضع لأنه تمويله صغير بغطي بس ثلاث مناطق بلبنان وثلاث مناطق تم اختيارهم لأنه هن مناطق بتتكرر فيهم الحرائق كل سنة وهن مؤشر الخطر تبع الحرائق عندهم عالي جدا وجزء كبير من هذا المشروع بيروح أكيد لتأمين تجهيزات للمتدخلين كيف بدهم يطفوا إلى آخره ومعدات وفيه قسم فيه أكاديمية للتوعية حول موضوع الحرائق وفيه طبعا كتير توجيه إعلامي كمان لموضوع الوقاية من الحرائق يعني شو ما عملنا بهذا الملف يعني حتى بتشوفي بأوروبا بكل الإمكانيات اللي عندهم ما بيقدروا أوقات يسيطروا بسهولة على الحرائق ونحن بلبنان كلنا بنعرف يعني ضرورة يعني بنتهز هالفرصة ضرورة دعم الدفاع المدني لأنه هو اللي بيكون بخط الدفاع دفاع. الأول لما بتندلع الحرائق، ولكن ما بيمنع نأكد ونركز على موضوع الوقاية والتوعية قد ما فينا نشتغل على
1: للحد منها.
2: للحد. وطبعا كل الأرقام بتقلك إنه أي دولار تستثمري بالوقاية من الكوارث الطبيعية بيوفر عليك 6 دولار بالتدخل والمواجهة والمجابهة. فنحن ببلد حكم الأزمات الاقتصادية بعتقد تركيزنا الأكبر لازم يكون على موضوع الوقاية والتوعية، وأكيد التلفزيونات دوركم أساسي.
1: صحيح، وإن شاء الله المواطنين كمان يكونوا عم يتجاوبوا بموضوع التغير المناخي يلي عم نشوفه بالعالم وتركيز العالم على مؤتمرات لمعالجة هالموضوع. وضعت خطة وطنية للتكيف مع التغير المناخي، شو هي الخطة؟
2: لقلك نحن غير انه هلا بالهيكلية الجديدة للوزارة حيصير في مديرية للمناخ، نحن بعتقد كنا من اول الدول بال 2025 اللي عملنا تقرير ما يسمى المساهمة المحددة وطنيا، وعملنا خطة التكيف الوطنية، وعملنا خطة التنمية طويلة الامد المنخفضة الانبعاثات. بهيدي خطة التكيف اشتغلنا الحقيقة مع 10 وزارات. كمان هون نرجع نأكد انه دور وزارة البيئة بهذا القطاع هو اذا بدك القاطرة اللي بده يشد معه كل القطاعات التانية، الزراعة، الصناعة، الاشغال والنقل، الطاقة، المياه، كل هالقطاعات لتنفذ هالخطة طبعا قد ما بتقدر لنوصل للأهداف اللي انخطت بخطة التكيف. وأكيد يعني وجود هيدا الإطار بعتقد هو أساس أولاً لأنه لبنان ملتزم تعرف بكل الاتفاقيات الدولية، ولكن بتبقى رهن قدي حيكون في تمويل متوفر وقدي رح يقدر القطاع الخاص كمان لأنه له دور كتير كبير بهذا الملف، قدي رح يقدر يكون عنده قابلية أنه
1: يلتزم
2: يستثمر بهذا المجال. بلشنا كمان على قانون إطار للمناخ، عم نشتغل حاليا على دخول لبنان لأسواق الكربون، لهذا بعد لبنان كمان منه موجود فيها. فكمان هيدي كتير أساسية لأنه بتسمح لك تصير تبيعي ما يسمى يعني بكريدتس الكربون، وكله هيدا بعتقد هو بيوضع الأساس يعني من جهة داخل الهيكلية القانون الخطط اللي انوضعت، بس تنفيذ أكيد مثل ما عم نحكي يعني بيبقى رهن قطاعات تانية وببقى رهن الظروف أكيد ورهن التمويل. طبعا بالإضافة بنشتغل كتير على موضوع الأوزون، ويعني بقدر أقولك بشكل كتير هيك سريع أنه ساعدنا 47 مؤسسة بالبلد أنها تنتقل لتقنيات تكون أقل ضرر من ناحية الاحترار. يمكن ما بيتضوى كتير على هيدي القضايا بس هي جدا أساسية ومحفزة أيضا للقطاع الخاص ليقدر يمشي معنا يواكبنا أكتر بهيدي الخطط،
1: لأنه منه مضوى كتير على هالموضوع ويمكن الناس مش عم تفهم مزبوط.
2: صح.
1: شو أهميتها؟ طيب لبنان انضم إلى أسواق الكربون، شو يعني؟
2: هلا نحن بعد ما انضمينا ما في الآلية منا موجودة حاليا عم نشتغل عليها. هي بكل بساطة نحاول نبسطها قد ما فينا، بدها تبسيط
1: طيب فهم المشكلة
2: لا يفهموا علينا. كل المؤسسات والشركات اللي بتقوم ب إذا بدك تخفيف انبعاثاتها أو تخفيف بصمتها الكربونية بيطلع لها مثل كريدت بسموه كريدت، كربون كريدت. بمقابلة إذا عندك بدولة تانية أوروبية شركة أو مؤسسة ما قدرت تخفض بالعكس بقيت فوق الانبعاثات اللي هي لازم تعملها، بتقدر تروح تشتري الكريدت النضاف من عند هالمؤسسة اللبنانية، تشتريها شراية لتقدر هي هونيك تزبط المؤشر تبعها، وهون بكون المؤسسة استفادت ماديا لأنه هي اشتغلت على شوية على الاستدامة وعلى تخفيض الانبعاثات. بعتقد هو إطار حيكون جدا مربح وحيشجع كتير مؤسسات القطاع الخاص بلبنان أنه تستثمر أكتر وأكتر بتخفيض الانبعاثات وكل مشاريع التنمية المستدامة اللي هن على يعني بموجبها بيقدروا يربحوا هالكريدت.
1: طيب صار في مؤتمر دولي للمناخ بال 2025 وما شارك فيه لبنان، ما سافرت ما شاركت فيه ليه؟
2: هلا في يعني انا موقفي شوي ثوري تجاه قمم المناخ لانه بعتبر يعني اول شيء كان القمه كانت ببلام بالبرازيل، يعني لما احتسبت قد ايه حنتسبب بانبعاثات اذا ركبنا بالطياره ورحنا على البرازيل لقيت انه ما بتحرز يعني رح اتسبب بضرر اكثر من انه فيد.
1: بس تسجل غياب لبنان يعني
2: لا، كان في الوفد المفاوض كان موجود. لقلك يعني هو المؤسف لانه بالقمه اللي صارت قبل بدبي راح من لبنان 250 شخص. بالعكس كان التعليق كتير سلبي على لبنان انه اصغر بلد مشارك وكان اكبر وفد رايح منه. انت شو اللي بهمك بقمم المناخ؟ اللي بهمك هو وجود الوفد المفاوض. نحن الحقيقه عندنا وفد مفاوض موجود، الشباب والصبايا هون ركزنا عليهم لأنه أول شيء شباب وصبايا، وبعتبر هن حيكونوا هال يعني القوة التي ستقود إذا بدك ملف تغير المناخ بالمستقبل. أعطيناهم كل توجيهاتنا عشو لازم يفاوضوا وفق الأولويات الوطنية بلبنان، ولأنه نحن شو ما عملنا بلبنان شو ما خفضنا انبعاثات، نحن ما منشكل 0.007% من انبعاثات الكرة الأرضية كلها، بس هذا ما بيمنع نقدر نستفيد من كل هالبرامج وكل هالآليات التمويل اللي بتوفرها قمم المناخ والبرامج المرتبطة فيه. وبعتقد هيدا كان كافي، وقدروا الوفد المفاوض الحقيقة عملوا اللازم، وأكيد وصلنا كتير ردود فعل قدي كانوا ملتزمين طبعا بأنه يكونوا صوت لبنان، هذا الأهم، لأنه كمان ركزوا على الأضرار البيئية الناتجة عن الحرب، وأنه قدي لازم هالصناديق الدولية اللي بتمول تكون عم تراعي الحاجات الطارئة بالبلاد النامية مثل بلدنا.
1: خلينا ما دام عم تحكي عن الصبايا والشباب نسمع نشوف ليا قاعي عندها مداخلة كمان حول موضوع التغير المناخي. تفضلي ليا.
3: مساء الخير. يعني مثل ما كنت عم بتقول معاليا، تغير المناخ يعني بعتقد صار واقع كلنا عم نعيشه، ما بقى وهم، ما بقى شيء منشوفه عم بيصير ببلاد الغرب، نحن عم نعيشه إن كان كمزارعين أو إن كان كعن جد ناس عايشين بالبلد عم بيعانوا وعم بيشوفوا التأثير على الموارد المائية، على الصحة، على الموارد الزراعية. ووزارة البيئة أخذت بعتقد هذا الموضوع كراية، وبعتقد رسالة لوزارة البيئة نقدر نحن نعمم مفهوم تغير المناخ بالسياسات القطاعية، وما يكون تغير المناخ هو بس ملك، إذا بدكم ملك
2: صح،
3: شيء بيجي ضمن كل الخطط القطاعية والوزارات. وتأطلقنا يعني حزمة السياسات المناخية بالمؤتمر العظيم اللي كان عن الاستثمار المناخي. صحيح. الحلو كان انه ما كان اسمه مؤتمر تغير المناخ، كان مؤتمر الاستثمار المناخي للتنمية والنمو الاقتصادي. صحيح. وكل الفكرة هي بتغير المناخ انه هو وسيلة تنقدر نحن نمول تنمية مستدامة، تعافي، واهم شيء اعادة الاعمار. ونحن ببرنامج الامم المتحدة الانمائي منجوزه لخطط قطاعية من خلال أكيد الصناديق والجهات الممولة. بس بال 25 و 26 سهلت الوزارة تم تأمين 200 مليون دولار، 200 مليون دولار بس تمويل مناخي لقطاعات، لعدة قطاعات، لعدة وزارات، لأنه نحن عن جد من آمن أنه كل وزارة هي لازم تستلم الملف تبعها وتشتغل حسب صلاحياتها. من 200 مليون في 100 مليون مثلا راحوا على قطاع الصحة، في 60 مليون راحوا على قطاع المياه، الموارد المائية، 20 بعتقد على الزراعة. قد إجا على وزارة البيئة؟ 3 مليون. أيام بعتقد الوزارة بتنظلم بقديش بتشتغل بملف تغير المناخ، إن كان مفاوضات، إن كان قوانين، مع هلا إذا بدنا نعمل قانون تغير المناخ هذا الشيء أول واحد بالمنطقة العربية بعتقد، بس في المغرب قبلنا
1: يعني
3: بلشنا بهذا الشغل. بس كمان قديش منسهل إنه نجيب تمويل مناخي واستثمار مناخي لوزارات تانيين، ودائما الوزارة بتكون يعني ما بتاخد حقها ولا بالإعلام ولا بالمجتمع الدولي، انه عن جد الشغل يلي عم بيصير على الأرض.
1: يعطيك العافية ليا قاعي على جهودكم. وبدنا ننتقل للطالبة سارة بدران.
4: مع مساء الخير. هالسنة ومن خلال دعم من وزارة البيئة وحضرة معالي الوزيرة دكتور تمارا زين، كان في مساحة فعالة للشباب ليكون عم نشارك بأصواتنا وبأرائنا بمجال تغيير المناخ. فأولا اشتركنا بمراجعة التزامات لبنان الوطنية لتغير المناخ، وهذا كان من خلال مراجعة الالتزامات القديمة ونحط أولوياتنا بالالتزامات الجديدة. وهذا شيء كثير مهم، لأنه بفرجي أنه السياسات والاستراتيجيات بالتغير المناخ عم بتكون مش بس عم بتعامل فيها كملف تقني، بل بالتعاون مع الفئات المتضررة ومنها الشباب. من جهة تانية كمان شاركنا بمؤتمر الأطراف للاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ كمفاوضات وكمفاوضين، وكنا عم نقدر نساعد الوفد اللبناني التقني بالمفاوضات. وهذا الشيء صار بعد ما أخذنا تدريب مكثف في نقول بالشق التقني والسياسي بهذا المجال، وأخذنا الإرشادات من وزارة البيئة لنقدر نعكسهم بغرف المفاوضات كأولويات لبنان. فبس بالختام بدي أقول شكراً كثير للوزيرة ولوزارة البيئة على تمكين والثقة بجيل الشباب، لأنه حنكون أكثر فئة متضررة بالمستقبل، بس إن شاء الله الفئة يلي حتعمل تغيير لمستقبل وتنمية مستدامة في بلدنا.
1: ونحن كثير بنقدر اهتمامكم، اهتمام الشباب صحيح. بالتغير المناخ كثير لافت اهتمامهم.
2: صحيح.
1: بدي انتقل للإعلامية ريما شرف الدين، بدي ترجع بسؤال عن موضوع أثر الحرب على البيئة.
5: مساء الخير معاليكي، مساء الخير مدام ندى. اليوم بدي أرجع شوي لبداية حديثك عن الاعتداءات العدو الإسرائيلي. أنا رئيس التحرير سكاي نيوز لبنان، تحدثتم عن الأضرار البيئية الناتجة عن الحرب والاعتداءات، لكن ماذا فعلت الدولة عمليا حتى الآن لحماية المواطنين من آثارها؟ وهل تملكون جدولا زمنيا واضحا للتعافي البيئي، أم أن اللبنانيين سيبقون يسمعون توصيف الكارثة من دون أي رؤية أو معالجة فعلية على الأرض؟ معليك السؤال الثاني لو تسمحي، هل تملكون اليوم أرقاما واضحة حول حجم الأضرار البيئية في الجنوب والبقاع تحديدا؟ ومتى سيلمس الأهالي بداية فعلية لعمليات المعالجة والتعويض والتأهيل؟ معليكي نحن بأمس الحاجة لوزارة البيئة، وتحديدا بظل الاعتداءات اللي بعدنا ما خلصنا منها بالعدو الصهيوني. شو جوابك على الأسئلة؟ وشكرا.
2: شكرا. أول شيء سؤالين طماعة أنت، بس رح جاوبك عليهم. هلأ بأول سؤال، أثار الحرب، إذا عم تحكي عن غير قطاعات بعتقد الكل واعي غير الموضوع البيئي، عندك أثار صحية، عندك أثار نفسية، حتى الصحة النفسية للمواطنين يمكن تأثرت. هيدا أكيد قطاع الزراعة، النقل، الطاقة، كل هولي أكيد تأثروا. طبعا كل وزارة هي عندها خطتها، القطاع التربوي كل وزارة هي عندها خطة فيما يخص القطاع اللي هي معنية فيه. بالشق البيئي أنا مثل ما قلت، يعني لما كنا عم نعمل التقرير بس لقلك اشتغلنا عليه بال25، أطلقناه بيوم الأرض بنيسان 26 لسبب جدا بسيط، لأنه هايدي كانت رغبتي. ما بدي بس وصف الأضرار، ما بدي بس أيم لقيمتها، بكل محور كان بآخره في شيء اسمه كيف بده يصير توصيات للتدخل، وحطينا شيء اسمه take home messages، يعني إذا بدك تعرفي شو أهم خلاصة بدك تاخديها من هيدا التقييم ومن خطة التدخل. هلأ للأسف شو عملنا وما بقينا بالتوصيف، لا أنا بقدر قلك أنه عملنا، ولكن كان في صعوبة جدا. أنت بتعرفي بال2025 فعليا ما كنا عم نقدر نوصل على المناطق المتضررة بقوة بالموضوع البيئي، ما قدرنا نعمل تدخل. رح أعطيك مثل جدا بسيط، الجهات حتى اللي كانت مخولة بإزالة الأنقاض ما كانت قادرة تقرب صوب ما يسمى الكرة الأمامية، يعني ما حتى ما كانوا قادرين يطلعوا جرافة ليشتغلوا. نحن من جهتنا كوزارة بيئة كمان ما كنا قادرين، لأنه أمنيا ما كان الوضع سامح، وأصلا ما كان التمويل متوفر. يعني لما بدينا نأمن التمويل كنا للأسف صرنا بأدار، ورجع صار اللي صار. هلا السؤال الثاني انه ايمتى المواطن بده يبلش يلمس تغيير، يعني انا بقول لك للاسف اللي بقدر بعمله اليوم هو اني كفي تقييم اضرار وكفي وضع خطه التدخل والتعافي، ولكن طالما الوضع الامني غير مستتب ما بنقدر نعمل تدخلات على الارض. تعويضات شو؟ اي قصدك على المساكن؟ هذا انت بتعرف يعني اليوم
1: صرنا بخرج موضوع ملف البيئة
2: ومحقيقة ما بعرف امتى بصير. انا بجهتي كنت مكلفة باعداد منهجية اعادة الاعمار وأقر مجلس الوزراء بجلسة سابقة بال26 وكانت بتحدد على أي أساس في حال توفر تمويل لمين بتعطى الأولوية بإعمار البيوت الوحدات السكنية. والحقيقة يعني الدولة حتى كانت يعني حطت مبلغ شوي صغير على الأقل لتدعيم المباني اللي كمان في تهديد للسلام العامة، ولكن ما بيكفي لأنه برجع نذكر بحرب 23-24 تقريبا 230 ألف وحدة سكنية ما بين دمار كامل ودمار جزئي، يضاف إلهم هلأ بال26 78 ألف وحدة سكنية. هيدا طبعا بحسب تقديرات المجلس الوطني للبحوث العلمية. يعني حجم الأضرار كبير لدرجة بعتقد بده خطة تمويل كتير واسعة وعلى أكتر من سنة.
1: معالي الوزيرة بدنا نتوقف مع الإعلان، وبعد الإعلان بدنا نفتح ملف النفايات.
2: يلا
6: أنا لبنان تلقى فريق. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
7: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
8: الوحش
9: تح معي على البيت.
10: لشو؟
9: للحب.
10: مسرحية الوحش.
9: خلينا نروح من هون.
10: أنا لازم روح على البيت.
9: أنت ما عندك بيت.
10: كارول عبود
11: دوري السمراني
10: مسرحية الوحش
11: 21 أيار
10: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
12: مسرحية الوحش بمسرح مونو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
13: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم. كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان. يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. اسمعون عصوت كل لبنان.
8: رئيس جمعية نحالي ومزارعي لبنان المتجدد علي شقير يتناول بموقف مسؤول الخسائر اللي طالت.
1: مشاهدينا بعدنا معكم مباشرة على الهواء ببرنامج حوارات سراي، وضيفنا لليلة ضيفتنا معالي وزيرة البيئة دكتورة تمارا الزين. دكتورة تمارا الزين، بدنا نفتح ملف النفايات يلي هو من أكثر الملفات للأسف متأزمة.
2: صحيح.
1: يعني من سنين عم نشتغل على خطط، ومن سنين بينوضع استراتيجيات، ولكن هالأزمة ما عم نلاقي لها حل، حلول موضعية، ومن فترة لفترة بترجع الأزمة على تفقع بوجه الوزير. صحيح. ومنشوف سوري النفايات على الطرقات، ومنشوف حلول موضعية وبترجع بتتكرر. أي متى بدنا نشوف حل وطني متكامل لأزمة النفايات؟
2: هو أكتر ملف بيظلم وزارة البيئة هو هيدا، لأنه كمان في لغط عند الناس بوين حدود صلاحية وزارة البيئة. بس أكيد الخطأ اللي كان صاير بوزارة البيئة أنه أسس الحوكمة السليمة لهذا القطاع ما كانت موجودة. أول شيء مثل ما تفضل قبل شوية القاضي معلوف، قانون النفايات بحد ذاته كله ثغرات، يعني لا يليق، ولو أنه صدر بال 2018 لا يليق بأنه يلاقي حل لأزمة النفايات. رغم هيك نحن حاولنا بالموجود بانتظار أنه نعدله نشوف كيف بدنا نحسن إدارته لهذا القطاع، لأنه المشكلة ولا نهار كانت شو التقنية اللي بتستعملها لتعالج النفايات، هل هي معمل ومطمر، هل هي تحويل ووقود بديل إلى آخره. المشكلة كانت أنه إداريا الصلاحيات موزعة، يعني القانون بيقول لك لازم تشكل الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، ما تشكلت، كان يلجأ مجلس الوزراء يعطي صلاحياتها لمجلس الإنماء والأعمار،
1: بس هلأ شكلتوها
2: 100%. فكانت أول خطوة بالنسبة إلي هو تشكيل هيدي الهيئة لنرجع نضبط توزيع هالصلاحيات، لأنه المواطن بس يصير أزمة نفايات بفكر مشكلة وزارة البيئة، بفكر مشكلة
1: بلدية
2: أو الشركة اللي بتلم وبتجمع، مشكلة بلدية، مشكلة مجلس الإنماء والأعمار. خلينا نرجع نضبط نعرف مين المسؤول بموضوع معالجة النفايات، حتصير بإيد الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة. موجود معنا الرئيس بعد شوي يمكن بيحكي. تاني نقطة اللي كتير أساسية، لأنه دايما بنسمع المطمر الفلاني بده يسكر لأنه المتعهد ما قبض مصرياته من الدولة، حتى عقود الجمع والنقل مثلا كانت البلديات تعملها، ولكن تروح على المالية، يا مالية تدفعي من الصندوق البلد المستقل. يعني حتى بموضوع مين بغطي كلفة شو كان في ضعضعة كاملة متكاملة، وهذا اللي وصل انه الصندوق البلد المستقل اليوم كسره يفوق 400 مليون دولار وفق وزير المالية. فاشتغلنا على قانون استرداد الكلفة. قانون استرداد الكلفة هو الطريقة اللي بده يسمح لك انه يصير هذا القطاع يمول ذاته بذاته بدون ما يستنزف اي ليرة من خزينة الدولة، وحتى بصير نفس القطاع يمول الهيئة اللي هي مفروض تعمل كل المشاريع المتعلقة بإدارة النفايات.
1: هذا استرداد الكلفة يعني المواطن هو اللي بيدفع؟
2: ما بس لا،
1: نحن البعض بينتقد وبيعتبر انه نحن عم نحمل عبء للمواطن.
2: مزبوط، انا بفهم تماما. يعني أنا دايما بقول لهم ما بيطلعوا نص أرجيلة، يعني الناس عنا كتير بدخنوا أرجيل. بس لقلك شو اللي صار، الصيغة السابقة لهذا القانون اللي كانت عم تنطرح كل الوقت هو تحميل المواطن كلفة الجمع والنقل والمعالجة. نحن لما استلمنا الوزارة حاولنا نفهم من النواب من البلديات ليه في معارضة لهذا القانون، كان في معارضة شرسة. هيئة كتير عدلنا فيه، وبعد ما تناقشنا قررنا بس الجمع والنقل بصير عبر رسم بلدي بياخدوا البلدية من المواطن، وعلى كل بيت يعني من 3 دولار ل 12 دولار بالشهر ماشي. يعني عم تحكي بمبلغ زهيد نسبيا، طبعا المصانع المؤسسات كله بيدفع حسب قدرته والبلدية بتقدر قد بدها تدفعه، بينما المعالجة واللي هي الكلفة الأكبر هاي بتبقى على الدولة من خلال رسم التلوث اللي حطيناه على المنتجات اللي بنستوردها واللي كلفة معالجتها كنفايات كتير عالية. ما في بلد بالعالم ما بيطبق مبدأ الملوث يدفع. هلا هيدا كله طبعا بانتظار نحنا بالمستقبل نوضع إطار لما يسمى مسؤولية المنتج الممتدة. يعني أعطيكي مثل، بأوروبا بس يصنعوا حتى التياب وبصدروها على بلد معين، ضمن كلفة إنتاجها في كلفة معالجتها كنفايات. انت بلبنان ما عندك بعد الاطار اللي بيسمح لك تستردي هيدي المساهمه لتقدري تعالجي فيها. فقانون استرداد الكلفه هو الاطار الوحيد حاليا اللي بيقدر يغطي لك كلفه الجمع والنقل عبر البلديات والمعالجه عبر الهيئه، طبعا هي اللي بدها تغطي هيدي الكلفه. ليه اساسي هيدا القانون؟ منه بس بالبعد المالي، يعني انا كتير حكيت حتى مع شركات من برا انه ليه ما بتستثمروا بقطاع النفايات بلبنان. أول كلمة بقولوا لك هي الشفافية، الحوكمة المالية والحوكمة الإدارية لهذا القطاع. فنحن اعتبرنا مع هذا القانون مع تشكيل الهيئة منكون عملنا أهم خطوتين بهذا الملف، بالإضافة طبعا لتحديث الاستراتيجية، لأنه أنت ببلد ما فيك تبني استراتيجية كأنك عايشة بالنروج، بدك دائما تحط استراتيجيات بتاخد بين الاعتبار أنه صار عندك حرب، صار عندك أزمة، ما عندك خطة طوارئ. انت اذا مطمر سكر شو بتعملي بالنفايات العطرات؟
1: غير النفايات عم بيهددوا بالتسكير
2: طبعا، وغير النفايات المنزلية، عندك نفايات صناعية، عندك نفايات طبية، عندك نفايات الكترونية، عندك نفايات الردم تبع العمار. هيدا كله بالاستراتيجية واضح من هلأ العشر سنين كيف لازم يكون التنفيذ. اكيد هيدا ما بيكفي، نحنا على الارض يعني حيقلك المواطن اوكي بدك تدفعيني، بس ما انا ما شايف معمل عم يشتغل مزبوط وما شايف مطمر عم يشتغل مزبوط. هيدا كله كمان بلشنا فيه، أمنا شوية تمويل من برا، لأنه مؤسف يعني عم نضطر نقول أنه أمنا تمويل من برا بس هيدا الواقع. عملنا تحديث لمعمل زحلة، لمعمل بعلبك، بشرنا الشغل بالهرمل اللي ما كان فيها ولا معمل ولا مطمر، بعكار، وهلأ عنا لقضاء صور، بالإضافة طبعا لكل المعامل اللي تضررت جراء الحرب. يعني مشينا بكل ما هو له علاقة بالإصلاح كإصلاح هذا القطاع وتدخلات على الأرض. وكمان مثل ما قطع معنا عم نعمل هلأ مرسوم للوقود البديل، لأنه عندك قسم كبير من النفايات بدل ما تروح على التمر وتتعبى المطامر تقدر أنت هذا تقريبا ما بين 20-25% تقدر تحولين لوقود بديل بيستخدم بالأفران الصناعية اللي بتعتمد على الفحم الحجري واللي هو جدا ملوث. فبتكوني ضربتي عصفورين بحجر واحد، خفضتي استغنيتي شوي عن الفحم الحجري وخففتي من كمية النفايات اللي بتروح على المطامر.
1: على كل حال معالي الوزيرة، بكل دول العالم قطاع النفايات هو من القطاعات المنتجة، يعني ليه ما بينشغل انه يصير هذا القطاع بالفعل بيوفر فرص عمل وقطاع منتج وبيأمن بنستفيد منه بعدة مجالات. فينا نقول انه رح نخلص من المكبات العشوائية؟
2: هلا شوفي لنكون جدا واقعيين، يعني اللي بيطلع، لانه في كتير منظرين بهذا المجال بيطلع بقلك تنحل تاني يوم اذا عملت فرزة من المصدر، بكرة في اعملك معمل.
1: شفنا كتير مبادرات لبلديات معالي الوزيرة وحلت المشكلة،
2: ما بتحلوا على صعيد وطني. يعني بلدية صغيرة كتير سهل انها تحل مشكلتها، بس على صعيد بلد مثل لبنان وعندك تفاوت كتير بين نسب التمدن وبين الأرياف ما بتقدر تحليها بين يوم وليلة. يعني أنا بعطيك بس مثل، إذا اليوم بدي بلش بمعمل لتعمل الدراسة البيئية، لتعمل التصميم، هذا إذا الأموال متوفرة، لتعمريه وتجهزيه، هول سنتين. يعني المواطن بعرف أكيد ناطر بين يوم وليلة، بعرف كان في كتير أمال على الحكومة، بس كمان ما بدنا نبيع أحلام. يعني نحنا بلشنا، والحقيقة يعني يعطي ألف عافية رئيس الهيئة الوطنية إدارة النفايات الصلبة، يعني من أول ما طلع مرسوم تعيينه حتى قبل ما تكتمل عنده الهيئة والموصفين بلش تحديدا بالمناطق اللي هي هلأ جدا مأزومة. عم نحكي بطرابلس، عم نحكي جديدة، كوستا برافا، وصيدا اللي هلا كمان بلشين حكى عنه. هول حيكونوا عنده أول أربع ملفات طارئة بلش شغل عليهم، لأنه ما بدنا نوصل لأزمة مثل الأزمات اللي صارت بال 2015 وغير سنين.
1: خلينا نسمع أستاذ مروان رزق الله تنحكي شو عندك مشاريع وكتير ناس معولة أمل عليها، يعني مطمر الكوستا برافا، مطمر الجديدة، ودايما عم بيدقوا ناقوس الخطر وعم بيهددوا كل يوم والتاني أنه بدنا نسكر المطمر.
14: مساء الخير. نحن عم نشهد مرحلة انتقالية بقطاع النفايات بشكل عام. مثل ما قال قاضي معلوف من شوي، في مجموعة قوانين ومراسيم طلعت، ومن دون هالمراسيم، من دون هالقانون اسرداد الكلفة خصوصا، ما كنا بنقدر نشتغل بطريقة صحيحة. القطاع بحاجة لتمويل، والتمويل لازم يجي بطريقة مستدامة. أكبر مشاكلنا اليوم هي الصندوق البلدي المستقل وتوابع مشاكله واللي عم بصير، وأزمة صيدا اليوم هي من وراء كمان في تأخير بالدفع، لأنه الصندوق البلدي المستقل له آلية معينة بالشغل. نحن كهيئة نفتخر أن نحن أول هيئة لإدارة النفايات الصلبة بلبنان، وتشكلت هالهيئة بدون ضغوط سياسية وبدون وسائط مثل ما بنسمع، وفضل لمعاليها للثقة اللي بنيتها مع كل الأطراف لتقدر تمرر هالقوانين والمراسيم بشكل كتير سريع. القوانين والمراسيم اللي شفناها واللي قطعت اللي حكى عنها القاضي معلوف ممكن كانت تاخد سنين بأوقات سابقة، صار الشغل بوقت سريع، وعم نشهد هالمرحلة الانتقالية. عم نأسس الهيئة من نظام مالي ونظام إداري وغيره، يلي هو عمل وجهد بده وقت، بس بنفس الوقت ما فينا نترك النفايات. نفايات عم تتراكم، نفايات اليوم عم تنطمر، 100% من نفاياتنا اليوم عم تنطمر، وهيدا الشيء اللي نحن بدنا نجرب نبلش شوي ورا شوي نخففه. بحاجة انه نفرز، بحاجة انه نعمل معالجة للنفايات، النفايات العضوية بالتسبيخ. مرسوم الRDF اللي حكيت عنه ما عليها اساسي، لانه بشلنا تقريبا 30% من النفايات، وهو وقود بديل، يعني بيقدر يخفف كلفة على المعامل وبنفس الوقت عم بشيل قسمة من النفايات. في كتير افكار وضعناها، في كتير objectives عنا اياهم لنوصلهم، انما بدنا اكيد شوية وقت. لكننا اسسنا الهيئة، هدفنا كمجلس ادارة نأسس هالهيئة بشكل قوي، نقويها بكوادر، بموظفين يتدربوا ويكونوا ذو مستوى جيد. بنفس الوقت حابين انه نحن نبلش بخطط قصيرة وطويلة الامد. على المدى القصير مجبورين نحن نبدأ بتشغيل المعامل اللي موجودة، وهون بدي اقول في دور للبلديات، غير انه هن مسؤولين عن الجمع والكنس والنقل، البلديات القانون هو لا مركزي، براعي لا مركزية. البلديات بدهم يساعدوا بوضع الخطط، نحن منساعدهم بدفاتر الشروط، بالتلزيم، بالتنفيذ، بالمتابعة، انما في دور كتير كبير للبلديات، وهن لازم يتعاونوا معنا، وعم نتعاون معهم بطرابلس اتحاد البلديات، بصيدا اتحاد البلديات، ببيروت وجبل لبنان، عم نتعاطى مع اتحادات البلديات لنوضع نحن وياهم الخطط ونتجنب المشاكل يلي معقول نوصل عليها في مشاكل قريبة كتير.
1: شكرا، على أمل أنه توعدوا المواطنين أنه بالحلول تكون قريبة وقابلة للتنفيذ.
2: يعني مفروض نعطي حالنا هامش سنتين، سنتين ونص، وبعتقد اللي حيكون إيجابي هالمرة وبيفرق عن المرات السابقة أنه ما رح تكون حلول ترقيعية، يعني هالمرة إصلاح هيدا القطاع رح جزري. يكون عن جد جذري وبشكل مستدام، ورح يقدر يستقطب كمان قطاع خاص يستثمر بمجال إدارة النفايات.
1: بدي انتقل لملف كتير جدل عليه، ملف الكسرات والمقالع. يعني قدي قلنا في جدل على هالموضوع، وعلما انه ما عم تعطوا ترخيص هلا للكسرات، ولكن بعد هالكسرات عم تشتغل وما بنعرف كيف تشتغل. هلا البعض منا معه ترخيص وبيعتبر حاله انه مظلوم وما عم يشتغل، واللي ما معه ترخيص عم يشتغله. فهل رح تقدروا توضعوا اطار قانوني تنظموا عمل الكسرات؟
2: هلا شوفي، هو في مرسوم تنظيم المقالع والكسرات، ولكن للاسف اغلب مستثمرين المقالع والكسرات بفضلوا يتجاوزوا المرسوم، يضبطوا وضعهم محليا مع الاداره المحليه عندهم، يشتغلوا، لانه هذا الشيء بيعفيهم من شغلتين، اول شيء الرسوم الماليه لازم تندفع للدوله، وثانيا بيعفيهم من الزاميه التاهيل. ومن هيك انت بس تطلعي، سواء طلع على الشمال، طلع على عين داره وعلى غير مناطق، بتشوفي جبال منهوشه. يعني ما بيقدر هيدا قطاع يقول انه مظلوم ولا باي شكل من الاشكال. هلا اكيد بتقليلي كان في ضعف بالدوله هي مراقبه الحق عليها، بقلك مزبوط، بس منه كمان حكر على وزاره البيئه مراقبه هيدا الملف، هو مرتبط بالبيئه، مرتبط بالداخليه، المحافظ بالمناطق عندهم سلطه، اكيد قوى الامن الداخلي عندهم كمان سلطه واسعه بهيدا المجال، ولكن للاسف دائما يعني في عند البعض الجشع لتحقيق أرباح هائلة بتفادي المرور عبر قنوات الدولة هو اللي خلاهم يلجأوا لسلوك ما كان كتير قانوني. هلأ يمكن هن عم بلمحوا بالظلم لموضوع الضرر البيئي. نحن هيدا ملف الحقيقة كمان شائك جدا، بس في قانون طلع بال2019 حدد انه الجيش بيمسح المقالع والكسرات، والجيش مسح تقريبا 1507 عقارات ان مقالع وكسرات بلبنان، رقم مهول لبلد حجمه 10452 كيلومتر مربع. وبقول هذا القانون انه الجيش بعد ما يمسح بيبعت المسح على وزارة البيئة، وزارة البيئة بتقدر قدي لازم تكون كلفة الضرر البيئي وكلفة التأهيل، تعمل بموجبهم أمر تحصيل وبتبعته لصاحب العلاقة. نحن كل اللي عملناه أنه طبقنا هيدا القانون، لأنه ما بقدر أنا كوزير ما طبق هيدا القانون. هلأ أكيد طلع مبالغ كتير كبيرة، يعني إذا بتعمل المجموعة بيطلع عندك شي مليارين دولار، بس كمان ما بعرف إذا هن دولار ولا لولار، يعني هيدا نقاش تاني
1: لأنه مع مفعول رجعي.
2: فالمشكلة بالقانون نفسه، مش المشكلة بشو عملت وزارة البيئة. فالبعض ما اعتبر حاله مظلوم، علما انه هيدا القانون والمرسوم التطبيق اللي له يخص بس من خالف شروط الاستثمار والترخيص، يعني كلهم بالمبدأ اللي عم يعترضوا هن بالاساس مخالفين. اي شخص عم يجي يثبت انه هو غير مخالف عم يتجمد امر التحصيل بالنسبة له. بس كمان بقدر قلك انه انا بشك الدولة تقدر تحصل، للأسف رح اقولها هيك، لأنه حتى بالمسوحات كان في بعض المعطيات ناقصة، ما كان عندنا دايما معلومات دقيقة أنه مين بين 2004 وال2022 مين الأشخاص اللي توالوا على استثمار هيدا المقلع. ففي كتير عم يقولوا منه نحنا إلى آخره، وتقدموا بدعاوى إبطال للقرار نفسه. فهون صار بإيد القضاء، ما بعود عندي تدخل.
1: طب عم تقدروا هلأ تضبطوا موضوع المقلع والكسرات؟ لأنه مثل ما عم نعرف بعد الفوضى موجودة، وللأسف
2: يعني نحن برجع بقلك لأنه حتى اللي مرخص، يعني نحن من المجلس الوطني للمقالع تطلع موافقة بالترخيص، والمحافظ هو من يصدر الترخيص. فما في عدلك كم كتاب أنا بعتي للمحافظين للتشدد بأنه أي مقلع غير مرخص يتشمع بالشمع الأحمر. هلا يعني حسب ما بنعرف من بعض المناطق، في مناطق بيقدروا يسكروها، في مناطق ما بيقدروا يسكروها، بس الأكيد
1: يعني في صيف وشتاء تحت،
2: في صيف وشتاء للأسف. ووزارة البيئة ما عندها ضابط عدلية كمان، هذا لازم الناس تعرفه. يعني احنا دايما او منمر عبر الداخلية او منمر عبر المدعى العام البيئي، بس هذا كله ما بيمنع انه ما بيكفي يكون عندنا مرسوم واحد لتنظيم المقالع والكسرات. نحن عم نشتغل على قانون للمقالع، وعم نشتغل على قرار خاص بموضوع التأهيل لنشوف كيف نقدر على الاقل نعمل مثل تسوية اوضاع للي بحب يجي يأهل، يكون في قرار تقني جاهز يأهل على أساسه. ولكن بالواقع الحالي في فوضى كتير بهذا القطاع أكيد.
1: بدنا ننتقل لموضوع الترابة، بس نحكي مقالع وكسرات كمان بنحكي عن الترابة.
2: صح.
1: كمان كتير في شكاوى أنه معامل الترابة لا تلتزم بمعايير البيئة، كيف رح تضبط؟
2: هلأ المعامل إذا بدك هن أكيد يعني وزارة الصناعة هي اللي بتضبط عملهم. نحن وزارة البيئة معنية بمقالع الترابة، وهذا الموضوع اللي عمل آخر فترة لغط، لأنه صار سعر الترابة بالسوق السوداء يفوق 4 أضعاف سعره العادي، وكان دايماً عم ينقال لأنه وزارة البيئة ما عم تعطيهم الرخص ليشتغلوا. خلينا نرجع كمان نأكد، ولو أنه هذا قطاع أكيد نحن ما جايين نذبحه ولا جايين نسكره،
1: خصوصاً هلأ نحن بمرحلة،
2: لأنه في توجه عند الدولة أنه لا هذا قطاع لازم يشتغل، في واقع عمالي، في واقع اقتصادي، في واقع مالي. ولكن نحن كوزارة بيئة، ليش وجدت وزارة البيئة؟ وزارة البيئة بدأ يكون في تنمية، ولكن تكون تنمية مستدامة، يعني بتراعي الواقع الاقتصادي الاجتماعي والبيئي. على مدى 70 سنة شركات الترابة كانوا عم يشتغلوا بمقالعهم وفق مها الإدارية، مش عبر المرسوم. شو يعني مها الإدارية؟ يعني بياخدوا إذن بيشتغلوا، ما بيأهلوا بدون أي ضوابط بيئية. وهذا اللي بخليك لما تطلع على الكورة تشوفي قدي في علاقة متشنجة مع أهل المنطقة. نحن لما وصلنا على الوزارة، أنا أول كتاب رفعته لمجلس الوزراء كان تمني بإلغاء قرار سابق عن الحكومة السابقة بإعطائهم مهلة إدارية على 2 سنين ليشتغلوا، وقلت بكل بساطة يتفضلوا يقدموا على تراخيص وفق المرسوم. لأنه المرسوم بيفرض عليك ضوابط بيئية وبيفرض عليك تأهيل وبيفرض عليك دفع الرسوم للدولة، وفوق منهم كمان قلنا في شروط حتكون إضافية، في تعويض بيئي بده كمان ينعطى، في كسر الرياح، الحزام الأخضر، وفي شغلتين كرسنايون بآخر قرارات، مراقبة، كرسنا حق المنطقة هناك المجتمع المحلي بأنه يراقب، يستعين بخبراء، بجامعيين، بمين ما بده ليكون كمان رقيب على شغلهم، وكرسنا حقهم بمشاريع تنموية. هذا ما كان بحياته صاير. يعني أنا بفهم بعض البيئيين بالنسبة لهم كان لازم ما نعطي أبدا رخص، بس للأسف ما أنا اللي بفتح باب الاستيراد، يعني باب الاستيراد هو عند وزارة الصناعة. أنا بهمني أنه لما يشتغلوا يكون وفق الضوابط البيئية ووفق المرسوم، عشان ما نبقى بالمخالفات اللي كانت تصير بالسابق. فمفروض هلأ يعني صارت مسألة أيام كمان وبيرجع بصير في إنتاج محلي، ورغم هيك وزارة الاقتصاد مع وزارة الصناعة عم يدرسوا إمكانية فتح باب الاستيراد ليصير في وفرة أكتر بالبلد.
1: مع أنه في اتهامات بتقول أنه الدولة عم تتساهل مع شركات الترابة.
2: لا أبدا، للأمانة من لما نحن ألغينا القرار السابق بلش قسم منهم يستورد الكلينكر، يعني المادة الأولية، ويصنعها بمعمله. هامش الربح كتير ضيق لما بتستورد الكلينكر، ليكون يعني هامش الربح مقبول وتقدر تكفي الشركات، أفضل لها هي مالياً أنه تستثمر مقالة محلية. ولكن نحن برجع بأكد أنه كوزارة بيئة لا يعنينا ربحهم هن المادة، أنا يعنيني هالموارد الطبيعية اللي هي جبال لبنان لما تستثمر ترجع تتأهل وترجع يمكن أفضل مما كانت. وهيدي الشروط كلها وضعت بقرار المجلس الوطني للمقالع، وذكرت أيضا بقرار مجلس الوزراء اللي صدر بموجبه، ورح يكون مذكور بالترخيص اللي رح يصدر عن المحافظ.
1: ونحكي عن تلوث الهواء، خصوصا أنه مبارح من يومين مضيت مذكرة تفاهم لقياس نسبة التلوث في بيروت، وهي أول مرة بتصير.
2: صح.
1: علما أنه دراسات بتقول أنه بيروت هي بتحتل المركز الثالث من ناحية التلوث.
2: لا، هذا المؤشر منه مزبوط بعتقد، إذا
1: بس عم ينحكى فيها هالدراسات.
2: عم تتشيري لمؤشر نمبيو. ايه؟ نمبيو أنا بهمني تحديدا الطلاب يعرفوا،
1: خلينا نشرح شو شو استند هذا المؤشر.
2: مؤشر نمبيو بيستند على ما يسمى كراود سورسينج، يعني بياخدوا معلومات عن الانترنت، تفاعل
1: ميديا.
2: الناس السوشيال ميديا ليشوفوا كيف الناس عم تشوف التلوث ببلدها. يعني هو إذا بدك أكتر عم يقيس النظرة الاجتماعية للتلوث ببلدك، منه مؤشر للتلوث،
1: يعني منه مؤشر دقيق.
2: لا، منه مؤشر علمي أبداً. أنا بالعكس بالنسبة لي يمكن بيعكس قد اللبناني ممكن يكون نقاء، لأنه واعي. يعني نحن شعب بس نشوف الغلط بنحكي فيه، ونحن في ديمقراطية مفرطة، يعني منعبر. يمكن في دول تانية ما عنده هيدا الحرية،
1: بس هذا المؤشر بيسيء لإلنا كمان، بيسيء لمركز
2: عشان لبنان. هيك هو سلاح ذو حدين، بجهة منه يمكن التقرير اجتماعيا شيء منيح، في حرية بالتعبير عن الرأي، في وعي لأنه منشوف التلوث ومنحكي عنه، ولكن من الجهة التانية هو عم يعطي دلالات كتير سيئة. لأنه صحيح نحن ما عم نقول ما في تلوث، كمان ما يفسر كلامنا غلط، ولكن ما عندك أجهزة رصد لتقدر تعطيكي 100%.
1: يمكن استندوا على دراسات أو الناس، تعليقات الناس هي وقاطعة على طريق المطار
2: مثلا، هيدي وحده
1: يعني
2: منهم. يمكن لانه الناس تربط بين الريحه وبين
1: طب هيدي الريحه المزمنه يلي كل اولا للسواح يلي بيوصلوا على لبنان بيقطعوا بهالطريق، وما في مره بتقطع الا ما بتشمي هالروائح الكريهه، ما لها حل. ما
2: رح جاوبك بس لك على موضوع الرصد التلوث الهواء، رح يصير في شبكه لبيروت وبانتظار تمويل ان شاء الله بصير فيه لكل لبنان، لقدر كل الناس تشوف كيف مستوى التلوث عنا.
1: طب كيف بتشتغل هاي الشبكه؟
2: مكنات يعني بتقيس نسبه الملوثات وبتصير تصدر عبر تطبيق هاتفي للمواطنين،
1: بنصير نشوف على التليفون،
2: على التليفون وعلى موقع وزاره البيئه. هلا بالنسبه لموضوع الريحه على المطار، بس ضحكك شوي، انه اول ما تعينت وزيرة بيئة زوجي قال لي شوفي اذا ما حليت مشكلة الريحة بالمطار بتكوني فشلتي بوزارة البيئة.
1: هلا بدي اخذ رأيي مرة تاني اليوم.
2: اخذ معي الموضوع شهور لفسرت له انه ولا في شيء بموضوع الريحة حد المطار له علاقة بصلاحيات التنفيذية، لانه مصادر يعني الريحة للأسف. وأنا بالمناسبة يعني بناء على طلبي وقتها الرئيس سلام دعا كل الوزارات والجهات المعنية لأكثر من اجتماع بهذا الخصوص، لأنه ما بيعطي صورة حلوة عن لبنان. مصدر الريحة للكل يكون عارف هن المزارع والمسالخ اللي موجودة بمحيط المطار من وراء، وال يعني الصرف الصحي اللي نازل بنهر الغدير اللي كمان في له قناة بتوصل حد المطار. بالمناسبة مطمر الكوستا برافا القريب هو أقل شيء له ريحة، لأنه لنكون يعني شفافين يدار بطريقة جيدة كمطمر. فالمسالخ هن عند وزارة الصناعة، المزارع هن عند وزارة الزراعة، نهر الغدير هو عند وزارة الطاقة والمياه. يعني هو ثلاث جهات، وأكيد المحافظين المعنيين لهم علاقة، ولكن إذا بدك كصلاحية وزارة بيئة بهذا الملف ما في صلاحية.
1: طب صار اجتماع بالسراي، رئيس الحكومة دعا لاجتماع لمعالجة هالحل، وين الحل؟
2: صح. حقيقة هو أوعز لكل جهة من الجهات أنه تلاقي حل لنشيل مصدر الريحة قبل ما يصير بقرب المطار. هون عندك كمان نكون شوي واقعيين، يعني ما بدك تخلصي من مشكلة ريحة توقعي بأزمة لحمة بالبلد، لأنه إذا سكرت المسلخ أنت ما عندك بديل موجود بالمنطقة.
1: ما فينا ننقله لمحل تاني؟
2: هيدا المفروض، بس هيدا كمان على المدى، يعني ما فيك على المدى الآني تلاقي له حل. المزارع نفس الشيء، النهر الغدير الصرف الصحي اللي بصف فيه انتبهي هو من حتى من علي من الضيعة اللي فوق بالجبل، هيدا مرتبطة بإيجاد حل كمان دائم ومستدام لموضوع الصرف الصحي اللي هو بعهدة وزارة الطاقة والمياه. كله هيدا بده وقت لينحل، لأنه للأسف الفوضى اللي كانت موجودة ببعض القطاعات والتراخيص اللي تنعطى كيف ما كان وصل بأنه نوصل لهيدا الريحة. وحقيقة أخذت معي شهور يعني لزوجي اقتنع أنه منه معيار لنجاحي أو فشلي بالوزارة.
1: يعني بس أكيد بنتأمل أنه يكون في معالجة جذرية لهيدا لهي الروايح، لأنه بالنتيجة تلوث، يعني هو يمكن كمان نتيجته عندك تلوث الهواء.
2: يعني ايه هو اكتر اذا بدك انبعاثات الى ريحة اكتر ما هي تلوث بمعنى التلوث المؤذي. بس اكيد طبعا يعني الصرف الصحي تحديدا اللي بينزل بنهر الغدير اكيد له تداعيات يعني من ناحية التلوث، بس مثل ما عم قلك يعني مشكلته عويصة اكتر شوي يمكن من غيره، لانه بتبلش من فوق ونزول.
1: يعني الوقت عم بيدهمنا، بدنا نحكي بعد سريعا مع انه بعد في كتير قصص نحكي عنها، المواطنة البيئية ومنشوفك كتير بالمدارس ومنشوفك كتير بالجامعات، واليوم اصريت يكون في تلاميذ مدارس عم تشتغلي على ادراج المواطنة البيئية بهيكلية الوزارة. كيف؟
2: طبعا لانه بعتقد الكل بيعرف البيئة تحديدا هي مسألة وعي اكتر ما تكون مسألة ادارة واجراءات. وموضوع الوعي البيئي لازم يتكرس عنا بالمجتمع أكيد عبر التربية، المدارس، جامعات، المجتمع المحلي، عبر الجمعيات إلى آخره. أكيد مهم هالمبادرات اللي كنت عم بعملها، يعني عندي لقاءات بمدارس، شاركت بندوات بجامعات، عملت حملات توعية، أخذنا مدارس زورنايون المركب العلمي قانا، شرحنا عن تغير المناخ وأثاره على البحر، كيف عم بأثر على تلوث البحر وعلى الموارد وعلى السمك وإلى آخره. بس هيدا كله ما بيكفي إذا ما كان عندك إطار مؤسساتي لهذا الموضوع. ومن هيك بالهيكلية الجديدة هيدي الدائرة المواطنة البيئية رح تكون هي الإطار اللي بيخلي يكون في شراكة بين وزارة البيئة، بين المدارس القطاع التربوي، مع الجامعات، مع البلديات، ومع المجتمع المحلي. وكتير يعني أنا في شغلة بتعز علي عملتها بوزارة البيئة، أنه فتحنا باب التطوع بوزارة البيئة. يعني إجا طلاب جامعات وطلاب مخرجين جديد قعدوا عملوا تدريب بالوزارة. وهذا ليه بهمني؟ لأنه عندهم خبرة نظرية نوعا ما بالجامعة، بيجوا على الوزارة بصير عندهم خبرة تطبيقية، والأهم بيفهموا شو يعني العمل الإداري، وبصيروا يعرفوا الفرق ما بين التنظير وما بين الشغل على أرض الواقع. هلأ كمان قدرنا أمننا تمويل بسيط، رح نعمل بثلاث مدارس شيء اسمه واحة التعلم البيئي. بصير عندهم مساحة تطبيقية داخل هيدي المدرسة، بيفهموا أكتر شو يعني تنوع حيوي، شو يعني تنوع بيولوجي، كيف عم بيتأثر تغير المناخ على هيدي المحاور، ليه ضروري يكون عندي تنوع، نعلمه شو يعني المحميات اللي ما بتاخد كتير يمكن بالنقاش العام، اللي هي رغم أنها هي وجه لبنان الجميل، يعني دائما بنحكي بالنفايات بننسى المحميات. ففي كتير شغل على موضوع المواطنة البيئية، ووزارة البيئة كانت شريكة مع وزارة التربية باستراتيجية تخدير التعليم، وهي بتدمج طبعا بين مفاهيم البيئية والمفاهيم التربوية.
1: على كل حال معنا مجموعة طلاب من مدرسة الجمهور ومدرسة الهادي، رح يكون عندهم مداخلات.
15: مساء الخير. قبل ما بلش بدي اشكرك معاليك لانه نحن هون طلاب مدرسة السيدة الجمهور، وبدي ارجع على سؤال اقترحته لما كنا بتعنيل. سألتك السؤال التالي، مش من زمان كان في شركات من اوروبا فرضت على لبنان انه تستلم النفايات اللبنانية، ولانه عندها الامكانيات تربح مصاري عليها ونحن ناخد قسم على الارباح. سألتك السؤال وأنا بتذكر جوابي كان كتير منطقي وكتير واضح، وأنا بدي أشكرك لأنه شخصيا اسمي ليس أنتون وأنا جاي من ضيعة اسمها عرية، وهالسؤال اقترح بكنيسة.

0: بدي تزيد علي هذا الشيء انه انا شخصيا وقت اكون قاطع الطريق وشوف كل المكبات وكل النفايات بسال حالي وين بيصيروا وشو النتيجه السلبيه لهم على البيئه. لحديت ما فسرتي لنا وقلتي لنا انه هولي منن مكبات, هولي مطامر وراهم في شغل كبير وفي هندسه بتخليهم ما ينزلوا بالتراب, ما ينزلوا بالبحر, ما ياذوا البيئه تبعنا. فبدي اتشكرك على الشفافيه تبعك لانه كثير مهم هذا الشيء لتطوير الثقة بين الوزارة وبين المواطنين, لأنه بحس كتير مهم نشوف كم مواطنين عم بينشغل. بلكي نحن ما عم نقشى بس بالآخر عم بينشغل على مشاريع, هيدا الشيء بخلينا نحس حالنا معنيين بالموضوع, معنيين بالبيئة اللي عم نعيش فيها, وبدأ ساعة نكون عم ناخد مبادرات شخصية بيصيروا أكبر وأكبر مع الوقت. شكرا.
1: مرسي. شكرا لكم. كان معنا فأزان تلميذ من الجمهور ومدرسة الهادي. بدي انتقل معالي الوزيرة.
2: لا هلا الهادي يمكن مع اثنينهم كانوا جمهور بعد عنا من الهادي.
1: بس اذا تعرفنا على حالك.
3: مساء الخير معالي الوزيرة, انا اسمي حسن دخل الله من مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية والاضطرابات اللغة والتواصل. نحن كمؤسسة عنا برنامج بيئي هو كذا شيء, يعني خاصه بالزراعة, كهرباء, بيئة, فرز النفايات. نحن منخلي انه الطلاب اللي عنا بالمدرسة يعرفوا هذا الشيء لانه مفيد لهم ومفيد للمجتمع. فخصوصا نحن عنا المشروع الفرز النفايات اللي هو المجتمع والدولة يمكن هي ما بتستخدمه. فنحن هلا بيجي السؤال بعد شوي لإلي. فنحن بنعمل فرز النفايات اللي هن اللون الأحمر البلاستيك, اللون الأزرق الكرتون والورق, الأخضر البقايا الأطعمة, والرمادي المرفوضات. فأنا بدي أسألك إنه مثلا ليش المجتمع ما بيستخدموا منه هيدا المشروع مع انه كتير مفيد للمجتمع, ما بيخسر شو اسمه صح. المشروع
1: يعني هيدي المبادرات يلي كنا عم نحكي عنها صحيح. مبادرة فردية صح. بتكون مثالتها انه واحد يشتغل عليها
2: صح. بس نحيي كمان مؤسسة الهادي على الشغل الجبار الحقيقة اللي بيعملوه بمؤسستهم. ونحن دايما كنا بكل الحملات التوعوية اللي نعملها كنا دايما نصر انه يكون في ما بدي اقول ذوي الاحتياجات, بالعكس ذوي الهمم يكونوا موجودين معنا, لانه بعتبر نفس الحق موجود بموضوع الوصول الى الوعي البيئي. اكيد كل هيدي المبادرات والفرز هي شوية مجهود. يعني انا اول ما بلشت ببيتي بالفرز كانت شوي صعبة علي, كنا بنعرف احنا الستات اللي بنطبخ ونحن اللي بنوقف بشغل البيت, كانت شوي صعبة. مع الوقت بيتعود, بدها شوية مجهود, بس اكيد ما بيكفي انا افرزهم بالبيت اذا بعد منها حتجي الشركة اللي بتجمعه بتنقل تخلطهم ببعضهم وتاخدهم. هاي حتى بمارسي بفرنسا كانت تصير. فمن هيك بدها تكون السلسلة متكاملة, يعني لو فرزت بالبيت اضمن هالمفروزات بدها تروح على المصير النهائي اللي إلها السليم. أكيد
1: بدنا نحكي عن موضوع المحميات والحمى. أول شيء شو الفرق بين المحمية والحمى؟
2: هلا في فرق أول شيء بشروط تأسيسهم. يعني المحمية مثلا تصدر بقانون عن مجلس النواب, الحمى بتصدر بس عن قرار مجلس بلدي بصادق عليه أكيد وزير الداخلية. شروط المحمية شروط جدا معقدة لأنه القانون هو اللي بيحكمها. الحمى الحلو فيها كمان هي مفهوم عربي, هو مفهوم طلع من شبه الجزيرة العربية, بصحح لي بعد شوي أبو الحمى أستاذ أسعد سرحال. بس هو شكل من أشكال الحماية. واللي حلو بهيدا يعني هالمقاربة إنه لبنان مثلا ملتزم انه بحلول 2030 بده يكون عنده 30% ما بين اراضيه على البر وبحره يكونوا مناطق محميه. المناطق المحميه عده انواع, عندك مثل ما حكينا محميات, عندك حمى, عندك شيء اسمه منتزه طبيعي, وعندك محميات صغيره الحجم الى اخره. فانت شو ما ساهمتي فيهم هالانواع بتكوني عم تساهمي بانه لبنان يبرهن عن التزامه. حاليا وصلنا تقريبا ل 22% من أراضي لبنان وبحره محميات وحمى وأنواع تانية. ومؤخرا كمان أصدرنا مرسوم لما يسمى المحميات الصغيرة الحجم. هيدا إذا عندك يعني منطقة لو صغيرة فيها مثلا نوع مهدد بال

0: قراض، صار المرسوم موجود لتقدري تعلنيها كمان محمية صغيرة الحجم. المحميات للأسف كمان، بس لنقول أنه خلال هالحرب مثلا في 8 محميات بين محافظة الجنوب والنبطية عم يتعرضوا لقصف إسرائيلي. عندك محمية رامية، محمية بيت ليف، محمية كفرة، محمية العباسية، محمية صور، لنميرية، وادي الحجير، يعني عم يتعرضوا الحقيقة لقصف عنيف، بالإضافة طبعا للمحيط الحيوي بالريحان واللي هو مدرج على لائحة اليونسكو. المحميات من الأزمة 2019 ما قبضوا ولا مساهمة من وزارة البيئة. فأول شيء عملته وقت حضرت
1: رجعت
0: ال 26 رجعت لهم المساهمة، رجعنا عيننا اللجان للمحميات، وضعنا 9 خطط لإدارة 9 محميات. كمان يعني وهيدا بعتقد بهمهم، حطينا إرشادات كيف يعملوا خطط إدارية، لأنه في كتير تفاوت بين المحميات حسب حجمهم، موقعهم، قد عندهم قدرة يجيبوا تمويل دولي وغيره. وبالتعاون مع الجمعية اللبنانية لحماية الطبيعة وجمعيات تانية، بعتقد صرنا واصلين ل60 حمى بلبنان، وهي شكل كتير حلو من التعاون إذا بدك بين المجتمع المحلي والطبيعة والموارد الطبيعية. وبعتقد يعني اللي اليوم عم نعمله، يعني هلأ مثلا كان في بالمحميات اللي صادرين كانوا بدون حدود، عم تعمل كتير مشاكل مع المناطق المحيطة فيه، لأنه بتعرف تغير لك نظام العمار، نظام التخطيط. عم نعمل هلأ المرسوم اللي بحد لحدود الدقيقة لهيدا المحميات، يعني عم نرجع إذا بدي كان رجع له وهجه لهيدا القطاع. وبالمناسبة كمان عملنا أكثر من نشاط.
2: عبر صوت كل لبنان نكتفي بهذا القدر من برنامج حوارات السراي مع زميلي ندى صليبة. إلى اللقاء الموعد المقبل الثلاثة مساء، دايما النقل أيضا عبر صوت كل لبنان من تلفزيون لبنان. نحن وياكم نتابع برامجنا المعتادة، وكما كل مساء نبقى مع فترة من برامج RT.

0: أسعدتم أوقاتا. هل عمقت القمة الأخيرة G7 الخلافات بين الولايات المتحدة وأوروبا؟ لماذا بادر ماكرون لدعوة ترامب لزيارة فرنسا وتوقيع ورقة التفاهم أو الورقة الإطارية بين واشنطن وطهران في قصر فرساي؟ أليس في ذلك إيحاءات معينة تذكر باتفاقية فرساي أو استسلام ألمانيا في اتفاقية فرساي عام 1919؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى سنطرحها على السيد جون كابوليك، وهو باحث في موقع إيشو إنسايد معنا من نيويورك. سيد كابوليك، قبل أن نبدأ بالحديث عن علاقات أوروبا مع الولايات المتحدة التي تبدو وكأنها أصبحت أكثر تباعدا، نسألكم عن الخبر الطازج اليوم، وهو استقالة ستارمر من رئاسة الحكومة البريطانية. ما هي برأيكم الأسباب الحقيقية لهذه الاستقالة، وهل لها علاقة بسياسة حزب العمال الخارجية؟
1: Thank you very much for the opportunity.
2: شكرا جزيلا على هذه الفرصة لأكون معكم مجددا. هذا ما نسميه اليوم الأول من صيف الأخبار البطيئة، وهذا أمر مثير للاهتمام. استقالة رئيس وزراء ستارمر لم يكن أمرا غير متوقع، وهذا انعكاس لما حصل. هناك أمور قد انهارت، وجزء في منها هو الصورة، أنه منذ عامين كان يظهر كشخص مناسب تماما للسير قدما من الحزب المحافظين، وبعدها بعامين وبذات التوجه ينظر إليه أنه غير كفؤ، وهناك مشكلات فيما يتعلق بالناخبين والانتخابات في بريطانيا. إن كان يتعلق بالأمر بالنفقات الدفاعية أو بقضية الهجرة وقضايا الصحة، وأيضا هناك الكثير من المشكلات الداخلية التي أيضا تنهار مع تحقيقي، أو بالأحرى أنه هناك كثير من الناس في بريطانيا غير سعداء وغير واثقين من ما سيجلبه الشخص الجديد، ولكنهم يريدون شخصا جديدا.
0: نعم. سيد جون، هل تتوقعون تغيرا في سياسة لندن الخارجية، خاصة مع الشقيقات الأوروبيات، وإن كانت بريطانيا الآن قد ابتعدت عن الاتحاد الأوروبي، خرجت منه، أو مع روسيا؟
1: في
2: حال السيد ستارمر جرى استبداله بعمدة مانشستر السابق، لقد قال إنه سيواصل أساسا في ذات السياسة، في ذات المنوال. سيكون عليه أن يواجه ذات المشكلات التي كانت نصب أعين ستارمر: الهجرة والصحة، التعليم، النفقات الدفاعية، العلاقات مع أوروبا. وبالتالي سيكون ذلك تحديا بالنسبة للشخص الجديد أن يقوم بأي شيء مختلف، لأنه ليس لديه الكثير من الأدوات والأدوات المالية خصيصا لمساعدته في ذلك، وهناك الكثير من الأطالب، من حيث أن حزب العمال ستسانده، وبعدها هناك المحافظون وهناك الأحزاب الأخرى. حزب ناجل فارج أيضا يمارسون الضغط عليه في مسارات متعددة في واجهات محددة مختلفة، لكن لا أعتقد أن سيكون هناك مفاجآت أو اختلافات مع الحكومة الجديدة فيما يتعلق بالعلاقة مع أوروبا، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا.
0: سيد جون، أنتم شاركتم بالمنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ، ومن هناك طرتم مباشرة إلى أوروبا لحضور قمة G7. أولا، ما هي الانطباعات العامة التي خرجتم بها عن هذه القمة؟ وهل يمكن القول أنها عمقت الخلافات بين الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي، وبين الولايات المتحدة، علما بأنه ترامب كان نشطا ويلتقي، وكالعادة هنالك الكثير من الصور غير المألوفة والغريبة، بما في ذلك المشكلة التي أثارها مع رئيسة الوزراء الإيطالية؟
2: نعم، القضية كانت أن رئيسة الوزراء ميلوني أو أنها تستجدي لصورة مع ترامب كما قالت رانوسو، وميلوني قالت أنه واهم، أن ترامب واهم. وهذا يشير إلى ما سنراه في أسبوعين في أنقرة التركية، حيث سيكون هناك قمة قادة الناتو، سيكون هناك حضور لميلوني والرئيس ترامب، سيحضران هذه القمة، وسيكون أيضا ستارمر حاضرا إلى جانب الرئيس ترامب. وهذا هي ستكون ديناميكيات مثيرة للاهتمام. فقمة جي 7، ماكرون كان سعيدا لأنه لما تنفجر الأمور، ترامب لم ينفجر في وجهه ولم يصرخ ولم يقم بتصريحات حادة. ومن هذا المنطلق فإن وجهة النظر أو ما نراه مما رأيناه كان الأمر ناجحا. ولكن ما الذي جرى من حيث النتائج؟ هذه الاجتماعات من حيث الأفاق، الأفاق دائما في هذه اللقاءات تكون أكبر من حيث النتائج، الأفاق تكون أكبر من النتائج. والآن بعد جي 7 هناك سبع الكبار، سيكون هناك قمة الناتو، وسيكون هناك مواجهات أكبر مما كان عليه الأمر في اجتماع قمة السبعة، لأن قمة السبعة كان هناك سبعة قادة بالإضافة إلى المجلس الأوروبي وأوروبا، ولكن في الناتو سيكون هناك 32، وسيستضيفها أردوغان في تركيا، وأيضا لديه بعض وجهات النظر، وسيتمكنوا، سيكون هناك بعض السيطرة، ولكن سيكون هناك يعني اجتماعا ساخنا.
0: نعم. سيد جون، ألا يبدو لكم أمرا جديدا أو غريبا إلى حد ما أن محبوبة الرؤساء السيدة ميلوني التي تحظى بأكبر قدر من القبولات، وقد أثر عليها الرئيس التركي بشكل من الأشكال حتى أنها تركت التدخين، ألا يبدو غريبا أن هي في أقصى اليمين، وأن ترامب أيضا محسوب على تيار اليمين المحافظ، يختلفان إلى هذا الحد، بحيث تظهر ميلوني في فيديو وتبدأ بفضح ما وصفته بالأكاذيب، أكاذيب ترامب؟
1: It's almost like a reality show that
2: وكأنه برنامج تلفزيوني واقعي تشاهدونه في روسيا، وأنا أشاهده ذات البرامج الولايات المتحدة. من المثير للاهتمام حيث أن قادة دول وحكومات لا يتحدثون عن قضايا تتعلق بروسيا وأوكرانيا وسوريا وغزة أو حتى كوريا الشمالية والصين. لا، ما الذي يتحدثون عنه؟ الإقلاع عن التدخين والكذب عن بعضهم الآخر من حيث الصور والتقاطها. هذا يبرز كم هو التدهور والانحطاط من حيث النوعية لرؤساء الحكومات والرؤساء الذي المستوى الذي وصل إليه، والوقت الذي يقضونه معا، هذا الوقت القليل، وكيف يستخدمون هذا الوقت القليل؟ أنا لا أقوم بانتقاد الرئيس أردوغان فيما يتعلق بالتدخين، لأن الطريقة التي قالها بها وشعوره تجاهها، كان هناك أفاق إنسانية بهذا الصدد. ولكن الرئيس ترامب فيما يتعلق بأنه يترجى صورة، لربما هذا أمر غير مناسب، ولكن هذا أمر بات طبيعيا الآن.
0: نعم. أوروبا أرادت أن تقول لترامب أنها أيضا مشارك أساسي في صياغة السياسات الدولية، وهذا ربما يفسر الدعوة المفاجئة من قبل الرئيس الفرنسي لترامب بالذهاب إلى فرساي وتوقيع ورقة العمل أو فلنقل الاتفاق الإطاري بينها بين الولايات المتحدة وإيران في قصر فرساي. هذا القصر معروف أنه وقعت فيه اتفاقية عام 1919 التي استسلمت فيها ألمانيا. هل أراد الأوروبيين أن يقولوا أن ترامب استسلم أمام إيران، وإنما ترامب أراد من خلال هذا القصر أن يقول أن إيران استسلمت أمام الولايات المتحدة؟
1: I don't think it's either message.
2: لا أعتقد أن ترامب بدأ في فرساي ليس بطريقة تاريخية كما ذكرتها أستاذ، ولكن كانوا أغنياء، من يعيش هناك يحبون الذهب وهم أقوياء جدا لأن كان لديهم منزل كبير، قصر كبير. هذا لا ينعكس على الناس الذين يعيشون هناك وكيف يعيشون ويموتون، هذا لا ينعكس على تاريخ المبنى من حيث ما تم توقيعه فيه. كل التركيز كان تركيزه كان كيف يشعر عن هذا الموضوع وكيف يجعله يبدو ذلك، وكم من الذهب هناك، إنه محاط بالذهب، الجميع يريد الذهب، ما يعني أن الجميع يريد ترامب، وهو مركز الاهتمام. الرئيس ماكرون جلبه إلى هناك لأنه أراد أن يبرز صورة أنه قد جلب ترامب إلى القصر لكي لا يغادر مبكرا من هذه القمة، كأنه يعطي هدية أو يتعامل مع كلب صغير أو طفل صغير. وهناك العالم الروسي بافلوف الشهير من حيث التجربة أو قصة التجربة على الكلب، لقد أعطاه ماكرون هدية. ترامب لا ينزل التاريخ إلا إن كان جيدا، أما إن كان التاريخ سيء فإنه يتجاهله. فرساي بالنسبة لترامب كان الشعبية، الجميع كان هناك ليحتفل بحضور ترامب، وبعدها جرب الوثائق لتوقيعها، وبالتالي من منطلقه لقد حصل على كل ما أراد.
0: سيد جون، كيف تنظرون إلى تقلب المواقف، مواقف ترامب ومواقف الإيرانيين؟ يغلق المضيق ثم يفتح مرة أخرى. برأيكم هذا الاتفاق الإطاري، فلنتفق على تسميته هكذا، هل يفتح الطريق أمام سلام دائم، أم أن هذه واحدة من الألاعيب السياسية التي يمارسها الطرفان وكل لديه حسابات بعيدة أو قصيرة المدى؟
1: I would say it's the latter. That this is a series of contests. It's games.
2: هذه مجرد منافسات، إنها ألاعيب. We're not nearing a peace. نحن لا نقترب من اتفاق سلام. إننا نركز على درجات من التعاون. كان الأمر مثيراً للاهتمام ما الذي جرى في سويسرا، وقاده جي دي فانس نائب الرئيس ورئيس الوزراء أو المسؤولون من إيران، كانوا يتعاملون أو يعملون كدبلوماسيين اعتياديين. كان هناك هدوء وكان هناك نقاشات، أي كما يجب أن تكون الأمور، إلا أن الرئيس ترامب كان يقوم ببعض التوترات، كان يريد أن يتورط في ذلك بغض النظر عن التوقيت أو كيفية انخراطه في ذلك. فيما يتعلق بسويسرا، ما جرى في سويسرا كان أمر رائعا. وزارة الخزنة كان لديها أمور، لقد أصدرت وثائق تسمح بتصدير النفط الإيراني باستخدام حسابات بالدولار، أي الولايات المتحدة قامت بما هو بتطبيق ما هو موجود في الاتفاق الأولية، وإيران قالت أن المضيق تم فتحه وبعدها أغلقته وعادت فتحه، ومن الصعب أن نخمن، ولكن أعتقد أن تبادل الأدوار أو الأبواب كما هو بالنسبة لبار أو مطعم من يدخل ومن يخرج، هذا هو المهم بالنسبة لما أراه، وتترجح الأمور بشكل مختلف، وهذا ما سيحدث لحين من الوقت. والسؤال الأساس بالنسبة لي هو ما الذي ستقوم بإسرائيل، لأن التطبيع كلما زادت ارتفع مستواه واستقرار لاستقرت العلاقات بعد إيران والولايات المتحدة، ولكن إسرائيل ستزداد كراهيتها لذلك وستحاول القيام بأمر ما لتخريبه.
0: ماذا يفعل تاجرا العقارات ويتكوف وكوشنير في هذه المفاوضات؟ لفت نظرنا ما كتبتموه بأن أحد الشروط لرفع الحصار عن إيران هو أن تشتري إيران المواد الغذائية من الولايات المتحدة حصرا، علما بأن هذا مكلف، لأنه كما هو معروف أنه هنالك طرق بحرية بعيدة، يعني تستطيع إيران أن تشتري هذه البضاعة من دول الجوار، ولكن هنالك شرط، وهذا يبدو الشرط هو ضمن العقلية التجارية لمؤسسة ترامب مع كوشنر وويتكوف. برأيكم هل ستقبل إيران بهذا الشرط؟
1: I would say probably not. You know, Mr. Kushner.
2: لربما لا برأيي. السيد كوشنر والسيد ويتكوف إنهما شخصيتا عقارات، تجار عقارات، وهم ساعدا في تشكيل اتفاق غزة، وهذا لم يحدث تغييرا وتحسينا في حياة الناس في غزة، وأساسا إسرائيل تستحوذ على المزيد من أراضي غزة بعد توقيع الاتفاق. وهناك 90 مليون مواطن إيراني، هناك شرط بعدم مواصلة قصفهم، وقالوا أن الشرط أنهم يجب أن يشتروا الغذاء من الولايات المتحدة وإنفاق الأموال على ذلك، وهذا أمر نمطي بالنسبة لنهج كوشنر، المال ومحاولة الحصول على المال، وفي هذه الحالة يحاول إعطاء الأموال أو جلب الأموال للولايات المتحدة الأمريكية. يعرف أن ترامب يحب ذلك، لقد بدأ الحرب والآن يأخذ مصالح من حيث إنهاء هذه الحرب، وإيران ستواصل إنفاق الأموال لشراء احتياجات الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ازدادت الأسعار على النفط، لأن الأسعار على النفط قد ازدادت ما زاد الأسعار على الأسمدة، وهذا أيضا بدوره زاد أسعار المتطلبات الأساسية للمزارعين. المنطق مثير للاهتمام، وأعتقد من جهتي أننا باقترابنا فيما يتعلق باتفاقات الغذاء، فإن حكومة إيران ستتوجه لروسيا وتركيا والهند، وستتوجه لفيتنام والصين، ستتوجه لبلدان قريبة من موقفها أو منها، وسيقولون سننفق الأموال عن طريقكم، وأعتقد أنه لربما سيبدو الأمر بشعاً لبعض الوقت، لأن الرئيس ترامب لن يعجب ذلك، وجارد كوشنر وويتكوف لن يعجبهم ذلك، يريدون معاقبة إيران، يريدون معاقبة حكومة إيران، ولكن الشعب الإيراني هو من سيدفع أكثر مقابل الخبز والحليب والمشتريات الغذائية الأخرى.
0: كيف تفسرون حملة الانتقادات الواسعة داخل الولايات المتحدة وخارج الولايات المتحدة للاتفاقية بين ترامب وإيران؟ بل هنالك شبه إجماع بأنها تعتبر نصرا لإيران. أنتم هل ترونها نصرا فعلا لإيران؟ وهل هذه الانتقادات هي ضمن المماحكات السياسية داخل الولايات المتحدة والقوى التي لا تريد أن يبقى ترامب بهذه الصورة التي يظهر عليها وكأنه صانع للسلام؟
2: هذا الأمر يجمع كل ما ذكرتم أستاذ. هناك أشخاص لا يحبون الرئيس ترامب ويريدون أن يفشل، هناك أشخاص لا يحبون إيران ويريدون لإيران أن تفشل، هناك أشخاص لا يحبون إسرائيل وهذا كله يدخل في المعادلة. هناك أشخاص يساندون إسرائيل، هذا أيضا في المعادلة. هناك البلدان العربية، بلدان الخليج العربية أيضا هناك مصالحهم في هذه المعادلة. هناك أساس في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك انتخابات نصفية في نوفمبر، هناك الكونغرس ومجلس النواب، وهناك يتحضرون للانتخابات، وبالتالي هناك أحزاب سياسية مختلفة، أطراف سياسية مختلفة لديها مواقفها. في حالة الرئيس ترامب لديه ما يسمى قاعدة ماجا، اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا، هذه قاعدته الانتخابية. لقد ترشح في عام مؤخرا وفي عام 2000 قبل في عام 2020، وقال أنه سيبتعد عن النزاعات الدولية ويبتعد عن الحروب اللانهائية، واستخدم الحروب اللانهائية. ولكن هناك أشخاص في حزبه الجمهوري ينتقدونه، يقولون كم يفرق هذا عن ما قام به أوباما في اتفاقية المجموعة العامة المشتركة بالنسبة لإيران. قال أنه سيقوم بتدمير حكومة إيران، ولكن حكومة إيران ما زالت موجودة. قال أنه سيدمر عسكرية العسكر الإيران، ولكن هناك ما زال جيش لدى إيران. قال أنه سيدمر قدرات إيران النووية، ولكن ما زال الغبار النووي وقدرات أخرى إيرانية موجودة. والاتفاق أو التفسير الاتفاق أنهم سيكون هناك يحصل على أمر ما، وسيكون هناك فيما يتعلق بالأمور الطبية وهلما جرا. وبالتالي غالبية الأشخاص ما فيهم الأوروبيين والاتحاد الأوروبي، وترامب ينتقد الاتحاد الأوروبي وأعضاء الناتو لعدم مساعدته، وبعدها يقول أنه لا يحتاج لمساعدتهم. والآن الجميع يحاول أن يفهم ما الذي يريده ترامب حقيقة من كل هذا، ولكن التوقعات هو أن إيران، بالحديث عن الفائز والمخاسر، فإن إيران قد انتصرت. بالحديث عن من هو ينتصر، فإيران هي من تنتصر. ولكن كما قلت إننا فيما يتعلق بالحديث عن سيكون هناك اجتماع للناتو في أنقرة، وهناك 32 دولة سيكون حذرين جدا وكيفية عرضهم لآرائهم، لأن الرئيس ترامب سيهاجم، يعرفون أنه سيهاجم، وبالتالي الكل سيحاول أن يكون حذرا بعض الشيء. ولكن كثير من رؤساء الدول والحكومات ضمن الاتحاد الأوروبي وبلدان الناتو والخليج يعرفون انطباعات أساسا. بالفعل هناك 120 يوما قد انقضت، ورئيس ترامب ونتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قالوا أنه سيحدث أمر، ولكن هذا الأمر لم يحدث.
0: نعم. لم يبقى إلا دقيقة واحدة من زمن البرنامج، وعلي أن أسأل برأيكم هذه الانتقادات الحادة غير المألوفة في الاستيبليشمنت الأمريكي لإسرائيل ونتنياهو، هل هي بداية عد تنازلي نحو طلاق أو نحو خلاف عميق بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟ هل نتوقع أن الولايات المتحدة ستتخلى ولو جزئيا عن دعم إسرائيل؟
2: سيحدث، وكان قد بدأ الأمر، التغيرات قد بدأت، وهذه التغيرات ستتواصل. رئيس وزراء نتنياهو يترشح مجددا، ومع حلول نهاية أكتوبر وأيضا انتخابات نصفية الولايات المتحدة في نوفمبر سيتطابق هذه المواعيد الزمنية. ولكن العلاقات الأمريكية مع إيران منذ 120 يوما ومنذ عامين ليست الآن كما كان منذ قبل ولن تكون.
0: تقصدون العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وليس إيران؟
2: أنا أعتذر عن ذلك. نعم، بالتأكيد العلاقات التي كان بين الولايات المتحدة وإسرائيل قبل أحداث أكتوبر، والعلاقات التي كانت قبل أن هاجمت إسرائيل إيران وهاجمت الولايات المتحدة إيران، هذه العلاقات حاليا لقد تغيرت، هذه العلاقات وستتواصل في تغييرها، وسيكون هناك تباعد أكبر من البلدين.
0: شكرا جزيلا السيد جون كابوليك، الباحث الأقدم في موقع إيشو إنسايت. شكرا جزيلا لكم على هذه الإضاءات، ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.
3: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: تابعنا الفترة من RT روسيا اليوم عبر برنامج قصار القول. الفترة المقبلة مع RT ترقبوا بكرة 1:30 بعد الظهر دايما عبر صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم. مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

رئيس جمعية نحالي ومزارعي لبنان المتجدد علي شقير يتناول بموقف مسؤول الخسائر اللي طالت 90% من موسم الجنوب بين حرق قفران وهروب النحل، فهل من تعويضات؟ موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

0: لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.
1: لايك ما تفكر الدنيا باهرة
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخ جيابك ما بتشد عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

حدا بروح طب عيب ولو. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا بروح؟

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان، من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.

رئيس جمعية نحالي ومزارعي لبنان المتجدد علي شقير يتناول بموقف مسؤول الخسائر اللي طالت 90% من موسم الجنوب بين حرق قفران وهروب النحل، فهل من تعويضات؟ موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: صوت كل لبنان في دي تي ال، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: سجل محمد صلاح الهدف الثاني للمنتخب المصري بشباك نيوزيلندا يوم الاثنين ليمنح فريقه التقدم للمرة الأولى بتاريخه بمنافسات كأس العالم، يصبح صلاح الهداف التاريخي لمصر بالمونديال. بفانكوفر سجل صلاح الهدف الثاني لمصر بعد تمريرة من مصطفى زيكو صاحب هدف التعادل، ليدعى صلاح بالشباك بتسديدة متقنة بالدقيقة 68. وهيك بيكون هدف صلاح ثامن أهداف مصر بالمونديال عبر تاريخها، بعد ما سجل الفريق هدفين بنسخة 1934 بإيطاليا وهدف بنسخة العام 1990 وهدفين بال2018، بالإضافة إلى 3 أهداف لهلأ بنسخة 2026. كما سجل محمد صلاح الهدف الثالث لإله بكأس العالم لينفرد بصدارة ترتيب هدافي مصر بالمونديال. وكان سجل صلاح هدفين بنسخة 2018 بروسيا بشباك البلد المضيف والسعودية بالبطولة اللي شهدت خروج مصر من الدور الأول، ثم أضاف هدفه الثالث بشباك نيوزيلندا يوم الاثنين 22 حزيران 2026. واقترب صلاح من معادلة رقم مدربه حسام حسن بسجل أفضل الهدافين بتاريخ المنتخب، حيث وصل صلاح إلى 67 هدف بفارق هدفين خلف حسام اللي حقق لقب كأس أمم أفريقيا مع مصر 3 مرات كلاعب، ووصل إلى قبل النهائي كمدرب بالنسخة الماضية من البطولة بالمغرب.
3: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: شو عاملين مع الولاد السبت بعد الظهر؟ مشي؟ طيب شو قولكن تجوا على مسرح المنو تحضروا مسرحية بتحكي عن تراثنا يلي بيجمعنا؟ شنطة الحكايات من كتابة وإخراج جوزيان بولوس ورامي شاهين. عرفوا أكثر عن المون، الفخار، الزجل والدبكة والزيتون. السبت الساعة 4، البطاقات بمسرح المنو أو عند أنتوان ضمن مبادرة وزارة الثقافة الثقافة تجمعنا وبيروت أورتيز.
4: كنا متأمل.
5: أنا لبنان تلقى فضل.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري في التحرير، تقديم جان خوري، وأخراج إلي نصار.

0: في عناوين لبنان اليوم: مفاوضات واشنطن بين ترقب الحل وتحذيرات التعثر. واشنطن تؤكد التزامها تمكين لبنان وإسرائيل من التفاوض كدولتين ذات السيادة. لايتر السفير الإسرائيلي يصف مفاوضات واشنطن بالقطار الخارج عن المسار ويحذر من الكارثة. باريس على خط التهدئة، ماكرون يجري اتصالا بكل من عون وبري لحشد الدعم الدولي للبنان. ترامب: الأمور في لبنان ستسير بشكل جيد، وروبيو يؤكد فصل ملف لبنان عن التفاهمات الإيرانية. قاسم: المقاومة ضمانة السيادة، والحزب دخل مرحلة كسر المشروع الإسرائيلي. فروقات جنوبا تهدد استقرار الهدنة، وسقوط شهداء في النبطي يرفع منسوب التوتر. وفي النشرات أيضا: الدفاع المدني يسيطر على حريق الدكويني.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. تخيم أجواء من الترقب المشوب بالحذر على المشهد اللبناني، ففي واشنطن انطلقت جولة تفاوض جديدة مباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي وسط ضغوط دولية مكثفة لتثبيت وقف إطلاق النار وتحويله إلى اتفاق دائم، فيما يسعى لبنان بتوجيهات رسمية لانتزاع ترتيبات أمنية وعسكرية قابلة للتطبيق. يرتفع سقف الخطاب الإسرائيلي الذي يلوح بتداعيات المسار التفاوضي المتعثر، معتبرا أن أي تراجع في الضغوط يمنح حزب الله جرأة ميدانية إضافية. أما ميدانيا فتتوالى الخروقات التي تهدد استقرار الهدنة الهش، مع تسجيل عمليات في الجنوب وسقوط ضحايا مدنيين وسط تبادل اتهامات بخرق التفاهمات. وفي وقت تشدد فيه واشنطن على أن ملف لبنان منفصل عن المباحثات الإيرانية، تؤكد باريس استعدادها لدعم الجيش. برزت اتصالات دولية مكثفة تلقاها رئيس الجمهورية ومجلس النواب من الرئيس الفرنسي، ترافقت مع متابعة أمريكية حثيثة أجراها نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية بالرئيس اللبناني، وتتجه الأنظار معها نحو مخرجات واشنطن. فهل ينجح المفاوضون في إنقاذ قطار السلام من الخروج عن مساره، أم أن التجاذبات الإقليمية ستبقي لبنان رهينة سيناريوهات متعددة المسارات؟ إذن عقد الوفد اللبناني والإسرائيلي جولة تفاوض مباشر في مبنى الخارجية الأمريكية اليوم. مصادر قصر بعبدة لفتت إلى توجيهات السفير سيمون كرم بترتيبات واضحة وعملية صارمة للخروج من المفاوضات بحلول عملية يمكن تطبيقها أمنيا في لبنان، وأكدت أن لبنان لم يتبلغ أي آلية تطبيقية لتنفيذ وقف النار بعد. وعما يطرح على طاولة المفاوضات، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل ستطرح مقترحا لانسحاب جزئي تجريبي في منطقة محددة في الجنوب اللبناني على أن ينتشر الجيش اللبناني فيها تحت إشراف أمريكي. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية أيضا، سيصل الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن حاملا خرائط تحديد المناطق المقترحة بالمشروع التجريبي، وسيأتي بالخرائط لتحديدها، والخطوة تندرج ضمن إجراءات بناء الثقة. السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيي اللايتر حذر من إقحام إيران في المفاوضات المتعلقة بالوضع اللبناني وما سيؤدي إلى كارثة محققة. وأكد لايتر أن الجولة الخامسة بين لبنان وإسرائيل تواجه خطر التعثر، واصفا المسار الحالي بقطار يتجه نحو حادث. وأشار السفير الإسرائيلي في واشنطن إلى أن استياء تل أبيب ينبع من تراجع التركيز في المفاوضات على نزع سلاح حزب الله وإنهاء النفوذ الإيراني، وهي الركائز التي انطلقت منها الجولات السابقة. واعتبر لايتر أن إسرائيل تعتبر نفسها في حالة نزاع مع الدولة، مؤكدا أن المشكلة هي في الحزب، وفق ما نقلت عنه يدعوت أحرونوت، وتساءل عما إذا كان الهدف إخراج إيران وتفكيك الحزب لا يزالان يشكلان الأساس للمفاوضات التي تقودها واشنطن. السفير الإسرائيلي أردف بالقول إن هذا القطار بات في خطر الخروج عن المسار، متهما التغيير في مسار المباحثات بأنه يعطي دفعة تشجيع لحزب الله. مسؤول أمريكي أكد أن أمريكا تواصل جهودها لتمكين لبنان وإسرائيل من التفاوض كدولتين ذات سيادة بهدف إنهاء دوامة العنف بشكل نهائي. وأوضح في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن المفاوضات شهدت جولات مشتركة عسكرية وسياسية، وأن قوائم المشاركين ستبقى ثابتة لضمان استمرارية النقاشات، وأن واشنطن ملتزمة بتوفير الظروف الملائمة للدفع نحو اتفاق شامل يعزز الأمن ويضمن استدامة الاستقرار في المنطقة. هذا في واشنطن. أما في لبنان فترأس رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعا حضره قائد الجيش وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات. في الاجتماع أكد الرئيس عون أن تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيالنا بالذهاب إلى التفاوض المباشر، لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم لتحقيق الأهداف واستعادة الحقوق، وأمل أن تكون الجولة حاسمة ولن نقبل إلا بزوال الاحتلال وسقوط الوصايات، لأن خيارنا هو السيادة ورهاننا هو الدولة التي وحدها لا غيرها تحمي الجميع، تصون الحريات والكرامات وتثمر التضحيات وترفع كل أصناف الخوف والغبن عن الجميع. وكان رئيس الجمهورية قد تلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، شدد فيه على تنفيذ ما اتفق في اجتماعات سويسرا من تشكيل خلية من أمريكا ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار، وأنه تجري حاليا دراسة الترتيبات لطريقة تشكيل الخلية. الرئيس عون شكر نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية على اهتمام أمريكا بلبنان لإنهاء الحرب وتعزيز سلطة الدولة باعتبارها المسؤولة وحدها عن حفظ السيادة وكرامة اللبنانيين. وكان الرئيس عون قد تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول فيه المفاوضات في أمريكا وتطورات الأوضاع في لبنان، وأعرب عون عن تقديره لدعم قمة مجموعة السبع للبنان. وناقش الرئيسان الترتيبات لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل مطلع عام 2027 وتوجه أوروبي لإبقائها قوات دولية، وتعهد الرئيس الفرنسي بالتنسيق مع الدول المعنية في هذا الإطار. وفي الشأن السوري نوه عون بتصريحات الرئيس الشرع حول احترام سيادة لبنان، واتفقا على استمرار التواصل لتكريس الاستقرار وبسط سلطة الدولة. الرئيس الفرنسي أجرى أيضا اتصالا بالرئيس نبيه بري، بحث في المستجدات في عقاب إبرام مذاكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. وأكد ماكرون في اتصاله ببر التزام باريس سيادة واستقرار لبنان، مبديا استعدادها والمجتمع الدولي لدعم الجيش وإعادة الأعمار. الرئيس بري ثمن موقف فرنسا وشدد على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار لانسحاب القوات الإسرائيلية وعودة النازحين. بري اعتبر أن اتفاق تشرين 2024 يمثل ركيزة أساسية لتثبيت الهدوء ومعالجة الخروق، داعيا لتبني آلياته ضمن المفاوضات الجارية في سويسرا لضمان المرحلة المقبلة. أما رئيس الحكومة نواف سلام فتلقى هو أيضا اتصالا من الرئيس الفرنسي، أجريا فيه تقييم المفاوضات في سويسرا وانعكاسها على لبنان والمنطقة، وأجريا بحثا في استكمال تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش وإعادة الإعمار. هذا فرنسيا. أما أمريكيا فأكد الرئيس دونالد ترامب أن الأمور ستسير بشكل جيد فيما يتعلق بلبنان للمرحلة المقبلة. أما وزير الخارجية ماركو روبيو فأكد أن ملف لبنان منفصل عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، وأن مصير لبنان يقرره اللبنانيون، فواشنطن تتعامل مباشرة مع الحكومة اللبنانية وليس مع أي طرف، وأن وكلاء إيران في المنطقة ستكون قضيتهم كالملفات التي تطرح في المكان المناسب، وأن إنهاء الأعمال القتالية في الشرق الأوسط لن يكون ممكنا إذا استمرت الجماعات المدعومة من إيران في إطلاق صواريخها. أما في اليرزي فشدد السفير الفرنسي أرفي ماكرون على أهمية تأمين الدعم للجيش في هذه الأوضاع، وأعرب خلال زيارته قائد الجيش رودولف هيكل عن تقديره لدور المؤسسة العسكرية في حفاظه على الاستقرار، عارضا معه مستجدات المنطقة ولبنان ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وعلى هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية المنعقد في عمان على المستوى الوزاري، طلب وزير الخارجية يوسف رجي في اجتماع تشاوري مغلق من الدول العربية دعما صريحا لاستقلالية المسار التفاوضي عن المسار الأمريكي الإيراني، وأكد أن لبنان يجب أن يكون شريكا فاعلا في إطار إقليمي يعد لبحث مستقبل الشرق، لا أن يقرر مصيره على طاولات لا يجلس إليها. في موقف يومي له خلال الليالي العاشورائية، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة تبقى الضمانة لتحرير الأرض.
1: في مشروع كبير كان اسمه إنهاء حزب الله وإلغاء وجوده ووجود كل اللي معه على طريق إسرائيل الكبرى، هذا المشروع انكسر. عندنا الآن وقف اطلاق نار، لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل الأراضي اللبنانية مع عدم الاحتفاظ بأي شبر تحت أي عنوان من العناوين، وتطبيق النقاط الخمس، تنسحب إسرائيل وبينتشر الجيش اللبناني في جنوب الليطاني حصرا، ونحن ضمن سقف الأمن المتبادل نتعاون مع الجيش اللبناني إلى أقصى الحدود كما تعاوننا في 27/11 وما بعدها خلال 15 شهر.
0: واليوم وقع نواب تكتل الجمهورية القوية ونواب الكتائب ونواب المستقلون ميشيل معوض، فؤاد بخزومي، أشرف فيفي وميشيل دويهي وقعوا على عريضة سلمت إلى رئيس الحكومة تدعو الدولة إلى إعداد ملف قانوني مالي دبلوماسي لمطالبة إيران بتعويضات عن الأضرار والخسائر الناتجة عن الحرب الأخيرة. هذا في السياسة. أما في الميدان فيستمر الحذر في الجنوب مع تواصل الخروقات. حسين معنا.
2: لا يزال الحذر يسيطر على مختلف المناطق الجنوبية مع استمرار الخروقات الإسرائيلية، حيث استهدف الطيران المسير مساء اليوم سيارة من نوع رابيد على طريق الخردلي كانت متجهة من النبطية نحو مرج عيون من دون أن تصاب السيارة، كما استهدفت مسيرة أخرى عصر اليوم سيارة متوقفة عند أطراف بلدة برعشيت لجهة بيت يحون من دون تسجيل إصابات. وفي بلدة كفر تبنيت استهدف الطيران المسير البلدة مع إلقاء قنابل صوتية. كذلك أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم النار باتجاه المواطنين في حي الدير الواقع بين النبطية الفوقة ومدينة النبطية، بينما كانوا يعملون على فتح الطرقات وانتشال جثامين شهداء، ما أدى إلى استشهاد مواطنين مدنيين أحدهما موظف بلدي وإصابة آخرين بجروح. وإلى بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، حيث أقفل الجيش الإسرائيلي الطريق أمام سيارتي إسعاف تابعتين لكشافة الرسالة الإسلامية كانتا تنقلان جنازتين لدفنهما في البلدة ومنعتهما من الدخول. أما في كفر رمان فقد ألقت طائرة درون قنبلة صوتية باتجاه سيارة مدنية وانفجرت القنبلة في الجو قبل أن تسقط على السيارة. إلى ذلك واصل الطيران المسير اليوم تحريقه فوق الأجواء الجنوبية وفوق الخط الساحلي الجنوبي وصولا إلى مدينة صيدا على مستويات منخفضة. من جهة ثانية أصدر اليوم حزب الله بيانا أشار فيه إلى الخرق الإسرائيلي عبر إطلاق النار باتجاه مجموعة من المدنيين في حي الدير بمدينة النبطية واستشهاد شخصين، وحذر البيان من أن ما أقدم عليه العدو يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمت به المقاومة حتى الآن. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: يعقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر الخميس في قصر بعبدة للبحث في الأوضاع الراهنة إلى حريق الدكويني، حيث أخمد الدفاع المدني هذا المساء بمؤازرة طوافات الجيش وفوج إطفاء بيروت حريقا كبيرا اندلع في المنطقة في أحد الأبنية المهجورة، ونجحت الفرق في عزل المواد المشتعلة وتطويق النيران لمنع امتدادها إلى الآليات والممتلكات المجاورة وعملت عناصر الدفاع المدني ميدانيا على محاصرة نيران والسيطرة عليها، فيما تواصل عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الحريق. وأسفرت عمليات الإخماد عن إصابة عناصر من الدفاع المدني بجروح طفيفة نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. ماذا في أحوالنا الجوية؟ يكون الجو غدا قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات من دون تعديل في درجات الحرارة على السواحل مع ارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل البقاعي. تنشط الرياح أحيانا مع ارتفاع إضافي لموج البحر. في ختام لبنان اليوم تذكير بعناوينها: مفاوضات واشنطن بين ترقب الحل وتحذيرات التعثر، واشنطن تؤكد التزامها بتمكين لبنان وإسرائيل من التفاوض كدولتين ذات السيادة، لايتر السفير الإسرائيلي يصف مفاوضات واشنطن بالقطار الخارج عن المسار ويحذر من كارثة، باريس على خط التهدئة، ماكرون يجري اتصالين بكل من عون وبري لحشد الدعم الدولي، ترامب الأمور في لبنان ستسير بشكل جيد، وروبيو ملف لبنان مفصول عن التفاهمات مع إيران، الشيخ قاسم المقاومة ضمانة السيادة والحزب كسر المشروع الإسرائيلي، فرقات جنوبا تهدد استقرار الهدنة، وسقوط شهداء في النبطية يرفع منسوب التوتر. كان في النشرة أيضا: الدفاع المدني يسيطر على حريق الديكويني. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان، من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

لبنان بين الرغبة بالأفضل والواقع المتعثر، هل من أمل ببلوغ لبنان الحلم؟ الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سيمون أبو فاضل ضيف ريتا الخوند الخميس 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

رئيس جمعية نحالي ومزارعي لبنان المتجدد علي شقير يتناول بموقف مسؤول الخسائر اللي طالت 90% من موسم الجنوب بين حرق قفران وهروب النحل، فهل من تعويضات؟ موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في واشنطن عقد الوفد اللبناني والإسرائيلي جولة تفاوض مباشرة في مبنى الخارجية الأمريكية. مصادر قصر بعبدة لفتت إلى توجيهات واضحة وعملية للخروج بحلول عملية يمكن تطبيقها، وأن لبنان لم يتبلغ بعد أي آلية تطبيقية لتنفيذ وقف إطلاق النار. مسؤول أمريكي أفاد بأن المفاوضات بدأت بجلسة مشتركة، وأن إسرائيل تطالب بتمركز الجيش اللبناني في مرتفعات علي الطاهر قبل الانسحاب منها. وكان الرئيس الفرنسي قد أجرى اتصالات بالرؤساء اللبنانيين، بحث معهم التفاهم الأمريكي الإيراني وسبل تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب، وأكد التزام فرنسا بسيادة لبنان واستقراره والمساهمة في إعادة أعماره. وجرى في الاتصال بين الرئيس ماكرون والرئيس بري تشديد على أولوية الانسحاب الإسرائيلي إلى الحدود الدولية وعودة النازحين وتكريس اتفاق تشرين 2024 كأساس لتثبيت الهدوء. وناقش الرئيس عون مع الرئيس ماكرون الترتيبات لما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل مطلع عام 2027، ونوه بمواقف الرئيس السوري الداعمة لسيادة لبنان. الرئيس عون كان تلقى اتصالا من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية روبيو، بحثا التطورات اللبنانية وما بعد اجتماعات سويسرا، وأكدا دعم واشنطن للدولة اللبنانية لبسط سلطتها وللجيش والقوى الأمنية ولمتابعة مخرجات سويسرا، لا سيما بتشكيل خلية ثلاثية لتثبيت وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران ولبنان. الرئيس الأمريكي كان أكد أن الأمور في لبنان تسير بشكل جيد في إطار متابعته للوضع شخصيا. وزير الخارجية روبيو أكد أيضا أن ملف لبنان منفصل عن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، فمصير اللبنانيين يقرره اللبنانيون بأنفسهم وليس أي طرف خارجي آخر. أما السفير الإسرائيلي في واشنطن فاعتبر أن إدخال إيران في المفاوضات مع لبنان ستؤدي إلى كارثة محققة. في المجلس العشوائي أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة هي الضمانة لتحرير الأرض، ودعا السلطة للاستفادة من قوتها وللتعاون بين الجميع لمواجهة التحديات. في الجنوب لا زال الحذر الشديد يسيطر على المناطق التي استهدفتها إسرائيل بخروقات، وشن طيرانها المسير غارات على سيارات مدنية وألقت قنابل صوتية، وارتكب الإسرائيلي في النبطي انتهاكا داميا باستهداف مواطنين ينتشلون جثامين شهدائهم، ما أدى إلى مقتل أشخاص من بينهم وإصابة آخرين، فضلا عن منع دخول سيارات الإسعاف إلى بعض القرى مع التحليق المكثف للمسيرات، ما دفع حزب الله بإصدار بيان حذر فيه من تداعيات هذه الاعتداءات التي تشكل انتهاكا فاضحا لتفاهمات وقف إطلاق النار، وأكد التزامه بالتهدئة. في الشأن الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي أن إيران وافقت على عدم امتلاك أي سلاح نووي، وحذر من سعيها لامتلاك هكذا سلاح بأنه سيقود إلى متاعب جديدة، وأن مفتشي الوكالة الذرية سيدخلون إيران في القريب العاجل. رئيس وزراء باكستان قال إنه سيلتقي بالمرشد الإيراني خامنئي خلال الأسبوع المقبل، وأكد عزم باكستان مواصلة جهودها لترسيخ السلام. وكان الرئيس الإيراني مسعود بازشيكيان قد ثمن دور باكستان المحوري، وأكد أولوية العلاقات الثنائية لسعي طهران في توسيع تعاونها الاستراتيجي. مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو الرئيس ترامب لوقف عملياته العسكرية في إيران. أعلن مدير الطاقة الذرية عزم الوكالة إجراء عمليات تفتيش للمنشآت النووية الإيرانية والتي قصفتها أمريكا، مشددا على أن الأولوية هي في تحديد مواقع اليورانيوم عالي التخصيب تحت الأنقاض. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان. التحيات نجددة لكل الأصدقاء في لبنان والعالم. نلفتكم إلى أمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات.